عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.

عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي نفر من قومي، فقال: أبشروا وبشروا من وراءكم أنه من شهد أن لا إله إلا الله صادقا دخل الجنة. فخرجنا من عند النبي صلى الله عليه وسلم نبشر الناس، فاستقبلنا عمر بن الخطاب فرجع بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ردكم؟ قالوا: عمر. قال: لم رددتهم يا عمر؟ فقال عمر: إذن يتكل الناس. قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا الكبائر وسددوا وأبشروا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احلفوا بالله وبروا واصدقوا، فإن الله يكره أن يحلف إلا به. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأديان أحب إلى الله عز وجل؟ قال: الحنيفية السمحة. نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري، سورة الملك كاملة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ فهد الكندري.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: تستمعون إلى حياة اف ام.
1: عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بالغلمان فيسلم عليهم ويدعو لهم بالبركة. عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن السلام اسم من أسماء الله، وضعه الله في الأرض، فأفشوه فيكم، فإن الرجل إذا سلم على القوم فردوا عليه كان له عليهم فضل درجة، لأنه ذكرهم، فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم وأطيب. عن حذيفة بن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة غافر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة غافر.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر. الله

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس، ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ يوسف العيدروس.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، تجاوز عن إساءتنا، امح خطايانا.

وعلنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اغفر لهم وارحمهم، عافهم واعف عنهم، ارفع درجاتهم، اشرح صدورهم، يسر أمورهم، أقل عثرتهم، أجب دعوتهم، اشف سقيمهم، عاف مبتلاهم. اللهم أصلح ذريتهم، وأقر أعينهم، وأمن خوفهم.

0: حياة FM. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 83، فضائل المدينة، باب حرم المدينة. الحديث 909، عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الحديث 910، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم ما بين لابتي المدينة على لساني. قال: وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فقال: أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم، ثم التفت فقال: بل أنتم فيه. الحديث 911، عن علي رضي الله عنه قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله تعالى، وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وقال: ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس. الحديث 912، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب، وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. باب المدينة طابة. الحديث 913، عن أبي حميد رضي الله عنه قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى أشرفنا على المدينة، فقال: هذه طابة. باب من رغب عن المدينة. الحديث 914، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يتركون المدينة على خير ما كانت، لا يغشاها إلا العواف، يريد عوافي السباع والطير، وآخر من يحشر راعيان من مزينة، يريدان المدينة، ينعقان بغنمهما، فيجدانها وحشا، حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما. الحديث 915، عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون، فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. باب الإيمان يأرز إلى المدينة. الحديث 916، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. باب إثم من كاد أهل المدينة. الحديث 917. عن سعد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء. باب آطام المدينة. الحديث 918. عن أسامة رضي الله عنه قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة فقال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: استمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة الأعراف.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة الأعراف.
2: أحلى حياة في طاعة الله، حياة FM.

0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله، وسلام عليكم إخوتنا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. جمعنا الله وإياكم على مائدة القرآن يا رب العالمين، آمين. إخواننا نحن في رحلة مع سورة البقرة، ووقفنا عند الآية 75 بعد 100. هذه البقرة سورة أعظم سور القرآن من حيث الكم والنوع، فيها آية الكرسي أعظم آية في القرآن موجودة في هذه السورة، وذلك سماها العلماء فسطاط القرآن، يعني البساط الكبير والخيمة العظيمة. الخلاصة أولئك اسم إشارة للبعيد، من هم الذين تكلمت عنهم الآيات اللي بدأنا بها من الآية 64 بعد 100 إلى 74 بعد 100، يشير إليهم في الآية 75 بعد 100. أولئك الذين تكلمنا عنهم، يعني الذين اشتروا الضلالة بالهدى. يا رب عفوك، اشتروا الضلالة، اشتراها قبضها ودفع الثمن الهدى. رب عفوك، يعني واحد أعطى دينار ودعطاله ضمة عشب تسوى قرش، صفقة شيطانية. أولئك الذين اشتروا الضلالة، الضلالة وديك على جهنم، بالهدى اللي كان يسلك بك إلى طريق الجنة. إذا اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، يعني مسلم كان مسلما ثم أصبح شيوعيا، لا إله والحياة مادة. يا راجل يا راجل، ما الذي أخرجك من لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ إذا تنفي الإله والرسول والقرآن والكتاب السماوي، ليه؟ ما المصلحة؟ ما الخير؟ ما العائد؟ ما المردود؟ إن الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، بالهدى باع الهدى، يعني بتكون الباء مع الذاهب، ذهب الله بنورهم. اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، يعني دفع المغفرة واخذ العذاب. يا الله، شو الصفقة يا ناس؟ إخواني، أربح صفقة صفقة الإيمان، وأخسر صفقة صفقة الخسران. وهذا كل بيان القرآن. جمعنا الله وإياكم على مائدة الرحمن يا رب. فما أصبرهم على النار، والله بتبكي الصخر، هذه الخاتمة لهذه الآية. والله فما أصبرهم على النار. يا أيها الإنسان، كم تصبر على النار؟ قال لا والله ما أصبرش ولا ثاني. طيب مد يدك على شمعة، مشتعل، مد إصبعك حطه على الشمعة، ما نحرق. لا ما بديش. طيب إذا رأيك إنه نار وقودها الناس والحجارة، يمكن على عمق 1000 متر 10,000 متر، تعرفش كل نار شو موديك عليها؟ يا أيها الناس، يا إخواننا، يا أهلنا، الحذاري الحذاري، قرآنكم قرآنكم سعادة في الدنيا والآخرة. والله فما أصبرهم على النار. يا رب نجنا يا رب من النار، واجعلنا في الجنة مع الأبرار وسيد الأبرار سيدنا محمد، آمين. مع الآية 76 بعد 100 نواصل الحديث إن شاء الله تعالى. ذلك شر ليش؟ لما سبق. إيه اللي ود هؤلاء على النار مخلدين؟ ما هو ذلك؟ ببين لنا ليش؟ بأن الله نزل الكتاب بالحق. طيب، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. إخواني، حذاري من الاختلاف في الكتاب. أن يختلف الفهم مش مشكلة، لكن خلاف شقاق ونزاع ونحمل السيوف على بعض من أجل فهم فهمته أنت وفهم آخر فهمته أنا، نقوم نحارب بعض. إخواني، آفة الأمة الإسلامية هذه. إخواني، فلنكن دائما وحدة واحدة صفا واحدا. لو فهمنا القرآن فهما سويا مش هنختلف ولا نتطاوش، لكن في فهم سقيم، فهم عقيم، فهم رديء، هذا الذي يقتتل من أجله الناس وعليه وبسببه الناس. لو فهموا قرآنهم فهما جميلا لأحبوا بعضهم حب الإخوة وزيادة. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، هذا الكتاب هو الحق، نزل من عند الحق ليحق الحق في كل الخلق. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. يا الله يا الله، شقاق واللام المزحلقة لتقوية القول، لفي شقاق غرق، يعني لفي شقاق بعيد، يعني شق طويل المدى إلى آخره. مع الآية 77 بعد 100، اللقاء في الحلقة الجاية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،

0: حياة اف ام. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة النجم وسورة القمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدير.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة النجم وسورة القمر.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة الفتح وسورة الحجرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة الفتح وسورة الحجرات.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، الذين خلقهم الله عز وجل من بني البشر ينتمون إلى أصناف ثلاثة ورد ذكرهم في مطلع سورة البقرة: مؤمنون يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. والصنف الثاني هم الكفار، والصنف الثالث هم المنافقون. وصف المؤمنين مقتضب وجامع مانع وموجز لأنهم واضحون، ووصف الكفار مقتضب وموجز وجامع مانع لأنهم واضحون. هذا آمن علانية فاتبع منهج الله عز وجل، وهذا كفر علانية فاتبع هوى نفسه. إلا أن المنافقين وردت أوصافهم في 13 آية. هذا الصنف الثالث المحير، تعجب منه، تارة تراه بين المؤمنين وتارة تراه بين الكفار والفجار، يرضي هؤلاء ويرضي هؤلاء، هو لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. هذا الصنف أخطر صنف على المسلمين، يقولون ما تعرفون وتنكر عليهم ما يفعلون. أيها الإخوة الكرام، من أدعية الإمام الحسن البصري: اللهم إني أعوذ بك من الرياء والسمعة، اللهم اغفر لي ريائي وسمعتي. فالسمعة طلب الذكر الحسن عند الناس والعمل من أجل الشهرة. أيها الإخوة، من علامات المنافق أنه يذكر الله ذكرا قليلا، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك أنه قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى تدنو من الغروب أو حتى تصفر، ثم يقوم فينقر 4 ركعات لا يذكر الله فيها إلا قليلا. من علامات الإيمان كثرة ذكر الله عز وجل، لذلك قالوا: برئ من النفاق من أكثر من ذكر الله، وبرئ من الشح من أدى زكاة ماله، وبرئ من الكبر من حمل حاجته بيده. قيل لأحد علماء الحديث: ما حد ذكر الله الكثير؟ قال: من حافظ على الأذكار المأثورة عن معلم الخير فقد ذكر الله ذكرا كثيرا. أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أذكار صحيحة كان يذكرها إذا دخل بيته وإذا خرج من بيته وإذا دخل إلى المسجد وإذا خرج منه. من حافظ على الأذكار المأثورة عن معلم الخير فقد ذكر الله ذكرا كثيرا. ومن حافظ على الأذكار أدبار الصلوات في الصباح والمساء، مع الطعام مع الشراب مع النوم مع الاستيقاظ مع رؤية البرق مع سماع الرعد مع نزول الغيث مع دخول المسجد، فقد ذكر الله ذكرا كثيرا. ونسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من ذكر الله في الحل والترحال، في الإقامة والظعن، في الصحة والمرض، فقد ذكر الله كثيرا. وعن الترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن بسر أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وعند مسلم في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس أو غربت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما أخرجه مسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. العلامة الثامنة: نقر الصلاة، تلك صلاة المنافق.
يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج: يصلي المصلي بجانب أخيه في صف واحد وراء إمام واحد، وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، لأن هذا في قلبه إخلاص وحب وأشواق ومراقبة وخشية، وفي قلب هذا شرود وبعد وموت والعياذ بالله. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. العلامة التاسعة: لمز المطوعين من المؤمنين والصالحين. يلمز، ينتقد، يبخس، يسيء الفهم، يتهم اتهاما باطلا بلا دليل، يشوه الصورة، لا يقبل عملا صالحا إلا أن يفسده، لا تدرون ما نيته، لا يقبل دعوة خالصة إلا أن يفسدها. فهذا الذي يهمز ويلمز وينتقد بلا دليل بلا بيان لمجرد التشفي، هذا من صفات المنافقين. أيها الإخوة الكرام، الاستهزاء بالقرآن والسنة، هذا من صفات المنافقين. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. والعلامة الحادية عشرة: الحلف مداجات، يكسر الحلف، اتخذوا أيمانهم جنة. إذا سألته حلف، أسهل شيء عليه أن يحلف باليمين وهو كاذب، ولا سيما في البيع والشراء. اليمين الفاجرة منفقة للسلعة، ممحقة للبركة. فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين. يكثر الحلف بسبب وبغير سبب، بمبرر وبغير مبرر. العلامة الثانية عشرة: الإنفاق كرها، ينفق المال مضطرا، ينفق المال خجلا، ينفق المال ويتمنى ألا ينفق. لكن المؤمن ينفق المال ونفسه طيبة بإنفاقه، ينفق المال وهو يشكر الله على أن مكنه أن ينفق، ينفق المال ويتمنى أن ينفق أضعاف الذي أنفق. العلامة الثالثة عشرة: التخذيل، دائما يضعك في اليأس، في اليأس. المسلمون انتهوا، الطرف الآخر أقوياء، لا نستطيع أن نواجههم. لو أن إنسان أحرز شيئا ما، سوف يضرب، سوف يمحق، لا يسمحون له أن يكون كذلك. دائما يتشاءم، دائما يدافع عن الطرف الآخر، يشيد بقوتهم ويزدري قوة المسلمين، يشيد بتفوقهم ولا يرى تفوق بعض المسلمين. دائما يخذل، دائما يضعف الهمة، دائما يثبط، متشائم. لو رآك تذهب إلى مجلس علم، ما لك ولهذا المجلس؟ دعك من هذه المجالس، كل ما فيها كلام معاد. إن رآك تنفق مالا، دعك من إنفاق المال، اجعل هذا المال لصالحك ولصالح أولادك. إن رآك متحمسا لقضية، ما شأنك بهذا الموضوع؟ دائما يخذل هذا المنافق. لو رأيت نصرا مكن الله به بعض المسلمين، يقول لك هذا النصر لا يستمر، سرعان ما يضربونه. هو لا يرى أو لا يتمنى أن تقوم للمسلمين قائمة. الإرجاف، والإرجاف من علامة النفاق. يقول الله عز وجل: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة. أيها الإخوة الكرام، الإرجاف المبالغة، يبالغ في نقاط الضعف حتى يثبط العزائم. بين الإرجاف والتخذيل علاقة. الإرجاف المبالغة بقوة العدو، المبالغة بضعف المسلم، المبالغة في اليأس منه، المبالغة في إضعاف قوته. والعلامة الخامسة عشرة: الاعتراض على القدر. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. يعني حينما تعمل عملا صالحا ويمتحنك الله بهذا العمل فيبتليك بشيء، وهذا من بطولة الإنسان. المنافق الذي لا يعمل يراها نعمة، يرى أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه إذ صرف عنه هذا البلاء،
لهذا البلاء لولا أن هذا المؤمن دعا إلى الله وبذل جهدا في سبيله لما ابتلي بهذا البلاء. فالمنافق يشكر الله على أن لم يكن معهم شهيدا، لقد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. هو يعترض على قضاء الله وقدره. يقول عليه الصلاة والسلام كما ورد في صحيح مسلم عن صهيب مرفوعا: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. سيدنا عمر يقول: والله ما أبالي أمطية الفقر ركبت أم مطية الغنى، لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. المؤمن راض بقضاء الله وقدره، المؤمن مستسلم لقضاء الله وقدره. أيها الإخوة الكرام، ما ذكرت صفات المنافقين في هذه الخطبة إلا ذكرا تحذيريا، فإن تلبست هذه الصفة بإحدانا فعليه أن يبادر إلى أن يتصف بعكسها، والأمر بيده. ما دام القلب ينبض، ما دام في العمر بقية، باب التوبة مفتوح على مصراعيه. وأن تخشى أن تكون منافقا هذه علامة طيبة، إنها علامة الإيمان. بل إن بعضهم يقول: المؤمن يتقلب في اليوم الواحد في 40 حالا، بينما المنافق يبقى في حال واحد 40 عاما. فحينما تقلق على نفسك، حينما تظن أن بعض صفات المنافقين متلبسة بك، العبرة أن تحذر، العبرة أن تبادر، العبرة أن تتحرك، العبرة أن تجدد إيمانك. وما أحد أفضل من أحد، نحن جميعا وأنا معكم معنيون بهذا الخطاب. إن قلقنا نقلق جميعا، وإن خفنا نخاف جميعا، وإن اطمأننا نطمئن جميعا. فالعبرة أيها الإخوة أن يكون هذا الموضوع باعثا لنا على أن نتحرك إلى الله، على أن نفر إليه، على أن نعقد الصلح معه، على أن نتوب إليه، على أن نمرغ جباهنا على أعتابه. ليست العبرة التيئيس، لكن الشيء الخطر هو النفاق. المؤمن واضح والكافر واضح، والكافر مكشوف، هو كشف نفسه، هو لا يستحي بكفره. من الذي يمكن أن يضلك؟ هو المنافق. يصلي كما تصلي، يصوم كما تصوم، هو معك، لكن نفسه مع الشيطان، نفسه غارقة في الدنيا. فلذلك الإنسان ينبغي أن يقلق أو أن يحذر أن يكون فيه صفة من صفات النفاق. ولكن النفاق الاعتقادي هذا كفر، بل أشد من الكفر. والمنافق اعتقاديا في الدرك الأسفل من النار، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ليس الحديث عن هؤلاء، الحديث عن النفاق، نفاق الضعف، الضعف أمام الشهوات أو الحيرة أمام الشبهات. الحديث عن النفاق العملي، عن النفاق الذي يرجى البرء منه، عن النفاق الذي يتاب منه، هذا هو الحديث. فأرجو الله سبحانه وتعالى أن نتابع هذا الموضوع، والحمد لله رب العالمين.

0: حياة FM.
1: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزي.
2: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
1: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا

0: آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 48 بعد 100 من سورة النساء إلى الآية 26 من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 48 بعد 100 من سورة النساء إلى الآية 26 من سورة المائدة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خيرة الله من خلقه، وصفوة الله من عباده، خاتم أنبياء الله ورسله، الرحمة المهداة والنعمة المزداة، سيدنا محمد. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وارض اللهم عن ساداتنا أصحابه جميعا، واجزهم اللهم عنا وعن دينك خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون. استمعتم في الحلقة السابقة إلى تلاوة آيات كريمات تتحدث عن أبي الأنبياء وشيخ الحنفاء أبينا إبراهيم، الذي كان سيدي وسيدكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يحبه كثيرا ويقول إنه أشبه الناس به. وهذه الآيات الكريمات تحدثنا عما أكرم الله به خليله صلى الله عليه وسلم. وهنا لابد قبل تفسير الآيات أن أعرض إلى أمر اختلف فيه العلماء، وهو اسم أبينا إبراهيم. فالقرآن الكريم قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. وكثير من المفسرين يقولون إن اسمه تارح، وهذا تبعا لما جاء في التوراة، وبعضهم يرى أن آزر لقب لأبيه، وآخرون يقولون إنه اسم عمه. ومبنى الخلاف وأصله: أيجوز أن يكون أبو النبي كافرا؟ هذا هو أصل الخلاف. فبعض الناس يرى أن النبي لا بد أن يكون من صلب مؤمن، وعلى هذا قالوا إن أبا إبراهيم لا بد أن يكون مؤمنا. أما الذي ذكر في القرآن الكريم فإنه ليس أباه، وإنما هو عمه، والعرب تقول للعم أباه. ويستدلون بقول الله تبارك وتعالى فيما جاء في الآية الكريمة: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة. قالوا: فقد سمى الله تبارك وتعالى إسماعيل أبا، مع أنه عم يعقوب عليهم الصلاة والسلام. والذين قالوا هذا القول كان رأيهم أن الأنبياء لا بد أن يولدوا من أصلاب مؤمنة طاهرة، وقد ذهب هذا المذهب كثيرون، منهم الشيعة الإمامية، ومنهم كثير من المتصوفة وغيرهم. وقد ذهب الشيخ الشعراوي رحمه الله هذا المذهب كذلك. ولكن هنا تساؤلات لا بد منها. القرآن الكريم سمى أبا إبراهيم صلى الله عليه وسلم آزر، فلماذا نحن نأخذ ما في التوراة وفي غيرها من أن اسمه تارح؟ هذه واحدة. وأما ثانيا، فنحن لا ننكر أن العرب كانت تطلق على العم أبا، ولكن هذا الإطلاق ليس دائما. ألا نرى أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول لعمه أبي طالب وهو يأمره وينصحه أن يسلم وأن ينطق بكلمة التوحيد: يا عم قلها كلمة أشهد لك بها عند الله. والمتدبر آية القرآن الكريم يجد أن القرآن الكريم ذكر هذه القضية في صور كثيرة، وفي جميعها كان يذكر أن أبا إبراهيم هو الذي كان ينصحه ولده. نقرأ قول الله: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وفي آية أخرى: واغفر لأبي إنه كان من الضالين. وفي آية ثالثة: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه. وفي آية رابعة: إلا قول إبراهيم لأبيه. إذن آيات كثيرة ذكرت أن الذي كان يأمره إبراهيم وينصحه بالإيمان هو أبوه. ونحن نعلم أن القرآن الكريم حينما يذكر قضية مرات عديدة كثيرة فلا يجوز أن نعدل عن الحقيقة إلى المجاز والتجوز. وعلى هذا فالذي أرجحه وأؤمن به أن آزر هو أبو إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وأن اسمه آزر وليس عمه. أما القول بأن آباء الأنبياء لا بد أن يكونوا مسلمين فهذا قول لم يرد فيه نص من كتاب أو سنة. صحيح جاء في بعض الآثار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم انتقل من الأصلاب إلى الأرحام الطاهرة، وهذا أمر مسلم به. إن قضية طهارة الأصلاب شيء، وقضية الإيمان والكفر شيء آخر. الأصلاب طاهرة، يعني انتقل من صلب طاهر إلى رحم طاهر ليس فيه شبهة زنا. أما الإسلام والكفر فنحن نعلم أن أبناء الأنبياء كان بعضهم كافرا، وعلى هذا فالابن أولى من الأب أن يكون مسلما. فإذا كان الابن كافرا والابن يمكن أن يتحكم به الأب، فما بالك بالأب الذي لا يمكن أن يتحكم به الابن. وعلى هذا فالذي أرجحه وأؤمن به أن اسم أبي إبراهيم صلى الله عليه وسلم آزر كما ذكر القرآن، ولا يجوز أن نذهب مذهبا آخر لنأخذ ما جاء ببعض الكتب التي لم تثبت. وهذا الرأي الذي أرتأيه ارتآه كثير من المحققين. وفي مقدمته لكتاب المعرب تحدث الشيخ أحمد شاكر رحمه الله حديثا ضافيا وافيا في هذه القضية، وذكر صفحات عدة خلص منها إلى أن آزر هو أبو إبراهيم، اسمه آزر، وهو الذي لم يكن مسلما. تلكم قضية يا أخوة أحببت أن أفصل القول فيها، سائلين الله تبارك وتعالى أن يلهمنا الرشد والسداد. هذه قضية. أما القضية الثانية فهناك إسرائيليات كثيرة تذكر أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم لم يكن موحدا أولا، وإنه حينما رأى الكواكب وقال هذا ربي كان معتقدا ما يقول، وأنه كان يؤمن بها أنها أرباب. وهذا قول باطل لا يجوز أن يعتقده مسلم أبدا. وكل الذي ذكر من هذا فهو من قبيل الإسرائيليات التي لا تجوز ولا يجوز لمسلم أن يصدقها. وما أكثر هذه الإسرائيليات في كثير من الكتب التي يظن بعض الناس بأنها ما دامت ذكرت في كتب التفسير فهي صحيحة. لا يا أخوة، ليس كل ما ذكر في كتب التفسير صحيحا، وعلى هذا فلا بد أن نتبين أن كثيرا من الأقوال لا بد أن نعيد النظر فيها. وسأحاول في هذا التفسير إن شاء الله أن أعرض لما جاء في بعض هذه الكتب إن شاء الله. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة؟ وهذا يدلنا على أن الإنسان ينبغي أن يبدأ بالنصيحة لأولى الناس به، كما فعل أبونا إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة؟ هذا الاستفهام إنكاري، أنكر على أبيه اتخاذ الأصنام آلهة لأنها لا تنفع ولا تضر. وقد جاء هذا في كثير من آي القرآن الكريم كما سيمر معنا إن شاء الله. يقول له: إني أراك وقومك في ضلال مبين. إن اتخاذكم الأصنام يجعلني جازما بأنك أنت وقومك في ضلال مبين. وهذا الكلام قاله إبراهيم صلى الله عليه وسلم لأبيه بعد أن نصحه النصائح المؤثرة: يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي، كما جاء في سورة مريم جاءت هذه الكلمة مرات عديدة: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. سيمر معنا ذلك كله إن شاء الله. إني أراك وقومك في ضلال مبين، إني أراكم بعيدين عن الحق. ثم يذكر القرآن الكريم ما من الله به على أبينا إبراهيم صلى الله عليه وسلم: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، أي نطلع إبراهيم على ما في السماوات وما في الأرض من أمور كثيرة ومن أسرار كثيرة لا يعلمها كثير من الناس. والملكوت يا أخوة هو الملك العظيم، وإنما جاءت التاء فيه للمبالغة كالرحموت عن الرحمة والملكوت عن الملك وهكذا. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ليطلع على ما فيهما، على ما في السماوات وما في الأرض، وليكون من الموقنين. والإيقان يا أخوة أو اليقين هو أعظم الدرجات، فهو الإيمان الذي لا تتطرق إليه شبهة من الشبهات. ويحدثنا القرآن الكريم عن تلكم الرحلة كثيرة المواعظ التي مر بها خليل الله صلى الله عليه وسلم. فلما جن عليه الليل، أي لما جاء الليل وستره، والليل يسمى ساترا ويسمى كافرا لأن الكفر هو الستر. ومن هنا هذه المادة الجيم والنون تدل على الستر، ولذلك من هذه المادة جنة يجن أي ستر يستر، ومن هذه المادة الجن الذين هم غير الإنس وسموا كذلك لخفائهم. قال تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. ومن هذا الجنون لأن المجنون هو من ستر عقله، ومن هذا الجنين لأنه لا يقال له جنين إلا وهو في بطن أمه، ومن هذا الجنة لأن الجنة هي المكان الذي فيه أشجار كثيفة تستر من كان فيها، فلا يقال لها جنة إلا إذا كانت ذات أشجار متلاف بعضها على بعض، أشجار كثيفة تستر من كان فيها. هذه مادة الجيم والنون يا أخوة. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، رأى كوكبا قيل هو المشتري، والقرآن لم يبين فلا نبحث عنه نحن يا أخوة. قال هذا ربي، سمعتم أنتم كيف قرأت هذه الآيات الكريمات، أنا لم أقل فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، وإنما قرأت هكذا قال هذا ربي. نعم، إن إبراهيم صلى الله عليه وسلم يريد أن يقيم الحجة على قومه، ولهذا قال هذا ربي، أيعقل أن يكون كذلك؟ فلما أفل وغاب قال لا أحب الآفلين، لأنهم لا يستحقون أن يكونوا آلهة. الآفل لا يستحق أن يعبد، لأن الإله لا يمكن أن يغيب أبدا. فلما رأى القمر بازغة، ظهر القمر وهو أعظم من الكوكب الذي رآه أولا، قال هذا ربي. فلما أفل لم يقل لا أحب الآفلين، وإنما قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. وهذا تعريض بأبيه وقومه بأنهم ضالون لأنهم عبدوا غير الله تبارك وتعالى. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، هذا أكبر، هذا أكبر من الكوكب الذي رأيته أولا، وأكبر من القمر الذي رأيته ثانيا، هذا أكبر. فلما أفلت، هنا تأتي المفاصلة بينه وبين قومه، قال يا قومي إني بريء مما تشركون. قال أولا لا أحب الآفلين، وقال ثانيا لم يهدين ربي لأكونن من القوم الضالين. أما هنا فانتهى كل شيء، قال يا قومي إني بريء مما تشركون، لأنني رأيت أن هذه الآلهة التي تعبدونها، هذه الكواكب كلها لا تغني شيئا، لأنها تبزغ وتغيب، ولو كانت آلهة لما بزغت، ولو كانت آلهة لما غابت. ثم يقول الخليل صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا وأنبياء الله جميعا صلاة الله وسلامه، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وجهت وجهي لله وحده الذي أبدع خلق السماوات والأرض على غير مثال سابق، حنيفا مائلا عن الباطل، لأن الحنف هو الميل عن الباطل، والجنف هو الميل عن الحق، فحنيفا معناه مائلا عن الباطل متبعا الحق. ثم أكد هذا المعنى بقوله وما أنا من المشركين. صلى الله عليك يا أبا الأنبياء ويا شيخ الحنفاء وسلم وعلى ابنك وحفيدك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ذريتك من الأنبياء والمرسلين. وإلى الحلقة التالية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
0: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
1: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
0: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بيضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
1: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا أسرار.
0: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب
1: على البرنامج. تخليك حكينا وبنحكيك بيت حواء.
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
4: دريم هوم

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان عامر بن الضرب العدواني صاحب رأي ومشورة، حتى لقب بقاضي العرب وحكيمها في الجاهلية، ولمكانته وحسن معرفته بالأمور كان ممن يتولى أمر الناس بالحج. فرآه ملك من ملوك غسان، فلم تعجبه المكانة التي يتمتع بها عامر بين الناس، فقال: لا أترك هذا الرجل أو أدله. فلما رجع الملك إلى دياره أرسل إلى عامر قائلا: أحب أن تزورني فأحبوك وأكرمك وأتخذك خلا. فاستشار عامر قومه فقالوا له: تفد ويفد معك قومك، فيصيبون في جنبك ويوجهون بجاهك. فخرج وأخرج معه نفرا من قومه، فلما قدم على الملك أكرمه وأكرم قومه، ثم انكشف له عن رأي الملك، فجمع أصحابه وقال: الرأي نائم والهوى يقظان، ومن أجل ذلك يغلب الهوى الرأي، عجلت حين عجلتم ولن أعود بعدها. فقال قومه: لقد أكرمنا الملك كما ترى، وبعد هذا ما هو خير منه؟ قال عامر: لا تعجلوا، فإن لكل عام طعاما، ورب أكلة تمنع أكلات. فمكثوا أياما على أمرهم، ثم أرسل الملك إليه فحدثه وختم حديثه بقوله: قد رأيت أن أجعلك الناظر في أموري. فتيقن عامر من أن المكيدة واقعة، فقال: إن لي كنز علم لست أعلم إلا به، تركته في الحي مدفونا، وإن قومي أضناء بي، فاكتب لي بجباية الطريق فأستخرج كنزي وأرجع إليك وافرا. فكتب له بما سأل، وجاء عامر إلى أصحابه فقال: ارتحلوا. حتى إذا أدبروا قالوا له: لم يرك اليوم وافد أقل ولا أبعد نوالا منك. فقال: مهلا، فليس على الرزق فوت، وغنم من نجا من الموت. فأقام في قومه ولم يعد، فكان حسن النظر سببا لينال ويغنم وينجو من المكيدة. ومن هنا قيل: دعوا الرأي يغب حتى يختمر، وإياكم والرأي الفطير، تأن وشاور فإن الأمور منها مضيء ومستغمض، فرأيان أفضل من واحد، ورأي الثلاثة لا ينقض.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: من عمان نبض القدس.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. هل فعلا مشكلتك هي قيمة الراتب اللي أنت عم تأخده آخر الشهر؟ ولا مشكلتك هي طريقة التعامل مع الراتب؟ خلال السنوات السابقة في شغلي في إدارة الموارد البشرية كنت كثير أسمع جملة بتتكرر بين الموظفين: راتبي ما بكفي. لكن لما تبدأ تحلل وتشوف الموظفين كيف يتعاملوا مع الراتب والدخل اللي عم بأخذوه آخر الشهر، وجدت هناك أربع نماذج بدنا نحكيهم بحلقتنا هاي ونشوف أنت مين فيهم. النوع الأول موظف منفق. هذا شخص الراتب عنده عبارة عن ضيف عزيز، بيسلم عليه أول يوم وبودعه تاني يوم، صرف بدون وعي، والنتيجة أزمة بتسحب أزمة. أما النوع الثاني فهو الموظف المدخر، بيصرف بحذر وبيخبي قرشه ضمن قاعدة أو مثل قرش الأبيض لليوم الأسود، بس فلوسه واقفة مكانك سر، ما بتكبر ولا بتتطور. أما النوع الثالث فهو المستثمر، بدأ يفهم اللعبة شوي، بيصرف زي الأول، بيدخر زي الثاني، وبيحاول يشغل فلوسه بس لسه عم بدور على توازن. أما النوع الرابع فهو الحكيم، وهذا هو المستوى الأعلى اللي بدنا نوصل له كموظفين مثاليين. بيصرف بوعي، بيدخر بذكاء، بيستثمر، والأهم بعطي، يعني بتصدق. هذا الشخص هو المرتاح فعليا حتى لو كان راتبه قليل وعادي، مش عالي جدا جدا. تعالوا نقارن. الموظف العادي بيحكي لو زاد راتبي راح أرتاح، أما الموظف المثالي وهو الذكي بيحكي لو فهمت كيف أدير فلوسي وأدير دخلي وأدير راتبي راح أرتاح. الأول بيستنى الزيادة من الشركة والتاني بيصنع زيادته بنفسه. الخلاصة مش كم راتبك آخر الشهر وكم عم بتدخل دخل مالي، المهم كيف تدير اللي بتدخله، كيف تدير راتبك. ابدأ من اليوم، قسم دخلك بوعي، وخلي هدفك تكون الشخص الحكيم اللي بنفق وبتدخر وبيستثمر وبتصدق وبعطي، لأنه الذكاء المالي أهم بكثير من الأرقام اللي بكشف الراتب. وتذكر دائما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية
0: التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: في حضرة الكلمة، برنامج أدبي فني جديد. الكلمة لها روح ولها معنى ومغنى. في حضرة الكلمة نستمع، نستضيف، نقرأ وننشد معا، ونجمع من بساتين اللغة أجمل الورود. جهز نصك وجهز قلبك وكن معنا في حضرة الكلمة.
1: في حضرة الكلمة مع دكتور فريد سرسك، يأتيكم كل أحد في الثامنة مساءً.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: لونا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف 5B مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: الله أكبر، الله أكبر.
3: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة أفهم.
1: اف ام 20 عاما وفرعها في السماء.
2: لما بتسمع كلمة ترويحة بتعرف ان الدوام خلص، بس مع ترويحتنا المتعة بتبدأ.
3: روح على قلبك ساعة واحكي وانت مروح.
2: اسمع ترويحة من الأحد للخميس الساعة 4 العصر معي أنا محمد أبو حلقة.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: ميات أف أم 20 عاما وفرعها في السماء. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله، وسلام عليكم إخوتنا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. جمعنا الله وإياكم على مائدة القرآن يا رب العالمين، آمين. إخواننا نحن في رحلة مع سورة البقرة، ووقفنا عند الآية 75 بعد 100. هذه البقرة سورة أعظم سور القرآن من حيث الكم والنوع، أنه فيها آية الكرسي أعظم آية في القرآن موجودة في هذه السورة، وذلك سماها العلماء فسطاط القرآن، يعني البساط الكبير والخيمة العظيمة. الخلاصة أولئك اسم إشارة للبعيد، من هم الذين تكلمت عنهم الآيات اللي بدأنا بها من الآية 64 بعد 100 إلى 74 بعد 100، يشير إليهم في الآية 75 بعد 100. أولئك الذين تكلمنا عنهم، يعني الذين اشتروا الضلالة بالهدى. يا رب عفوك، اشتروا الضلالة، اشتراها قبضها ودفع الثمن الهدى. رب عفوك، يعني واحد أعطى دينار ودعطاله ضمة عشب تسوى قرش، صفقة شيطانية. أولئك الذين اشتروا الضلالة، الضلالة توديك على جهنم، بالهدى اللي كان يسلك بك إلى طريق الجنة. إذا اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، يعني مسلم كان مسلما ثم أصبح شيوعيا، لا إله والحياة مادة. يا راجل يا راجل، ما الذي أخرجك من لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ إذا تنفي الإله والرسول والقرآن والكتاب السماوي، ليه؟ ما المصلحة؟ ما الخير؟ ما العائد؟ ما المردود؟ إن الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، بالهدى باع الهدى، يعني بتكون الباء مع الذاهب، ذهب الله بنورهم. اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، يعني دفع المغفرة واخذ العذاب. يا الله، شو الصفقة يا ناس؟ إخواني، أربح صفقة صفقة الإيمان، وأخسر صفقة صفقة الخسران. وهذا كل بيان القرآن. جمعنا الله وإياكم على مائدة الرحمن يا رب. فما أصبرهم على النار، والله بتبكي الصخر، هذه الخاتمة لهذه الآية. والله فما أصبرهم على النار. يا أيها الإنسان، كم تصبر على النار؟ قال لا والله ما أصبرش ولا ثاني. طيب مديتك على شمعة مشتعلة، مدي إصبعك حطوا على الشمعة ما نحرق. لا ما مديش. آها، طيب إذا رأيك إنه نار وقودها الناس والحجارة، يمكن على عمق 1000 متر 10,000 متر، تعرفش كل نار، شو مديك عليها؟ يا أيها الناس، يا إخواننا، يا أهلنا، الحذاري الحذاري، قرآنكم قرآنكم سعادة في الدنيا والآخرة. والله فما أصبرهم على النار. يا رب نجينا يا رب من النار، واجعلنا في الجنة مع الأبرار وسيد الأبرار سيدنا محمد، آمين. مع الآية 76 بعد 100 نواصل الحديث إن شاء الله تعالى. ذلك شر ليش؟ لما سبق. إيه اللي ود هؤلاء على النار مخلدين؟ ما هو ذلك؟ ببين لنا ليش؟ بأن الله نزل الكتاب بالحق. طيب، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. إخواني، حذاري من الاختلاف في الكتاب، أن يختلف الفهم مش مشكلة، لكن خلاف شقاق ونزاع ونحمل السيوف على بعض من أجل فهم فهمته أنت وفهم آخر فهمته أنا، نقوم نحارب بعض. إخواني، آفة الأمة الإسلامية هذه. إخواني، فلنكن دائما وحدة واحدة صفا واحدا. لو فهمنا القرآن فهما سويا مش هنختلف ولا نتطاوش، لكن في فهم سقيم، فهم عقيم، فهم رديء، هذا الذي يقتتل من أجله الناس وعليه وبسببه الناس. لو فهموا قرآنهم فهما جميلا لأحبوا بعضهم حب الإخوة وزيادة. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، هذا الكتاب هو الحق، نزل من عند الحق ليحق الحق في كل الخلق. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. يا الله يا الله، شقاق واللام المزحلقة لتقوية القول، لفي شقاق غرق، يعني لفي شقاق بعيد بعيد، يعني شق طويل المدى إلى آخره، مع الآية 77 بعد المئة. اللقاء في الحلقة الجاية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI.

حياة أف أم، ضلك معنا. من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم، نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10:00 ليظل صوتكم مسموعا.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة خرمة هوية. منصة أساس الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: غضاريف لا تفوت حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: 100,000 مريض ينتظرون فرصة علاج أو دواء أو عملية جراحية تعيد لهم الأمل بالحياة. اليوم تبرعك قد يخفف ألماً ويمنح مريضاً فرصة جديدة. أنتم العون مع الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين لتوفير الرعاية الصحية داخل المخيمات الفلسطينية في الأردن. تبرعك اليوم شفاء الغد. تبرعوا الآن عبر كليك MAPJO MAPJO أو اتصلوا على 079-16-16-116.
3: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم إعلانك عنوان. الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة خرمة هوية. منصة أساس الراعي الرسمي للعلامة الكاملة. صوت حياة مع ليث الجبور

اللهم بك أصبحنا وعليك توكلنا، اللهم اجعله صباح خير وبركة، واصرف عنا كل سوء، اللهم ارزقنا من واسع فضلك وبارك لنا في أوقاتنا، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد.

0: صباح الخير من عمان لسهول الشمال وأصالة الجنوب. صباح الخير لوطن النشامة أرض العزم والكرامة.
1: وطني الشمس بتفخر إنها تكتب اسمها فوق ترابك. وطني وطني.
0: وصباح الصمود لأهلنا في فلسطين. صباح الثابتين في الميادين. صباح الكرامة والعزة التي لا تلين.

تسمعونا على 104.7 في عمان الزرقاء، 106.5 أربد والشمال، 101.1 البلقاء والسلط، 102.7 في العقبة. أيضا تقدروا تشوفونا من خلال البث المباشر عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك حياة FM.

إذا مستمعينا الكرام يسعد صباحكم جميعا. يعني إن شاء الله أول مباراة لمنتخبنا الوطني ستكون في 17/6 تحديدا يوم الأربعاء مع منتخب النمسا الساعة 7 بتوقيتنا 7 صباحا. وكل يعلم القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء أول أمس بموضوع تأخير دوام الدوائر الرسمية والمؤسسات حتى الساعة 10 لتمكين الموظفين من حضور مباريات كأس العالم. فامبارح الناس على وسائل التواصل الاجتماعي يعني يمكن قرأت كثير من التعليقات على هذا الموضوع يقول لك طيب يعني بس القطاع العام يحضر مباريات، القطاع الخاص شو وضعهم؟ يعني ما ما ما ما راح نقدر نحضر المباريات. فامبارح وزير عمل الدكتور خالد بكار دعا القطاع الخاص أن يتماهى مع قرار رئيس الوزراء بخصوص تأخير بدء ساعات الدوام الرسمي الصباحي خلال الأيام الثلاثة التي ستقام فيها المباريات الأولى لمنتخبنا في مونديال كأس العالم. طبعا مثل ما قلت المباراة الأولى ستقام في 17/6 يوم الأربعاء بعد تقريبا أسبوعين من اليوم. المباراة الثانية ستكون أو الأولى ستكون الساعة 7 صباحا مثل ما قلنا بين الأردن والنمسا. المباراة الثانية ستكون مع الجزائر ب 23/6 وسيكون يوم ثلاثاء. المباراة ستكون الساعة 6 صباحا بتوقيت عمان. ومباراة ثالثة ستكون مع الأرجنتين. احنا فكرنا طبعا المونديال السابق لما الارجنتين احرزت كأس العالم من خلال وجود ميسي قلنا خلص ميسي بده يعتزل، الاخ مش معتزل وموجود بمونديال 26، فسيكون ايضا النشامة في مواجهة الارجنتين يوم 28/6 الساعة 5 صباحا يوم الاحد. فمش عارف كل واحد يختار يحضرها بطريقته، اما بالدار أو بنص الطريق تصف وتنزل تحضرها بقهوة بعدين تكمل على الدوام أو تأخذ إجازة إذا عندك إجازات، يعني هنا 3 أيام طبعا. إذا النشامة وإن شاء الله طبعا إحنا متفائلين بأن يكون الأداء ممتاز استطاعوا الفوز أو خلينا أقول التأهل للمرحلة المقبلة، فستكون هناك أيضا مباريات قادمة لكن هذا بكير عليه، أكيد الآن ما في جدول وما في ترتيبات، وواضح جدا أن جميع المباريات في كأس العالم في مونديال 26 بسبب فارق التوقيت بيننا وبين الولايات المتحدة وكندا ستكون في المراحل خلينا أقول المتأخرة، إما في ساعات متأخرة في الليل أو في ساعات الصباح 5/6/7 صباحا. فأعتقد كل الأردن راح تكون لها صباحات مختلفة من بداية 17/6. يمكن هذه الصباحات سيكون عنوانها تشجيع منتخبنا في هذا المسرح الكروي الأكبر في العالم المونديال. فكل التوفيق للنشامة في خطوتهم الجديدة في هذا الحلم الذي تحقق بالنسبة لنا كأردنيين، وإن شاء الله المباريات ستكون يعني في المرحلة الأولى مباريات مبشرة ونتائج مبشرة للتأهل إلى الدور الثاني.

طبعا كل التوفيق لكل منتخباتنا العربية المشاركة في كأس العالم. هذه المرة ستكون هناك 8 منتخبات عربية ستشارك في مونديال كأس العالم. ويمكن الأردن كان أول المنتخبات العربية، منتخب النشامة كان أول المنتخبات العربية الذي تأهل لكأس العالم. إحنا إذا بنحكي عن قارة آسيا، الأردن، السعودية وقطر والعراق، وعن إفريقيا المغرب ومصر والجزائر. فكل التوفيق لمنتخباتنا العربية وتونس أيضا. وتونس نعم، شكرا أنس. يعني عن إفريقيا في عنا المغرب ومصر والجزائر وتونس، والمغرب والعراق والسعودية وقطر والأردن، يعني جميع هذه المنتخبات مشاركة. فكل التوفيق لمنتخب النشامة والمنتخبات العربية في هذه البطولة التي تستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك.

يا أخوة، يمكن آخر ثلاث مناسبات مرت علينا الرواتب نزلت بكير، رمضان، عيد الفطر وعيد الأضحى، وإحنا اليوم يمكن كان الحديث دائما أن الهدف من أن تنزل أو الهدف من نزول الرواتب هو تسهيل أمور الناس، ترتب الناس التزاماتها، تجهز أمورها لهذه المناسبات إما للأعياد أو لرمضان، ويكون في استعداد لهذه المناسبات. ويمكن أول ما يطلع الخبر يعني تلاقي الناس مبسوطة ويقول لك الحمد لله الراتب نزل، تبدأ الخطط وتفتح القوائم المشتريات وتبدأ طلبات الأولاد المؤجلة. فبعتقد اليوم بعد انتهاء المناسبة يبدأ الحديث عن الانتظار والعد يعني التنازلي للبطيء لقدوم الراتب القادم. الناس استلمت وانبسطت والأسواق تحركت والناس اشترت، ويعني خلينا نقول وقدرت تقوم بالتزاماتها، لكن يمكن بعد ما خلصت الإجازة أو بخلصت المناسبة، سواء إذا بدنا نحكي عن المناسبة الأخيرة عيد الأضحى المبارك، اكتشف كثير من الناس أنه فعليا اليوم سيدخل بمرحلة انتظار طويلة حتى يجي الراتب الجاي. فيقول لك الراتب نفسه ما زاد، لما ينزل الراتب بكير والراتب نفسه ما زاد، بس مدة الصرف زادت، والراتب المبكر أكيد مش مكافأة أبدا، هو نفس الراتب ونفس المبلغ بس في مناسبة كانت سبب في نزول الراتب بكير. يعني بدل ما يغطي الراتب خلينا نقول 30 يوم ممكن يغطي 40 أو 45 زي ما صار فينا برمضان الماضي، الله يسهل عليه. يعني كنا نقول آخر مرة استلمنا ببليت القدر قبل السحور. فبتوقع اليوم إحنا لما نحكي عن هذه المناسبات أكيد مع المناسبة يعني إضافة أنه مدة الصرف ستزيد مثل ما قلت 40 أو 45 يوم من ضمنهم مناسبة، فأكيد ستزيد المصاريف تلقائيا لأنه في التزامات. وإذا بدحكي عن العيد عنا، أنتم عارفين أنه مشروع مالي متكامل، يعني من ملابس للأولاد وأحذية وزيارات وعيديات، عيد الماضي أضاحي، الضيافة، مواصلات، بنزين وغيره. وأحيانا البعض يقول لك أنا بدي أجهز كم شغلة في البيت، البعض يقول لك أنا بدي ألف بالسيارة، ففي عندي بعض الأمور صيانة للسيارة لازم أعملها قبل العيد. فاليوم في كثير من الأسر يقول لك أنا حتى لو وضعي يعني صعب شوي وراح يكون العيد سبب في انه يعمل شوي الضغط علي، لكن انا لازم اوفر اجواء العيد للاولاد مهما كانت ظروفي. فيقول لك انا اليوم اذا ما طلعت الاولاد بالعيد متى اطلعهم؟ فبدي افرح الاولاد واطلعهم الدنيا عيد، وهذا شيء مقدر ومفهوم. طبعا هاي المصاريف اكيد ما بتيجي ايضا منفصله، وهي نقطه مهمه، ما بتيجي منفصله عن المصاريف الشهريه الاعتياديه الطبيعيه. يعني اجار البيت ما راح يتأجل، فاتورة الكهرباء ما بتلغى لأنه في مناسبة أو لأنه الراتب نزل بكير، فكل شيء ظل موجود. فتزداد هذه المصاريف مع المصاريف الشهرية أو التزامات الشهرية الطبيعية، فبتصير عندك فوق المصاريف العادية الطبيعية عندك المصاريف المناسبة اللي أنت موجود فيها اليوم سواء العيد أو غير العيد. فبذكر بحلقة كانت قبل العيد وكنا نتحدث بشيء يعني شبيه بموضوع العيديات والتزامات اللي يمكن اليوم كثير من الناس يقول لك شوي الموضوع قد يكون عبء على كثير من العائلات. طلع معي أحد الإخوان راتب وهو يسوق على تاكسي، وقال لي أنا بالنسبة لي على سبيل المثال حكى لي قصته مع مصروف العيد لما كنا نقول كيف ممكن الواحد اليوم يرتب التزاماته، وقال أنا عامل جمعية بخصوص العيد. فسألته كيف، قال أنا بوفر من يومياتي أو من شهري من مصروف العيد على أساس إنه اليوم إني ألتزم. ما زبطت الأمور، رحت اليوم أنا شفت إني أنا مش قادر أوفر مصاريف العيد، وهذا إشي مستحيل خاصة إنه أنا شغلي يومي ما في راتب آخر الشهر. فقررت أعمل جمعية، فصرت أعمل جمعية، أسلم الجمعية قبل العيد حتى اليوم يكون عندي مبلغ جاهز في هذه المناسبة، يكون في عندي عيديات، المصاريف الخاصة في العيد، خاصة أنه مثل ما قلت اليوم كثير من الناس يعمل مياومة، ويعني بتوقع اليوم يعني ما في آخر الشهر راتب. فهل فعليا اليوم العائلات إذا استخدمت هذا الأسلوب جمعيات حصلات وغيرها أو أي وسيلة اليوم تخلي مصاريف المناسبة جاهزة قبل ما توصل هي الحل؟ طبعا كثير من الآراء اللي طلعت وخاصة آراء اللي مختصين في الإدارة المالية يقول لك اليوم الإدارة المالية في البيت هي أهم شيء، يعني التخطيط في البيت هو أهم شيء، لأنه اليوم كثير من الناس يستلم
أو خلينا نقول كثير من الأسر تستلم أحيانا نفس الراتب، خلينا نقول بمتوسط 700 دينار الأسرة نفس الراتب، لكن بعض الأسر قادرين يكيفوا حالهم يرتبوا أمورهم بال 700 دينار، وبعض الأسر أول أسبوع 10 أيام يكون الراتب خلص، تكون الأمور انتهت. فالسؤال اليوم، هل أنا اليوم يعني طبعا وأنتوا عارفين الناس كلها تعرف متى موعد المناسبة، يعني أنا يعني عارف متى العيد راح يجي، متى رمضان راح يجي، متى موعد المدارس، غير الأمور التي قد تطرأ خلينا نقول بشكل طارئ. فاليوم الناس يقول لك أنا مش متفاجئ أنه إجى العيد بهذا الوقت، مش متفاجئ أنه موعد المدارس بهذا الوقت، هاي المناسبة مش مفاجأة. ويمكن البعض عارف انه انا يعني عرفت انها مناسبة قربت ولا ما قربت، انا بالنسبة لي نفس النتيجة، يعني انا في الوضع الطبيعي مش قادر يعني اوفي بكامل التزامات، فما بالك اذا زادت المصاريف بسبب يعني مناسبة جديدة. عشان هيك كثير مثل ما قلت من خبراء الإدارة المالية يقولون ان التخطيط والتوفير الشهري هو الحل. البعض يقول لك كيف بدنا نوفر شهري؟ على حسب أحد الخبراء الماليين يقول لك لو وفرت بالشهر 10 دنانير وحطيتهم بصندوق سميته صندوق المخاطر صندوق الطوارئ بغض النظر عن اسم الصندوق، 10 دنانير آخر الشهر حطهم على جنب اليوم لأي شيء طارئ ممكن يصير. فبيقول لك أنت الآن ممكن تنتقل، هذا على رأي أحد المختصين في الإدارة المالية، ممكن تنتقل من شخص مرهق ماليا في موضوع التخطيط، مش بحجم الدخل يا أخوان، أنا بحكي عن التخطيط، مرهق ماليا بسبب عدم وجود تخطيط لأنه إجاك طارئ وما معك استعداد أو ميزانية خاصة لهذا الطارئ أو مناسبة، وبين أن تصبح شخص اليوم مرتاح ماليا لأنه صار عندك تخطيط مستعد لمصروف غير متوقع خلينا نسميه. يمكن البعض يقول لي هذا الكلام تنظير، يعني شو يعني شو بدأ تعمل 10 دنانير ب 12 شهر، شو بدأ تسوي، قديش بده هذا المبلغ يفرق إذا إجتني مناسبة أو إذا إجا شيء ظرف طارئ في العائلة. يمكن البعض يقول لك أنا اليوم ممكن أطور أساليب خاصة، ليش ما أشتري ملابس العيد مثلا وأحذية الأولاد آخر الموسم نهاية الموسم، ليش ما أخصص حساب منفصل للمناسبات، هذا الحساب يكون مختص للمناسبات. في أسر اليوم يقول لك أنا لا بدي أمشي على مبدأ الإدارة المالية التي تقول بدك تخصص من 10-20% من راتبك ادخار لأي طارئ لأي مناسبة ممكن تصير معك، فهذا مش يعني مش دخل إضافي، هذا يعني أنت مضطر أنك تخبيه، زي ما اليوم أنت حاط ميزانية للأجار للفواتير للمحروقات للأكل والشرب والتعليم والصحة، اليوم لازم تحط جزء من راتبك وتكيف جزء من راتبك للإدخار، للإدخار مش بكرة للاستثمار، لا للإدخار، لأنه ممكن يصير معك أي ظرف طارئ في المستقبل تلاقي عندك مبلغ جاهز حتى ما تروح اليوم وتبحث عن استقراض من الناس أو أنك تبحث عن قرض من هون أو هون وتبدأ المشاكل تتعقد أكثر. فبقول لك اليوم أنا يكون عندي جيب إضافي لدخل إضافي مهما كانت قيمة المبلغ أحطه بنهاية كل شهر على سبيل المثال حتى أكون قادر أخفف يا أخوانا الصدمة المالية، لأنه مثل ما قلت يمكن 10 أو 20 دينار مش كثير تكون مناسبة للمناسبات أو للطوارئ اللي ممكن تصير. فاليوم أنا بقول لك أنه أنت مريت بأزمة صغيرة، إذا هذه الأزمة صغيرة أنت كنت مستعد ومخطط مسبقا انه ممكن تصير، واحنا كلنا اكيد يعني ممكن يعني ما في بيت الا بصير عنده ظرف طارئ او مناسبه طارئه فبده يستعدها، فانت اكيد راح تخفف الظرف اللي عندك. شو رايكم يا اخوان، هل هذا يعتبر حل؟ يعني اليوم نسال ليش مش كل اسره عندها هذا الصندوق او عندها هذا التفكير بانه اليوم اي مناسبه او عيد انا عندي مبلغ إضافي مخبي هذا المبلغ الإضافي لهذه المناسبة، مش شرط يكون المبلغ كبير ومش شرط يكون حساب في البنك. البعض يقول فكرة بسيطة قد تكون فعالة، لأنه الحياة كلها مواسم متتالية، يعني تخلص من موسم تبدأ بموسم، تخلص من الشتاء والكاز والغاز تبدأ بمواسم جديدة. بعتقد اليوم احنا يعني البعض يقول لك أنا عندنا كثير من القصص اللي الناس اللي جهزت حالها قبل موعد المناسبة أو قبل أي طارئ، فلقي حاله اليوم
أقل عرضة للضغط، أقل عرضة أنه اليوم يوصل لمرحلة أنه يبحث عن دين أو يبحث عن اقتراض من مؤسسة أو من بنك أو من شركة. اليوم مرة ثانية وبعد ما خلص العيد كثير من العائلات مثل ما قلت دخلت فعليا بمرحلة العد، متى بده يجي بالراتب الجاي، خاصة أنه الراتب نزل قبل العيد بأيام، خلينا نقول يمكن البعض نزل راتبه قبل العيد بأسبوع، والعيد إضافة إلى أنه في مناسبة ففيها أكيد يعني صرف أكثر عن الوضع الطبيعي، وهذا بيخلينا اليوم نقول إحنا لسه ما زال أمامنا تقريبا شهر كامل للعيد للراتب القادم. في ناس أمورها ماشية، في ناس من الآن شد الحزام، في ناس يقول لك أنا عيد ولا بدون عيد أنا قاعد أستلم من اليمين وأوزع شمال، قسط سيارة، قسط البيت، فواتير كهرباء، فواتير مي، قساط المدارس. وإحنا ما شاء الله طبعا شفتوا كيف وضعنا في موضوع التعليم قديش ممتاز، فإحنا أولادنا كلهم من مدارس الخاصة، اللي يجي من برا الأردن يقول لك ما شاء الله الأردنيين قد ما معهم مصاري عندهم التعليم مجاني، بس كلهم حاطين أولادهم بالمدارس الخاصة يدفع 2000 و3000 على الأولاد، مش عارفين إحنا شو وضعنا وكيف البيئة. مع الأسف في بعض، وأنا لا أعمم أكيد، في بعض مدارسنا الخاصة اللي خلتنا مضطرين، والله مع أنه احنا كنا درسنا مدارس حكومية، اللي خلتنا اليوم مضطرين نحط أولادنا مدارس خاصة، اللي عنده 3 و4 بالمدارس الخاصة مهما كانت المدرسة قصتها بسيط ومتواضع، هذا التزام جديد، التزام جديد. انت لما تقول لي 3-4 يعني انت بتحكي مش عن أقل من 5000 دينار بالسنة، مش أقل من 5000 دينار في السنة. فمثل ما قلت في ناس أمورها ماشية، في ناس شدت الحزام من هسه، في ناس يقول لك أنا أحسب اليوم باليوم، بعدنا ب2-6 الله يحيينا لنهاية الشهر وشو رح يصير من التزامات. في ناس يقول لك أنا اليوم المصاريف الوضع الطبيعي أنا يعني يدوب قادر أوفي التزاماتي، فكيف اليوم سأستطيع أن أوفي التزامات في في في في في ال ال في الشهر الحالي. فنزل العيد على الراتب قبل الراتب وصرفناه، من هون للراتب الجاي كيف أنا ممكن أدبر حالي؟ هل التخطيط المسبق هو الحل؟ مثل ما قلت المناسبات الدينية أو غير الدينية، الأعياد، رمضان، المدارس غير المدارس، هاي مش مفاجآت يا أخوان، كلنا بنعرف إنه المدارس آخر 8، يعني إحنا كمان شهرين بدنا نبلش إن شاء الله نستعد للمدارس. كلنا بنعرف إنه اليوم رمضان في الموعد الفلاني، عيد الفطر في الموعد الفلاني، الأضحى نفس الشيء. فاليوم هل إحنا مستعدين لهذه المناسبات؟ شو التكتيك؟ أو لنفس الأغنية اللي حطها قبل شوي أنس، شو التكنيك اليوم اللي ممكن أنا أستخدمه كرب أسرة أو كشخص أدير مصروف البيت حتى اليوم أستطيع أن أن أن يعني أرتب أموري وأقدر أخلص يعني التزاماتي بدون أن يكون في هناك أي تعقيد. بدنا نحكي بهذا الموضوع، يمكن كثير من الناس يقول لك إحنا مع أهمية هذه المناسبة وهذه الشعيرة الدينية المهمة التي نعتز فيها جميعا ونفتخر فيها جميعا، ومع أهمية أنه إحنا اليوم نكون سعيدين ومبسوطين وأيام فرح وسرور في العيد، لكن والله أصبح عبء على كثير من الناس. ويمكن حكينا الأسبوع الماضي بموضوع العيديات، وكثير من الناس أنا سمعتها من خلالكم قال لي أخوي ليث والله في البعض ما يقدر يعذرك، يعني رغم أنه عارف ظروفك لكن ما يعذرك بأنه أنت اليوم ما تقدم شيء. والبعض قال ما هي كلها مناسبة أو مناسبتين بالسنة، مش معقول ما أحط عيديات بإيدين الناس اللي يعني أنا أكون قريب منهم أرحامي. فاليوم كنا عارفين أن صرفت الرواتب مبكرا، سؤالي لكم كيف يمكن للأسرة أن تدير ميزانيتها حتى موعد الراتب القادم؟

طبعا الله يعين الناس اللي عندهم قرايب خارج عمان. إضافة لصرف البنزين يقول لك اليوم السيارة صار بدها صيانة مع شوارعنا في بعض المناطق اللي ترفع الرأس. البعض يقول لك كنا مسلكين شوي بزيت السيارة لآخر الشهر، اليوم بعد المصاريف والكيلوهات اللي قطعناها صار المفروض الأسبوع الحالي ولا الأسبوع الجاي نغير زيت للسيارة. والله يعين اللي وافق ترخيص مركبته مع وجود المخالفات العيد زي أخوي أنس الله يكون بعونك. بيع لك كم دنم بوادي السير يا أنس؟ بيع لك كم دنم بوادي السير؟ ما شاء الله ساكن بيت مستقر 500 متر. خليني أبدأ بحديثي معكم بعد الفاصل مع صرف الرواتب مبكرا. كيف يمكن للأسرة إدارة ميزانيتها حتى موعد الراتب القادم؟ وهل أنتم مع الفكرة اللي ذكرتها على لسان أحد المختصين في الإدارة المالية؟ هل أنتم مع أنه اليوم أخصص من 10-20% من راتبي أو من دخلي، سواء أنا عامل مياومة أو عندي راتب آخر الشهر موظف، أخصص من 10-20% من هذا الدخل أخبيه على جنب كل شهر أو نهاية كل أسبوع على أساس أني أنا اليوم أكون قادر ومستعد لأي طارئ ممكن يصير معي في البيت أو لأي مناسبة أو عيد اليوم أنا يعني أكون مستعد وما يكون بالنسبة لي مفاجأة أو تزيد الضغط علي؟ شو رأيكم يا أخوان؟ بدي أسمع منكم إذا ممكن نستخدم هذا الأسلوب. وأنا ذكرت لكم أحد الأساليب اللي استخدمها أحد الإخوان اللي بتواصل معنا راتب، قال لك أنا بعمل جمعيات، البعض يقول لك أنا بعمل حصالات وكثير من الأساليب. المهم إحنا اليوم بدنا نشوف هل ممكن نلاقي طريقة تكون المصاريف المناسبة جاهزة قبل ما توصل المناسبة، ولا هذا الاشي مستحيل وهذا الكلام تنظير وعمليا مستحيل يزبط؟ بدي اسمع منكم بعد موجز الاخبار مع صفية كيف يمكن ادارة ميزانية المنزل بعد هذا الموعد الطويل وحتى وصول الراتب القادم.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: محمد الطه.
1: هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. الأمن العام يلقي القبض على نجل مطلق النار في الأشرفية الذي ساعده بإطلاق النار خلال المشاجرة بعد أن حاول الفرار والتواري عن الأنظار. الأمن العام يقول إن أحد المصابين في الحادث الذي أسعف بحالة سيئة قد فارق الحياة متأثرا بإصابته، وما زالت التحقيقات الجارية في الحادثة. وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن يتفقد عددا من مشاريع الطرق الحيوية والاستراتيجية في محافظات إقليم الشمال. مستعمرون يحرقون عددا من أشجار الزيتون بين بلدة ترمسعية وقرية أبو فلاح شمال شرق رام الله. ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 3433 شهيدا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعرب عن أمله في أن تتوقف إسرائيل وحزب الله عن القتال إلى الأبد بعد أن ادعى أن الطرفين وافقا على وقف إطلاق النار. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه يعتقد أنه سيتسنى التوصل إلى اتفاق مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار ومعاودة فتح مضيق هرمز خلال الأسبوع المقبل. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

اف ام الكلمة الطيبة. صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية. منصة أساس، الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.

0: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
1: رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني.
2: هنيئا للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم لأننا بالعلم نسمو.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.
1: صوت حياة برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج، مستشفى الاستقلال،
3: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان،
0: خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية، منصة أساس، الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.
4: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذا سؤالنا وصلنا لكم مرة أخرى، مع صرف الرواتب مبكرا، كيف يمكن اليوم للأسرة أن تدير ميزانيتها حتى موعد الراتب القادم؟ وأنا مثل ما قلت اليوم، هل لازم كل أسرة يكون عندها صندوق خاص للمناسبات، صندوق خاص للطوارئ؟ أن يدخر الموظف أو يدخر رب الأسرة أو من يدير مصروف البيت بين 10-20% من دخله الشهري لهذه المناسبات أو لهذه الطوارئ؟ شو رأيكم يا إخوان؟ المختصون مثل ما قلت قبل الفاصل بالإدارة المالية يقولون الفكرة بسيطة لكن الفكرة فعالة، لأنه اليوم الحياة عبارة عن مواسم متتالية، وإذا أنت عملت هيك وجهزت حالك للمناسبة قبل ما توصل المناسبة فستكون أقل عرضة للضغط أو يعني للعبء المالي اللي ممكن تكون سبب في هذه المناسبة. بدي أسمع منكم اليوم، إحنا بشهر 6 الشهر الجاي في عندنا مناسبات كثيرة، شهر 7 أولها الأعراس والنقوط، حفلات التخرج والتوجيهي الشامل. اليوم يمكن البعض يقول لك لسه كمان أسبوع أو 10 أيام الناس تبلش تسأل عن الريسيفرات المعنية بكأس العالم أو الباقات المختصة بالاشتراك بكأس العالم، قديش راح تكون؟ بين 35-50 دينار، هاي ميزانية جديدة. اللي يعني خلينا نقول اللي قرابته المدام حامل الشهر الجاي بدها إن شاء الله يجي بيبي، فنقوط شديد فواتير وغيره. بدي أسمع منكم اليوم، أكيد دائما في مناسبات وأكيد دائما في خلينا نقول مصروف آخر بعيدا عن المصروف الشهري الثابت أو الطبيعي للعائلة. شاركونا أراكم على 06-516-40-20 516-50-20 516-20-60، على أرقامنا أيضا عبر الواتساب على 07-87-92-93-93.

0: ابدا مع ايمن. اخوي ايمن تفضل.
1: مع السلامه يعطيك العافيه.
0: هلا يا سيدي، يسعد صباحك.
1: الله يقويك يا رب. بخصوص الراتب، انا موظف وراتبي على مكفي التزامات الشهريه.
0: نعم.
1: هلا بشتغل شغل اضافي في البيت عباره عن محاسب الاناث. الشغل الاضافي هذا بالبيت قطعت فيه اني افتح مغلفات عيد اضحى، عيد فطر، قطشيه، زيت زيتون، ترخيص سياره، تعليم الاولاد. قطعت بالخطه هاي الحمد لله اني ادرس الاولاد واجوزهم وارتب اموري والحمد لله الامور كلها تمام.
0: يا سلام، يعني من خلال شغل اضافي.
1: شغل اضافي
0: يعني نعم. راتبك على ميزانيه البيت.
1: الراتب لو راتبه في البيت الطبيعي
0: والشغل الاضافي لموسم زيت الزيتون، ها،
1: وترخيص سيارة وعيد اضحيه وعيد فطر.
0: ايوه كويس. وكمان
1: طبعا اني ادرس اثنين بالجامعات والحمد لله رب العالمين. فاللي برتب امور عقول الستياريه ابانا عقد فراشك مدرج ليك.
0: نعم.
1: ولا اذكر لا اذكر الا اني شريت شغله واحده قسط اللي هي ثلاجه فقط لا غير.
0: نعم.
1: ومتجوزت سنتين فيش عندي تلفزيون. فعقد فراشك بتمدرج ليك.
0: نعم.
1: ولا اذكر اني شريت شيء زين مش معتب.
0: يعني باعتقادك التخطيط والاداره في البيت اهم شيء؟
1: اهم شيء.
0: يعني مهما كان الراتب او او او او الدخل اللي يفوت على الاسره، ممكن البيت يكيف حاله على الدخل الموجود عنده.
1: والله انا اذكر اول راتب اخذته 75 دينار. كنت عايش انا ورحمه والدتي وبيت اجار.
0: تعيش.
1: وبعدين استطعت من بعدها تحصل الدخل، استطعت اتجوز.
0: نعم.
1: رتبت اموري شوي شوي والحمد لله الامور سكت.
0: والله انت ذكرتنا بشيء يمكن انا كمان ما خطر في بالي، موضوع المونة، الامور اللي لها علاقه بفترات معينه، مثلا زي الجبنه، زي الزيت الزيتون.
1: نعم.
0: زي مثلا بعض الامور اللي يعني يمكن البعض يقول لك انا في مناسبات معينه لازم اشتري فيها مونة معينه، زي
1: يعني بدي احكي
0: الجميد زي السمن.
1: مريت فتره ظروف سيئه جدا. كنت اشتري قرن الكاز واحمل على كتفي.
0: نعم.
1: مسافة طويلة عشان مسافة توصلير على تاكسي.
0: نعم.
1: ومريت بظرف انه بعد سنة وشوي شريت خبز حمام وموز ودخلت على الدار صار اولادي يقولوا هي هي خبز حمام هي هي موز. وكان بامكاني اتدين واشتري بس مش مستعد.
0: نعم.
1: مستعد. عقدت فراش بمت رجلي والحمد لله رب العالمين. ادينا رسالتنا والامور كلها بخير.
0: الله يقويك، تسلم.
1: حبيب.
0: شكرا على أخي أيمن. أيمن مثل ما سمعتوا قصته يا أخوان، يقول لك أنا اشتغلت شغل إضافي حتى أمشي التزاماتي اللي فوق المصروف الطبيعي أو اليومي للبيت. شو رأيك أخوي يحيى؟
2: الله يسعد الصباح.
0: يا أخي يحيى صباح الخير.
2: والله يا وليش أنا بتأنطلق من قول الله سبحانه وتعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. الإنسان يعني لازم يكون عنده تخطيط في حياته، وأنا مع أنه يكون للإنسان يكون عنده دخل ثابت ودخل متحرك. هاي لكل الشباب أنا بحكيها. الدخل الثابت هو طبعا بخطط وبقسم الدخل تاعه حسب ما هو ما بشوفه مناسب. الدخل الثابت مثلا للمصروف للبيت، الدخل المتحرك مثلا للحاجات الطارئة للحاجات الخاصة.
0: يعني ايش المقصود بالدخل المتحرك اخوي يحيى؟
2: نعم،
0: شو المقصود
2: الدخل المتحرك؟ يعني انا بكون عندي دخل الوظيفة ثابت زي ما حكى الاخ الان. يعني رائع جدا كان تخطيطه. ودخل المتحرك اي شغلة بالاضافة الى الوظيفة،
0: يعني شغل ثاني
2: اذا كنت صاحب وظيفة. نعم،
0: شغل ثاني. نعم،
2: شغل ثاني. يعني لازم يكون دخل ثاني، لازم ضروري جدا انه يكون يحاول قدر الامكان الانسان.
0: طيب شو رايك بالمقترح اللي كنت احكيه قبل الموجز، اللي على لسان احد مثل ما قلت المختصين، بيقول لك اليوم انت لازم مهما كانت قيمه راتبك لازم تكيف حالك وتدخر من 10 ل 20% من الراتب.
2: هذا اهم سبب للنجاح، اهم سبب هذا. انا حكيت لك الايه الكريمه انه الانسان ما يصرف كل شيء ولا يدخر كل شيء، يكون عنده جزء مصروف وجزء ادخار، ضروري جدا الادخار. هلا انا مثلا
0: بزبط موضوع الادخار، لو خلينا نقول 10 دنانير بالشهر بزبط مهما كانت قيمه الراتب.
2: خلينا نحكي نسبه مئويه 10% من الدخل، ممتاز. 10% باخذ 300 دينار بدخل 30. طب ليه ما انا بقدرش ادخر الدنانير؟ ليش؟ انا عندي دخان بضبط للدخان. يعني انا الدخان مثلا بيستهلك كثير من شرائح المجتمع، الدخان بيستهلك منها من 70 ل 80 دينار شهري.
0: نعم.
2: يعني انا في شغلات كثير كثير في خصوصيات كل بيت هو يعلم بها تستطيع انه يدخرها. صدقا انه معظمها اداره، معظم حياتي انا والله انا على الحال الشخصيه مريت تقلبات حاده في حياتي. حاده جدا، والحمد لله رب العالمين تخطينا وتعدينا بفضل الله سبحانه وتعالى. فيش انسان بكون على وتيره واحده في كل حياته.
0: يعني باعتقادك الاداره والتخطيط اهم شيء؟
2: نعم. طب قصة سيدنا يوسف عليه السلام في القرآن، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. يعني بالإضافة لأنا أمين عندي علم في الإدارة.
0: يمكن البعض يقول لك يا عمي ماشي أنا بدي أعمل إدارة وتخطيط، طب هو الراتب كله 500 دينار، يعني إذا بدي أحسبها بورق
2: وقلم بشيل 10% منهم. بشيل 10، لازم
0: بشيل 10% منهم
2: أقل شيء. كم نسبتهم راح يكونوا هذول؟ أنا بعرف كثير من الناس، أنا مطلع على كثير أحوال من الناس، ويعني عندنا مسؤوليات كبيرة عن بعض الناس هنا في البلد. مطلع أحوال كثير، لما بتخش أنت في خصوصياتهم بتلاقيه عنده إدارة سيئة للغاية للأسف. طبعا بطل دخانك، بحكي له بطل دخانك أنت 70، بيستهلك منك 100 دينار بالشهر الدخان. ما بقدر والله، أنا ما بقدرش أبطل الدخان. طب فإذا عندك المشكلة، مثلا بحكي كمثال مش رائح عام. طيب في كثير انت طب انت عندك اولاد بالمدارس الخاصه، ليش يعني فيش داعي كلهم يكونوا بالمدارس الخاصه مثلا؟ يعني في شغلات كثير، معظم الاسر بتعرف من وين بتدخر وين ما بتدخرش، معظمها بتعرف. ولكن عادي ما بقدر، هو ما بقدر هيك، يعني هي في طبيعه شخصيه كل انسان. ما بقدر والله انا. لا، بدك تحاول تغير حالك حسب المجتمع، حسب الظرف اللي انت موجود فيه، حسب عائلتك. لازم تدخر، لازم ضروري جدا تدخر
0: للادخار. طيب شكرا سيدي، هذا رأي الأخ يحيى، بيقول لازم تدخر من 10-20% من راتبك. بيقول هذا هو سر النجاح في إدارة الأسرة أو في إدارة المالية للبيت. شو رأيك يا عمر؟ تفضل عمر معي.
3: السلام عليكم.
0: هلا عمر. عليكم السلام.
3: يعطيك العافية أخ ليس.
0: هلا يا سيدي. هلا أخوي عمر،
3: الله يبارك فيك. أخ ليس، أنا والله إذا معي 10 دنانير ونزلت فيهم على السوق ما بصرفهم كاملين، بصرف بس من 5-7 دنانير، هذا أقل إشي، وبخبي الباقي في يوم من الأيام بركن رحت على البقالة بقول بخليهم معي بخبيهم، عشان إذا رحت ألاقي معي المصاري اللي زيادة. فأنا ما بصرف 10 كاملين إذا نزلت على السوق، بصرف بس من 5-7.
0: عافية عليك. عافية عليك. شكرا عمر. نسمع عامر السيد، فضل اخوي عامر.
4: ماشي صباحك.
0: هلا اخوي عامر، صباح الخير.
4: طب زي ما تفضل والله اخوان، يعني الادخار هو شيء ضروري واساسي، لكن والله احنا يعني هل تعتمد على الدخل، على الراتب، تعتمد على الأسرة، على شو يعني شو إمكانية الواحد يصرف، شو إمكانيته يوفر؟ يعني أنا بحكي لك عني، أنا على سبيل المثال قبل ما أتزوج الزواج الأخير عرفت علي، أنا والله كنت أدخر وكنت أوفر وكانت الأمور ماشية معي. لكن في الوقت الحالي صار عندي بيتين، عندي بيت الأولاد وعندي بيت اللي أنا حاليا فيه. فعندك المصروف بطل يكفي، يعني ما بتقدر أقول لك لو 5 دنانير بدك توفرهم بدك تشيلهم، والله بتلاقيهم يعني انك ما بتقدر توفرهم ابدا. فالشغله بتعتمد على طبيعه الاسره، طبيعه المصروف.
0: نعم.
4: تعتمد اشياء كثيره. انا مع هذا التوفير، لكن بحكي انا على لساني عني.
0: يعني أنا انت اليوم رغم يعني حاولت تعمل اداره بس ما قدرت توفر ولا اي جزء من المبلغ من الراتب؟
4: والله نهائيا، والله يا دوب قدرت يعني اوفر للاولاد عيديه، يعني صدقا، لانه يعني اللود عالي عليك عرفت علي، بكون المصروف زاد. ولا تنسى كمان احنا في ظرف الاسعار كل يوم، يعني شوف يعني لاحظ بعد الحرب الايرانيه الصهيونيه قديش ارتفعت الاسعار، كم مره ارتفعت الاسعار. طب بينما لما تيجي تطلع على الدخل ثابت، فكيف انا بدي اوفر والدخل ثابت؟ والأسعار عم ترتفع، البنزين ارتفع كم مرة، بتنزل على السوق بدك تشتري مواد تموينية ارتفعت، الخضار ارتفعت، فأنت حتى لو كنت يعني منشن بدك تشيل لك 10 دنانير في الشهر 5 دنانير في الشهر بتلاقي حالك حطيتهم وأنت مش حاسس وأنت مش شايف.
0: طيب تسلم، هذا بالنسبة للأخ عامر. خلي نشوف رأيه أم أحمد. يا هلا أم أحمد.
5: السلام عليكم أخويا أبو
0: هلا هلا أم أحمد، عليكم
5: صباح
0: السلام.
5: صباح الخير إلى كل المستمعين جميعا.
0: يسعد صباحك ستي، هلا فيكي. هلا أم أحمد.
5: يعني ربنا لما قال وأعدوا لهم ما استطعتم، وإحنا بدنا نعد للمناسبات هاي يا أخويا أبو زيد.
0: نعم.
5: يعني الحياة بدها إدارة
0: طبعا،
5: وبدها شطارة، وبدها رجل يعمل بكل الطرق في اللي يرضي ربنا. مرة إدارية مع رجل مثابر بيجتاز كل المراحل.
0: نعم.
5: لازم نوفر النقرش للمناسبات هاي، جاينا أعياد، جاينا ترخيص سيارة، جاينا مناسبات حلوة، جاينا حبايب على الصيف، نجاح مواسم زيت زيتون، يعني نطلع من موسم لموسم،
0: من موسم لموسم. صح.
5: نعم. إذا ما دبرنا حالنا وكان في عنا حكمة في الإدارة ما بنقدر نمشي حالنا.
0: نعم.
5: والقرش الأبيض بنفع لليوم الحلو اللي زي هاي في المناسبات الحلوة.
0: نعم.
5: فهم بدنا يعني منا إحنا كنساء واجتهاد من الرجال ونوفر لنا قرش بنفعش يعني كل الطايح رايح.
0: اليوم أم أحمد الناس استلمت قبل العيد، يعني خلينا أقول البعض استلم قبل العيد بأسبوع، واليوم صار في الراتب الجاي يعني صار أكثر من شهر، وهذا يمكن يخلي الناس تنضغط شوي. باعتقادك الإدارة هو أهم إشي؟ كيف أنا ممكن اليوم أدير ميزانية البيت؟
5: نعم.
0: حتى موعد الراتب الجاي.
5: نعم. إحنا كنا موفرين مبلغ للمناسبات هاي. يعني مجهزينه لأنه جاي علينا عيد وجاي علينا أرحام وجاي مناسبات، يعني من العيد للعيد وجاي علينا أضاحي. يعني الحمد لله رب العالمين اللي بنوع الستر ربنا بستره يا أخوي أبو زيد.
0: نعم. 100% تسلمي ستي، الله يسعد صباحكم.
5: يعطيك العافية وكل عام وانت بألف خير.
0: وانت بألف خير. هلا محمد. ومانس تفضلي. مانس
6: السلام عليكم.
0: يا هلا مانس،
6: أهلا فيك أكثر ويسعد صباحكم، وإن شاء الله يا رب من العايدين كل إيدنا.
0: الله يسلمك.
6: ونكون بأحسن حال يا الله.
0: آمين جميعا.
6: والله يا أستاذ ليت اللي حكوا ما شاء الله، إذا صححتهم شغل آخر فبها ونعمة، ولكن الشريحة الأكبر من المجتمع ما في شغل آخر.
0: نعم.
6: إذا بتحكي مثلا عن متقاعد أو مثلا موظف حكومي راتب محدد ما في يعني لو إيش مساء مش رح يلاقي شغل ثاني في ظل ظروفنا اللي إحنا يعني إحنا بنحكي عن واقع طبعا. فإذا بده يضل على راتبه هذا اللي ماخده صراحة. معظم الناس إنها ماشية بنظام أو بتدبير أمورها بحيث تكفي حالها لآخر الشهر إن كفت، بحيث لا تحتاج الناس، لأنه الأستاذ المستمعين مش بس المناسبات أعياد ورمضان، في مناسبات خلال السنة، في عندك نجاحات، في عندك تخريج جامعات، في عندك أحيانا حد يمرض، كل هاي بده الواحد يتواجد.
0: في كثير مناسبات، يمكن احنا ذكرنا جزء يعني، وأكيد المناسبات كثيرة يعني ما بتوقف. صح.
6: بتلاقي بده الواحد مثلا ها يا رب انه يزيد، لكن بتلاقي طلع لك شغلة من هون من هون بعيد الشارع عنه وعنكم يمرض، ولا ما يعني ما في مجال انك الا تشتغل مثلا دواء من الصيدلية فجأة. نعم. مثلا
0: يصير. طيب كثير عائلات يا أم أنس يقول لك أنا أستخدم الجمعيات أو حصالات أو أي وسيلة خلي معي هيك جزء من المصاري تكون جاهزة قبل ما يجي أي طارئ أو مناسبة، شو رأيك؟
6: والله هذا في حال يكون راتبه كويس، ما أنت تحكي عن 300 ليرة ولا 500 ليرة حسب زي ما تفضل الأخ عامر، يعني هذا بيعتمد على شو عدد أفراد العائلة، شو المناسبات اللي بتيجي لها ما في يعني تحكي كيس معين انك تحكي هذا يصلح للجميع، ما في. انا من النوعيه اللي بحب انه الواحد يدخر، بس سبحان الله على الواقع لقيته صعب، لانه يعني كمان زي ما تفضلوا
0: يعني حاولتي
6: موجود غلاء اسعار طبيعيه.
0: انس حاولتي تديري مثلا البيت وتدخري بس ما زبط معك، هيك قصدك؟
6: ادخار قولا واحدا نو نو نو عن جد نو، بدنا نحكي بالأجنبي لأنه عن جد مشكلة بالدنيا. المهم أنا دائما يعني مع زوجي إنه بدك تكفي حالك لآخر شهر بالطول بالعرض، بحيث ما تحكي لفلان الناس بايني بحيث ما تحكي للناس أنا محتاج. بس هاي الحياة معظم الناس عايشينها طبعا.
0: نعم.
6: آه والله يا أستاذ نسأل الله الستر ونسأل الله الكفاف.
0: تسلم.
6: الحمد لله من أحبني اللهم اجعل عيشه كفافا. إحنا الحمد لله رب العالمين في يعني في أوسع نعمة وفي أفضل نعمة. ولكن ما مننا نجمل الواقع بحيث نحكي إنه كل الناس عايشة بنفس المستوى. لا ابدا ابدا. الشريحة العظمى والكبرى من المجتمع يا دوبك تكفي حياتها. وبعدين ما في دخان بحكيلك بشيل الدخان الحمد لله عائلتي ما فيها دخان نهائي وان شاء الله يا رب للابد ان شاء الله.
0: يعني
6: بضل لكل عائله اذا يرجع الامر. شكرا لك كثير والله. شكرا.
0: خلينا نسمع حسن. هلا اخوي حسن.
7: الو.
0: يا هلا اخ حسن تفضل.
7: كيفك سيدنا؟
0: هلا يا سيدي هلا.
7: اول شيء كل عام وانت بخير.
0: انت بخير
7: سيدي. يعني كلام الإخوان وأم أنس والأخت أم أحمد, يعني كلام أم أحمد زي البلسم ما شاء الله, تحكي كلام موزون.
0: نعم.
7: يا سيدي فينا حدا ما بحب الإدخار, فينا حدا ما بحب إنه يكون عنده يعني إشي ستاند باي لأي إشي طارئ
0: لمناسبة
7: كلنا منحب هذا الحكي.
0: صح.
7: بس الشغلة نسبة وتناسب يا أبو زيد.
0: نعم.
7: يا أخوي أبو زيد خليني أحكي أنا شغلة. يعني أنا هاي بلدي, ولما بطلع منها أول شغلة والله العظيم يا أبو زيد بشتاق لجوها, لأنه ما شاء الله جو الأردن وفلسطين وبلاد الشام ما في جو في العالم بضاهي. فإحنا يعني بنحب بلدنا. تمام. والله أنا كنت قبل سنتين ونص في ألمانيا يا أبو زيد, وفي منطقة اسمها فرانكفورت. والله العظيم هسه أنت لما بتنزل على المناطق تشتري يعني تتسوق, بتصير تقارن. هذا إشي فطري, تقارن البضاعة اللي أنت بتشتريها في بضاعة بلدك. هل تعلم يا أبو زيد أنه أنا لقيت تقريبا 40% من الخضروات اللي موجودة هناك زيها زي سعر الأردن؟
0: زي سعر الأردن.
7: وهل تعلم طلع المفارقة وين؟ هل تعلم أنه في مثلا مواد موجودة أرخص من الأردن؟ وهل تعلم أنه هناك راتب الفرد يعني الممسوح عندهم بأخذ 2000 يورو؟
0: نعم.
7: تمام؟ يعني يعني ما في حدا بأخذ أقل من 2000 يورو. طيب هسه أنا بدي أوفر, ماشي؟ أنا هسه بقول يا أنا مش بدي أوفر, أنا بس ما نكشفش لآخر الشهر. أنا بدي أوفر صح, بس لما يكون اللحمة ب 12 دينار ويكون الجاج بهذا المبلغ والخضرة زي البورصة, البندورة صارت زي البورصة, مرة بربع دينار مرة بدينار, الخيار نفس الإشي. يعني ما في إشي بيخليك تدخر. أنا بدي أدخر. ما في إشي بيخليك تدخر. أنت بس ما تنكشف. هاي اللي أنا بحكي فيها أبو زيد. مين ما بحب يدخر؟ ما في مجال إنك تدخر للأسف.
0: حتى لو كان في تخطيط في البيت.
7: كيف؟
0: مهما كانت الإدارة والتخطيط في البيت ما في مجال الانتخاب.
7: الإدارة يا أبو زيد خلنا نحكي شغلة. يعني إحنا ليش نزود على بالحكي؟ فاقد الشيء لا يعطي. مش إني أنا فاقد الإدارة. إيه؟
0: الشباب قالوا مهما كان راتبك تقدر تدخر إذا كان في إدارة.
7: يا رجل إحنا من نحكي عن المدينة المثالية, خلينا نعيش الواقع يا إخوان. مناش نحكي عن المدينة المثالية. مهما كان راتبك وعندك عيال وعندك جامعات وعندك مدارس بدك تدخر؟ طب ما أنت بتطلع لك شغلة فجأة. طب طالب الجامعة بده, أقول لك طالب الجامعة يوميا إذا بده يعيش حياة التقشف, وإنت يا سيد ليث درست أقل إشي ها بده 5 دنانير أقل إشي. هلا أقل من 10 دنانير ما بتزبط معه. يعني هذا بده راتب لحال. تمام. طبعا أكيد راتب طالب الجامعة مش هتقول له يعني إذا هو بده يشتغل بالنفس يشتغل, إذا بدهش يشتغل ما بتقدرش تجبره. كيف يعني كيف أنا كفاقد بدي أوفر؟ أشكرا. مش أنا فاقد الإدارة, لا أنا عندي إدارة, بس أنا راتبي ما بسمح لي أني أوفر. وهذا حال الأردنيين إلا من رحم ربي. عمي في نسبة عايشة الله لا أنا مش بحسدهم, في نسبة عايشة في الهواء مش عارفين شو بصير في البلد. أشكرا. هذا رأيي أبو زيد والله المستعان.
0: يسعد صباحك. هلا أخوي حسن. هلا بيك. هلا عمر تفضل.
8: صباح الخير ابو زيد.
0: سعد صباحك، هلا اخوي عمر.
8: الله يعطيك العافيه. انا بدايه يعني اتفق مع الاخت ام انس في اللي حكته 100%، مش لاني اسمي ابو انس كمان يعني، بس كلامها فعلا هذا الواقع يعني. يعني انا بحكي للاخي ابو زيد للاخوان اللي بقول لك انه مهما كان راتبك لازم تتدخل، صح؟
0: نعم.
8: طب انا والله اذا عندك ورقه وقلم احسبها، حط قدام ورقه وقلم واحسبها على الورقه والقلم، واذا بيطلع ملحوظ. انا بقيس على نفسي، انا قيس على نفسي على حالي انا، بديش على
0: ايوه حالي. تفضل.
8: انا تقاعدي 500 دينار الا قول 500
0: تقاعدك.
8: نعم 250 اجار دار،
0: ايضا 250
8: مي وكهرباء وفواتير تجيك، قول 50 ناش قول اكثر، مي وكهرباء بس لحالها. كويس يعني في كهرباء قبل 25 30 دينار تجي،
0: يلا هاي في 200 دينار ضايل. اوكي كمل.
8: طيب عندك النت، عندي بدفع كل شهر 23 دينار و20 قرش نت للبيت وهذا ضروري للاولاد. كويس
0: 23 دينار. نعم.
8: طيب عندك تليفونات اللي ماسكين الخلويه، كل شهر عندنا خمس خطوط في البيت، كل شهر بده 60 دينار لهم.
0: 60 دينار؟
8: نعم.
0: اشتراكات؟
8: اشتراكات تليفونات.
0: خطوط.
8: خطوط.
0: اه.
8: لا اكلنا ولا شربنا.
0: لسه ما اكلت ولا شربت.
8: لسه ما اشتريناش خبز وخضره وفواكه وكل شيء. قديش بالله
0: يعني ضايل تقريبا 120 دينار.
8: ال 120 دينار شو بدك تدخل؟ شو كيف بدك تدخل من الاخ اللي بقول لك 10% لازم تدخل.
0: خذ لك 20
8: طلع لي 10% كده، طلع لي 10% منهم هذا على ورقة وقلم لسه. آه. لا أكلنا ولا شربنا ولا واحد رشح
0: 120 دينار بدون أكل وشرب لسه.
8: آه. هذا اللي ظل 120 هذول لسه ما سوينا
0: شيء. مواصلات بدون تعليم.
8: أنت برأيك
0: بدون مواصلات.
8: 120
0: بدون مواصلات بدون تعليم
8: كيف؟
0: بقول بدون مواصلات وبدون

0: متكفل، مصروف بيت، بين مواصلات، بين أكل، بين شرب، بين ضيافة، بين بدناش نقول
1: روح قديش بنزين تقريبا أو مواصلات بالشهر؟
0: هل هذا يعني بالمنطق بكفل؟ كيف توفر منهم إلا عشر
1: يعني يجي منهم 70 دينار بنزين مثلا؟
0: أنت بعرفش كيف أحسبها، اللي بقول لك إلا أوفر 10% كيف أحسبها؟
1: يظل معك 50 دينار للأكل والشرب، قديش بده يكفل 50 دينار؟ كم يوم يكفن أكل والشرب؟
0: أنت أدرى، أنت أخبر، هذا إذا كان خبز وفلافل بس، صح ولا لا؟ فكيف بده يوفر 10%؟
1: هذا راتب 500 دينار، يعني مش لسه 300، في ناس تاخذ 300
0: صحيح، وفي ناس أقل من 300 كمان. أنا بقيس على حالي ال 500 دينار، لو لأني بشتغل على تاكسي قاعد بعد التقاعد شويها، مش بيشل يعني شويه يدوب طلع مصروف الدار، يعني
1: مصروف البيت.
0: فأنا مش عارف
1: خلال الشغل الإضافي اللي هو التاكسي
0: لازم، والله البلد هاي إذا ما اشتغلت شغلتين ثلاثة يا أبو زيد ما بتقدر تعيش.
1: كيف بتستعد للمناسبات طيب يا أخوي عمر؟
0: والله على التسعي رب العالمين، ربك بيسر الأمور، تكون موفدك قرشية من هون، تكون موفدك من هون يعني بالطريقة. أما أن أوفر 10% من الراتب، أي والله مش عارف كيف أوفر، هاي حسب
1: لكن يعني على ورقة. يعني أنت في البداية أني أطلع مش ملحوق، هيك إنجاز بالنسبة لك؟
0: أنا بالنسبة لي إنجاز هذا، إذا ما أطلعش أنا زي ما حكى الأخ اللي قبل شوي مكشوف، هذا إنجاز، أكون مغطى بس، ما بدي أمدي أقول أكثر من هيك يعني، لأنه أنت إذا طلعت آخر الشهر رأس برأس أو يقول لك رأس بطاقية، أنت هيك بطل، فعلا بطل القصة زي ما بقولوها. أما إذا أوفر 10% مش عارف، أنا والله بحاول أوفر، لكن ما بعرف مش عارف كيف
1: أوفر. مش زابطة، طيب شكرا أخوي عمر.
0: تضبطش يعني أنت، هي على ورقة وقلم حسبناها ما بتضبط.
1: 100% والله حسبناها صح. الله يقويك سيدي، تسلم عمر، سعد صباحك. مهندس محمد المجالي.
2: صباح الخير.
1: يسعد صباحك، هلا مهندس محمد.
2: يسعدك، انا بدي اثير نقطه الناس بتغفل عنها.
1: تفضل.
2: انه انا بدي احكي عن الطبقه المتوسطه.
1: نعم.
2: انه معظم رواتبه مخصمه قروض والتزامات.
1: صح.
2: لشراء الدين والقروض.
1: نعم.
2: بيجي شخص لما بده يحتاج شغله مباشره للقرض او الدين او شراء التقسيط، وبيستسهل الموضوع وبيطلع عليه ثمن الشغله اكثر من الثمن الحقيقي.
1: نعم.
2: انا بالنسبه لي عودت حالي من زمان انه بدي شيء بحوشه قبل ما اشتري.
1: نعم. يعني مستحيل تروح على قرض او تتدين.
2: قرض سيارة ممكن. لا انه مبلغ كبير، اما والله بدي اشتري شغلات اثاث ادوات كهربائية، عرفت علي؟ لا. بحوش المبلغ او 90% منه بعدين بروح اشتريه. نعم. ولما اشتريه انا بستمتع لانه خلص اشتريته وانتهى التزاماته، لكن لما تشتريه بالدين بتضل راتبك مخصم. وانا بعرف ناس كثير لما يقعد زي الاخ قبل شوي بحكي، يعني بقعد راتب كله مخصص، راتب زوجته كله مخصص. طب ليش كيف بدك تعيش؟ بدام كله راتبك مخصص كيف بدك تعيش؟ بيستلموا 500 600 700 مع بعض، ما بصفي الا 150 و200. طبعا بده ينكسر، اي هزه راح تكسرك وراح تعمل لك زنقه بحياتك.
1: نعم.
2: ف الانسان المفروض يحاسب او يدير باله انه انا مش استسهل الدين. شغلي على شغلي على شغلي بصف الراتب ولا شيء، 10 ليرات و20 و30 وجمعيات من هون ومن هون بتروح، فيعود الانسان نفسه انه ما يعيش بالدين.
1: طيب اخوي مجالي، اليوم الرواتب انصرفت بكير، اليوم الاسره كيف تدير ميزانيتها حتى موعد الراتب القادم؟
2: والله يا ابو زيد انا بعيش على مستواي، مش على مستوى جاري ولا اخوي ولا صديقي. اذا عنده قدره يصرف ويشتري، انا ما عندي قدره ما بحط حالي في مستوى.
1: نعم.
2: لأنه إذا بدي أجاري الأخ والأخت والجار والصديق في الطلعة وفي الشراء وأماكن الشراء، يعني من كانك يعني واحد بتغدى بخمس ليرات وبخمسين يعيد بعشرين وبمية.
1: نعم.
2: شم الهواء ويغير جو بعشر ليرات ولا بمية عشرين ولا بمئتين دينار. وهي كمان ظاهرة أنا بشوفها يعني كثير عند الناس، بتلاقي بده يعيش في المجتمع اللي هو فيه، بده يجاري اخوه صديقه وجاره وهو ما عنده قدره، هاي كمان بتورطه في مشاكل. يعني الانسان المفروض في حياته الاقتصاديه انه يحل مشكله كل شهر،

0: مش يركب مشكلة كل شهر يطلع لي مشكلة ودين وقرض زيادة.
1: 100%.
0: شكرا.
1: يسعد صباحك أخ محمد. بدي أسألكم عبر الواتساب. خلينا نبدأ مع إبراهيم.
2: أبو زيد السلام عليكم على المستمعين والمشاهدين. الله يعطيكم ألف عافية. أبو زيد أنت في بداية حديثك ضربت مثال للحبيب والأخ راتب. راتب الله يرزقه ويبارك له سيارة إله يا أبو زيد. يعني مش زينا متضمنين، يعني شو ما يشتغل إله. أما نحن صعب علينا، بعدين والله التكاليف زادت يا أبو زيد. يعني إحنا كنا نحكي أولادك صغار بس يكبروا ترتاح. صدق واحد صار يتعب لما يكبروا لأنه بدك تأمنهم بشغل، بدك تأمنهم بجيزي، بدك يعني التكاليف عالية صارت. والراتب للأسف يا أبو زيد اللي البخت ورواتب يعني للأسف يعني اسمه ما عاش. فخليها ربك لا يعني يعلم الله كيف الناس كلها بتدبر أمورها. الله يبارك لك يا أبو زيد.
1: الله يبارك فيك. شكرا إبراهيم.
3: السلام عليكم. الله يعطيك العافية حبيب أبو زيد. كل الاحترام والتقدير لكادر حياة الفم. والله يا أخوي أبو زيد الواحد مش شايف ديك. هو الراتب مو الراتب أسرع من الباص السريع. والله الراتب يا أخوي لم ينصرف لا كاميرا بتجيبه ولا مراقبة بتجيبه ولا أي شيء. بس بنقول الله يطرح لنا البركة في صحة الواحد وفي ماله يا رب وفي عياله. غير هيك الواحد شو بدي يحكي. والله يا أخوي اللي أهلك الناس اللي أهلك الناس القروض يا أخوي أبو زيد. ويمحق الله الربا ويربي الصدقات. والبركة هي إذا كانت في المال وفي الصحة في الابن هذا أهم شيء. وإذا ربنا طرح البركة في شيء يزيد. أما تقول لي توفير وما توفير الله يعطيك الصحة والعافية يا أبو زيد.
1: نسمع صبحي.
4: السلام عليكم دكتورنا وحبيبنا أبو زيد. الله يسعد صباحك وصباح جميع كادر حياة FM. كل عام وانتم بألف خير ينعاد عليكم الصحة والسلامة. حبيبي أبو زيد حاولت أتصل فيك بس الرقم مشغول جدا جدا ما قدرت أحصل اتصال معك. يعني بدي أقول يا أخوي أبو زيد أنا هذول اللي بيحكوا أنه بنوفر وما بنوفر وبندرس جامعات ويعني عدم مؤاخذة يعني كوكب آخر يعني عايشين هم يعني كيف. والله أنا ماني فاهم معناته بده يكون راتبه هذا 2000-3000 لما بده يدرس ولما بده يجوز ولما بده ما يشتري دين وما يشتري وما يلجأ للبنوك ولا للقروض. يعني بده يكون راتبه 2000-3000 دينار هيك. معقول أخوي أبو زيد. أما واحد غلبان 250-300 ولا 350 ولا خلينا نقول 500 بدفع أجار بيت منهم 200 وفاتورة كهرباء ومي 50-60 ليرة. هذا بده يوفر يا أبو زيد. أي هذا جوعان الخبز. هذا مواصلات بده لحاله بالشهر مع هالغلا. هذا بده 100 ليرة لحاله لما يروح على دوامه ويرجع. والله العظيم أقسم بالله إشي بفقع يا أبو زيد. اليوم أنا لو حكيت معاك اتصال يعني وفهمتك يعني مزبوط منين او يفهمونا منين كيف بوفروا يعني يقولوا لنا الطريقه اللي بوفروا فيها عشان والله نستفيد نعرف يعني.
1: طيب تكرم.
4: يسعد صباحك حبيبي ابو زيد. الله يرضى عليك يا قلبي.
1: صباح الورد. راتب بدنا تفهمنا الطريقه اللي تقدر توفر فيها اخوي راتب للمناسبات والطوارئ وتكون جاهز قبل ما توصل المناسبه. تفضل يا راتب.
5: صباح الخير اخي.
1: يعني صرت مثال أنت يحتذى به يا أخوي راتب.
5: هذا شرف لي يا سيدي.
1: تفضل سيدي.
5: يعني أنا من كل إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات الكرام كلهم حكوا على الحاجة اللي إحنا عايشينها وأنا منهم. يمكن أنا أكثرهم فقرا وحاجة وعندي طالب جامعي ووضعنا الله أعلم فيه. لكن هل نستسلم؟ أنا بعتبره حرب على الواقع.
1: أعطينا الطريقة يا راتب.
5: الطريقة يا سيدي لو كل يوم انت حطيت بسقاطة يعني كمثال انا بالنسبة لي جمعية قلت لك سابقا انا بدخل جمعية سنوية للعيدين ولا رمضان.
1: طب هو فيش غير العيدين ورمضان يا اخوي راتب؟
5: في طبعا.
1: بتشتريش زيت زيتون وبتشتريش
5: في ما بدي اقول لك في
1: في ما بتجيب جميد ما بتجيب سم للدار
5: ما بدي اذا سني بخلق انكسرت اذا طحونت بدي توجعني انكسرت. صحيح في حاجات كثيرة لكن أنا بقول لو كل يوم أنت رميت لك على جانب إذا ما بدك تدخل جمعية سقاطة كل يوم رميتها نص دينار نص ليرة يعتبره أنت يعني حق سندويش فلافل لا رميتها على جانب.
1: فتوقع بتعمل إشي بتعمل إشي النص دينار يا راتب؟
5: والله بتعمل أنت نص دينار على
1: يعني
5: مدار
1: إحنا بعيدا عن التنظير بدنا إشي من الواقع. أنا لو كل

0: حطيت لي بديش اقول نص دينار, حطيت دينار يا سيدي دينار
1: والله بتعمل إشي. والله بتعمل نعم. انت لما توفر 30 دينار بالشهر بتوقع انك بتعمل لك زيارة دكتورين, بتعمل لك حاجة طحونة, بتعمل لك يعني
0: نقوط الشهر الشهر الجاي كله اعراس.
1: بعدين مناسبات
0: مناسبات وتخرج صح 100%.
1: فانت انا بقول لاخواني صحيح الوضع صعب جدا جدا جدا الى الحكومة الاردنية مديوني, بالتالي انا بقول انت بتقدر توفر لو اقل القليل, اقول لك الريحة ولا العدم كيف ما بتقدر توفر.
0: طيب. تسلم سيدي, هذا رأي الراتب. الراتب يقول لك الحل هو التوفير, وأول متصلين كانوا معي قالوا أن الحل هو التوفير, التوفير اليوم وإدارة البيت هو الحل. البعض يقول لك يا أخوي أنا الخمس دنانير مش قادر أوفرها مثل ما سمعنا عامر وأم أنس وعمر. البعض يقول لك لا, مهما كان راتبك لازم تكيف حالك وتوفر لك لو 10-20 دينار بالشهر. خلينا نسمع طارق ذمور على الواتساب.
2: السلام عليكم, الله يسعد صباحكم ابو زيد والمستمعين والمشاهدين, وكل عام وانتم بألف خير.
0: خير اخوي
2: ابو زيد. لما تيجي كواقع بخصوص وضع الناس, صراحة المصاريف الشهرية اعلى من الراتب الشهري شو ما كان الوضع, ان كان عندك التزامات ما عندك التزامات اعلى, لكن كيف بتصير العلاوة هاي, من وين بتيجي, ما حدا بعرف السر هذا, لانه رب العالمين هو اللي ببارك لك بفلوسك. بتحسب يا عمي والله العظيم انا الشهر هذا صارف مبلغ وقدره, طب انا راتبي هالقد من وين اجي الفلوس, كيف صارت, كيف اجي, ما بتعرف, ربك بارك. بس هذا اولا. ثانيا بخصوص التوفير سيد العزيز, اغلب او فئة كبيرة من الناس راتبها ثابت ما عندها راتب اضافي ولا شغل ثاني, لانه طبيعة دوامها بتحتم عليها انه ممنوع تشتغل اشي ثاني. فهنا بنقول تعال يا عمي راتبك 300-400, اعتبر راتبك اقل ب10 ليرات, اقل ب15 ليرة, اقول لا انا هذا راتبي بس, الفلوس هذولا حطهن بحصالة انساهن رسمي. الشغلات الكمالية او مش ملزم عليها الواحد اذا ما شالها يخفف عنها برضو, هاي بتساعد فيها. اللي عنده راتب اضافي او ممكن بيقدر كل يوم يشيل من الاشي اللي بيجي مبلغ وقدره, حط هذا على جنب, حطه على جنب, انسى فيه, مدام فيه ارادة وادارة فانت بتنجح.
0: اشكرك. اسمع سلمان, اخوي سلمان تفضل. سلمان معي؟
3: سليمان مظبوط.
0: سليمان عفوا, هلا اخوي سليمان.
3: كل عام بخير استاذ زيد.
0: انت بخير على
3: حبيب حياتي فهم.
0: هلا يا سيدي.
3: في نقطة حاب اربط برنامجك امبارح مع اليوم بالنسبة على موضوع التدخين.
0: تفضل.
3: ممكن نوفر فلوس التدخين.
0: فلوس التدخين كويس. انا ذكرت امبارح انه المتوسط 80 دينار تقريبا بالشهر.
3: يعني هاي 80 لو كل شهر وفرهم اخر السنة بيكون 1000 دينار.
0: نعم. صح,
3: بيحلوا كل المشاكل اللي في حياتي.
0: سليمان في عيلات 3 و4 جوا العيلة مدخنين.
3: بالضبط, غير البيب وغير عرقيل
0: صح
3: مظبوط.
0: يعني يمكن البعض يقول لك إذا طبعا احنا لما نقول دخان اخوان احنا نشمل كل انواع الدخان, يعني الارجيل من الدخان. يمكن البعض يقول لي طب لا, لا والارجيل الدخان, لان الارجيل فيها معسل وفيها فحم وفيها كثير اشياء. الالكتروني دخان, وكمان بدك تشتري له يعني كثير اشياء له علاقه
3: بالكثير وفحم
0: والدخان التقليدي, السيجاره التقليديه يعني, فكله هذا كله مصروف اكيد.
3: ما شاء الله شباب ما قصروا بالمواضيع الاخرى, يعني كله غطى الموضوع, بس هاي النقطه شفت ما حدا غطاها تحت التدخين.
0: تسلم تسلم اخوي سليمان.
3: شكرا لك, الله يعطيك العافيه.
0: شكرا. بدي اعود للواتساب, خلينا اسمع احمد جاموس. سمعني احمد بالله اخوي عدي.
4: السلام عليكم ورحمه الله. اخوي ابو زيد الله يسعد صباحك, صباح المستمعين. الموضوع يا اخوي بده اداره, يعني تاخذيش بالكلمه, واحد يعني عنده 3-4 أولاد, مش شرط أجيب له كل واحد خط اشتراك شهري 50-60 دينار. لا, بجيب مثلا خط استقبال بشحنه في السنة 10 ليرات ولا 11 ليرة. بجيب خط النت ثابت, كل صار على النت يا أبو زيد. بعدين شغلة ثانية, واحد مثلا بيستأجر دار وبدوامه بعيد عن شغله, كل يوم بده 4-5 ليرات مواصلات, لا بروح بستأجر دار جنب شغلي بوفر المواصلات. أخوي بزيد الشغل هي بس إدارة,
0: يكون مكان
4: كيف الواحد يدير نفسه, يعني كيف الواحد يرتب أموره مثلاً. وكيف الواحد يعني كمان يتقل في نفسه, يعني إنه يكون دخله حلال، الله ببارك، الله سبحانه وتعالى بطرح له البركة في ماله وفي عياله. فأسأل الله يوفق الجميع ويبارك للجميع. يسعد صباحك.
0: يسعد صباحك. نسمع رافع.
5: السلام عليكم سيد ليث والمستمعين والمشاهدين، وكل عام الجميع إن شاء الله بخير. طبعا بالنسبة لموضوعك، موضوع التوفير، يعني أعتقد أنه هاي وجهة نظري، أنه التوفير ممكن سهل يكون على العائلات الجديدة أو العائلات الصغيرة، لكن لما كل ما كبرت العائلة كل ما وكل ما صار الشباب أكبر فبتصير المسؤولية أكبر، وبالتالي بصير صعب التوفير وبتزيد كمان المناسبات. فعشان هيك يعني التوفير بيكون صعب. لكن أنا عندي حلول، مثلاً أنا من ضمن الحلول اللي عملتها أنا وإخواني اللي هي إنه صندوق للعائلة للمناسبات، بحيث إنه مثلاً نحط مبلغ معين كل شهر، وهذا يكون ستاند باي عشان إذا في أي مناسبة أو شيء معين يكون هذا المبلغ جاهز للمناسبة هاي. هذا بالنسبة لموضوعك. في موضوع ثاني أستاذ ليث، أنا عندي قضية ياريت أنه نتواصل فيها في فترة القضايا عن شركة تأمين إذا في مجال. يعطيك العافية.
0: شكرا لكم جميعا. بدي أروح للأستاذ منير ديا الكاتب والمحلل الاقتصادي، بس قبل ذلك بدي أشكر الإخوان على التعليقات. شكرا أخوي محمود، يسعد صباحك. أبو زيد اللي بيرضى يعيش مو شرط الفشخرة الزيادة اللي عند بعض الناس يقول لك الراتب ما بيكفيني. شكرا، الله يسلمك. هيام، بس في ناس ما بيلاقي نص دينار عشان يوفروا. أم أحمد، صعب التوفير بالظروف الاقتصادية الحالية. أبو أحمد، أخوي أبو زيد والله سدنا نير الزيادة، الضمان مشونا طول العيد مع أن الراتب 200 دينار بس هو عتصدق. لا أنا صدقت صراحة. ومنا شكرا. الراتب أصبح يتبخر في أول أسبوعين، وخاصة المناسبات والأعياد، في أن غلاء بالأسعار، الأسعار مش ثابتة والرواتب ثابتة، والادخار صعب هاي الأيام، خاصة اللي عنده طلاب في المدارس الخاصة والجامعات. أم أحمد كيف ندخر، أم أحمد الشرع، كيف ندخر لو الراتب 192 دينار؟ كيف ندخر وإحنا عندنا دكاترة قصدها عيادات، يعني تزور العيادات ومصاريف، أو إذا طلع لك شيء طارئ؟ الله يقويك يا ستي أحمد برغوثي. الادخار صعب، أعتقد أنه حاليا عبارة عن خيال علمي في هذه الأشهر. شكرا أحمد القيسي. أنا الحمد لله غير مدخن، مع احترامي لكن لبعض الآراء، لكن بعيد عن الواقع. أنا 500 دينار راتبي، أجار بيتي 200، قص سيارتي 215، بيظل لي 85 دينار أكل وشرب وغيره، شو بدي أوفر منهم؟ للعلم السيارة مضطر عليها، طبيعتي لتطلب وجودها، بدونها ما راح أشتغل. طبيعة عملك، الله يقويك أبو القيسي. شكرا. زاهر، فكرة الادخار 10% صحيحة، لكن إحنا بالبلد عندنا يعني الموضوع صعب، لأنه إذا قدرت توفر أو قدرت تحصل التزاماتك وتحققها بيكون أكبر إنجاز. أبو أحمد يسعد صباحك، هو ظل ميزانية أخوي أبو زيد، شغل مياومة والرزق على الله. الله حيك. هلا أم أشرف، شكرا. جهاد، يسعد صباحك. أنا والله صارت شغلة معي، راح نص الراتب إن شاء الله أعرف أكمل الآخر فعلا إذا بيجي ظرف طارئ بدون أن يكون في هناك استعداد، فبيعمل عبء وضغط كبير. الله يقويكم جميعا. بدي أروح للأستاذ منير ضي الكاتب والمحلل الاقتصادي. أستاذ منير صباح الخير.
6: صباح النور. أهلا أخوي ليث، يعطيك العافية.
0: الرواتب انصرفت بكير مثل العيد الماضي ومثل رمضان، اليوم الموعد القادم للراتب القادم أطول من الوضع الطبيعي. اليوم الأسرة كيف تدير ميزانيتها باعتقادك؟ هل الإدارة والتخطيط مهما كان حجم الدخل هم الأهم؟ تفضل
6: أخوي ليث. يعني قضية الرواتب اليوم والالتزامات الكبيرة التي يعني مطلوبة من الأسر الأردنية، إذا بدنا نحكي اليوم عن موضوع عيد الأضحى والرواتب، صرف الرواتب قبيل العيد، وما جرى لراتب شهر 5 والذي سيخوض رحلة طويلة لوصوله إلى راتب شهر 6 25/6. إحنا بنحكي اليوم قبيل العيد لما صرفت الرواتب، في جزء من الرواتب وهي جزء كبير يبقى معظمها، يعني أكثر من 50-60% يتم اقتطاع الرواتب أو جزء منها، جزء كبير منها يبقى في البنوك لتسديد قيم أقساط القروض، سواء كانت قروض سكنية للسيارات، قروض شخصية للتعليم، لأي شيء. فبالتالي جزء كبير من الراتب يبقى في البنك كاقتطاعات لقروض أخذها المواطنين. نعم. وبالتالي ما يتبقى من الراتب 40-50% من الراتب يريد المواطن اليوم أن يدير شؤون بيته وأسرته والتزاماته قبيل العيد، عليه أيضا فواتير مستحقة، فواتير كهرباء، فواتير ماء، يعني مواد غذائية، ديون، سلف غيره، برضو كمان بنزين السيارة، فاتورة اتصالات غيره. هاي أيضا كمان المواطن مطلوب منه أنه يدفعهن قبيل العيد. بيجي بعدين فترة العيد بده يشتري لأسرته ملابس، حلويات، هدايا مثلا، ومتطلبات ومستلزمات العيد. وإذا كان عنده نية للأضحية، وإحنا شفنا السنة أسعار الأضاحي التي ارتفعت بشكل جنوني وغير مبرر، مهما تحدثنا عن موضوع هرمز والحرب الدائرة وانعكاسات على أسعار الأضاحي، ولكن للأسف كان هناك استغلال واحتكار، ويحدث هذا في كل عام للأسف دون أن يكون هناك تدخل حكومي واضح لكبح جماح هذه الارتفاعات المتتالية في أسعار الأضاحي واللحوم الحمراء. ملف يجب أن يفتح في عنا في البلد بشكل واضح، وأن يكون هناك تدخلات. نعم. وأدوات حكومية غير موضوع الرقابة وغير موضوع الوحيد.
0: أستاذ منير، اليوم فكرة الادخار 10-20%، يعني البعض بيقول لك ممكن وأنا لازم أعمل هيك، البعض بيقول لك لا، يعني هذا تنظير وعلى الواقع ما رح يزبط الادخار، شو رأيك؟
6: هذا يختلف أخي ليث على هوى الدخل والراتب. إحنا اليوم نحكي عن معدل رواتب في الأردن، معدل الرواتب 500 دينار. إحنا لا يمكن اليوم أن نقول لمتقاعد من الضمان الاجتماعي، يعني لما نحكي عن 92 ألف متقاعد في الضمان الاجتماعي رواتبهم أقل من 200 دينار، نقدر لهذا الشخص نيجي نقول له بدك اليوم توفر 10% من ال 200 دينار؟ كيف يعني بده يوفر؟ على أي بند؟ بده يدفع من ال 200 دينار إيجار بيت، فاتورة كهرباء، فاتورة مي، بنزين سيارته، مواد غذائية، بده صحة، تعليم. هذا بنحكي عن زلمة كبير عنده أولاد وعنده كذا وعنده متطلبات في الحياة. هل ال 200 دينار ممكن أن تؤمن لبيت ولأسرة متطلبات حياتها؟ فهي بيختلف عن الراتب، حتى لو كان راتبه 500 دينار بالمتوسط الرواتب اليوم، إذا نيجي نطلع على تحليل الرواتب في الضمان الاجتماعي، معدل الرواتب 500 دينار في ظل الغلاء المعيشي اليوم اللي بيعيش المواطن الأردني، في ظل ارتفاع فاتورة الكهرباء أضعاف، فاتورة الماء أضعاف، بنزين والمحروقات ارتفعت. إحنا معظم هاي الأشياء نعتبر الأول عربيا فيها، يعني نعم، من حيث الغلاء. لذلك لا يمكن اليوم أن نقول للمواطن الذي يتقاضى معدل الرواتب إنه ولا بتقدر توفر، لأنه حقيقة الالتزامات كثيرة، صحة، تعليم، وغيره من الأمور، المواد الغذائية التي ارتفعت أكثر من 35% خلال الأشهر الماضية باستغلال
0: قضية. أنا بدي أشكرك جزيل الشكر على وجودك وعلى الكلام المهم الذي تفضلت فيه أستاذ منير ضيا، شكرا الكاتب والمحرر الصادي، وشكرا لكم أيضا مستمعين الكرام على تفاعلكم وأراءكم القيمة. إلى موجز الأخبار مع صفية ثم نعود بعد الفاصل.

اسم له تاريخ. سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. برنامج الأغذية العالمي يوقف المساعدات الغذائية المقدمة ل 135 ألف لاجئ سوري يعيشون في المجتمعات المضيفة في الأردن بسبب النقص الحاد في التمويل. الأمن العام يلقي القبض على نجل مطلق النار في الأشرفية الذي ساعده بإطلاق النار خلال المشاجرة بعد أن حاول الفرار والتواري عن الأنظار. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين من جراء قصف نفذته طائرات الاحتلال على بلدة الزويدة وسط قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 9 فلسطينيين من محافظة نابلس عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعرب عن أمله في أن تتوقف إسرائيل وحزب الله عن القتال إلى الأبد بعد أن ادعى أن الطرفين وافقا على وقف لإطلاق النار. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه يعتقد أنه سيتسنى التوصل إلى اتفاق مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار ومعاودة فتح مضيق هرمز خلال الأسبوع المقبل. وإلى الحالة الجوية، يكون الطقس اليوم صيفياً، معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحار نسبياً إلى حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية. نهاية الموجز، في أمان الله.

مركز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة خرمة هوية. منصة أساس الراعي الرسمي للعلامة الكاملة

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، ألنجابلين، طريق عمان السلط، إربد.

أمنيات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة. بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.
2: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم. في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني.
3: هنيئا للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم لأننا بالعلم نسمو.

خرمك للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة خرمة هوية. منصة أساس الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.

0: اهلا بكم من جديد الى صوت حياه. سنبدا الان باستقبال اتصالاتكم وسمع ملاحظاتكم 06-516-2020 يعني صراحة وصلتنا عبر الواتساب مجموعة من الرسائل من خلالكم تتحدث عن المركبات الصينية، تحديدا إحدى المركبات التي كما يعني تقول الرسالة روج لها الوكيل على أنها تسير لمسافة 410 كيلومتر بالشحنة الواحدة، تبين أنها تقطع 250 كيلومتر فقط في الشحنة وليس 410، وإضافة أنها تتعرض لأعطال غريبة، تتوقف فجأة وسط الطريق، إضافة لمشاكل في نظام التوقف والمكابح والتشغيل. فبدي أسمع من الأستاذ جهاد أبو ناصر، طبعا يمكن إحنا حكينا سابقا، خلينا نقول من لما بدأت ظاهرة انتشار المركبات الصينية في شوارعنا وخاصة المركبات الكهربائية، يمكن كان الحديث على وسائل التواصل الاجتماعي عن كثير من الملاحظات، وكان الحديث بأنه الملاحظات غير دقيقة. فبدي أروح لممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة الأستاذ جهاد أبو ناصر. أستاذ جهاد صباح الخير.
1: صباح الخير أخي لأيك. صباح الخير.
0: يعني ما بعرف إذا الملاحظة اللي أنا ذكرتها في البداية يعني أنت مطلع عليها سابقا أو وصلتك من بعض المواطنين، ويعني إذا فعلا الموضوع بكما وصلنا وردنا، يعني إيش الطريقة اللي ممكن الآن إحنا نتعامل معها بهذا الملف؟ تفضل.
1: لا، وإحنا يعني بشكل خاص إحنا في الهيئة حقيقة لم يردنا أي شكوى بخصوص ما يتم تداوله اليوم على بعض وسائل التواصل الاجتماعي.
0: نعم.
1: فبالتالي الجزئيات يعني من الصعب انه نتحدث فيها، لانه احنا كهيئة ما وصلنا اي شيء، وانا
0: ما وصلت ما اي شيء حتى الان.
1: نعم. يعني في احد البرامج الصباحية سابقا يعني من تقريبا اكثر من شهر يعني تم استضافتي وسؤالي عن الموضوع، وحقيقة قلت انه لم يصلنا احنا كهيئة، وطلب من المتصل في وقتها انه يتم مراجعة الهيئة، وحقيقة ما يعني ما صار، لكن واضح انه هناك بعض الاشكالات اللي صايرة، وغالبا هي اكثر من صنف سيارة، يعني مش بس صنف واحد. ويعني المشكلة اليوم عم تتشعب، كانت في البداية انه السيارة تتوقف فجأة.
0: مزبوط. انا يعني انا سامحني بس قطعتك، بس انا اللي قرأته في البداية كان الحديث انه نظام توقف، مكابح، تشغيل، بعدين صار الموضوع على قديش بتمشي بالشحنة، كم كيلو.
1: صحيح.
0: فمش صحيح. عارفين احنا المشكلة وين. تفضل سيدي.
1: هل السيارة لا تزال تحت الكفالة ولا خارج الكفالة؟ يعني هاي كلها حقيقة جزئيات قد يكون من سيارة لسيارة تختلف. فيعني هناك تم يعني توجيه المواطنين بالتوجه إلى وزارة الصناعة والتجارة المسؤولة عن الكفالات والرقابة.
0: طيب أستاذ جهاد، لنفترض أنه فعلا هذا الكلام دقيق وفعلا تبين أن السيارة كما روج لها تسير 400 صارت يعني تطلع وتقطع حوالي بس 250 وفيها أعطال غريبة زي أنها تتوقف فجأة بوسط الطريق وما إلى ذلك، أنا إيش أعمل اليوم كمالك مركبة؟
1: هلا اليوم خلينا نفصل إحنا ما بين الأعطال وما بين مدى المسير،
0: لأنه مدى المسير
1: يعني شغلتين مختلفات. الأعطال ما حدا بتقبل أنه سيارة تتعطل بشكل مفاجئ وما يتم إصلاحها، حتى لو السيارة خارج الكفالة لابد من إصلاح هاي الأعطال، لأنها أولا بتشكل خطر على السلامة العامة وعلى المواطن نفسه وعلى أي حدا ماشي.
0: صح، إذا بتوقف فجأة بالطريق طبعا.
1: نعم، فحقيقة هذا عطل مهم، وإذا إنه مثل ما يعني يتم وصفه فسيكون هناك حل، يعني حتى لو كان بالقانون.
0: نعم.
1: فجزئية الأعطال المفاجئة وهاي يعني حقيقة يعني بدناش نقول إنه قد لا يعني قد نعممها على أعداد كبيرة، قد يكون هناك مشكلة في سيارة معينة، لكن كل هذا قابل للحل وقابل للإصلاح.
0: نعم.
1: الآن الجزئية الأخرى اللي هي مدى المسير.
0: نعم.
1: اليوم معظم شركات السيارات لما بتختبر، خلينا احنا نستذكر سيارات البنزين، انه والله بتقطع 200 كيلو بالتنكي، في سيارات 250، في سيارات بقول لك 300 بالتنكي حتى نقرب احنا. لكن على ارض الواقع استخدام السيارة وطريقة استخدام السيارة احيانا بتنزل بدل ما تمشي 300 بالتنكي بصير تمشي 250.
0: نعم.
1: فطبيعة الاستخدام حقيقة بتأثر على مدى المسير.
0: بس مش من أولها يا سيدي.
1: ثانيا، لا من أولها. ليش؟
0: من أولها
1: بالنسبة لسيارات الكهرباء. سيارات الكهرباء بالذات بتم فحصها، يعني الـ الأرقام اللي عادة بتعلن عنها الشركة ضمن ظروف معيارية بسموها، إن والله أنا مثلا ما تتجاوز السرعة 80 وغالبا داخل المدينة وتوقف ضمن حرارة معتدلة، فهاي الأرقام عادة بتكون مناسبة لا يعني لجو معين، لحرارة معينة، لسهل، لعدم سرعة. أنا يعني لي تقريبا سنة اليوم بستخدم سيارة كهربائية. في فرق ما بين الربيع عن الصيف عن الشتاء.
0: نعم.
1: في الصيف مع أنه أنت بستخدم المكيف ومع ذلك السيارة بتمشي أكثر من الشتاء. ليش؟ لأنه الجو البارد هو العدو الأول للبطارية.
0: نعم.
1: فأحيانا يعني في الربيع بتزيد عن المعدل معي، وفي الصيف بتكون قريبة عن المعدل أقل بشوي، وفي الشتاء لا بتنزل تقريبا تفقد 20% من الطاقة الإسمية أو المدى الإسمي.
0: بس مش إنه تنزل يا أستاذ جهاد مثل ما وصلنا بالرسالة من 410 ل 250.
1: هلا احنا ما المشكله اخي ليث، انه احنا من يعني احنا بنحكي بعموميات. من الصعب انك انت تحكم على هاي على الا حتى تشوف وايش الظروف. اذا انه فعلا بتمشي سياره 250 وهي 400، وهل هي سياره مثلا اليوم فرضا انا بعت 1000 سياره من هذا الصنف،
0: نعم،
1: هل هي سياره واحده اللي نزلت من 400 ل 250 ولا سيارتين ولا ثلاثه؟ اليوم يعني المختصين والمهندسين في فحص للبطارية وسموه فرق الخلايا، هو العامل الأهم اليوم في صحة البطارية لأكثر من ما كان سابقا. احنا اول شيء تعودنا على شيء اسمه الاسواتش ستيت اوف هيلث، صحة البطارية. اليوم لا، فرق الخلايا هو المهم، فرق الجهد في الخلايا. فإذا هاي البطارية على يعني أمورها فرق الجهد فيها تمام، وقراءاتها بتعطي على أجهزة الكمبيوتر تمام، مثلها مثل أي سيارة ثانية، إذا فغالبا طبيعة الاستخدام قد تؤثر. فاليوم أنا ما بدي أقول والله فعلا من 400 إلى 250 قليل، لكن من 400 إلى 300 خلينا نحكي اليوم منطقي. إذا فقدت 25% في ظل ظروف معينة، ليش؟ لأنه بنرجع بنقول 400 هي المعياري في الظروف الـ يعني في أفضل الظروف. فلما إحنا ننزل من 400 إلى 300 منطقة، لا بجوز ل 250 ل 200 للنص 50% لا كثير، واحتمال إنه يكون فيها خلل. لكن هذا الخلل إذا كان خلل ميكانيكي أو خلل كهربائي في البطارية من السهل إنك تكتشفه عن طريق الأجهزة. فاليوم أنا حتى أقارن، لأنه إحنا برضو نرجع نقول نحكي بعموميات، الحالة مش أمامنا، بدي أقارن أنا اليوم هل هاي السيارة عن دون السيارات بتمشي أقل، ولا بعض السيارات من بعض الماركات بتمشي أقل وبالتالي كان هناك خطأ مصنعي أو كان هناك حقيقة ترويج خاطئ من المصنع؟ لأنه الأرقام اللي بتيجي للتاجر عادة أو للوكيل وبستقبلها من المصنع، فهل هذا الخطأ كان يعني كان متعمد لغاية انه احنا نمشي السيارة؟ فبالتالي اذا هي مشكلة عمومية لا، بيكون هاي كان في خطأ واضح من المصنع في تقدير المسافة. لكن اذا في سيارات معينة واذا ما كان نتيجة طبيعة الاستخدام، فبالتالي لابد انه يكون هناك خلل في البطارية، وبالتالي يجب ان يتم اصلاحها.
0: 100%. تسلم على التوضيح، ومثل ما تفضلت يعني الجهة المعنية هي وزارة الصناعة والتجارة، يعني اي شخص يقدر يوجه شكوى من خلال الوزارة. شكرا استاذ جهاد ابو راسل.
1: بامكانهم اخي ليث يجوا عندنا للهيئة، يعني احنا جاهزين، ومعظم المشاكل اللي بتصير في يعني في المنطقة الحرة. احنا في هيئة المستثمرين دائما يعني الحمد لله ربنا موفقنا وبنقوم بحلها بدون ما تصل للقضاء، وبالتالي احنا اذا اي حدا عنده مشكلة في ابوابنا مفتوحة في الهيئة لاستقبال المشاكل وحلها.
0: بارك الله فيك، شكرا. وثق قطاع المركبات فئة مستثمري المناطق الحرة جهاد ابو ناصر. شكرا استاذ جهاد. يعني انا اسمحوا لي بس، اكيد معظمكم سمع المشاجرة التي وقعت في منطقة الاشرفية امبارح، واللي مثل ما ذكرت مديرية الأمن العام كان نتيجة هذا أو هذه المشاجرة، يعني بعد أن قام أحد الأشخاص بإطلاق النار وتحصن في منزله وفتح النار وإصابة 3 مواطنين، أحدهم توفي واثنين أسعفا إلى المستشفى، ورفض تسليم نفسه وإلقاء السلاح، وتعاملت معه القوة الأمنية بالمثل وتبين إصابته ووفاته. يعني خلينا نقول المشاجرة أثارت حديث كثير على وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا الحديث كان حول إنه هذا الشخص الذي قام بإطلاق النار قد قدم خلينا نقول عدة شكاوى عن الأشخاص الذين قاموا أو قام بإطلاق النار عليهم، وأنهم أصحاب أتوات وما أصحاب أتوات، وهذه الشكاوى الأمن العام ما تعامل معها أو المحاكم ما تعاملت معها، واعتدوا على أولاده وما اعتدوا على أولاده، وكثير كلام سمعنا على السوشيال ميديا. قبل شوي الأمن العام طلعوا بيان حول ما يثار حول هذا الموضوع، وقالت اليوم مديرية الأمن العام أن ما يثار حول وجود شكاوى سابقة بين المتشاجرين أمس هو غير صحيح وعاري عن الصحة. ما في بينهم أي شكاوى سابقة. الخلاف اللي صار خلاف بحكم الجوار، ولا توجد أي خلافات سابقة أو ترويع متكرر لمطلق النار وأبنائه، مثلما يحاول البعض الترويج له وتضليل الرأي العام. المتوفى جرى إطلاق النار على من قبل ذلك الشخص، لا علاقة له بالمشاجرة، وكان يحاول فض النزاع. الشخص اللي توفى الله يرحمه، والذي كان بالأمس أعلن عن إصابته إصابة خطيرة، لا علاقة له بالنزاع ولا علاقة له بالمشاجرة، كان يحاول فض النزاع، وجدت طلقة وتوفى الله يرحمه. وحدة الجرائم الإلكترونية قالت أنها ستتابع كل من يحاول تضرير الرأي العام ونشر معلومات وأخبار عارية عن الصحة، بأن الموضوع له علاقة من سلسلة شكاوى بين مطلق النار وجيرانه، وأنه يعني كان في هذا الموضوع كان في اعتداءات وتجدد الخلاف ما أدى إلى إطلاق النار وتطور. لا، الكلام غير صحيح، لا صحة لهذا الكلام، وما في يعني أي دليل على ذلك، وهذا بحسب البيان الذي صدر قبل 10 دقائق من مديرية الأمن العام حول أنه هناك شكاوى سابقة بين المتشاجرين أمس، وكما تقول مديرية الأمن العام فأنه غير صحيح. إن شاء الله بس حبيت أوضح، لأنه يمكن كان في كلام كثير على وسائل التواصل الاجتماعي صراحة مبارح، والبعض كان يتحدث بأنه يعني أتوات وما أتوات وشكاوى سابقة واعتداءات، وما في استجابة لهذه الاعتداءات وما في استجابة لهذه الشكاوى، فتطور الخلاف وحصل ذلك. فالأمن العام أكدوا أن هذا الكلام غير صحيح، وأنه لا توجد أي شكاوى سابقة بين المتشاجرين في المشاجرة التي وقعت أمس في منطقة الأشرفية في عمان.

0: هنا. بدي اروح لبشير الجواهره. هلا اخوي بشير.
1: كيفك سيدي؟ شو اخبارك؟
0: هلا اخوي بشير، هلا بيك.
1: كيف تحت
0: الشيء؟ يا مرحبا، تفضل اخ بشير.
1: سيدي انا كنت نازل على هالمشارع، جيت تقطع الشارع كما طبقتني سياره تحتتي.
0: كنت نازل ايش اخوي؟
1: انا نازل على المشارع بالغور.
0: بالغور مشارع.
1: قامت تحتتني سياره.
0: ممكن تحكي من سماعة، ممكن تحكي من سماعة التليفون مباشرة؟
1: طيب ماشي سيد ولد،
0: إذا سمحت عشان يصير الصوت أوضح.
1: أيوة هيك سيدي، صوت كويس.
0: ممتاز، تفضل
1: سيدي.
0: كنت نازل على المشارع في منطقة الغور. أيوة.
1: تحستني سيارة.
0: سلامتك، ألف سلام عليك.
1: الله يسلمك سيدي. أنا مش واعي على حالي، ودوني على أبو عبيدة، وابو عبيده قالوا للجماعه بدنا نحوله. وين حابين تحوله؟ اللي دعسني قال ودوه على المستشفى التخصصي.
0: نعم.
1: ودوني على مستشفى التخصصي، قعدت 5 ايام ما بدري عن الدنيا شو بيها. لما صحيت وانهم بيقولوا لي اجي علي اخوي، وانه بيقول لي بشير صار رصيدك بالمستشفى 5200 دينار.
0: اي مستشفى التخصصي؟ اي واحد اللي في عمان ولا وين؟
1: اللي بربد سيدي.
0: بربد.
1: قلت له عمي اطلعوني من الاي سو ودوني على المركز فوق. على القسم. لما ودوني على القسم بعدها 3 ايام صار علي 6000-7000 ليرة. قلت لهم انا مش قادر اكمل العلاج لانه معي مصاري.
0: نعم.
1: حكينا مع الجماعة اللي دعسوني، وانا بقول انا ما معي مصاري ادفع. طلعت على عادي من مستشفى التخصصي، صرت راجع مستشفى حياة العسكري بعجلون.
0: نعم.
1: هناك حولوني على المدينة الطبية. لما وصلت المدينة الطبية سيدي على العمليات مباشرة.
0: ليش؟ شو العمليات؟ شو يعني شو طبيعة الإصابة كان عندك؟
1: سيدي عندي 22 كسر.
0: نعم.
1: عندي قفص الصدر كله متكسور، عندي إيدي بها بلاتين، عندي الفك اليمين مكسور، عندي العمود الفقري 4 كسور، عندي بالرقبة مكسورة، عندي ثقوب بالرئتين.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: فالمدينة حولتني، الهيئة حولني على المدينة الطبية مباشرة.
0: نعم.
1: عشان يعملوا لي عملية بالعمود الفقري.
0: أيوة.
1: يزرعوا لي براغي.
0: نعم.
1: لأنه عندي فقرة 7 مفتفكة من مرة.
0: نعم.
1: لما دخلت على المدينة على العمليات سيدي إجاني الدكتور، طبعا أنا سلفت خصتي مستشفى هيئة، الدكاتره تبعين هي مش مسولفين للدكتور السلافي كله انه ها بتعالج على حسابه. طلع علي الدكتور وبقول لي بشير انت بتتعالج على حسابك؟ قلت له. قال لي اللي دعسك؟ قلت له مش متعرف علي.
0: نعم.
1: قال طيب العمليه هاي بتكلف 12000. قلت له سيدي انا منين اجيب لك 12000 ودافع في التخصصي؟ انا ما معاي. وانه بقول لي معناته بتروح تجيب واحد من اللي دعسك. حكينا مع اللي دعسنا وانه بقول انا ما معاي مصاري.
0: نعم.
1: آخر ما آخر بقولوا له روح بلط البحر. طب أنا سيدي هيني مرمي بالفراش، وعندي طالب جامعة، وعندي طالب التوجيهي، ومصروف عيالي. والحادث والله والله الحادث خلاني أشحد الملح. من قصوطات رحت لميت الجيران، من الجيران، من الحبايب، من الأصدقاء، المبلغ اللي تبع التخصصي تمني دفعته. وهي بنزل طيب علي خلاص.
0: أخوي بشير عندك فواتير باللي دفعت؟
1: سيدي عندي فواتير و
0: طيب. شوف احنا بهذه الحاله يعني انا بديش يعني اتعدى على كلام الست سلام هي معي المحاميه، لكن احنا بهذه الحاله ما في عندك غير اللجوء الى القضاء، ترفع قضيه مدنيه بكل دينار انت دفعته في المستشفى للعلاج على اساس انه يلزم القضاء الطرف الثاني بانه يسد هذا المبلغ عنك.
1: سيدي الزلمه من تكل انه لا لي راتب ولا إله سيارة ولا إله إشي. هاي أول شيء. الشغلة الثانية أنا بدي أقوم أعمل عملية ب 12000 بالمدينة الطبية.
0: السيارة مش مؤمنة أخوي؟
1: مؤمنة سيدي.
0: طيب التأمين له دور بيكون التأمين في الموضوع. خليك معي شوي، بدي أروح للأستاذة سلام الزعبي المحامي للسلسلة القانونية. أستاذة سلام صباح الخير.
2: صباح النور.
0: هلا ستي، سمعتي معي الأخ بشير. السيارة مؤمنة لكن الشخص مش متعاون بموضوع الدفع. لحد الآن دفع 6000 دينار وعنده عملية بقيمة 12000. شو يسوي الأخ بشير؟
2: والله اول شيء سلامته، هاي قضايا يعني مهمة جدا، يعني كل يوم نشوفها بالمحاكم. للأسف إنه صحيح شركة التأمين يعني بتتكفل بدفع مصاريف لحد معين، بنفس الوقت يعني بدي أسأله هو يعني أسقط عنه الحق الشخصي؟ يعني ليش هو مش متعرف على إشي؟
0: أسقطت الحق الشخصي عن الزلمة اللي تعسك؟
1: سيدي هو وأنا بالغب حالة غيبوبة اتفاجأت إنه المدعي العام مفرج عنه وأنا مش مسقط عنه وأنا بحالة غيبوبة.
0: ما أسقط الحق الشخصي ست سلام.
2: طيب المهم إنه الأصل إنه يدفع هاي المبالغ وهو يسترجعها إذا إنه بدي يسترجعها من الشركة التأمين، وإذا أنت دفعت هاي المبالغ تتعالج، يعني كمان بهمك أنت تتعالج، تقدر تطالب شركة التأمين فيها لأنه مأمن هو بتلي سيارته صح؟
0: مأمن صح.
2: بما أنه مأمن هو يعني ملزم شركة التأمين بحدود التزامها، وهاي مشاكل يعني بيقدر يرجع على الشخص نفسه يرفع عليه دعوة إذا أنه هو مفقط عنه بالأول الحق الشخصي مشكلة، لا بعدين تطورت حاله بإمكانه يعني يرجع يطالب في عمليات عنده لاحقة وفي إجراءات نفسهاتش حالته، يعني اللي يأخذ تقرير قطعي ما هو للمحكمة. يعني لازال أكيد بعده قيد العلاج،
0: لازال قيد العلاج 100%.
2: والجهات الحكومية أو المستشفيات ما بتأخذش فيه حتى لو عنده تأمين عسكري أو غير عسكري، لأنه هذا ناتج عن حادث مش إشي،
0: لأنه حادث قضائي صح 100%.
2: وبالتالي يعني إذا هو معه مصاري بده يدفع، بده يتدين، بده يتعالج، يهمه يتعالج ويحصل على تقرير قطعي حتى إنه يقدر يشاكي لشركة التأمين والشخص اللي دهسه. ما بقدر يعمل أكثر من هيك
0: 100%. ستي تسلمي ست سلام الزعبي المحامي والمستشار القانونية. أخوي بشير واضحة الأمور صديقي؟
1: سيدي واضحة. حتى أنا
0: يعني الآن شوف يا بشير، إحنا عشان نعطيك زي ما يقولوا زبدة الكلام عفوا، عشان نعطيك زبدة الكلام، أنت اليوم بدك تكمل علاجك، بدك تدبر مصاري بعينك الله، إذا طبعا إذا موضوع العامل الزمني مهم في موضوع العملية، فدبر مصاري وإعمل العملية وخلص علاجك، ثم بس تخلص العلاج، هي نقطة مهمة أنك تخلص العلاج عشان مش تروح ترفع قضية وتأخذ المصاري وتروح بدك تكمل علاج وترد تدفع كمان مصاري وترفع قضية ثانية عشان قضية واحدة. تخلص أمورك وتخلص علاجك وبعدها تأخذ التقارير الطبية والفواتير اللي من المستشفيات سواء التخصصي أو من المدينة الطبية وتطلع فيهم على المحكمة وتقدمهم على أساس أنه يتم المطالبة بشركة التأمين وبالشخص الذي قام بدعسك. تمام يا صديقي؟
1: تمام سيدي، بس لكن التأمين معورني 7500 بالعلاج.
0: التأمين قديش أعطاك؟
1: بعوضني أنا، رحت على شركة التأمين قال لي أنا بعوضك بالعلاج دخول مستشفى.
0: انسى شركة التأمين أخوي، شو قالوا لك؟ أنت الآن خلص علاجك،
2: بدي يدفع لك الباقي، الشخص بيكمل لك على شركة التأمين لأنه هو المتسبب بالحادث، ولذلك مشكلة اللي بدعس واحد بدي يتكفل بهاي المسألة.

0: ولا راتب ولا حلكه ولا ملكه وراه.
1: انت حصلت على تقرير قطري الاول؟
0: لا ما حصلتش لاني مش قادر احصل لانه انا الى عمليه
1: قيد العلاج.
2: لسه قيد العلاج. ماشي صديقي احنا جاوبناك وان شاء الله تكون وضحت الامور بالنسبه لك. شكرا اخوي بشير والحمد لله على سلامتك يا صديقي.
0: الله
2: الحمد لله على سلامتك. شكرا ست سلام الزعبي المحاميه والمستشاره القانونيه. شكرا ستي.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة خرمة هوية. منصة أساس الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.

0: كل أمنيات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.
2: كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقر الطازج وخالية من الزيوت النباتية، قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطب، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجاردينز وعبدون وشارع عبد الله غوشي، 07-49-369.
1: الله
2: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99

0: لا وعلى بركة الله.
1: التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
2: مجموعة صبحي أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
1: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة خرمة هوية. منصة أساس الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم إعلانك صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا باسم

0: اهلا بكم من جديد الى صوت حياه. ساعود لاتصالاتكم. اروح لخالد. هلا اخوي خالد. اخ خالد تفضل.
1: الله يعطيك العافيه اخوي ابو زيد.
0: يا مرحبا. هلا اخوي خالد.
1: والله الواقع احنا تعودنا انه نقدم ملاحظات على الدوائر الحكوميه ونشتكي وهذا، لكن المره هي انا والله حقيقه يعني بدون مجامله، مركز خدمات الحكومي في الزرقاء جبل طارق يشهد الله انه فخر لنا كلياتنا.
0: نعم.
1: هذا بتنجز معاملات، يعني تعودنا الان خلص الدائره الحكوميه عشرتين على ثلاث بتسكر، رخص سيارتي الشهر الماضي وعندهم كمية الاجراءات من ارقى الناس يا استاذ ابو زيد.
0: نعم.
1: رابط الامن العام تفضل، يعني الان استظهار شهاده ميلاد، تصديق اوراق، الدوام بيستمر تقريبا للساعه 10 مساء او ما اسال، والله انه وجاي وقع وتوسط، يعني الزرقاء تقريبا جبل طارق اللي تسراد خلف المحافظه. يشهد الله ان المسؤول ابن الحلال اللي فكر في هذا الشيء بنبوسه على جبينه والله ونقدم الشكر.
0: نعم يا سيدي، بالعكس اللي
1: شباب راقيين جدا، موظفين موظفات تفضل، تحس انه فعلا سبحان الله كانك انت يعني خمس نجوم والله يشهد الله.
0: نعم يا سيدي بالعكس مشكورين، واحنا بنشكرهم ايضا من خلالك والله يقويهم ان شاء الله. تسلم اخوي خالد.
1: مشكور استاذ ابو زيد، الله يكرمك يا رب.
0: الله يجزيك خير. الله يحييك سيدي. الله يقويك. شكرا. بدي اروح للملاحظه اللي كانت معنا بالامس لاحمد امين. احمد ارسل لنا مجموعه او ارسل لنا فيديو لمنطقه جبل النصر، لدرج في منطقه جبل النصر متهالك ويشكل خطر على الماره تحديدا الاطفال وكبار السن. امبارح مشكورين الاخوان في امانه عمان، يعني تواصلوا معنا وقالوا لنا انه احنا مباشره تحركت دائره الانتاج في امانه عمان بشكل مباشر وفورا بعد ورود الملاحظه عبر برنامج صوت حياه، وقالوا انه احنا اليوم يعني تم اجراء اللازم من خلال دائره الانتاج في الامانه. وهذه الصور اللي ارسلوها لنا امانه عمان امامكم من يتابعنا البث المباشر، صور الصيانه التي تمت للدرج في منطقة جبل النصر. أخوي أحمد صباح الخير.
2: صباحك سيدي، يعطيك ألف عافية يا رب.
0: هلا أخوي أحمد، شو كيف الوضع الآن؟ طمنا.
2: والله الحمد لله، شكرا لإلك وشكرا لكل القائمين على البرنامج، شكرا لكم كثير كثير والله.
0: العفو يا صديقي.
2: مباشرة اجوا يسووا الدرج مباشرة، شكرا لكم كثير.
0: وخلصوه كامل امبارح؟
2: نعم سيدي، هو يعني
0: شو الصيانة، شو الصيانة اللي عملوها
2: يعني
0: بالضبط؟
2: بس هو يعني كل الحديد اللي يعني طالع لحموه، يعني
0: لحموا الحديد.
2: لحموا الحديد والشكفات الناقصه ما هي ما بتزبط.
0: نعم.
2: يعني الحمد لله رب العالمين، الله يخلف عليكم كثر الله خيركم، شكرا لكم سيدي.
0: ابدا سيدي، احنا يمكن انا كنت سالت امبارح سؤال وعيد نفس السؤال، احنا اليوم يعني اذا الموضوع انحل بهذه السرعه بعد ما طرح احمد القضيه عبر الاعلام وطلع معنا على الإذاعة وقال الموضوع، شو اللي كان يمنع، شو اللي كان يمنع الحل من قبل؟ يعني ليش احنا استنينا حتى الموضوع طلع على الإعلام وبثينا القضية على السوشيال ميديا حتى احنا اليوم تحركنا وتابعنا؟ ليش ما يكون في متابعة قبل ما يصير في طرح؟ يعني انا ليش اليوم لازم اصور وانشر واعمل ضجة حتى تنحل مشكلتي؟
2: هاي هي سيدي بالضبط.
0: اتوقع اليوم
2: يعني ليش ما في بدون شيء، بدون مثلا ما ارجع لحدا يعني
0: بالضبط. انا اليوم كمسؤول، كمدير لاداره الانتاج، كشخص معني في هذا الملف، انا اليوم اقوم بواجبي واشيك على اللي موجود واشيك على المهام المطلوبه مني بدون ما الناس تطلع وتشتكي ويصير في ضغط ويصير في طرح على الهواء والمواطن يصور وينشر ويطلع على السوشيال ميديا ويصير يناشد. بعتقد اليوم احنا لازم نتابع مثل هاي المواقع، لازم نتابع مثل هذه الملاحظات، يعني وخاصة اذا بدنا نحكي عن مكان يمكن اليوم الناس يعني بتتحرك فيه مثل الادراج اذا كان دراج متهالك، فيعني ما نستنى بس تطلع على وسائل التواصل الاجتماعي او تطلع على الاعلام حتى نبثها، يعني بتوقع هذا شيء كثير مهم صراحة.
2: 100% شكرا لك
0: يا سيدي. شكرا على الملاحظة. شكرا اخوي احمد، وشكرا للشباب في امانة عمان على المتابعة، وإن شاء الله تكون يعني الأمور المرات القادمة أي درج متهالك، أي درج في مشاكل، أي درج في عليه ملاحظات، يعني نحل الموضوع بخلينا أقول بصيانة دورية يكون في عنا، ما نستنى حتى تطلع أو ينطرح الموضوع على الإعلام حتى إحنا نتحرك ونشتغل. أتمنى ذلك.
2: أكيد 100%. شكرا لك.
0: شكرا لكم.
2: فيديو بعد ما سووا الدرج كمان.
0: نعم
2: بعت لكم فيديو بعد ما سووا الدرج.
0: والله الان ارسلته؟
2: الصبح بعثت لكم اياها.
0: يلا الان نشوفه. والله جهزوه خلينا نشوفه. انا لانه الصور اللي كانت قبل شوي هي صور وصلتنا من الاخوان في امانه عمان، تحديدا من الاخ عثمان الشوبكي رئيس وحده الاتصال في الامانه، صب عليه بالخير اخوي عثمان، متعاون دائما وسريع الاستجابه بارك الله فيه.
2: شكرا لكم سيدي كثير كثير، وشكرا لامانه عمان.
0: العفو يا صديقي، العفو، تسلم.
2: شكرا لك كثير،
0: شكرا
2: كثير. الله يعطيك العافيه يا رب.
0: فارسل لي بالامس مجموعه من الصور، يمكن اكثر من 12 صوره، قال لي اخوي ليث تم اجراء اللازم من خلال دائره الانتاج في امانه عمان، والفيديو هيو عند اخوي عبد الله الان نشوفه. هاي الفيديو اللي ارسله الاخ احمد قبل شوي بعد اجراء الصيانه، يعني أجروا صيانة للحدايد اللي كانت شوي خلينا أقول تتحرك ومش في مكانها، قاموا العشب اللي كان هون وهون حتى الناس تقدر تطلع، يعني نوعا ما جيد مقبول خلينا أقول مقارنة بالفيديو السابق وبمقارنة بما كان عليه وضع الدرج سابقاً.

0: أنا بدي أشكركم جزيل الشكر، شكرا لكم على طيب وكرم متابعة، شكرا عديل قاضي شفاش للمؤمنة معالي، أنا سعد بدر عبد الله الجعفري ونحدثكم ليث جبور، نلتقي غدا إن شاء الله، إلى اللقاء.
1: صوت حياة مع ليث الجبور.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال.
1: مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان.
0: خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة خرمة هوية. منصة أساس الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.

0: صالون حياة، نستضيف أبرز الشخصيات المحلية والعربية، ونتناول أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونسلط الضوء على سيرة حياة أهم الشخصيات وصانعي القرار. كل ذلك وأكثر في برنامج صالون حياة، والذي يأتيكم في السادسة من مساء كل سبت.
1: صالون حياة برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شول، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس،

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. هل فعلا مشكلتك هي قيمة الراتب اللي أنت عم تأخذه آخر الشهر؟ ولا مشكلتك هي طريقة التعامل مع الراتب؟ خلال السنوات السابقة في شغلي في إدارة الموارد البشرية كنت كثير أسمع جملة بتتكرر بين الموظفين: راتبي ما بكفي. لكن لما تبدأ تحلل وتشوف الموظفين كيف يتعاملوا مع الراتب والدخل اللي عم بخدوه آخر الشهر، وجدت هناك أربع نماذج بدنا نحكيهم بحلقتنا هاي ونشوف انت مين فيهم. النوع الأول موظف منفق. هذا شخص الراتب عنده عبارة عن ضيف عزيز بيسلم عليه أول يوم وبودعه تاني يوم، صرف بدون وعي، والنتيجة أزمة بتسحب أزمة. أما النوع الثاني فهو الموظف المدخر، بيصرف بحذر وبيخبي قرشه ضمن قاعدة أو مثل قرش الأبيض لليوم الأسود، بس فلوسه واقفة مكانك سر، ما بتكبر ولا بتتطور. أما النوع الثالث فهو المستثمر، بدأ يفهم اللعبة شوي، بيصرف زي الأول، بيدخر زي الثاني، وبيحاول يشغل فلوسه بس لسه عم بدور على توازن. أما النوع الرابع فهو الحكيم، وهذا هو المستوى الأعلى اللي بدنا نوصل له كموظفين مثاليين. بيصرف بوعي، بيدخر بذكاء، بيستثمر، والأهم بعطي، يعني بتصدق. هذا الشخص هو المرتاح فعليا حتى لو كان راتبه قليل وعادي، مش عالي جدا جدا. تعالوا نقارن. الموظف العادي بيحكي لو زاد راتبي رح أرتاح، أما الموظف المثالي وهو الذكي بيحكي لو فهمت كيف أدير فلوسي وأدير دخلي وأدير راتبي راح أرتاح. الأول بيستنى زيادة من الشركة والتاني بيصنع زيادته بنفسه. الخلاصة مش كم راتبك آخر الشهر وكم عم بتدخل دخل مالي، المهم كيف تدير اللي بتدخله، كيف تدير راتبك. ابدأ من اليوم، قسم دخلك بوعي، وخلي هدفك تكون الشخص الحكيم اللي بنفق وبتدخر وبيستثمر وبتصدق وبعطي، لأنه الذكاء المالي أهم بكثير من الأرقام اللي بكشف الراتب. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. الأمن العام ينفي وجود سلسلة اعتداءات سابقة بين مطلق النار وجيرانه في حادثة الأشرفية. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين من جراء قصف نفذته طائرات الاحتلال على بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه يعتقد أنه سيتسنى التوصل إلى اتفاق مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار خلال الأسبوع المقبل. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن التقديم صفية أبو طعيمة. أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن هناك من يحاول نشر أخبار مضللة ومحاولة تبرير حادثة إطلاق النار على مواطنين ورجال الشرطة، وأن هنالك سلسلة طويلة من الاعتداءات والشكاوى بين مطلق النار وجيرانه، وهو أمر عار من الصحة بحسب التحقيقات وأقوال الشهود وأطراف المشاجرة ومنهم ابن مطلق النار، حيث إن خلافا حصل أول أمس بينهما بحكم الجوار وتم إنهاؤه دون تقديم الشكاوى، وأن الخلاف تجدد أمس وتطور لمشاجرة قام على إثرها ذلك الشخص بإطلاق النار بشكل عشوائي على المواطنين ومنهم الشخص المتوفى الذي كان يقوم بمحاولة فض النزاع وليس طرفا بالمشاجرة. وشدد الناطق الإعلامي على الجميع على عدم الانجرار وراء إشاعات لا صحة لها واتهامات للطرف الآخر دون أي دليل والمساهمة بتضليل الرأي العام. وأهاب الأمن العام بالجميع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، حيث أصدرت مديرية الأمن العام أكثر من بيان لتوضيح ما حصل ولم تتوانى عن إصدار أي تفاصيل تسمح بها مجريات التحقيق وخصوصيات الرأي العام. تفقد وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن عددا من مشاريع الطرق الحيوية والاستراتيجية في محافظات إقليم الشمال، شملت طريق الرمثة جابر إربد الدائري عجلون كفرنجة. وبدأ أبو السمن جولته الميدانية يرافقه النائب عثمان مخادمة بمتابعة سير العمل بمشروع إعادة تأهيل وتنفيذ أعمال خلطة إسفلتية ساخنة جديدة لطريق جابر الرمثة، حيث اطلع على نسب الإنجاز في المرحلة الأولى وتفقد الشواخص المرورية وأعمدة إنارة الطرق بطول 8 كيلومترات التي جرى استكمال تجهيزها لضمان أعلى معايير السلامة المرورية. يشارك الأردن في أعمال الدورة 14 بعد 100 لمؤتمر العمل الدولي 2025 في جنيف، ويمثل المملكة في المؤتمر وفد برئاسة أمين عام وزارة العمل عبد الحليم دوجان، ويضم ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة الحكومة أصحاب العمل والعمال. ويناقش المؤتمر تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية حول توظيف الذكاء الاصطناعي في سبيل تحقيق العمل اللائق. أعلن برنامج الأغذية العالمي وقف المساعدات الغذائية المقدمة ل 135 ألف لاجئ سوري يعيشون في المجتمعات المضيفة في الأردن بسبب النقص الحاد في التمويل. وأوضح البرنامج أنه سيواصل تقديم الدعم للاجئين في المخيمات عند المستوى المخفض حاليا والبالغ 15 دينارا للفرد، وبيّن أنه قدم المساعدة لقرابة 585 ألف شخص خلال نيسان الماضي وحول قرابة 2 مليون دولار نقدا للمستفيدين، مشيرا إلى حاجته إلى 20 مليون دولار لتغطية عملياته خلال الأشهر الستة المقبلة. وفي قطاع غزة استشهد فلسطيني وأصيب آخران اليوم من جراء قصف نفذته طائرات الاحتلال على بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر فلسطينية بوصول شهيد وإصابتين إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح أثر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية منطقة في بلدة الزوايدة وسط القطاع. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة وسط تصاعد الغارات الجوية والقصف المدفعي الذي يستهدف مناطق متفرقة من القطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة أحرق مستعمرون فجر اليوم مركبتين وخطوا شعارات عنصرية خلال اقتحامهم قرية أم صفا شمال غرب رام الله. وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن مجموعة من المستعمرين تسللت بعد منتصف الليل إلى وسط القرية وأضرمت النار في مركبة رئيس المجلس القروي مروان صباح ومركبة المواطن محمد دمر. أضافت المصادر ذاتها أن المستعمرين خطوا شعارات عنصرية على عدد من جدران المنازل. صادق أعضاء البرلمان الإسرائيلي في وقت مبكر اليوم على مشروع قانون لحله تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة وفق ما جاء في بيان للكنيسة. أعلنت السفارة اللبنانية في واشنطن أن حزب الله وافق على مقترح أمريكي بوقف متبادل للهجمات مع إسرائيل، وذلك بعدما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الطرفين وافقا على وقف الهجمات في أعقاب تهديد إسرائيل باستئناف الضربات على الضاحية الجنوبية لبيروت. وقالت السفارة اللبنانية في بيان نقله مكتب الرئاسة اللبنانية، تلقت السلطات اللبنانية تأكيدا بموافقة حزب الله على المقترح الأمريكي الذي يقضي بوقف متبادل للهجمات. حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أنه بعد مرور ما يقارب 3 أشهر على اندلاع النزاع يواجه لبنان حالة طوارئ إنسانية متفاقمة نتيجة تدخل خطير بين النزوح وازدياد انعدام الأمن الغذائي، ولا يزال أكثر من 1,000,000 شخص في حالة نزوح، فيما تؤدي الأسعار المرتفعة وفقدان مصادر الدخل وضغط الأسواق إلى جعل الغذاء بعيدا بشكل متزايد عن متناول الأسر الأكثر ضعفا. ووسع البرنامج استجابته بسرعة على مستوى البلاد، إلا أن الوضع لا يزال هشا للغاية، ويعد ضمان استمرار الوصول الإنساني واستقرار تدفقات الإمدادات وتوافر التمويل بشكل متوقع أمورا بالغة الأهمية لمواصلة تقديم المساعدة لمن هم بأمس الحاجة إليها. ذكرت شبكة ABC نيوز على موقع إكس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغها بأنه يعتقد أنه سيتسنى التوصل إلى اتفاق مع إيران لتمديد وقف إطلاق النار ومعاودة فتح مضيق هرمز خلال الأسبوع المقبل. وللحديث أكثر حول أحدث التصريحات ينضم إلينا عبر الهاتف أستاذ العلوم السياسية دكتور الحارث الحلالمة. أهلا بك دكتور. بداية، ما هي دلالة حديث ترامب عن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الأسبوع المقبل؟
1: يمكن لا يمكن أن نأخذ بتصريحات ترامب فيما يتعلق بهذا المجال، خصوصا أنه يستغل هذه التصريحات لغايات تهدئة الأسواق ولغايات يعني سياسية معينة لتهدئة الجانب أو الشارع الداخلي الأمريكي فيما يتعلق في هذا الصراع. لكن هذا التصريح يؤخذ بعدة اعتبارات، أولها بأن هناك رغبة أمريكية لإساح المجال للمفاوضات لأن تتحدث بكلمتها، وأن هناك عدم رغبة أمريكية بعدم العودة للحرب للأسلوب العسكري السابق، خصوصا بأنه يعني عندما يتحدث أو يعني تفاعل الرئيس الأمريكي هذا يشير بأنه عودة الأسلوب السابق الذي كان متبع في الحرب السابقة بإلقاء القنابل والقوة العسكرية الآن أصبح مستبعد أمريكيا، وهناك مجال أو فسحة يعني أساليب أخرى اقتصادية ربما مثل الحصار الاقتصادي على إيران. الأسبوع المقبل يعني ليس بعيد، لكنه يؤخذ يعني على هذا التصريحات التي دائما كانت متفائلة بالنسبة للرئيس الأمريكي بالنخبة الأيام القادمة، لكن عودة التفاؤل يعني ربما يعني من المبكر الحديث عنها، خصوصا في ظل وجود فجوات كبيرة جدا صفية. نعم. نتحدث نحن عن يعني قضايا التقاء بقدر ما هي قضايا اختراق أكثر.
0: نعم، الجديد هنا أيضا قول ترامب أو ماذا يقصد بقوله إن الصمت سيكون أفضل في هذه المرحلة من المفاوضات، على ماذا يدل؟
1: يعني نعم، على ما يبدو أن هناك نقد داخلي صفية له يعني على الرئيس الأمريكي بأنه كثرة التصريحات يعني تؤذي العملية التفاوضية وتحرج الإيرانيين وتضع يعني الجميع في خندق لا يريد أحد، لكنه الصمت هنا يعني المقصود به بأنه دائما أي عملية تفاوضية يجب أن تحظى بنوع من السرية ونوع من التكتم، وعلى الأقل أن يكون لا يكون هناك تصريحات مستفزة من قبل رئيس الولايات المتحدة الأمريكية كأحد أطراف التفاوض لأنه أي تصريح مستفز ربما يؤذي العملية التفاوضية.
0: نعم.
1: هذا المقصود في هذا التصريح، خصوصا بأنه أخذ عليه في الفترة السابقة بأنه الإيرانيين منزعجين من قضية اللهجة الاستعلائية إنجاز الوصف.
0: نعم.
1: في حديث ترامب عن الإيرانيين.
0: نعم يعني أيضا على ما يبدو بأن تطورات الأحداث في لبنان كان لها أثر كبير جدا على أحدث التصريحات، فبرأيك ما مدى تأثير التصعيد الإسرائيلي في لبنان على مسار التفاوض بين واشنطن وطهران؟
1: يعني أعتقد لبنان هناك رغبة إيرانية بأن تكون هي أحد يعني العملية التفاوضية، والرئيس الوزراء الاحتلال يحاول التصعيد في لبنان كمحاولة فصل جبهة لبنان عن جبهة إيران في هذا السياق، خصوصا بأنه يعني هناك مشاكل داخلية إسرائيلية تتعلق في عدم قدرة هذه الحكومة على حسم الصراع في منطقة جنوب لبنان أو إعادة الأمن لمستوطنات الشمال. إذا لاحظنا يعني بعد قرار ترامب وحديث تصريحات ترامب يوم أمس عن يعني وقف القتال ما بين حزب الله وما بين الحكومة ما بين إسرائيل، كان هناك انزعاج داخلي إسرائيلي بأنه يعني بأنه ترك أمنهم واستقراره في مستوطنات الشمال كلعوبة بيد الرئيس الأمريكي. لذلك أنا أعتقد بأنه هناك رغبة داخلية إسرائيلية بفصل الجبهة عن جبهة المفاوضات مع لبنان، وكذلك أيضا التهديدات الإيرانية التي كانت واضحة أمس في هذا السياق. لذلك هي تقرأ في صراع في رغبة إيرانية جامحة واضحة بأن وقف إطلاق النار لا يشمل فقط إيران والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، إنما أيضا يشمل جبهة لبنان، وهناك أيضا رغبة إسرائيلية بفصلها. لكن يعني طبيعة التصعيد وطبيعة يعني التصريحات الأمريكية تشير بأنه لا يريد أي شيء يعكر صفو التفاوض مع إيران، خصوصا بأنه يعني قناة فاش إسرائيلية صحيح تحدثت عن نوع من أجواء التوتر ما بين ترامب ما بين يعني الرئيس الوزراء الإسرائيلي. هذا يشير بأنه ترامب سائمة من تصرفات رئيس الوزراء الإسرائيلي فيما يتعلق نتنياهو فيما يتعلق في قضية التعامل مع لبنان، خصوصا بأنه ذهب باتجاه بيروت الآن، وهذه أهداف ربما بنظر الرئيس الأمريكي باعتبار أنه الشخص الوحيد القادر على يضغط على رئيس الوزراء ستحرجه كحليف استراتيجي مهم للولايات المتحدة الأمريكية.
0: نعم شكرا لك الدكتور الحارث الحلال مستاذ العلوم السياسية على هذه التفاصيل. وإلى الحالة الجوية، يكون الطقس اليوم صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحر نسبيا إلى حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. وبالانتقال إلى مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والذهب.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: اليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.16، الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.34، السعر الحالي للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 159، الذهب الحالي للأونصة 4530، الفضة الحالي للأونصة 76، الأسعار الحالية لمؤشر الناسداك 30453، وأخيرا الأسعار الحالية لمؤشر ستاندر أند بورز 7592.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: وإلى هنا نصل مستمعينا ومشاهدينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحية فريق العمل، في أمان الله.

0: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
1: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
0: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بيضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
1: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا الدار، وحواء اليوم بتعزمنا عكمشة أسرار.
0: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رندا عناب
1: على البرنامج. خليك حكينا
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
4: دريم هوم

إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: كل أمنيات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

كارما للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
3: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21 ألف مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلداً حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءاً من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM. حياة FM 20 عاماً وفرعها في السماء.
1: بتسمع صوت طقطقة، بتطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي، حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7:00 مساء على حياة أف أم.
0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان عامر بن الضرب العدواني صاحب رأي ومشورة، حتى لقب بقاضي العرب وحكيمها في الجاهلية، ولمكانته وحسن معرفته بالأمور كان ممن يتولى أمر الناس بالحج. فرآه ملك من ملوك غسان، فلم تعجبه المكانة التي يتمتع بها عامر بين الناس، فقال: لا أترك هذا الرجل أو أذله. فلما رجع الملك إلى دياره أرسل إلى عامر قائلا: أحب أن تزورني فأحبوك وأكرمك وأتخذك خلا. فاستشار عامر قومه فقالوا له: تفد ويفد معك قومك، فيصيبون في جنبك ويوجهون بجاهك. فخرج وأخرج معه نفرا من قومه، فلما قدم على الملك أكرمه وأكرم قومه، ثم انكشف له عن رأي الملك، فجمع أصحابه وقال: الرأي نائم والهوى يقظان، ومن أجل ذلك يغلب الهوى الرأي، عجلت حين عجلتم ولن أعود بعدها. فقال قومه: لقد أكرمنا الملك كما ترى، وبعد هذا ما هو خير منه؟ قال عامر: لا تعجلوا، فإن لكل عام طعاما، ورب أكلة تمنع أكلات. فمكثوا أياما على أمرهم، ثم أرسل الملك إليه فحدثه وختم حديثه بقوله: قد رأيت أن أجعلك الناظر في أموري. فتيقن عامر من أن المكيدة واقعة، فقال: إن لي كنز علم لست أعلم إلا به، تركته في الحي مدفونا، وإن قومي أضناء بي، فاكتب لي بجباية الطريق فأستخرج كنزي وأرجع إليك وافرا. فكتب له بما سأل، وجاء عامر إلى أصحابه فقال: ارتحلوا. حتى إذا أدبروا قالوا له: لم يرك اليوم وافد أقل ولا أبعد نوالا منك. فقال: مهلا، فليس على الرزق فوت، وغنم من نجا من الموت. فأقام في قومه ولم يعد، فكان حسن النظر سببا لينال ويغنم وينجو من المكيدة. ومن هنا قيل: دعوا الرأي يغب حتى يختمر، وإياكم والرأي الفطير. تأنى وشاور، فإن الأمور منها مضيء ومستغمض، فرأيان أفضل من واحد، ورأي الثلاثة لا ينقض.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: حياة اف ام عيش المحبة. بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم.
0: بيت حواء مع رند عن

يسعد صباحكم من وين ما كنتوا عم تسمعونا، من الشمال للجنوب عبر جميع الترددات، أو عم بتشاهدونا على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر حياة تي في على الاي بي تي في. بيت حواء دائما معكم من الأحد للخميس من 10 ونص ل 12 لربع بمواضيعنا العديدة والمميزة بإذن الله تعالى. رح أكون معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية أنس عربد، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام الدكتور فريد سرسك.

20 لاستقبال مكالماتكم تصبيحاتكم حتى نفضفض لبعض ونحكي مع بعض وأيضا نستقبل كومنتاتكم عبر تلفزيون حياة حياة اف ام تي في على الفيسبوك إذا بتحبوا تحضروا اللايف تبعنا وتشاركونا في الكومنتات ويا هلا ويا رحب فيكم.

يا محلى السطح اليوم مع هاي الأجواء الجميلة للبيت. أي نعم بيت حواء بدون سطح، لكن أجواءنا الجميلة اليوم تغنينا عن أي سطح. أحلى أيام كانت لما كنا نطلع سطح الصبح أو بالليل حتى، والمغربيات، ولا ننزل على الحوش، خصوصا مع أجواء الصيف. هاي اللمات بلشت تزداد، بلشت أو على الأقل بلشت تبدأ في البيوت، نكون موجودين كلياتنا بالحوش، نعمل بريق الشاي، ننزل تحت ولا نطلع على السطح أو على البرندة، أي إشي، المهم نشم هوا ونشوف الضوء بدل ما نحن بين أربع حيطان في البيوت. أي نعم إحنا ببيوتنا ولله الحمد آمنين مطمئنين مستقرين، لكن والله البني آدم بيحب يطلع، بيحب يشوف الدنيا لو برا بالعصريات، العصرونية هلا بسموها عصرونية، نطلع على العصرونية نشرب شاي وكعك مع بعض، أو نطلع على السطح أو نمشي بالحارة، يعني بأي مكان. هاي المقصود شغلات بسيطة غير مكلفة بتروح عن النفس، فخلينا نستغل هاي الأجواء الجميلة، لأنه بالنهاية ما حدا رح يخلق لنا السعادة، ما حدا رح يخلق لنا راحة البال، إحنا مسؤولين عن سعادتنا وعن راحة بالنا.

ما بينفع نبدأ حلقتنا بدون ما نقرأ الكومنتات على الفيسبوك. أنوار يسعد صباحك، بتقولنا أنوار صباح الخير لبرنامج بيت حواء ولكل القائمين عليه من بيتي ومع قهوتي، وجودكم صار جزء جميل من صباح اليومي، يعطيكم ألف عافية وصباحكم سعادة. مستمعات ومستمعين إذاعة حياة ومذيعتنا الطيبة رنودة، صديقتنا العزيزة والجميلة وصديقتي أنا شخصيا أنوار، يسعد صباحك يا حبيبتنا، الله يرضى عليك ويرضيكي. أم أحمد بتقولنا صباح الأمل المتجدد والتفاؤل المستمر مع إشراقتي هذا الصباح، نفتح صفحة جديدة مليئة بالأمل ونستقبل يومنا بقلوب مؤمنة بأن القادم أجمل بإذن الله، فابتسموا للحياة وازرعوا التفاؤل في دروبكم، فالأيام الجميلة تبدأ بفكرة طيبة وقلب ممتن. أسعد الله صباحكم وملأ أيامكم راحة وسعادة وبركة، يا صباح الفل والريحان والياسمين يا أم أحمد.

علي البلبيسي وميساء غنام. يسعد صباحكم حبيباتي، هلا ورحب. سميرة يسعد صباحك، بتقولنا اللهم اجعل ايامكم كلها خير وسعادة للجميع، يا صباح الورد والفل والياسمين يا ام سمير. شريفة يا صباح الفل والياسمين. ميساء غنام بتقولنا يا روعاتك يا حمزة نميرة، بجزع الاناشيد اللي قبل. ومأمون ميناوي يسعد صباحك يا رب وكل اوقاتك. يا صباح الفل والياسمين يا شريفة، بتقولنا ميساء اللهم اكتب لنا من الأقدار أجملها ولعله خير في جميع أمور حياتنا. اللهم آمين يا ميساء، وفعلا لعله خير.

متابعين وبيت العز وأحلى حياة في ظل أردننا الحبيب. يا صباح الفل والياسمين، يوم أحمد عمر أبو زيتون بقولنا بعض الأبواب لم تفتح لأنها ليست لنا، بعض الأشخاص اختفوا من حياتنا لأنهم صفحة وليسوا كتابا، بعض الفرص ضاعت لأننا بحاجة للخبرة أكثر من الحظ. جميل هو القلب الذي يعيش على أمل أن كل شيء سيكون على ما يرام، كل الأمور المقسومة لنا هي خير حتى وإن بدت غير ذلك، فما علينا إلا أن نثق بما عند الله ونرضى بما قسمه لنا 100%. يا عمر، يا محلى الرضا في حياتنا، يا محلى نكون راضيين باللي موجود بين إيدينا.

ميت بتقولها ويأتي صباح جديد حاملا معه كل ما هو جميل، أمل، تفاؤل، صباح الخير والمحبة والرضا، صباحكم ورد وفل وياسمين، صباح الأنوار للقلوب المتسامحة، صباح التفاؤل والأمل والسعادة، يا صباح الورد والياسمين يا نانيتا، وكل عام وانت بخير وصحة وسلامة يا رب. ميساء بتقولنا أنو غور يا رند نار الدنيا على أغنية على الغور نجمع ريحان، فعلا الدنيا نار والله، بلش الدنيا شوب يعني. أم محمد يسعد صباحك وكل أوقاتك عزيزة، يا صباح الفل والياسمين. شو بتقولنا عزيزة يا جماعة الخير؟ بتقولنا أسعد الله صباحكم بكل خير وسعادة، وكل عام وأنتم بألف خير. لي يومان لم أصبح عليكم، حسيت أني ضايعة بدون لما ما أسمع بيت حواء منورة، أحلى مذيعة رند عناب، الله يرضى عليك يا عزيزة، فقدناك الله يرضى عليك ويرضيك يا حبيبتنا يا عزيزة، ما يخلف يا صباح الفل والياسمين، وبيت العز يا بيتنا بيت حواء، الله يرضى عليك يا غاليتنا يا مي يا جميلتنا.

نيام بتقولنا اللهم عطر صباحي وصباحكم براحة البال ونسمات ومنحنا ما نتمنى ويسر لنا أمورنا. صباحك سعادة تليق بقلبك الطيب يا صباح الفل والياسمين يا هيام. وهاي هيام العموري. وهيام روض الله شو بتحكي لنا مخصوصة لأمثالكم؟ سألوني على من تسلم هذا الصباح فقلت على الذين أخلاقهم كريمة ونيتهم سليمة ومجالستهم غنيمة وهم كالمسك كلما مر عليه الزمن زاد قيمة. أسعد الله صباح الأحبة حيثما كانوا وجعلهم في حفظه ورعايته. يسعد صباحك يا هيام يا حبيبتنا. وأم يوسف الغالية بتقولنا صباح الورد والياسمين يا غالية. صباح معطر بذكر الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير. يسعد صباحكم يا غوالي الله يرضى عليكم ويرضيكم يا رب. رح نكمل الكومنتات ودردشاتنا لكن بعد الفاصل. وسؤال دردشتنا من هون لحتى نرجع بعد الفاصل بحكي بتشاركوا في مناسبات الأقارب والأصدقاء في حال ما عزموكم بتشاركوا ولا لا؟ بعد الفاصل راجعين إن شاء الله.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم.

0: اسم له تاريخ. جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.
1: رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني.
2: هنيئا للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم لأننا بالعلم نسموه.

0: كارمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: إفلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبد الله غوشي. 07-49-369.
1: الله
2: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم.
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
0: دريم هوم.

هلا ويا رحب فيكم لجديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. قبل الفاصل كنا نحكي عن موضوع الدردشة، بتشاركوا في مناسبات الأقارب والأصدقاء في حال ما تمت الدعوة أو يعني بالعامية ما عزموكم؟ شاركونا بأرائكم عبر تعليقات الفيسبوك أو عبر هواتف البرنامج على 06-516-2020-516-2060-516-4020-516-5020.

0: يعني أيام زمان كانت عبارة عن الناس بتوزع كروت، كروت العرس أو كروت المناسبة، أو يطلعوا على الجامع وينادوا الكل فلان لفلان عرسه بعد يومين، تعالوا أحضروا العرس. هاي الأيام صارت الأمور أسهل، جروب واتساب ببعث لك كرت إلكتروني وخلصت فكت، لا حق الكرت ربع دينار ولا حق الكرت 20 دينار، كرت مدهب شو بدك هون وشو بدك هون، كرت إلكتروني على الجيميناي، عن جد كرت إلكتروني على تشات جي بي تي بيعمل لك أحلى كرت. فبلاش، ليش ما نعزم الناس يعني، إلا إذا كان العدد محسوب. هل الأيام هاي صار فكرة العدد محسوب، يعني طرف الأهل الأم 100 شخص، طرف الأب 100 شخص، وكذلك الأم، يعني حتى يكون الوضع مقدور عليه ماديا. معانا مشاركة، عامر يسعد صباحك.
1: هلو. يسعد صباحك برب، كل عام وانتم بخير.
0: وانت بخير وصحة وسلامة، كيف حالك يا عامر؟
1: والله الحمد لله، رضا من الله. شو أخبارك؟
0: نشكر الله، الله يسعدك ويرضى عليك يا عامر. احكي لنا يا عامر،
1: الحمد لله،
0: بتشارك بمناسبات ناس ما عزمتك عليها، سواء كانوا ناس من الأقارب والأصدقاء؟
1: والله المقرب يعني الأقارب، أنا بالنسبة لي يعني دائما، يعني حتى في كثير من الأقارب عندنا مثلا مرات بقول لك والله فلان ما عزمني، بقول له إحنا الأقارب، أنا يعني ماخذ قاعدة الأقارب، أنا ما بستنى عزومة من ابن عمي ولا ابن خالي ولا قريبي، أنا بعتبر حالي جزء من هذا الفرح أو هاي المناسبة.
0: نعم.
1: بعتبر حالي جزء، أنا بدعي، ما لا أدعى. أنا بدعي أصحابي، بعد بدعي زملاء، ما مش أنا أطلب دعوة إلي أنا.
0: ما شاء الله.
1: هذا على صعيد الأقارب، على صعيد الأصدقاء والمعارف، يعني مرات بلاقيها مثلاً بنزل بوست على الفيسبوك، بنزل الكرت اللي هو يعني دعوة لجميع الأصدقاء والأحباب واللي زي، فخلاص أنا بعتبرها هاي دعوة إني، تلبي الدعوة. يعني ممكن يكون عنده باب ما يقدر يسمع، ما يقدر يبعث، إذا عنده 100 صديق بده يقعد يبعث 100 رسالة واتساب، فأنا بعذر زي ما بصير معي مناسبة اللي بنزلها مثلا على موقع معين، خلاص تعتبر
0: مثابة
1: دعوة للجميع.
0: جميل جميل جميل يا عامر، ما شاء الله تبارك الرحمن، الله يديم عليك هدات البال يا رب، والنية الطيبة والقلب الأبيض. شكرا يا عامر، شكرا جزيلا، الله يرضى عليك يرضيك، يا هلا بيك، الله يسعدك. فعليا في ناس ممكن عم تعزم الدرجة الأولى من أقاربها لسعة القاعات، مثلا بدنا نحكي على سبيل المثال الأعراس، لسعة القاعة ما بتوسع أكثر من هذا العدد، فهل إحنا بنقدر عن جد نحضر حتى لو إحنا جزء من هاي العيلة، ابن خالتي، بنت خالتي، خالتي، عمي، شو رأيكم؟ درجة تكون درجة الأولى عادي، مش لازم نستنى عزومة حتى لو كان في محددات معينة، ولا لازم نستنى الدعوة؟

0: نكمل كومنتات الفيسبوك. ليلى بطاط يسعد صباحك. زيد حياصات يا هلا ورحب فيك. الله يرضى عليكم يا أم أحمد وأنوار. شكرا جزيلا على كلامكم الطيب يا رب. شكرا شكرا. أم أحمد بتقول منورة رنود مشعشعاك الفراشات بين الأشجار والنحل بين الورود والعطر الفواح. نيالك رنود. والله نيالي يا أم أحمد بمحبتكم. وأنوار بتقول لي يسعد لي اللون الفستقي يا رنود منورة. الله يرضى عليك يا أنوار. شكرا على كلامك الطيب. أم محمد الشافعي يسعد صباحك وكل أوقاتك. منى إبراهيم الله يرضى عليكم ويبارك فيكم. زيد بقول بنشارك كل المناسبات حتى يبقى الود بيننا. فعلا جميلة هاي انه انا ممكن اشارك كل المناسبات بس على الاقل يضل بيننا الود. والمقصود بكلمة المناسبات اليوم بالفرح وبالترح. يعني لا سمح الله في صار حالة وفاة، صار ناس عندهم مشكلة، بدي افزع لهم كونهم قرايبي كمان، بدنا نفزع، بدنا نكون موجودين. كذلك الامر للفرح. بتقولنا ليلى بنشارك ما دام النية صافية والله اعلم بالنيات. يا سلام يا سلام. عامر بقولنا من ربوع اربد عروس الشمال بحكيكم صباح الورد والفل والياسمين. يسعد صباحك وكل اوقاتك. الله يرضى عليكم ويبارك فيكم. ام احمد بتقول احلى عموري واحلى جاد الله واحلى وفاء وانوار وزينب ونانيتا وام لبنى. يا حبيباتي انتن كثر والله احلى تحيه لعيونكن بلا استثناء. يسعد صباحهم جميعا واحلى تحيه لهم يا ام احمد الغاليه. الله يرضى عليكم ويرضيكم يا رب ويبارك فيكم على كلامكم الطيب. شو بتقولنا سوزان؟ يلي بيروح بدون دعوة ما إله قيمة. ها، لأنه كلمة سوزان موجودة. سوزان يعني اللي بتحكي واقع. أنا إذا بدي أروح بدون دعوة معناته أنا قليت من نفسي، من نفسي، من قيمتي. في طبعا بمنظور البعض، أنا كيف أروح على مكان أنا مش معزوم عليه؟ أنا لما أفهم أني أنا مش معزوم وفلان وفلان وفلان معزوم، إذن أنا غير مرغوب بوجودي. فكيف أنا بدي أحضر مكان أنا مش معزوم عليه؟ سوزان أتفق بهاي الجزئية معك إلى حد ما. طبعا حسب الأشخاص، يعني في ناس ممكن ما تعزم لأنه في عندها أشياء معينة، لكن الأشخاص المقربين لا والله ما بستنى منك تعزمني. أخوي بدي أحضر مثلا حفلة ابن أخوي ولا ابن أختي، لا والله ما بستنى أخوي وأختي يعزموني. هاي الشغلات لا، في شغلات معينة لا ما بستنى فيها. لكن الناس اللي بعيدة أتفق معاكي. آيات مشايخ يسعد صباحك وكل أوقاتك يا رب. هيام بتقولنا أكيد ما بروح، ببارك على التليفون. ها هيام هنا أخذت لنا حل بالنص بالوسط. ما بروح، بعمل واجبي، ببارك لك على التليفون بس ما بحضر لأنك أنت بالآخر ما عزمتني. أم أحمد بتقول أنا حسب ظروف الناس بتصرف سواء قريب أو غريب، وما غريب إلا الشيطان. الله يرضى عليك يا أم أحمد على كلامك الطيب. معنا مشاركة عبر الهاتف. هلو، السلام عليكم. شريفة يسعد صباحك.
1: صباح الورد حبيبتي رن،
0: كيفك؟ شو أخبارك؟ طمنينا عنك.
1: الحمد لله تمام. كيفك أنت حبيبتي؟
0: الله يخليك ويبارك فيك يا عزيزتنا. كيف الأمور؟
1: والله تمام الحمد لله بخير طول ما انت بخير.
0: يطول بعمرك. احكي لنا يا شريفة، حدا ما عزمك بتشاركي بمناسبته ولا لا؟
1: طبعا يعني ممكن الناس، احنا بدنا نعذر اخت رند الناس. في ناس ممكن معزيمهم بكونوا كتار ما بيقدر الناس ينادي الكل. يعني مثلا انا على سبيل المثال بعرض ابني صحباته معزيم كتار، ف أخذت شو يعني اختصرت شوي لأنه برضو بده الإنسان يبيض وجهه. أمرات اللي غصبت عنك أنت ما بتقدر تنادي الكل.
0: صح،
1: فالإنسان
0: صح.
1: لا بده يعذر، يعني مش إنه عزم ما عزمك فلان ما بحبك ما بده إياك، لا يمكن هو تقيد بالأعداد المعينة.
0: بالضبط، يعني هذا إشي وارد وموجود في ساعة معينة للقاعة للمناسبة، بالتالي أنا ما بقدر أجيب أكثر من هذا العدد. أتفق معك والله يا شريفة، صح كلامك، حلو إنه نعذر الناس. يعني أنت هلأ اليوم إذا حدا قريب لإلك أو فكرتي مقرب لإلك وقرر يختصر هاي الأعداد وكنتي أنت من الأشخاص المختصرين، تعذري ولا بتزعلي؟
1: طبعا لا بعذر، وصار عنده مناسبة بروح له. صار عنده مناسبة لا سمح الله عزا، حادثة مرض، أي شيء أي شيء بروح له. يعني بدي أكون مقدرة هذا الظرف لأنه أنا مرت بهالظرف. فالإنسان لا بده يعذر الحوالي وما يزعل.
0: يلا يرضى عليك ويرضيك يا شريفة على كلامك الطيب. بس أحكي لك أقرأ لك هالكومنت لأنه وصلك كومنت بتقولك أم أحمد فضل. أحلى شريفة، شريفة ما عزمتني يوم عرس ابنها بس ما زعلت منها وفرحت لها ودعيت لها. يا أم أحمد يا عمدتنا، الله يرضى عليك ويرضيكي ويبارك فيكي.
1: حياها الله، إلها مناسبة خاصة أعمل لها إياها.
0: الله،
1: إلها
0: الله.
1: مناسبة خاصة إلها أعمل لها إياها.
0: يسعدكم ويبارك فيكم ويديم عليكم مستمعات بيت حواء المحبة والألفة يا رب، ويخلي قلوبنا على بعض. الله يرضى عليك يا شريفة. شكرا شكرا لك ويبارك فيك يا حبيبتنا. الله يرضى عليك ويرضيك. شكرا لك. خالد أبو خجيل بقول من المقابلين يسعد مساكم. هو صباح الخير يا خالد، الدنيا صبح لسه ما صرنا مساء، بعد الـ 12 نحكي يسعد مساك، قبل 12 يسعد صباحك يا خالد. كل الحب والاحترام والتقدير لكم جميعا، يسعد صباحكم. هيام بتقول بصراحة صعب إني أروح على فرح أنا مش معزومة فيه. أتفق معك يا هيام، جدا صعب. وخالد بقول لنا هاي تحية صباحية لكم جميعا مني ومن ست الكل أم أنس رفيقة الدرب. الله يخليكم لبعض يا خالد أبو أنس وأم أنس لبعض يا رب، ويديم عليكم المحبة والمودة. تفاصيل حلقتنا لليوم مكملينها معكم، لكن بعد موجز الأخبار مع الزميلة صفية أبو طعيمة. خليكم معنا.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعامة. الأردن يشارك في أعمال الدورة 14 بعد المئة لمؤتمر العمل الدولي 2026 في جنيف، يناقش توظيف الذكاء الاصطناعي في سبيل تحقيق العمل اللائق. الأمن العام يؤكد أن كل ما يثار حول وجود شكاوى سابقة بين المتشاجرين أمس هو غير صحيح، وأن الخلاف الذي حصل كان بحكم الجوار، ولا توجد أي خلافات سابقة أو ترويع متكرر لمطلق النار وأبنائه. الأمن العام يقول إن وحدة الجرائم الإلكترونية ستتابع كل ما من يحاول تضليل الرأي العام حول خلاف الأشرفية. برنامج الأغذية العالمي يوقف المساعدات الغذائية المقدمة ل 135 ألف لاجئ سوري يعيشون في المجتمعات المضيفة في الأردن بسبب النقص الحاد في التمويل. محافظة القدس تقول إن 7244 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك خلال أيام الماضي. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات واسعة في عدد من محافظات الضفة أسفرت عن اعتقال 30 فلسطينيا. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني.
4: هنيئاً للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم لأننا بالعلم نسمو.
5: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com، 0374-74-24.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
0: دريم هوم،

يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء، ومكملين معكم بموضوعنا. في حال ما حدا عزمكم على مناسبة من الأقارب والأصدقاء، بتروحوا أو لا؟ طبعا اختلفت الآراء. في ناس بتقول لك والله فعليا إذا ناس مقربين لي أنا ما رح أستنى يعزموني، رح أسحب حالي وأروح، ما أنا من أهل البيت، ما أنا اللي بعزم مش بنعزم. في ناس بتقول لك ببارك على التليفون، في ناس بتقول لك أنا بعتبرها اللتئمة. كل وجهة نظر فيها جزء وجانب من الصحة، ما بنقدر ننكره طبعا أكيد، لأنه كل شيء بده يعني ينطبق على الحياة زي ما هي. بتحكي لنا مي، والله يا رند أنا ما بروح بس بحكي معهم، ببارك لهم على الهاتف، ما بزعل لأنهم ما عزموني، لأنه كل واحد عنده ظروفه. بتفق معك يا مي، قد يكون هيك. أنا ممكن في ناس فعليا ما أعتب عليها، بس في ناس رح أعتب عليها ليش مش عم تعزمني صراحة يعني. أم إبراهيم يسعد صباحك وكل أوقاتك، يا هلا بيكي. بتحكي لنا هنادي الهيموني، بتقول لنا صباح النور، أكيد ما بروح بس ببارك لهم على التليفون، بفرح لا فرحهم. وأزهار لدمور يسعد صباحك وكل أوقاتك. أم أحمد بتحكي لنا إنها تحلت كيكة بعرس ابن شريفة، الله يرضى عليك يا أم أحمد، يا ريت صحة وهنا يا ربي، ويا هلا ويا رحب فيكم جميعا. قدي حلو إنه دائما بناخد الآراء المسالمة أو الرأي يلي ما بيعمل ضغينة حقد زعل بين الأطراف. ما عزمتني بقدر ظرفك، ببارك على التلفون، الله يهنيكم، صلى الله وبارك. عزمتني بعمل واجبي واللي بقدر عليه. قدي حلو يكون السلام هو الذي يسود في الأسرة. يعني اليوم بدنا نعمل استضافة، بعد ما خلصنا دردشتنا وحكينا فيها رح يكون في عنا استضافة مميزة للمدير التنفيذي والرئيس التنفيذي لمستشفى الاستقلال. شو مناسبة مستشفى الاستقلال وشو حيحكي لنا الأستاذ أحمد الأحمد؟ تكة وراجع لكم.

0: ويا هلا ويا رحب فيكم جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. تشرفنا اليوم الأستاذ أحمد الأحمد المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي لمستشفى الاستقلال لنحتفل سوا باليوبيل الفضي لمستشفى الاستقلال 25 سنة من الخدمة الرائعة من الكادر المهذب القريب إلى القلب وأيضا المرضى اللي بإذن الله تعالى مرتاحين وأخذوا أحسن خدمة ممكن يحصلوا عليها كخدمة صحية فهو علم بارز مستشفى الاستقلال. أهلا وسهلا فيك أستاذ أحمد. يا هلا ورحب.
1: أهلا وسهلا فيك. يا أهلا وسهلا.
0: تشرفنا.
1: لنا الشرف كمان.
0: الله يرضى عليك ويرضيك. 25 سنة ما شاء الله تبارك الرحمن. 25 سنة من العطاء. ماذا تعني لكم هذه المسيرة؟
1: ستي بداية بشكرك وبشكر الأخوة المتابعين لإذاعتنا الكريمة إذاعة حياة اف ام، فالله يعطيك العافية وجهودكم مشكورة. بالحقيقة مستشفى الاستقلال هو مؤسسة وطنية رائدة في القطاع الصحي والتعليمي. هذه المؤسسة أنشأت لتكون من أبرز المنشآت الصحية اللي بتقدم أفضل الخدمات للمواطنين الأردنيين وللقادمين للاستطباب والعلاج من الخارج، وتميزت هذه المؤسسة على مدار 25 عام. التطور اللي كان فيها كان ملحوظ وكبير من حيث إنشاء مباني متعددة خلال السنوات. بدأت في عام 2001 وافتتحت برعاية ملكية سامية بذكرى استقلال الأردن 25/5/2001 في مبنى ألف، خلينا نحكي بعدين مبنى بي بي 2006، مبنى سي 2009، 2013، 2018. الآن مستشفى الاستقلال 5 مباني ب 35,000 متر مربع للمباني، وعندنا خطة قريبا هذا العام نبدأ ببناء المبنى السادس، وكل هذا بيدل على مدى ثقة المواطن الأردني في هذا الصرح وحرصهم على أنه يختاروا الخيار الأفضل لهم من حيث العلاج. فهذه الثقة كان لابد من أجل تحسين الخدمات وتسهيل على المرضى وتقديم الخدمات في وقتها للمرضى والمراجعين، كان لابد من هذا التوسع الكبير. إضافة لأنه إحنا ما اكتفينا في التوسع المباني، إحنا ما بنحكي عن حجر وأرض وغيره، إحنا بنحكي عن رعاية طبية، عن تعليم مستمر، عن تطوير للكوادر، عن خدمة راقية للمرتادين المستشفى واللي بيطلب العلاج فيه. فكان خيارنا أن دائما نختار أفضل الاستشاريين وأعلاهم علما. عندنا استشاريين بيحملوا درجات علمية كبيرة، عندهم دبل بورد، بورد أردني، بورد أوروبي، بورد كندي، بورد أمريكي. فبالتالي العلوم المتطورة اللي أحضروها معاهم للأردن عملت قيمة مضافة لمستشفى الاستقلال، وبالتالي بتنعكس على مرضانا. وعملوا تدريب كبير لأطباء أجداد في البلد، فخرجنا أمس الفوج الرابع من أطباء الاختصاص لاختصاصات متعددة، سواء الباطني، الجراحة، النساء والولادة، الأطفال، التخدير، العظام، الأشعة النفسية، وتخصصات الفرعية مثل القلب. فإحنا بنفخر بهذا التطور وبنهديه للوطن وقائد الوطن، وبنعتقد أنه جودة الخدمات وفق توجيهات سيدنا هي مطلب مهم جدا وهي حق للمواطن خصوصا بالخدمات الصحية.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني الله يزيدكم علم لحتى تنعكس هذا الشيء علينا إحنا كمواطنين. بس اسمح لي اليوم أحكي معك كمراجعة لمستشفى الاستقلال. أي نعم أنا إجيت تعبانة من شيء معين، رح يقابلني الاستشاري أو الطبيب اللي رح يشخص حالتي، لكن تعامل المباشر رح يكون مع المحاسبة، مع الصيدلة، مع التمريض، مع المختبرات، وكلهم تبارك الرحمن كل موظف بتقابله في هذا المستشفى بيقابلك بابتسامة، بحب، لحتى يساعدك بصدر رحب، كأنك واحد من عيلته، كأنك واحد من أهله. هذا الإشي اليوم المراجع يلي بيخليه يرجع مرة تانية وثالثة لهذا المستشفى. جميع الكوادر تبارك الرحمن مؤهل استقبال المرضى والمراجعين بمختلف مواقعهم، وهذا الإشي ما شاء الله مش دائما بنلاقيه في الأماكن. ما شاء الله عليكم، الله يبارك لكم. واليوم كمان مع تطور للتكنولوجيا وتطور الأجهزة، وأكيد في عندكم رؤية مستقبلية، لوين رايح المستشفى وشو ناويين في المستقبل؟
1: تمام. ستي، الشق الأول إذا بتسمحي لي أعلق عليه، إحنا في مستشفى الاستقلال دائما في عنا إشي اسمه البيشنت فلو، اللي هي حركة المريض، وين بده خدمات من المختبر من الأشعة من الصيدلية، بنهتم بأدق التفاصيل عشان يكون مرتاح المرضى للأردنيين داخل أروقة المستشفى ولغير الأردنيين من المطار للمطار، فبنهتم بأدق التفاصيل. الأمر الثاني، احنا دائما بنحث موظفينا انه هذا ضيفك، فكيف بدك تكرم ضيفك في بيتك اكرمه في بيتك الثاني. الأمر الثالث، ما بنطلع حدا زعلان، حتى لو واحد عنده مشكلة مالية، حدا عنده أي ملاحظة دائما بناخذ فيدباك، ودائما بنبني على هذا الموضوع بأنه بنتصل بالمرضى بعد ما يخرجوا من المستشفى ويتلقوا الخدمة ويقوموا بالسلامة، نتواصل معهم سواء داخل المستشفى أو لما يرجعوا لبيوتهم. بما يخص المستقبل، إحنا بنعتقد بالخدمات الطبية لابد نراعي الأتمتة والتحول الرقمي. المستشفى نشتغل فيه وفق خطط استراتيجية، فكان خطط معنية بالتعليم والتدريب، خطط بالتسويق، خطط بالأتمتة. خطط الأتمتة أنجزنا ما يقرب على 60 إلى 70% منها، والخلال الخطة الاستراتيجية القادمة راح نكملها بالكامل، اللي هي التحول الرقمي، خدمات طبية عن بعد، طبابة عن بعد، إضافة لأنه إحنا قريبا جدا جدا راح نطلق منصة السياحة العلاجية، بحيث أي مريض من دول العالم قاطبة بيحب يتعالج بالأردن في مستشفى الاستقلال بيفوت على منصة خاصة بالمستشفى، بس بيعرض تقاريره، لما نعمل confirmation أنه فعلا نقدر نقدم له خدمة حسب حالته المرضية، إذا بحاجة عملية جراحية بتستدعي السفر للأردن لمستشفى الاستقلال، فورا بيحجز على هذه المنصة بخدمات كاملة ضمن باكيجات واضحة وشفافية عالية. فالأتمتة والتحول الرقمي هم منهج في مستشفى الاستقلال قطعنا فيه شوط طويل، وبنعتقد أنه راح يكون الأول على مستوى الإقليم وليس الأردن اللي عنده مثل هيك منصة.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن، وهذا الشيء جدا مهم أستاذ أحمد. يعني إحنا بنحكي من واقع الحياة، قديه إحنا بنكون مصرين أنه نطور من حالنا ببيوتنا على مستوى ماكينة القهوة، بتنزل إشي جديد نروح بنجيب هذا الإشي الجديد، فما بالك مستشفى بهذه الضخامة تبارك الرحمن عم بيكون متطور أول بأول، وأيضا أسس وأساليب الانتشار واسعة جدا، ما شاء الله مش مخليه من جهدكم جهد تبارك الرحمن بكل مكان. يعني لأي حد رح يكون مثلا بالمغرب بالجزائر رح يحكيك مستشفى الاستقلال بالأردن، حيكون يعرفه ما شاء الله لهاي السياحة العلاجية. لكن اليوم أنا رح أسألك سؤال أنا بعرف أساسا إجابته، بس بدي المستمعين يسمعوها منك كرئيس تنفيذي ومدير تنفيذي لهذا الصرح تبارك الرحمن ما شاء الله. ليه اليوم أي شخص حيكون بأي منطقة في العالم بده يجي فقط لمستشفى الاستقلال؟
1: تمام. بالحقيقة مستشفى الاستقلال تميز في خدماته الطبية وركز على شغلة مهمة جدا اللي هي جودة خدمات صحية. الآن الكوادر الصحية كلها مدربة وفق معايير الكندية للجودة. احنا للمرة الثانية على التوالي بنحصل على الاعتمادية الكندية بالمستوى الماس اللي هو أعلى مستوى على مستوى الشرق الأوسط ما أحد وصل له. فهذا التدريب على المستوى على الاعتمادية الكندية هو اللي بيعطي الثقة إنه ما في أخطاء طبية، الخدمة والأوتكم بيكون مميز جدا، بيحصل المريض على حقه ضمن سلامة المريض وسلامة الموظفين وسلامة المباني، هذه أهم معايير الجودة. ففي شعور بالثقة لما إحنا نراجع مستشفى الاستقلال.
0: الحمد لله رب العالمين. وهذا الإشي يعني اللي عم بيشاهدونا حاليا سواء على موقع على حياة تي في على الأي بي تي في أو على مواقع التواصل الاجتماعي يستطيع مشاهدة عرض الفيديو اللي بيعرض لنا بعض الخدمات المقدمة من مستشفى الاستقلال. والآن وأنت تتحدث أستاذ أحمد إجانا كومنت من أبو رعد بيحكي لنا صباح الخير، أنا راجعت المستشفى من أسبوع، خدمات رائعة جدا ما شاء الله تبارك الرحمن. يعني هذا الإشي اللي إحنا دائما بنحبه، لأنه دائما كل شخص متفاني ومخلص بعمله هو مش بس عم بيعمل عمله على أكمل وجه، هو أيضا بيساهم برفعة الوطن وبيرفع رأس كل الأردنيين، فتبارك الرحمن شو بدنا أحسن من هيك ما شاء الله تبارك الله. يعني اليوم لو بدي أرجع لشيء جدا مهم، بدي أحكي بلسان المواطن، اسمح لي أستاذ أحمد انسى أني أنا المذيعة معك اليوم، بدي أحكي بلسان المواطن. عادة لما يكون في حدا راح دخل على المستشفى وعمل عملية أو حالة ولادة، شو بتقول لك؟ والله كأني بفندق 5 نجوم، كنت كتير مبسوطة بهالخدمة المقدمة لدرجة كل الناس مهتمة فيي، حسيت حالي يعني أنا حد جدا مهم. هذا النوع من الخدمة هو أيضا موجود في مستشفى الاستقلال. الناس لما تطلع بتقول لك شو هالخدمة، أنا وين داخل، على أي فندق، تاخدوني فترة مقاهة عندكم. فهذا النوع من الخدمة أيضا مقدم عندكم في مستشفى الاستقلال.
1: صحيح، يعني بالحقيقة مستشفى الاستقلال وأي مستشفى خاص في العالم القادم لإله هو قادم في فلوسه أو بطاقة التأمين الخاصة فيه اللي هو أوردي مشترك فيها، فمن حقه أنه يأخذ رعاية كاملة فندقية وطبية. إذا أنا بدي أقل عليه من باب التوفير بالخدمات الفندقية فأنا يعني أسأت له وأسأت لنفسي قبله. فلذلك نهج مستشفى الاستقلال الدعم الكامل للمريض،
0: ما شاء الله.
1: بهذا النهج اللي إحنا انتهجناه كسبنا قلوب كثير ناس، فبالتالي زاد عدد اللي بيثقوا في مستشفى الاستقلال حقيقة، لأنه بيعرف أنه الخدمة من A to Z كاملة لإله. وعشان أنا ما أكون مبالغ، التقييمات اللي على جوجل والتقييمات من المرضى كلها بتشهد بهذا الكلام، وأيضا متابعينكم أكيد بيشهدوا هذا
0: بالضبط
1: الكلام.
0: بالضبط ما شاء الله تبارك الرحمن، ما إحنا شايفين حتى يعني أنا عم بتفرج حاليا كمان على الفيديو، هو عم ينعرض كمان كيف عملية التقديم، كيف التعامل، الوجه البشوش، والله كلها بتفرق. ما هو العلاج للمريض اليوم
1: حقه
0: نفسي أكثر من العلاج الأدوية.
1: نعم.
0: يعني لاقين ولا تغديني، مش هيك بحكي لك المثل أستاذ أحمد.
1: صحيح.
0: أستاذ أحمد، اليوم أنت كإدارة يعني كمدير تنفيذي ورئيس تنفيذي لمستشفى الاستقلال دائما في الميدان؟
1: نعم.
0: دائما بين المرضى والكادر؟
1: نعم.
0: كيف بيكون الوضع
1: لابد أنه يشعر الموظف بأنه الإدارة معاه والإدارة داعمته، لابد أن دائما ننصحهم ونكون معاهم ونأخذ فيدباك من المرضى أيضا على الخدمات عشان يشعروا أنه الإدارة مهتمة، وهذا واجب لأنه الإدارة تكليف وليست تشريف. وأيضا زملائي بالصف الإداري الأول هم بتعلم منهم، بتعلموا مني، فإحنا نهج مؤسسي بنشتغل بحوكمة ودائما حريصين. الأمر الثاني أنه مش حريصين فقط بأوقات دوامنا، حريصين على مدار الساعة 24 ساعة، ممكن أروح الثنتين بالليل على المستشفى عشان أطمن زملائي، مش زيارة لا تفتيشية ولا تفقدية، وعشان أطمن على المرضى وأنه كل شيء يسير وفق نهج مميز لخدمة الناس، لأنه هذه أرواح، مش يعني أنا عم بدير بشركة تجارية، في جانب إنساني بالموضوع.
0: نعم 100%. واليوم لما نحكي مستشفى الاستقلال هو أكبر مستشفى تعليمي في القطاع الخاص.
1: نعم.
0: المقصود في التعليمي اللي هي إيش بالضبط، وليه أكبر مستشفى؟
1: بداية تعليمي في جزء من المرضى بتحسسوا منها، بيفكروا انه بيدربوا الاطباء بابنائهم، لا، هم الاطباء متدربين ومتعلمين، ولكن هم بياخذوا تخصصات فرعيه في المجالات والعلوم الطبيه. فمستشفى الاستقلال اكبر مستشفى تعليم في الاردن، معتمد للبورد الاردني، مجلس الطب الاردني والبورد العربي، وايضا معتمد مع جمعيه القلب الامريكيه. كيف يعني معتمد؟ انه طبيب خلص مراحل الطب، البكالوريوس الطب 6 سنوات وسنة امتياز، بده يتخصص في تخصصات فرعية مثل النسائية والتوليد أو التخصصات الرئيسية عفوا مثل النسائية والتوليد والباطنية والجراحة وغيرها، أو الفرعية مثل القلب. بيشتغل في مستشفى الاستقلال من 3 سنوات ل5 سنوات حسب التخصص، وبيأخذ على شهادة الاختصاص العالي، وليس تدريب على المرضى مثل ما في ناس بكونوا فاهمين. هي مؤسسة تعليمية بتخرج أفواج كبيرة، وهذا بدل على رقي بحجم المؤسسة ومستواها العلمي.
0: وأيضا خليني ألفت يعني نظر المستمعين لنقطة جدا مهمة، دائما بنشوف المقيمين قد يعاني من بعض المشاكل أثناء فترة الإقامة، من الضغط، من المعاملة. فلما أنا أحكي أكبر مستشفى تعليمي في القطاع الخاص، يعني لو ما وجدوا الراحة، لو ما وجدوا فعليا العلم يلي هم بدوروا عليه، ما كانوا لجأوا لهذا المستشفى.
1: صحيح، احنا والعديد من المستشفيات الخاصة والحكومية فاتحين ابوابنا للاطباء المقيمين يتقدموا لها، واعداد كبيرة من الاطباء بيتقدموا للمستشفى، واحنا بنختار اعلى الكفاءات، يعني بيتقدم 200 واحد وبدنا عدد محدود من المتدربين، فبنختار اعلى اللي استحصلوا على اعلى العلامات. فالبيئة اللي موجودة داخل المستشفى مريحة جدا، فقط فقط احنا بنركز على علمهم مش الجهد البدني بقدر ما انه يشوفوا الاكسبوجر العالي للحالات المرضيه اللي ممكن يستفيدوا منها ويتعلموا منها ومستقبلا تفيدهم لما يصيروا اخصائيين.
0: ما شاء الله، وهذا الإشي يعني يلي قاعدين حاليا عم بنشوفه، وأيضا شمولية المستشفى لتخصصات دقيقة قد لا نجدها في مستشفيات أخرى. يعني زي ما بيحكوها دائما المريض بيحاول يدور على المكان يلي يشيل أمله، عفوا يشيل ألمه، يبث الأمل في قلبه ويشيل هذا الألم. فهل يوجد تخصصات دقيقة في المستشفى غير موجودة في بقية المستشفيات؟
1: المستشفى هو مستشفى عام بيقدم كل الخدمات الطبية الدقيقة والمتخصصة. احنا عندنا جراحة دماغ والأعصاب، عندنا العمليات المعقدة اللي العملية الواحدة ممكن تمتد ل 12 ساعة مثل الانحناء في العمود الفقري أو يسموه سكليوزس. عندنا عمليات الدماغ والأعصاب عشان الطبيب والجراح يكون مرتاح. احنا جايبين أحدث الميكروسكوبات العالمية على مستوى الشرق الأوسط، لما دخل مستشفى الاستقلال هذه الأجهزة ما كان إلا هو موجود هاي الأجهزة فيه. هذا الشيء بيعطي دقة وأمان للمريض وللطبيب ونجاح أكبر للعملية بمقارنة بالأجهزة اللي كانت بالسنوات الماضية. فإحنا بنواكب التحديث عشان إنه يكون في أريحية للأطباء، خصوصا اللي عنا في مستشفى الاستقلال جايين من أوروبا ومن أمريكا فمارسين على هذه الأجهزة، فبالتالي بيشتغل عمليته وهو مرتاح وواثق بالنتائج و دقة العمل والأوتكم. نفس الشيء المريض بيكون مرتاح أنه عمليته ما راح يكون متعرض فيها لمخاطر بإذن الله.
0: الجميل بالموضوع اليوم أيضا القوى ومهارات الأطباء تسخر بطريقة أو بأخرى حتى مع الأجهزة. يعني أنت عندك علم بشيء معين، أنا بجيب لك الجهاز استخدمه وخذ راحتك فرجينا إبداعك.
1: هذا واجب مستشفى الاستقلال أنه يجيب أفضل أجهزة ويستقطب أعلى الاستشاريين علما من أجل المريض خدمته تكون راقية
0: 100%. واليوم أستاذ أحمد وأكيد وأنت المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي لمستشفى الاستقلال، فأنت يعني زي ما بيحكوا بتكون على دراية بكل شيء قدر المستطاع. ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني المبنى السادس على الطريق.
1: نعم.
0: تبارك الرحمن ما شاء الله، اللهم بارك. في قصص قد تكون لأشخاص فعليا مؤثرة، قصص لناس دخلوا هذا المستشفى منكسرين ووجدوا الأمل بإذن الله تعالى أكيد في حلول علاجية بسيطة غير مكلفة، كانوا يسمعوا إشاعات واستشاروا أكثر من مكان وجدوا أنها فعليا ترهقهم، لما دخلوا على المستشفى وجدوا أنها لا فعليا إحنا الحمد لله بخير وأمورنا تمام. هاي بتدل على المصداقية.
1: صحيح.
0: ففي قصص إنسانية حاضرة بذهنك بهذا الجانب، وأيضا بدنا نحكي عن موضوع المصداقية، إنه في ناس بتحكي لك أتوقع إنه عندك هذا المرض الفلاني فبدك تعمل الفحص الفلاني والفلاني والفلاني وهو مش بحاجتهم، فهنا المواطن يفقد الثقة في الجهة المقابلة لإله، وهذا الشيء غير موجود أساسا في مستشفى الاستقلال. أنت عندك شغلة الفلانية بشخصك بالشغلة الفلانية وخلص أمورك طيبة.
1: صحيح. أشكرك على هذا الاستفسار. حقيقة إحنا بالمستشفى انتهجنا مبدأ وموجود في كل جدران المستشفى وممراتها، الإفصاح عن حقوق المريض والأهل المريض وواجباتهم أيضا. الآن دائما مرشدهم أنه أنت راجع أقسام المستشفى ومرافقها ولا تنقاد وراء أي كلام لأي أحد مش متخصص، فبالتالي أنت بتأخذ خدمة من الشخص الصحيح. مشكلتك باطنية بتروح عند دكتور باطني، بالقلب بالقلب. إذا أنت رحت على أكثر من تخصص فممكن أنه يشتتك الطبيب اللي مش مختص أو المركز الطبي اللي مش مختص، فبالتالي ما تحصل على الخدمة الطبية المطلوبة، وبالتالي أنت بتكون تكلفت دبل مرتين. أوكي. الآن مستشفى الاستقلال بفضل ربنا ثم التطوير اللي فيه عنده القدرة الدقيقة في تشخيص الأمراض وعلاجها، وعندنا نخبة من الاستشاريين بيساعدونا بذلك. في عندنا قصص كثير إنسانية ممكن نعرضها، ولكن بعجالة. طفل عراقي فاقد السمع، أهله بيعانوا، الأمر بيتحمل أو بيترتب عليه تبعات

0: كانوا فاقدين الامل وبيعتقدوا انه خلص ما في حل. فعن طريق اتصالات مع اصدقاء جبناهم لمستشفى الاستقلال وتم علاج الطفل، رجعت له حاسه السمع بفضل من الله عز وجل ثم بجهود الاستشاريين والتجهيزات الطبيه. وتفاجئنا من حجم الحمل الاعلامي اللي عملوها الاهل بالعراق لمستشفى الاستقلال، على قد ما كانوا سعيدين جدا في نجاح العمليه لابنهم واستعادته لحاسه السمع. فهذا الشيء ترك أثر كبير في قلوبنا، إنه إحنا نكون أنا بقدم خدمات وباخذ حقي، بس على الأقل اللي قدمت له الخدمة استفاد.
1: 100% ما شاء الله تبارك الرحمن، هاي الأخبار اللي بتفرح القلب زي ما بيحكوها. ما شاء الله تبارك الرحمن، عقبال اليوبيل الذهبي أستاذ أحمد، ما شاء الله تبارك الله، وعقبال 100 سنة كمان، يعني ها كمان 75 سنة، ليش لا؟
0: إن شاء الله بإذن الله تعالى الأردن بألف خير
1: إن شاء الله يا ربي،
0: وربنا يديم نعم على هذا البلد الطيب، ونكون إحنا المؤسسات الرائدة اللي بنتميز دائما بخدمة المواطنين
1: بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا السيد أحمد الأحمد، المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي لمستشفى الاستقلال، كنت ضيفنا اليوم في بيت حواء. شكرا جزيلا وتحياتنا.
0: شكرا لكم.
1: الله يرضى عليك. أما أنتم مستمعينا، فاصل وراجعين.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة FM. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم. في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: الأرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: 100,000 مريض ينتظرون فرصة علاج أو دواء أو عملية جراحية تعيد لهم الأمل بالحياة. اليوم تبرعك قد يخفف ألماً ويمنح مريضاً فرصة جديدة. أنتم العون مع الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين لتوفير الرعاية الصحية داخل المخيمات الفلسطينية في الأردن. تبرعك اليوم شفاء الغد. تبرعوا الآن عبر كليك MAPJO MAPJO أو اتصلوا على 079-16-16-116.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

الكحوليات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبد الله غوشي. 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم

0: أما لهون أعزائنا المستمعين بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم في بيت حواء. نتمنى تكونوا استمتعتوا واستفدتوا بنفس الوقت. كنت معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية أنس عربد، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام دكتور فريد سرسك. ديروا بالكم على حالكم، في أمان الله.
1: بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم.

0: لما بتسمع كلمة ترويحة بتعرف إن الدوام خلص، بس مع ترويحتنا المتعة بتبدأ.
1: روح على قلبك ساعة واحكي وانت مروح.
0: اسمع ترويحة من الأحد للخميس الساعة 4 العصر معي أنا محمد أبو حلقة.
1: ترويحة.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، ألنجابلين، طريق عمان السلط، إربد.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
3: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ من أن يجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة اف ام، معي أنا أحمد الفاوري.
1: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله، وسلام عليكم إخوتنا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. جمعنا الله وإياكم على مائدة القرآن يا رب العالمين، آمين. إخواننا نحن في رحلة مع سورة البقرة، ووقفنا عند الآية 75 بعد 100. هذه البقرة سورة أعظم سور القرآن من حيث الكم والنوع، إنه فيها آية الكرسي أعظم آية في القرآن موجودة في هذه السورة، وذلك سماها العلماء فسطاط القرآن، يعني البساط الكبير والخيمة العظيمة. الخلاصة أولئك اسم إشارة للبعيد، من هم الذين تكلمت عنهم الآيات اللي بدأنا بها من الآية 64 بعد 100 إلى 74 بعد 100، يشير إليهم في الآية 75 بعد 100. أولئك الذين تكلمنا عنهم، يعني الذين اشتروا الضلالة بالهدى. يا رب عفوك، اشتروا الضلالة، اشتراها قبضها ودفع الثمن الهدى. رب عفوك، يعني واحد يعطى دينار ودعطاله ضمة عشب تسوى قرش، صفقة شيطانية. أولئك الذين اشتروا الضلالة، الضلالة وديك على جهنم، بالهدى اللي كان يسلك بك إلى طريق الجنة. إذا اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، يعني مسلم كان مسلما ثم أصبح شيوعيا، لا إله والحياة مادة. يا راجل يا راجل، ما الذي أخرجك من لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ إذا تنفي الإله والرسول والقرآن والكتاب السماوي ليه؟ ما المصلحة؟ ما الخير؟ ما العائد؟ ما المردود؟ إن الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، بالهدى باع الهدى، يعني بتكون الباء مع الذاهب، ذهب الله بنورهم. اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، يعني دفع المغفرة واخذ العذاب. يا الله، شو الصفقة يا ناس؟ إخواني، أربح صفقة صفقة الإيمان، وأخسر صفقة صفقة الخسران. وهذا كل بيان القرآن. جمعنا الله وإياكم على مائدة الرحمن يا رب. فما أصبرهم على النار، والله بتبكي الصخر، هذه الخاتمة لهذه الآية. والله فما أصبرهم على النار. يا أيها الإنسان، كم تصبر على النار؟ قال لا والله ما أصبرش ولا ثاني. طيب مد يدك على شمعة مشتعلة، مد إصبعك حطه على الشمعة ما نحرق. لا ما بديش. آها، طيب إذا رأيك إنه نار وقودها الناس والحجارة، يمكن على عمق 1000 متر 10,000 متر، تعرفش كل نار شو مديك عليها؟ يا أيها الناس، يا إخواننا، يا أهلنا، الحذاري الحذاري، قرآنكم قرآنكم سعادة في الدنيا والآخرة. والله فما أصبرهم على النار. يا رب نجنا يا رب من النار، واجعلنا في الجنة مع الأبرار وسيد الأبرار سيدنا محمد، آمين. مع الآية 76 بعد 100 نواصل الحديث إن شاء الله تعالى. ذلك شر ليش؟ لما سبق. إيه اللي ود هؤلاء على النار مخلدين؟ ما هو ذلك؟ ببين لنا ليش؟ بأن الله نزل الكتاب بالحق. طيب، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. إخواني، حذاري من الاختلاف في الكتاب. أن يختلف الفهم مش مشكلة، لكن خلاف شقاق ونزاع ونحمل السيوف على بعض من أجل فهم فهمته أنت وفهم آخر فهمته أنا، نقوم نحارب بعض. إخواني، آفة الأمة الإسلامية هذه. إخواني، فلنكن دائما وحدة واحدة صفا واحدا. لو فهمنا القرآن فهما سويا مش هنختلف ولا نتطاوش، لكن في فهم سقيم، فهم عقيم، فهم رديء، هذا الذي يقتتل من أجله الناس وعليه وبسببه الناس. لو فهموا قرآنهم فهما جميلا لاحبوا بعضهم حب الإخوة وزيادة. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، هذا الكتاب هو الحق، نزل من عند الحق ليحق الحق في كل الخلق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. يا الله يا الله، شقاق واللام المزحلقة لتقوية القول، لفي شقاق غرق، يعني لفي شقاق بعيد بعيد، يعني شق طويل المدى إلى آخره. مع الآية 77 بعد 100، اللقاء في الحلقة الجاية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
4: لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.
1: زوايا برعاية
5: منصة أساس، الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. نقابة أصحاب مكاتب التاكسي والمركبات العمومية تقول إن قرابة 6000 تاكسي عدلت تعريفة العداد وفقاً للتعريفة الجديدة من أصل 18000 تاكسي تعمل في الأردن. ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 72942 شهيداً منذ بدء العدوان. الجيش اللبناني يفيد بإصابة جنديين إثر استهدافهما بمسيرة إسرائيلية معادية جنوب لبنان. مسؤول عسكري إيراني يقول إنه لا مفر من معاودة الحرب مع الولايات المتحدة في ظل إصرار واشنطن على استسلام طهران في المواجهة التي بدأت أواخر شباط الماضي. إندونيسيا وقطر تتطلعان إلى توقيع اتفاقية تعاون دفاعي في الوقت الذي يسعى فيه البلدان إلى تعزيز قدراتهما الدفاعية وتعاونهما في هذا المجال. وقوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات واسعة في عدد من محافظات الضفة الغربية أسفرت عن اعتقال 30 فلسطينيا. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الكرام، الذين خلقهم الله عز وجل من بني البشر ينتمون إلى أصناف ثلاثة ورد ذكرهم في مطلع سورة البقرة: مؤمنون يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. والصنف الثاني هم الكفار، والصنف الثالث هم المنافقون. وصف المؤمنين مقتضب وجامع مانع وموجز لأنهم واضحون، ووصف الكفار مقتضب وموجز وجامع مانع لأنهم واضحون. هذا آمن علانية فاتبع منهج الله عز وجل، وهذا كفر علانية فاتبع هوى نفسه. إلا أن المنافقين وردت أوصافهم في 13 آية. هذا الصنف الثالث المحير، تعجب منه، تارة تراه بين المؤمنين وتارة تراه بين الكفار والفجار، يرضي هؤلاء ويرضي هؤلاء، هو لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. هذا الصنف أخطر صنف على المسلمين، يقولون ما تعرفون وتنكر عليهم ما يفعلون. أيها الإخوة الكرام، من أدعية الإمام الحسن البصري: اللهم إني أعوذ بك من الرياء والسمعة، اللهم اغفر لي ريائي وسمعتي. فالسمعة طلب الذكر الحسن عند الناس والعمل من أجل الشهرة. أيها الإخوة، من علامات المنافق أنه يذكر الله ذكرا قليلا، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك أنه قال: تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يرقب الشمس حتى تدنو من الغروب أو حتى تصفر، ثم يقوم فينقر 4 ركعات لا يذكر الله فيها إلا قليلا. من علامات الإيمان كثرة ذكر الله عز وجل، لذلك قالوا: برئ من النفاق من أكثر من ذكر الله، وبرئ من الشح من أدى زكاة ماله، وبرئ من الكبر من حمل حاجته بيده. قيل لأحد علماء الحديث: ما حد ذكر الله الكثير؟ قال: من حافظ على الأذكار المأثورة عن معلم الخير فقد ذكر الله ذكرا كثيرا. أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أذكار صحيحة كان يذكرها إذا دخل بيته وإذا خرج من بيته وإذا دخل إلى المسجد وإذا خرج منه. من حافظ على الأذكار المأثورة عن معلم الخير فقد ذكر الله ذكرا كثيرا. ومن حافظ على الأذكار أدبار الصلوات في الصباح والمساء، مع الطعام مع الشراب مع النوم مع الاستيقاظ مع رؤية البرق مع سماع الرعد مع نزول الغيث مع دخول المسجد، فقد ذكر الله ذكرا كثيرا. ونسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من ذكر الله في الحل والترحال، في الإقامة والظعن، في الصحة والمرض، فقد ذكر الله كثيرا. وعن الترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن بسر أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وعند مسلم في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس أو غربت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما أخرجه مسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. العلامة الثامنة نقر الصلاة، تلك صلاة المنافق.
يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج: يصلي المصلي بجانب أخيه في صف واحد وراء إمام واحد وبين صلاتيهما كما بين السماء والأرض، لأن هذا في قلبه إخلاص وحب وأشواق ومراقبة وخشية، وفي قلب هذا شرود وبعد وموت والعياذ بالله. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. العلامة التاسعة: لمز المتطوعين من المؤمنين والصالحين. يلمز، ينتقد، يبخس، يسيء الفهم، يتهم اتهاما باطلا بلا دليل، يشوه الصورة، لا يقبل عملا صالحا إلا أن يفسده، لا تدرون ما نيته، لا يقبل دعوة خالصة إلا أن يفسدها. فهذا الذي يهمز ويلمز وينتقد بلا دليل بلا بيان لمجرد التشفي، هذا من صفات المنافقين. أيها الإخوة الكرام، الاستهزاء بالقرآن والسنة، هذا من صفات المنافقين. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. والعلامة الحادية عشرة: الحلف مداجات، يكسر الحلف، اتخذوا أيمانهم جنة. إذا سألته حلف، أسهل شيء عليه أن يحلف باليمين وهو كاذب، ولا سيما في البيع والشراء. اليمين الفاجرة منفقة للسلعة، ممحقة للبركة. فلا تطع المكذبين، ودوا لو تدهن فيدهنون، ولا تطع كل حلاف مهين. يكثر الحلف بسبب وبغير سبب، بمبرر وبغير مبرر. العلامة الثانية عشرة: الإنفاق كرها، ينفق المال مضطرا، ينفق المال خجلا، ينفق المال ويتمنى ألا ينفق، لكن المؤمن ينفق المال ونفسه طيبة بإنفاقه، ينفق المال وهو يشكر الله على أن مكنه أن ينفق، ينفق المال ويتمنى أن ينفق أضعاف الذي أنفق. العلامة الثالثة عشرة: التخذيل، دائما يضعك في اليأس، في اليأس. المسلمون انتهوا، الطرف الآخر أقوياء، لا نستطيع أن نواجههم، لو أن إنسان أحرز شيئا ما سوف يضرب، سوف يمحق، لا يسمحون له أن يكون كذلك. دائما يتشاءم، دائما يدافع عن الطرف الآخر، يشيد بقوتهم ويزدري قوة المسلمين، يشيد بتفوقهم ولا يرى تفوق بعض المسلمين. دائما يخذل، دائما يضعف الهمة، دائما يثبط، متشائم. لو رآك تذهب إلى مجلس علم، ما لك ولهذا المجلس؟ دعك من هذه المجالس، كل ما فيها كلام معاد. إن رآك تنفق مالا، دعك من إنفاق المال، اجعل هذا المال لصالحك ولصالح أولادك. إن رآك متحمسا لقضية، ما شأنك بهذا الموضوع؟ دائما يخذل هذا المنافق. لو رأيت نصرا مكن الله به بعض المسلمين، يقول لك هذا النصر لا يستمر، سرعان ما يضربونهم. هو لا يرى أو لا يتمنى أن تقوم للمسلمين قائمة. الإرجاف، والإرجاف من علامة النفاق. يقول الله عز وجل: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة. أيها الإخوة الكرام، الإرجاف المبالغة، يبالغ في نقاط الضعف حتى يثبط العزائم. بين الإرجاف والتخذيل علاقة. الإرجاف المبالغة بقوة العدو، المبالغة بضعف المسلم، المبالغة في اليأس منه، المبالغة في إضعاف قوته. والعلامة الخامسة عشرة: الاعتراض على القدر. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. يعني حينما تعمل عملا صالحا ويمتحنك الله بهذا العمل فيبتليك بشيء، وهذا من بطولة الإنسان. المنافق الذي لا يعمل يراها نعمة، يرى أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه إذ صرف عنه هذا البلاء،
لهذا البلاء لولا أن هذا المؤمن دعا إلى الله وبذل جهدا في سبيله لما ابتلي بهذا البلاء. فالمنافق يشكر الله على أن لم يكن معهم شهيدا، لقد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. هو يعترض على قضاء الله وقدره. يقول عليه الصلاة والسلام كما ورد في صحيح مسلم عن صهيب مرفوعا: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان له خير، وإن أصابته ضراء صبر فكان له خير، وليس ذلك لغير المؤمن. سيدنا عمر يقول: والله ما أبالي أمطية الفقر ركبت أم مطية الغنى، لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. المؤمن راض بقضاء الله وقدره، المؤمن مستسلم لقضاء الله وقدره. أيها الإخوة الكرام، ما ذكرت صفات المنافقين في هذه الخطبة إلا ذكرا تحذيريا، فإن تلبست هذه الصفة بإحدانا فعليه أن يبادر إلى أن يتصف بعكسها، والأمر بيده. ما دام القلب ينبض، ما دام في العمر بقية، باب التوبة مفتوح على مصراعيه. وأن تخشى أن تكون منافقا هذه علامة طيبة، إنها علامة الإيمان. بل إن بعضهم يقول: المؤمن يتقلب في اليوم الواحد في 40 حالا، بينما المنافق يبقى في حال واحد 40 عاما. فحينما تقلق على نفسك، حينما تظن أن بعض صفات المنافقين متلبسة بك، العبرة أن تحذر، العبرة أن تبادر، العبرة أن تتحرك، العبرة أن تجدد إيمانك. وما أحد أفضل من أحد، نحن جميعا وأنا معكم معنيون بهذا الخطاب. إن قلقنا نقلق جميعا، وإن خفنا نخاف جميعا، وإن اطمأننا نطمئن جميعا. فالعبرة أيها الإخوة أن يكون هذا الموضوع باعثا لنا على أن نتحرك إلى الله، على أن نفر إليه، على أن نعقد الصلح معه، على أن نتوب إليه، على أن نمرغ جباهنا على أعتابه. ليست العبرة التيئيس، لكن الشيء الخطر هو النفاق. المؤمن واضح والكافر واضح، والكافر مكشوف، هو كشف نفسه، هو لا يستحي بكفره. من الذي يمكن أن يضلك؟ هو المنافق. يصلي كما تصلي، يصوم كما تصوم، هو معك، لكن نفسه مع الشيطان، نفسه غارقة في الدنيا. فلذلك الإنسان ينبغي أن يقلق أو أن يحذر أن يكون فيه صفة من صفات النفاق. ولكن النفاق الاعتقادي هذا كفر، بل أشد من الكفر. والمنافق اعتقاديا في الدرك الأسفل من النار، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ليس الحديث عن هؤلاء، الحديث عن النفاق، نفاق الضعف، الضعف أمام الشهوات أو الحيرة أمام الشبهات. الحديث عن النفاق العملي، عن النفاق الذي يرجى البرء منه، عن النفاق الذي يتاب منه، هذا هو الحديث. فأرجو الله سبحانه وتعالى أن نتابع هذا الموضوع، والحمد لله رب العالمين.

من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم. نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10:00 ليظل صوتكم مسموعا.

صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. خرمة للسيراميك والبورسلان، للجودة خرمة هوية. منصة أساس، الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز.

إعلان كونوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
1: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
0: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
1: ركوة القهوة بتستنى وعطرنا الدار، وحواء اليوم بتعزمنا عجمش الأسرار.
0: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب
1: عالبرنامج. خليك حكينا وبنحكيك بيت حواء.
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
4: دريم هوم

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري، إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 83، فضائل المدينة، باب حرم المدينة. الحديث 909، عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الحديث 910، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم ما بين لابتي المدينة على لساني. قال: وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فقال: أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم، ثم التفت فقال: بل أنتم فيه. الحديث 911، عن علي رضي الله عنه قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله تعالى، وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وقال: ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس. الحديث 912، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب، وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. باب المدينة طابة. الحديث 913، عن أبي حميد رضي الله عنه قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى أشرفنا على المدينة، فقال: هذه طابة. باب من رغب عن المدينة. الحديث 914، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يتركون المدينة على خير ما كانت، لا يغشاها إلا العواف، يريد عوافي السباع والطير، وآخر من يحشر راعيان من مزينة، يريدان المدينة، ينعقان بغنمهما، فيجدانها وحشا، حتى إذا بلغا ثنية الوداع، خرا على وجوههما. الحديث 915، عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون، فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون، فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون، فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. باب الإيمان يأرز إلى المدينة. الحديث 916، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. باب إثم من كاد أهل المدينة. الحديث 917 عن سعد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء. باب آطام المدينة. الحديث 918 عن أسامة رضي الله عنه قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة فقال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: صالون حياة، نستضيف أبرز الشخصيات المحلية والعربية، ونتناول أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونسلط الضوء على سيرة حياة أهم الشخصيات وصانعي القرار. كل ذلك وأكثر في برنامج صالون حياة، والذي يأتيكم في السادسة من مساء كل سبت.
1: صالون حياة برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس.
2: حياة FM 20 عاما وفرعها في السماء.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: خرمك للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ماتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtax.com 0777 34 74 24.

بتسمع صوت طقطقة، بتطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي، حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة أف أم.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة فم يقرأه محمد سلامة. الأمن العام يؤكد أن كل ما يثار حول وجود شكاوى سابقة لمتشاجري الأشرفية غير صحيح. صحة غزة تقول أن شهيدا وتسعة إصابات وصلوا المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم في قطاع غزة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يوجه إنذارا جديدا لسكان مدينة النبطية بالإخلاء فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني. الدفاع المدني اللبناني يعلن انتشال 6 شهداء وثلاثة جرحى من تحت أنقاض مبنى استهدف في المروانية بقضاء صيدا. وأخيرا الجهاز الفني للمنتخب الوطني يعلن قائمة النشام النهائية لخوض بطولة كأس العالم 2026 والتي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. ختام الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
0: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: فجرني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06516-2060 06516-4020 06516-2020 06516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية لحياة FM عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا أيها الكرام لحياة FM على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في ربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم. الموقع الإلكتروني حياة FM عبر الآي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. كم تكلمنا عن العلم وعن أهميته، واليوم عن صعوبته في هذا العالم المتلاطم الذي تأتينا فيه المعلومات من كل حدب وصوب. قديما قال الإمام سفيان بن عيينة: حديث النبي عليه السلام مضلة إلا للفقهاء. تخيلوا في عصر ما كان فيه وصول المعلومة سريعة، طب هذه أحاديث النبي عليه السلام راح تصل لكل الناس، فهل كل الناس يؤهلون أو مؤهلون لفهمها؟ هذا قول ابن عيينة، أحاديث النبي مضلة إلا للفقهاء، لأن ممكن يسمع الحديث النبوي فيفهمه فهما غير سليم. ولذلك العلم هذه الأيام الكرام كثر في ظاهر الأمر، قل صح، لكن كثر غثاؤه وكثر خبثه. لذلك الله تعالى أعطانا منهجية فائقة في هذا. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. معنى لعلمه الذين يستنبطونه أولي الأمر، من هم هؤلاء؟ هؤلاء العلماء الذين هم متخصصون في أي تخصص من التخصصات. بمعنى ما بنفع هذا العالم اليوم متلاطم الميديا الواسعة أن يتكلموا في الطب وفي الاقتصاد وفي السياسة وفي الفكر، كل واحد من منصته الخاصة وكل واحد من مكانه الخاص. طيب من ذا الذي يستطيع الآن أن يستخرج العلم النافع؟ عجيب. يعني فقط من أيام قليلة عندما بذر أحد الأطباء بذور التشكيك في الطب إلى غيرك وفي الأغذية، والعالم متلاطم ما بين مصدق ومكذب، وصرت بدك تقطع أوقاتا طويلة في محاولة الإقناع إلى غير ذلك. متى؟ وخاصة يكرم في العلم الشرعي الموضوع يعظم. لذلك العجيب الغريب أنه لو بقي الأمر عند خبرات الناس في الغذاء والدواء الأمر سهل، لكن يصل إلى العبث بالشريعة من غير متخصصين خطير. حتى في الجانب الاجتماعي مهم يكرم، يعني أي جريمة تحدث، أي مشاجرة تحدث، ما تحكي كأنك أنت يعني مطلع على المشهد ومهيمن عليه. لما نستدعي قول الله تعالى لعلمه الذين يستنبطون منهم، تعيد الأمر إلى من يعلم، لأنه لا تتكلم بما لا تعلم. الله يفقنا إياكم في كتابه ويجعلنا يكرم. اليوم نبحث عن النافع المفيد، وهذه أمانة الكلمة. لما كنا نقول عن أمانة العلم، ابذل العلم وابذل العلم صادقا مخلصا. ابتداء بده يحكي للناس، بده يحكي شيء صحيح، وإن قال شيئا صحيحا يدلل عليه، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لو هذا الموضوع نحن منضبطون فيه كان سهل استخراج المعلومة. اليوم صعب، اليوم صعب استخراج المعلومة من هذا الكم. تخيل اليوم من يسألون ذكاء الاصطناعي عن مسألة علمية اليوم، أو ميكانيكية أو طبية، راح يدخل في متاهة. اليوم اسأل بالفتوى في أي موقع من الواقع، خذ الإجابات، تجد على مستوى العالم تأتيك إجابات، منها الصحيح ومنها الباطل ومنها المنكر، وهيهات أن تحسن الاستخراج. قديم العلم الكرام كانت منابعه معلومة وكانت مصادره موثوقة، اليوم صعب. اليوم التدقيق يجب أن يكون أكثر. الله يفقنا إياكم في الدين إن شاء الله تعالى. طيب هنا كان في سؤال قرآني، كأنه ذكر الله تعالى في كتاب الكريم في سورة النمل، طيب قال الذي عنده علم الكتاب أنا آتيك به. طيب من المقصود بالذي عنده علم الكتاب؟ القرآن طوى عنا ذكر من هذا المقصود، قال الذي عنده علم الكتاب أنا آتيك به. صحيح، منهم من قال إنه واحد اسمه أصف بن برخية ومنهم من قال إنه والله هذا المهم، يعني هذا الفكرة كانت في قضية العلم الإلهي الكرام أو القدرة الإلهية التي منح الله تعالى بعد خلقه. قال الذي عنده علم الكتاب أن أتيك به، ولكن قال سيدنا سليمان، منهم من قال إنه هو سليمان، قال يبلوني ربي لأشكر أم أكفر. يعني الجن الآن كان يستطيع أن يأتي والله بالعرش قبل أن تقوم من مقامك، مقام القضاء، لكن الذي عنده علم الكتاب قبل أن يرتد إليك طرفك، هذا ليس بقدرة ذاتية من هذا المعطى من الكتاب، لكن بإقدار الله له. من هذا؟ هل هو أصب بن برخية؟ ممكن. هل هو سليمان ذاته؟ قيل ذلك. المهم الفكرة أن العلم الإلهي والقدرة الإلهية مهيمنة ومسيطرة على علم البشر، يكفي ذلك. يعني القوة، وذلك سورة النمل كانت تتكلم عن عجائب الخلق والملكوت من بدايتها. النمل يتكلم، هدهد يتكلم، الآن جن يتكلم، في دابة تتكلم. إذا هذا الجن الآن اللي يستطيع بقدرة أن يسبق قوة الإنس، ممتاز. لكن هل هناك من قوة أعلى؟ نعم، قال الذي عنده علم بالكتاب. إذا هذا المعنى المراد، أن قوة الله تعالى هي أعلى القوى وواهبها هو الله تعالى، هذا المعنى. الآن من هو؟ السياق طواه ولم يكشف عن ذلك. طيب، كان في سؤال حول امرأة تزوجت من رجل وله ولد، هل تقول هل أمي تكون محرم على هذا الولد؟ طبعا لا. الآن إذا تزوجت المرأة رجلا له ولد، الآن زوجة هذا الرجل هي زوجة أب تعتبر، فزوجة الأب محرم على الولد، يعني حتى لو تم الطلاق ولا تمت الوفاق. أما أمها ما لها علاقة، أمها غريبة. فانتبهوا، فهذه قضايا كثير دقيقة يا كرام. طيب، إذا فقط زوجة الأب والباقي من الناس علاقة فيه، هل يجوز القصر يعني لمن أتى ليقيم أسبوعا؟ طيب، هاي موضوع القصر والجميع الكرام موضوع طويل، وصدقوا أن هناك بعض الباحثين قد كتبوا فيه دراسات خاصة. أولا، واقع السفر قديما غير واقع السفر حديثا. هذه الأيام السفر صار محدد في كثير من الحالات، ظروف الأيام أيسر من ظروف أيام زمان. زمان كان الناس يعني إن أتى إلى مكان لا عارف وين بده ينزل ولا كيف بده يتوضأ ولا إلى أين يتوجه. الآن طيب، الآن أتساءل معكم، شاب متغرب وأتى إلى قومه، إلى أهله في البلد في الأردن مثلا، طب أين غربة المسافر وحيرة المسافر؟ ما في. لذلك الأصل فينا يعني هذه القضية نحسمها، إنه واحد راجع لبلده يستقر فيها أسبوع أو شهر، الأصل ألا يقصر ولا يجمع، لأنه زاد عن 4 أيام، ثم الظروف المحيطة يعني تساعده، بخلاف والله واحد ذاهب أنت من منطقتك إلى بلد آخر، هذا مختلف. العلماء، وذلك حتى العلماء تكلموا في قضية إنه هذا إنسان لا يدري متى تنقضي حاجته في ذاك البلد، هذا يقصر ويجمع. أما إنسان محدد الإقامة أكثر من 4 أيام يعتبر مقيما، وهذا رأي قوي، رأي الجمهور والله أعلم. طيب، كان في سؤال حول حقيقة، يعني إحدى الأخوات كأنها هي في الحج، ولما طافت طواف الإفاضة ما تكامل معها الوضوء وأكمل طواف الإفاضة، فهل عليها الإعادة؟ أنا لا أدري ما الذي فعلوه، إنما الآن هنا ممكن الأخذ بمذهب بعض الفقهاء ممن لا يرون طهارة يعني من الحدث الأصغر تحديدا، أنه والله من واجبات الطواف، قالوا من مستحبات الطواف. حقيقة الزحام الشديد يقدر ويكرم، فإذا الآن كان الأمر ميسورا الأفضل الوضوء والأصل الوضوء، لكن مثل هذا الوضع ممكن يفتى على مذهب من لا يراه يعني من الشروط، فطواف الإفاضة صحيح بصراحة على مذهب بعض أهل العلم، ولا حرج في هذا إن شاء الله تعالى. وذلك الكرام، إحنا دائما في الفقه نحب الاتجاه الأسلم الأقوم، اتباع السنة، خاصة إذا كان في فعل النبي أسلم. لكن متى نخرج عن هذا؟ عند احتياج الناس، احتياج الناس، والإسلام علمنا هذه المنهجية. الأصل الوضوء، فقدنا الوضوء ذهبنا إلى التيمم مثلا. الأصل في الصلاة أن تكون قائما، لكن إن تعذر جلست إلى غير ذلك. فهذا كله من باب التيسير في الشريعة الحكيمة والله أعلم. كان في سؤال حول فقه الحج، وهكذا الناس في حجهم تحصل عندهم أقضية، هل يجوز الجماعة قبل طواف الوداع؟ والله طلع عليه أعمال يوم العيد اللي هي الأربعة الرجم رمي جمرة العقرب الكبرى والنحر والحلق وطواف الإفاضة. من فعل 2 من 3 غير الهدي تحلل أصغر، فإذا طاف طواف الوداع الإفاضة أصبح متحلل تحلل أكبر، حل له كل شيء. قبل طواف الإفاضة ممنوع النساء، بعد طواف الإفاضة حلت النساء، والله أعلم. طيب أخي أنس تفضل يا سيدي. أنس تفضل يا أنس.
0: غير سؤال صغير شيخ، دخلت على صلاة الجماعة قبل قبل الإقامة مثلا 3 دقائق بصير أجمع تحية المسجد مع السنة القبلية للظهر؟
1: جائز، قصدك لضيق الوقت. جائز الجمع بين تحية المسجد والسنة القبلية، وإن كان الأفضل عدم الجمع. صحيح،
0: لا لضيق الوقت أنا بقصدي.
1: جائز.
0: أشكرك يا
1: شيخ، حياك الله. أشكرك، وهذه مسألة الكرام تكلمنا فيها في أكثر من مرة في قضية الجمع بين الطوافين الإفاضة والوداع، وتكلمنا في قضية الجمع بين العقيق والأضحية، يعني هذا من تيسيرات أهل العلم. طبعا إذا ضاق الوقت يقدر، ولكن رأي آخر بتصلي تحية المسجد بعدين ممكن تقوم تقضي السنة القبلية بعد صلاة الفرض، والله أعلم. سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عليكم مستمعي حياة الفن لبرنامجكم في تابس تكنولوجي. بات هذه الأسئلة عن الحج والإكرام تقتضي أن يتفقه الإنسان قبل خروجه، ولكن تحصل أحيانا يسألون عنها. أما قضايا الجماعة هي مهمة، بعض الإفاضة شيء وقبل الإفاضة شيء، بدنا ننتبه شوي. طيب، كان هنا في سؤال حول دخول المسجد بعد الأذان، هل تسقط تحية المسجد وتعتبر صلاة السنة في ذلك الوقت هي تحية المسجد؟ لا، ما دخول المسجد أصلا تحية المسجد متى تؤدى؟ ما هي بعد ما يؤذن للظهر مثلا ندخل المسجد، جاء وقت تحية المسجد لا تسقط أبدا. لكن ممكن تقول لي إن هل تسقط لما تكون الصلاة قائمة؟ أقول لك ممكن، نعم الصلاة قائمة فدخلنا صلينا الفرض، قطعا ما في تحية مسجد، ما بصح تبدأ فيها. إنما الآن إذا كان الوقت واسعا بصلي تحية المسجد ثم أقوم فأصلي السنة القبلية، الأمر يسير فيها. طيب، كان في سؤال حول الزيادة على الفاتحة في النوافل والسنن، هل يجوز؟ طبعا، يعني هذا من الخير، والنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يقرأ في النوافل وفي التسبيحات، يعني في سبحته للنوافل فيقرأ الفاتحة ولا يقتصر عليهم، لكن يطيل ويصلي ويصلي من الليل شيء كثير، يعني هذا مما لا يسأل عنه قطعا، هذا جائز. سؤال من أسئلة الخلاف والأمر فيها يسير، والله إذا سجدنا ولم ننزل على الركبتين ولليدين، أي مسألة طويلة وفيها كلام كثير، الإمام ابن القيم ذكر المسائل حتى صوب الرأيين، وحتى الإمام النووي لم يرجح أي المذهبين، فكلامه صحيح، لكن رأي الجمهور النزول على الركبتين، ورأي بعض العلماء أن النزول على اليدين عند الحاجة إلى هذا، عند الحاجة إلى هذا عندما يكون في مرض. على كل حال، ما دامت هذا من هيئات الصلاة، فلو إنسان تعود أنه والله دائما ينزل على ركبتي صحيح، على يدي صحيح، والأمر يسير بإذن الله تعالى. طيب، كان هنا في سؤال حول من لديه أسهم بالبورصة لا يبيع ولا يشتري فقط للادخار، هل عليه زكاة؟ طبعا عليه زكاة، لأن هذا مال، هذا مال نامٍ ينمو بنفسه أو بالتجارة، ومن ثم ما دامت الأسهم راح ترتفع يعني القيمة السوقية لها، فهذا فيه زكاة قطعا. أعدل ما قيل في الأسهم أنها أموال، مثلا في العام تيجي أنت عندك اكتمال الحول تحصي كم هي أموالك، ثم تحصي كم هي أسهمك، كم تساوي قيمة نقدية في السوق، إذا بعتها تضم قيمتها إلى المال فتزكى زكاة واحدة. بعد حسبة نوع الزكاة نستخرج منه المصاريف والنفقات والديون الحالة، والباقي يزكى إذا بلغ النصاب الشرعي ضروري. هذه مسألة هم. طيب، كان في سؤال حول مدارسة النبي سام القرآن لجبريل، هل كانوا بقراءة جماعية؟ ما عندنا كلمة المدارسة، هي مفاعلة، وكلمة المفاعلة تعني أن يقرأ، ذاك ورد في الآية ما يشير لهذا المعنى، قال الله تعالى رسول الله تحرك به لسانك لتعجل به، إذا كان عن النبي سم يتعجل يعني يقرأ مباشر بعد ما يقرأ جبريل، قالوا لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، اسمعوا فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، هذا أفضل أساليب التعليم، إذا قرأه جبريل بأمرنا فسمعت أعد النص. وذلك اليوم هذا بيسموه التلقين، قراءة جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم هذا تلقين، المعلم يقرأ والمتعلم يعيد، اسلوب العرض العكس، المتعلم يقرأ على المعلم، اذا كلا هذا اعدل ما قيل. لكن كان السائل يسأل انه هل اذا القراءة الجماعية فيها شيء؟ لا ما فيها شيء، بس ليست اسلوب تعليم، القراءة الجماعية بتكون عند من يحسن التلاوة، موجود مثلا المغاربة إلى يومنا عندهم أسلوب القراءة الجماعية، كلهم قراء يجلسون عشرات الناس ويقرؤون بصوت واحد ويلتزمون بوقف واحد هم يحفظونه، اسم الوقف الهبطي، لا مانع منه، هذا للتعليم. حصل أنه في أيام الكسائي أحد الأئمة السبعة الكبار لكثرة من يزدحم عليه من الناس للقراءة كان ينصب له منبر عال فيقرأ القرآن من فوقه والناس يقرؤون بقراءته ويسجلون بمصاحفه، معقول هذا للتعليم، ممكن إن شاء الله تعالى. كان هنا في سؤال حول إنه والله كبرنا في العمر، أحد الإخوة كبرنا في العمر ولم نحج فماذا نفعل؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يعني بعض الناس فكر إنه والله إنه مؤاخذ إذا لم يحج، إذا عجزت عن الوفاء بشروط الحج أنت غير مكلف به أصلا. لاحقا لو الإنسان مثلا كان ذا مال وما تيسر له الحج ثم توفي رحمة الله، من هذا المال المتروك يحج عنه بس، وبرئت ذمته ولا شعري. أما لو إنسان عاش مريضا، عاش فقيرا ولم تنطبق عليه الشروط، أصلا غير مكلف بالحج. إذا أولاده لاحقا أرادوا أن يكرموه بحج بكون هنيئا له ولهم، إذا ما فعلوا ما عليهم شيء. سائل آخر قل إنه حج وهو صغير والآن إله رغبة بالحج وهو كبير، هلا الإمكانية ممكن إذا جاتك فيزة خاصة، فيزة مجاملة بيمشي الحال، لكن إذا طلع لك دور في الحج مطلوب منك القسم أنك لم تحج فإياك أن تكذب. هذه عبادة يقوم، عبادة لا نتوصل إليها بمحرم ولا نتوصل إليها بمخالفة شرعية. طيب بتسأل أحد الأخوة حول الشروط، إنه والله ممكن في العقد أن أضع شروط، والله ما في إشكال، الشروط هذه في عقود الزواج صح، لكن بشروط أن لا تخل بالعقد. إنما شروط بعضها بتكون في التعليم، بتكون هي تشترط عليه التعليم، ممكن يشترط عليها عدم العمل، ما عندنا مشكلة. هذا كلام يجب أن ينص عليه في العقد، وعندها يعني بصير البحث هل هو مخالف للشرع مخالف للعرف، هي قضية أخرى. إنما يمكن يعني إحدى الأخوات كأنها بدها تضع عليه شرط أن لا يتزوج عليها، هل هي بتستطيع أن تضع هذا الشرط؟ لكن هذا لا يمنعه من حقه بالزواج، لكن لو تم ذلك وتم الإقرار بهذا الشرط هذا تستحق هي فسخ العقد بمخالفته للشرع، ليس أكثر من ذلك والله أعلم. سنكون مع المزيد بعون الله تعالى. طيب ولكن خلينا هذا الاتصال نشوف شو عندنا. عمر تفضل يا سيدي.
1: دكتور
0: حياك الله يا عمر، تفضل أخي.
1: الله يعطيك العافية دكتور، الله يسلمك، كل عام وانتم بخير.
0: انت بخير وصحة وعافية حياك
1: الله. الله يحفظك يا دكتور. في عندي سؤالين وملاحظة بعد إذنك.
0: تفضل.
1: الله يزيد فضلك. شيخي السؤال الأول، الله أكرمني بولدين توأم.
0: ممتاز.
1: الأول سميته منصور والثاني سميته فضل.
0: ممتاز.
1: الآن البعض بناديني أبو منصور والبعض بنادي البعض بنادي أبو الفضل.
0: من الأكبر؟ من الأكبر منهما؟
1: والله هم يعني ثواني بيناتهم.
0: ما هي الثواني؟ بدي هاي الثاني مين تقدم؟
1: منصور.
0: خلاص أنت بدك تحدد هذا حتى خلاص تصير أبو منصور إن شاء الله. طيب. ولا مانع فكرة إنك ولا مانع إنك تسمي
1: أبو الفضل؟
0: لا ما في مانع.
1: أو أبو الفضل؟
0: ما في أي مانع.
1: لا احنا الفضل لله بس عم
0: بدي. لا ما لك علاقة فيها. لا هلا يجوز، هلا في الفضل بن عباس
1: صحيح
0: طلع لي. هلا المهم يجوز أن تكنى بالأصغر، ما في إشكال، المهم تختار كنية معينة.
1: الله يجزيكم خير، الله يفعلك. طيب شيخي سؤال ثاني بعد أمرك، مرات بنزل أنا في شغلي بنزل مرات مقاطع يعني مقاطع معلومات قانونية يعني
0: كويس.
1: المونتاج اللي يعني بيساعدوني في تضبيط الفيديو او تنسيق الفيديو بحطوا عليه موسيقى، يعني موسيقى هاديه جدا مثل
0: موسيقى تعبيريه بسموها تعبيريه.
1: نعم
0: موسيقى تعبيريه بسموها،
1: بس تعبيريه دكتور، يعني هي عباره عن عود قانون ما فيها اي صخب ما فيها اي صوت ما فيها اغنيه،
0: لا شيء في ذلك.
1: الله يحفظك.
0: طيب شو عندك شيء ثاني؟ بارك
1: الله. بس ملاحظه اخيره بعد ابنك.
0: تفضل.
1: بدنا منك نصيحه، لانه عم يعني نحكي مع الناس او الناس تحكي مع بعضها سواء في نفس العائله او الناس في المجتمع او اثناء التعاملات العاديه، في حاله من الغضب عند الناس او سرعه الغضب سرعه الاشتعال الانفعال السريع، هل في نصيحه عندكم دكتور لهذا الموضوع الناس شوي طيب. تتحمل بعضها؟
0: الله يرضى عليك يا عمر، ان شاء الله. مبارك يا حبيبي التوأم، مبارك، اشكرك يا سيدي. اخي معانا، تفضل سيدي.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله وسهلا، تفضل.
2: كل عام وانتم بخير.
0: وانت بخير وصحة وعافية، الله يرضى عليك. هلا يا شيخ، الله يرضى عليك.
2: زمان ما شفتكش، زمان ما حكيتش.
0: حياك الله سيدي، اهلا وسهلا.
2: بسم الله على بركة الله. طبعا في سؤال يعني الناس سألوني بيقولوا لي مثلا واحدة وقفت على عرفات مثلا بالحج، شاف الدكتور ابراهيم
0: الغالي
2: وقفت على عرفات بالحج وأنجبت مولودا طبعا أثناء الوقوف على عرفات.
0: أيه.
2: يعني شو الحكم قصدي الحكم الشرعي بالنسبة للحج؟
0: حجها صحيح.
2: حجها صحيح؟
0: 100%.
2: والسؤال الثاني إنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعطي الطريق حقا، يعني اللي هو من خلينا نقول من حق المسلم على المسلم خمس، منها اللي هو زيارة المريض وتشوية العطش. إحنا لما الواحد يجي يكون مريض لازم يزوره ويختصر بالزيارة ما يطول.
0: صحيح.
2: لأنه
0: صحيح.
2: تعرف إرهاق وتعب وكذا إلى آخره. بدي نصائح منك يا دكتور إبراهيم المبدع الغالي. إنه نصائح لأداب زيارة المريض. والسؤال والشق الثاني إنه تشوية العطس لما واحد يعطس بيجي بيقولوا له عافية أو بيقول يرحم. لا هو ما بيقول مش لازم هيك. واحد لازم يقول الحمد لله.
0: طيب ماشي يا أخي معين، أشكرك يا حبيبي، أشكرك، جزاك الله خيرا. طيب موضوع الآن التكنية سهل، المهم من السنة التكنية. حتى كنا عليه السلام أطفالا صغارا قالوا يا أبا عمير ما فعل النغير. الآن لك الخيار بصراحة، إذا كنت حاب اسم فضل تكنى بأبي فضل، إذا كنت حاب منصور بأبي منصور، وإذا نوعت كمان ما عندناش مشكلة، هذا ما في مشكلة. ترى بعض السلف قرأ عنهم أبو فلان وأبو فلان يعني أكثر، ما في حرج. وقضية أنه الإنسان يقول أبا الفضل، من يدعي ومن يزعم أنك تشارك الله في الفضل؟ دعوكم من هذا الوهم، هذه أسماء يعني فيها خير وبركة ما فيها شيء. الموسيقى الخفيفة هاي المصاحبة

زي الموسيقى تماما. أذكر قناة من القنوات كانت تتحرج من استخدام الموسيقى فاستبدلت الآهات من المنشدين وفي النهاية صارت موسيقى موسيقى موسيقى تماما. على كل حال والله سرعة الغضب أو المحو اللي ذكروا معا أعطى الطريق حقه. هذا أداب الإسلام وهذه أخلاقه ورفعته. إن شاء الله نتكلم عنه بما ينفعنا بعون الله، لكن بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، إربد.

مجموعة فكان أبو غنيه اسم له تاريخ. كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقر الطازج وخالية من الزيوت النباتية، قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البياقر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

0: خدمات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروي.

كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا عليكم مستمعي حياة الفهم لبرنامجكم فتاوى استكمال جبهات مع أسئلة مهمة يا كرام. في ظاهر الأمر قد تبدو سهلة وليست كذلك. الأخلاق اهتم بها عليه الصلاة والسلام كثيرا، وقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. واقرأ سيرته من أولها إلى منتهى لن تجد إلا الأخلاق الكريمة، أخلاق الفاضلة التي دعا إليها القرآن. الغضب أيها الكرام حالة خطيرة. لما رجل قال أوصني، النبي ما أوصاه عليه السلام إلا بوصية واحدة: لا تغضب. الغضب منه يكون الطلاق، منه تكون الحروب، منه يكون القتل، منه يكون منه كل أنواع الاعتداء، فلا تغضب. فأحسنت في ذلك، خاصة لما يكون في قرابات وفي علاقات وفي جيرة وفي إحسان، نتحمل بعض ونقدر بعض ضروري. بل من ضرورة أيها الكرام تعامل الإنسان مع أخي الإنسان الصبر عليه على أخلاقه. أما قال الله تعالى: وتواصوا بالصبر على مين؟ إنما وفى الصابرون أجرا بغير حساب. إذا ما صبرت على زوجتك وعلى جارك وعلى قريبك وعلى زميلك دمر العلاقات. كمان قضية زيارة المريض الكرام مهمة بصراحة، يعني زيارة تكون بأدب. النبي عليه كان يزور ويقول: لا بأس، طهور إن شاء الله، ومن باب الرفق. وأعطى الطريق حقه، شوف حق الطريق. كم اليوم يعتدى على الطريق بصخب وإيذاء، إذن أين نحن أدب الإسلام؟ طيب أخي محمود تفضل سيدي.
1: السلام عليكم دكتور.
0: السلام ورحمة الله، حياك الله، تفضل.
1: أسألك بس سؤال دكتور، في عندي أنا مرتي كان حامل،
0: نعم،
1: وأيام رمضان وطلع الزكاة فطر على الجنين اللي ببطنها، فبعد العيد يعني وخلص العيد وخلصنا، طلع راحت تفحص عند الدكتورة طلع توم عندها.
0: طيب
1: بقدر ان اعمل زكاة فطر على الثاني يعني؟
0: هلا بدي احكي لك شغلي. اولا الحمد لله الله على ما رزقك. الجنين اصلا ما عليه زكاة فطر، الجنين ما عليه زكاة فطر. فانت عملت خير، انت عملت خير وقدمت صدقة، الحمد لله الامور انتهى، يعني تمت الولادة ولا لسه؟
1: والله
0: ان شاء الله بالسلامة. الان لو بدك تطلع صدقة عن الثاني يجوز، لكن انت ما بلزمك لا على الاول ولا على الثاني، اعتبرها صدقة وان شاء الله السلامة امامكم بعون الله تعالى.
1: الله يسلمك، شكرا.
0: اشكرك يا سيد، اشكرك كثير. يعني شوف ما اجمل تعبير النبي عليه السلام والسلام، اعطوا الطريقة حقه. يعني من يصل لهذا المستوى البديع؟ احنا بجوز حافظين الحديث ومفكرينه سهل، يعني من يقول ان للطريق حقا؟ احنا نعرف حقوق للبشر، لا، إنما سام أعطى الطريق حقه، للطريق نفسه في حق ولمن مر بالطريق. ولذلك يوميا بنسمع صخب في السيارات وإذا وشتم. كم نجد الباعة وهم أخذوا الساحات المجاورة، أين أعطى الطريق حقه؟ مش موجود إلا عند من رحم الله. أخي خلدون تفضل سيدي.
2: السلام عليكم دكتور.
0: السلام، حياكم الله. أنت بخير، حياكم الله، تفضل.
2: دكتور كنا مبارح قاعدين مع مجموعة راجعين من الحج، بنبارك لهم. في كان برضو جماعة معنا برضو رايحين يباركوا لهم، فبقول الحج هو قبل 10 سنوات، فشيخ من ضمن المجموعة اللي معاهم أو من المطوفين، فأقول له قبل ما يطلعوا على عرفات صباحا حكى لهم يعملوا طواف الإفاضة.
0: طواف الإفاضة
2: قبل ما يطلعوا على عرفات، بس خلصوا رجعوا من عرفات سووا سعي.
0: لا لا، هذا كلام غير صحيح.
2: والله هذا اللي سووه.
0: لا هذا هذا غير صحيح.
2: من 10 سنوات
0: أخي، طواف الإفاضة يعني قصدك هذا الحج ولا قبل 10 سنوات؟
2: هذا قبل 10 سنوات، لا من هذا الحج. أنا عارف إنه غلط اللي عملوه، بس قلت أستفسر منك.
0: والله خطأ، لا يكون طواف الإفاضة إلا بعد النزول من عرفة إلى منى أو إلى مكة. ما بصح.
2: تمام. طب عليهم شيء دكتور؟
0: يعني هم الآن تحقق كائن واحد بفتيهم بهذا؟
2: كأنه من ضمن المجموعة.
0: ما بيستطيعوا يعملوا إلا أن يستغفروا الله، يستغفروا الله، بس يستغفرون الله، ما عليهم شيء.
2: بارك الله فيك دكتور.
0: بارك الله فيك، أشكرك يا سيدي، أشكرك. يعني هذا حال غريب صراحة، إنما يعني قد تحصل، قد يفتيهم يعني إنسان بمذهب خاطئ هو لا يعرفه وتعجل. في ناس أيها الكرام تستعجل، في ناس تستعجل. أكل حال، السؤال كان إنه تكلموا في أيام الحج السابق إنه حكى لهم واحد طوف طواف الإفاضة قبل الخروج إلى عرفة، غير صحيح. أنا أذكر ولا أنسى أنا رجلا كان معنا في العمرة، ولما جينا إلى منطقة السعي اعترف رجل كبير، قال: جيت أنا من دولة خليجية أحج وحدي، وحجيت وهذا المكان ما دخلت ولا بعرفه، يعني حج بدون أن يسعى، هذا أخطاء. ذاك النصح يا كرام أن يكون الإنسان في رفقة، وذاك الحمد لله الآن ما في مجال لهذا، لأن الآن خلص إلا من خلال الدول، من خلال وزارة الأوقاف، وفي في علماء وفي مفتون يكون معهم. على كل حال مثل هذا يستغفر الله ما بيستطيع يعمل شيء. إذا تيسر له أن يحج لاحقا فبها ونعمة أن تيسر له ذلك. سأل سائل إنه لو دخلت إلى المسجد وفي درس، هل أصلي تحت المسجد؟ نعم، حتى لو كانت الخطبة، لأن النبي سام جلس الرجل قال قم فركع ركعتين وتجوز فيه، وظل حكمهم سنة، لكن حتى نتعلم قيمة أداء السنة يا كرام. طيب، ويتكلم بسأل حول سنة الجمعة، هل هي قبلية أم بعدية؟ لا، هي بعدية، هي الثابت أنها بعدية، إنما الآن قبلية لا، ولكن لا تمنع من الصلاة. في فرق بين أن أؤدي بين كل أذنين صلاة وبين أقول سنة. السنة بدأ دليل، إما فعل من النبي عليه أو قول من الرسول، ما حصل، ولكن هي بعدية باتفاق أهل العلم. طيب، كان في سؤال مهم والله عن امرأة توفيت إلى رحمة الله وما إلى أي أقارب في البلد، من يدفنها؟ الأصل يعني ليش ما نعلم النساء هذا مثلا، إن والله إحدى النساء والله ما إلى محارم المرأة، تفضل بقى مجموعة من الأخوات النساء يعملوا يعني جماعة هيك اللي مقطوعات من شجرة، هم اللي بيشيعوها، هم اللي بيحملوها. على كل حال إن ما تيسر إلا الرجال فليكن يدخل الرجال، يعني هذا أمر ضروري وهذا يحصل، لكن مع المحافظة والستر. يعني أنا أقترح أن يكون في حرام مثلا يوضع تحت هذه المرأة اللي يحملوا الحرام وينزلوها، وكل احترام وإكرام. وأنا كمان مرة بقول لو علمنا مجموعة من النساء القادرات على هذا، ما الإشكال في هذا؟ ما في إشكال. وذلك الحمد لله اليوم صار في مغسلات بيغسلوا النساء، هيك الأصل. وذلك هذا موضوع مهم والأمر سهل بإذن الله تعالى. صلاة الظهر بعد الجمعة، لا، هذا مذهب يعني كان عند بعض الناس، والحمد لله ترك. هذا كلام غير صحيح. يوم الجمعة يا كرام إذا صلى الناس الجمعة ما في صلاة الظهر بعدها، هذا قول كان موجود، ما لي ولا دليل ولا أصل، لا من القرآن ولا بالسنة، كان كلام من بعض الناس، والحمد لله أنه بدأ يختفي. عندنا في بلادنا مش موجود، كان قديما في مصر ومنعوا الوالي، وبعدين صار في سوريا، بجوز في منهم بقايا، بجوز في الشام والله أعلم. الأصل لا، لأنه عندهم وجهة نظر صراحة غير ثابتة، أنه قال والله صلاة الجمعة لا تنعقد إلا لأول من صلىها في البلد، لا، هذا كلام غير صحيح. ذاك يجوز للجمعة أن تتعدد، إذا ما لا يجوز صلاة الظهر بعد الجمعة خلص، لأن الآن لو قلنا صلاة الظهر بعد الجمعة في يوم الجمعة راح يكون الإنسان يؤدي 6 صلوات، وهذا باطل، وهذا مخالف لإجماع المسلمين، فلغير صحيح. إذا كنا في محاور كثيرة، في بعض القضايا العلمية الكرام البسيطة فيها خلافات، أمرها لا يضر، معلومة أدلتها مذاهبها، بعض الخلاف سيبقى، بعض الخلاف يتلاشى مثل صلاة الظهر، هذا تلاشى في الخلاف. إنما اليوم الوصول للمعلومة صار صعبا، مجرد أنك تدخل إلى مكتبة ضخمة قل بدي أنتقي كتابا، هذا بحاجة إلى خبراء، أي خبير بيستطيع. على كل حال الله يفقه إياكم في الدين، شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
3: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: جرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

على السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقم 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية. HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.
1: زوايا برعاية
0: منصة أساس، الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.

0: السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من حياة فم، والبداية بأبرز العناوين. الأمن العام يؤكد أن كل ما يثار حول وجود شكاوى سابقة لمتشاجري الأشرفية غير صحيح. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين اليوم بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الجهاز الفني للمنتخب الوطني يعلن قائمة النشام النهائية لخوض بطولة كأس العالم. إلى تفاصيل حياكم الله. أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن هناك من يحاول نشر أخبار مضللة ومحاولة تبرير حادثة إطلاق النار على مواطنين ورجال الشرطة، وأن هناك سلسلة طويلة من الاعتداءات والشكاوى بين مطلق النار وجيرانه، وهو أمر عار عن الصحة بحسب التحقيقات وأقوال الشهود وأطراف المشاجرة، ومنهم ابن مطلق النار. وبيّن الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن خلافا حصل أول أمس بينهما بحكم الجوار وتم إنهاؤه دون تقديم شكاوى، وأن الخلاف تجدد أمس وتطور لمشاجرة قام على إثرها ذلك الشخص بإطلاق النار بشكل عشوائي على المواطنين، ومنهم الشخص الذي توفي الذي كان يقوم بمحاولة فض النزاع وليس طرفا بالمشاجرة. وشدد الناطق الإعلامي على الجميع بعدم الانجرار وراء الشائعات وراء شائعات لا صحة لها واتهامات للطرف الآخر دون أي دليل والمساهمة بتضليل الرأي العام. عدلت قرابة 6000 تاكسي تعريفة العداد وفقا للتعريفة الجديدة من أصل 18000 تعمل في الأردن وفق نقيب أصحاب مكاتب التاكسي والمركبات العمومية. وأوضح أن آخر موعد لتعديل تعريفة العدادات هو 11 حزيران الحالي، داعيا مالكي التكاسي إلى تعديل العدادات قبل انتهاء المهلة. تباشر وزارة الأشغال العامة والإسكان ليلة غد الأربعاء أعمال صيانة الأجزاء المتضررة من طريق مطار الملك علياء الدولي في المنطقة الممتدة من جسر مادبة باتجاه الدوار 7، وذلك ضمن العطاء المركزي الخاص بصيانة وتأهيل الطرق الرئيسية في إقليم الوسط والممول بقرض الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وبكلفة تقديرية تبلغ نحو 5,900,000 دينار. قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن شهيدا وتسعة إصابات وصلوا المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية، كما استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة مع تواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار. جانب آخر، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم أنه اغتال 5 فلسطينيين في قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة رغم سريان وقف إطلاق النار في القطاع، وادعى أنهم كانوا يخططون لتنفيذ عمليات ضد قواته. في الأثناء واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات نسف مبان ومنشآت داخل المناطق التي يسيطر عليها في شمال وجنوب قطاع غزة، كما تعرضت مناطق جنوب مدينة خان يونس لقصف مدفعي إسرائيلي. سياسيا، أجرى وفد من قيادة حركة حماس مباحثات معمقة مع رئيس المخابرات التركية، وتركزت المباحثات وفق بيان الحركة حول تصعيد العدوان أو تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتنكر للاحتلال لالتزاماته في اتفاق شرم الشيخ وعدم استكماله لتطبيق المرحلة الأولى من الاتفاق. نقلت صحيفة يديعوت أحرنوت عن مصادر أن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيقا في كيفية نجاح مسيرات حزب الله في الوصول لقواته خلال الليل، وأضافت أن الجيش الإسرائيلي قلص عدد الآليات الثقيلة في لبنان بعد تحولها لأهداف لمسيرات حزب الله. في سياق متصل، وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا جديدا لسكان مدينة النبطية بالإخلاء فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني، في الوقت الذي أفاد فيه الدفاع المدني اللبناني بانتشال 6 شهداء و3 جرحى من تحت أنقاض مبنى استهدف في المروانية بقضاء صيدا. وكان أفاد الجيش اللبناني بإصابة جنديين إثر استهدافهما بمسيرات إسرائيلية معادية جنوبي البلاد. رحبوا بالدكتور محمد المقابل الخبير العسكري والاستراتيجي. مرحبا بك دكتور محمد. الأوضاع تتطور كثيرا في جنوب لبنان على وجه التحديد. القراءة العسكرية الأولى كيف من الممكن أن نصفها في ظل كل ما يجري الآن في جنوب لبنان؟
1: أهلا بكم سيد محمد. حقيقة كقراءة عسكرية يعني أنا أرى كمحلل عسكري أنه يجب ألا نفصلها الآن في هذه الفترة بالذات عن الرؤية الانتخابية في الكيان الإسرائيلي والانتخابات النصفية في أمريكا. أي بمعنى أن ما يجري عسكريا الآن في جنوب لبنان بالذات يقوم عليه الرؤية الانتخابية للكيان ولأمريكا، من حيث أنه الملف الشاغل الآن لنتنياهو هو الانتخابات المستحقة بعد اليوم التصويت على كقراءة أولى على حل الكنيسة، والتي يترتب عليها انتخابات ربما في شهر 9 ربما في نهاية شهر 10. إذن الملف الأهم له هو الآن الفوز بهذه الانتخابات من خلال الرؤية العسكرية. هذه الرؤية العسكرية الإسرائيلية لا تريد أن تدخل الآن في حرب طويلة تستنزف، بحيث أن نتنياهو لا يستطيع أو يعجز عن تقديم صور نصر هنا وهناك للوعي الإسرائيلي، ويزرع بوعيهم أنه هو المنقذ والحارس القادر على حماية أمن إسرائيل. من خلال تحقيق إنجازات عسكرية في جنوب لبنان وفي غزة. أي بمعنى هو الآن يعلم أنه لا يستطيع الدخول بمواجهة مباشرة مع إيران، لأن إيران يعتبرها ملف أمريكي لا يمكن القيام بدون دور أمريكي مباشر. إذن هو يريد أن يقدم صور نصر مختلفة هنا وهناك في جنوب لبنان وفي قطاع غزة، وهذا نلحظه من حيث التكثيف أن نتنياهو وحكومة الإرهابية تقوم بعمليات في غزة باغتيالات ليقدم صورة نصر أنه اغتال قادة هنا وهناك، حتى يزرع بالوعي الإسرائيلي أنه قد قضى على حركة المقاومة في غزة. أيضا هو يحاول أن ينقل صور نصر في جنوب لبنان من خلال قيامه بضربات واغتيالات وسيطرة على بعض المواقع الاستراتيجية، وآخرها كان مثلا قلعة شقيف على محور النبطية بالأمس، حيث أنه أراد أن ينقل ويأخذ الصورة أنه سيطر على أهم موقع. علما أنا أرى كعسكري هذا ليس إنجازا عسكريا على الإطلاق، لأنه هذا الموقع أو قلعة شقيف نعم هو موقع استراتيجي وله أهميته العسكرية، ولكن يجب أن ندرك أن هذا الموقع لم يكن أصلا تحت حماية حزب الله أو حراسة حزب الله أو سيطرة حزب الله. هذا موقع ثقافي عالمي معلم أنه معلم ثقافي معترف به باليونسكو، هو تحت سيطرة الأمن اللبناني. ولكن نتنياهو يبحث عن صور نصر، فقدم هذه الصورة وأنه زرع علم الكيان الإرهابي في هذه القلعة الاستراتيجية، يقوم بضربات في جنوب لبنان على كافة القطاع الغربي في صور وفي القطاع الأوسط في الحداثة مثل اليوم وفي قطاع الشرقي، كلها لتقديم صورة نصر للوعي الإسرائيلي أنه يحقق إنجازات. وهنا نلاحظ ما يلي، أن هذه الاستراتيجية الإسرائيلية لحكومة نتنياهو الإرهابية في محاولة لتحسين صورتها الانتخابية خلال الشهرين القادمين تتعارض مع رؤية ترامب للانتخابات النصفية في أمريكا. وهذا التعارض هو الذي أصبحنا نشهده من تصريحات ترامب التي سربت، وأنا أميل إلا أنها تصريحات صادقة لا تدخل في خدعة وتضليل كما عهدنا عن ترامب، لأن رؤية نتنياهو الانتخابية تتعارض تماما مع رؤية ترامب الانتخابية في الانتخابات النصفية. إيران أدركت تماما هذه المعادلة حسب تحليلي، وهذا الذكاء استراتيجي، عندما بالأمس أصدرت تهديدا أنه إذا تم استهداف الضاحية بيروت الضاحية الجنوبية فإن إيران ستضرب مناطق الشمال في الأرض المحتلة الموجود فيها أتباع الكيان الصهيوني. أي بمعنى أن إيران أدركت أن مناطق الشمال أو مناطق الجنوب إذا تم قصفها هذا ليس لمصلحة نتنياهو الذي يريد أن يقدم للوعي الإسرائيلي أن مناطق الشمال أصبحت آمنة وأنه هو السبب الذي وفر الأمن للشمال والمستوطنات وعادوا إلى منازلهم، أي بمعنى أنه سيكسب أصوات انتخابية خلال الشهرين القادمين. إيران أرادت أن ترسل رسالة أن الشمال فلسطين المحتلة ليس آمنا وما زال تحت الضرب، أي بمعنى أن المستوطنين في الشمال وفي مناطق الجليل سيعودون مشردون داخل تل أبيب ومحيطها، وهذا ليس في صالح نتنياهو.
0: نعم.
1: ترامب يدرك أن إيران إذا ضربت شمال فلسطين المحتلة هذا يعني أن إيران دخلت بالحرب مباشرة وضربت إسرائيل، وأن الكيان الإسرائيلي سوف يقوم بالرد، أي بمعنى أنهم سيورطون ترامب مرة أخرى بمواجهة عسكرية مع إيران، كون أمريكا لا تستطيع أن تتخلى عن أمن إسرائيل. وهذا الدخول المباشر حاليا بضربات عسكرية إسرائيلية باتجاه إيران ليس في مصلحة ترامب، لأن ترامب يجب عليه أن يرد أو يتصرف. وهذا يعني أن إيران ستقوم بضرب مصالح أمريكية في الخليج وفي البحر، وقد تقوم بعمليات بحرية انتحارية ربما توقع وتسقط قتلى من الجيش الأمريكي، أي بمعنى أن ترامب في هذه الحالة يقينا سيخسر حزبه الجمهوري الانتخابات النصفية. إذا من مصلحة ترامب ألا يورطه نتنياهو في هذه الفترة فقط في حرب أو مواجهة مع إيران. تعارض المصالح الانتخابية بينهما هو السبب الرئيسي فيما نرى من خطوات عسكرية.
0: إذن ربما يعني اسمح لي دكتور محمد، يعني ربما هذا الملف يطول الحديث فيه وأنا انتهى وقت يعني وقتي في نشرة الأخبار، لكن ربما يعني سنسلط الضوء في وقت لاحق على هذا الملف بشكل كامل. شكرا لك دكتور محمد المقابل الخبير العسكري والاستراتيجي. في خبر آخر، أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب جمال سلامي قائمة النشام النهائية لخوض بطولة كأس العالم 2026 والتي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. وضمت القائمة 26 لاعبا، ويستهل منتخب النشام مشاركته في نهائيات كأس العالم بلقاء النمسا عند 7 من صباح الأربعاء 17 من حزيران على ملعب سانتا كلارا في سان فرانسيسكو.

إلى أن أيضا في الشق الرياضي بلغت القيمة السوقية الإجمالية لقائمة المنتخب الوطني لكرة القدم النشامة التي أعلنها الجهاز الفني بقيادة المدرب جمال سلامي لخوض نهائيات كأس العالم قرابة 19 مليون يورو ونصف المليون بحسب بيانات موقع ترانسفير ماركت. وتصدر نجم المنتخب موسى التعمري القائمة بقيمة سوقية وصلت إلى 10 ملايين يورو. بهذا الخبر نصل إلى ختام نشرة الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، ألنجابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: 100,000 مريض ينتظرون فرصة علاج أو دواء أو عملية جراحية تعيد لهم الأمل بالحياة. اليوم تبرعك قد يخفف ألماً ويمنح مريضاً فرصة جديدة. أنتم العون مع الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين لتوفير الرعاية الصحية داخل المخيمات الفلسطينية في الأردن. تبرعك اليوم شفاء الغد. تبرعوا الآن عبر كليك MAPJO أو اتصلوا على 079 16 16 116.

على سفرتكم بيكمل لمتكم. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي، تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس في هذا التوقيت ويعاد في تمام التاسعة والنصف مساء. مشادة عابرة، خلاف على أمر بسيط، أو كلمة قيلت في لحظة انفعال، مشاهد قد تبدو مألوفة في تفاصيل الحياة اليومية لكنها أحيانا تنتهي بنتائج لا يمكن التراجع عنها. ففي وقت ليس ببعيد كانت معظم الخلافات تنتهي عند حدودها الطبيعية، كلمات غاضبة، مشاحنات قصيرة، وربما اشتباك بالأيادي سرعان ما يتدخل الحاضرون لاحتوائه وإعادة الأمور إلى مسارها المعتاد. أما اليوم فالمشهد يبدو أكثر حدة وتعقيدا، إذ لم تعد بعض الخلافات تقف عند ذلك الحد. سلاح يشهر في لحظة غضب، طعنة توجه دون تردد، أو رصاصة تطلق بسبب خلاف كان يمكن أن يحل بكلمة أو مصافحة. حادثة الأشرفية الأخيرة عادت هذا السؤال إلى الواجهة من جديد، كيف أصبح الانتقال من الخلاف إلى الجريمة أسرع وأكثر خطورة من أي وقت مضى، وما الذي جعل البعض يندفع نحو العنف المميت دون اكتراث بعواقب قانونية أو وازع ديني أو ردع اجتماعي كان يشكل في السابق خط دفاع قوي أمام هذه السلوكيات؟ هل تراجعت هيبة العقوبة أمام المجرمين، أم تآكلت منظومة القيم والضوابط الاجتماعية، أم أننا أمام تحولات أعمق في طريقة التعامل مع الغضب والخلاف؟ نناقش هذا وأكثر في حلقة اليوم من استوديو التحليل مع الخبير الأمني الدكتور بشير الدعجة. مرحبا بك دكتور بشير. لماذا أصبحنا اليوم نرى أن أي خلاف بسيط أو كلمة عابرة من الممكن أن تتحول إلى عنف أو حتى جريمة، رغم أن مثل هذه الخلافات موجودة؟
1: نعم صحيح. مساء الخير أخي محمد، ومساء الخير للكادر الفني والإداري الموجود معك ولجميع المشاهدين والمستمعين. حقيقة عندما نتحدث عن الجريمة يجب أن نبتعد عن التفسيرات السطحية. الجريمة لا تولد من فراغ، وإنما هي نتيجة تفاعل عوامل اقتصادية كما ذكرت، اقتصادية ونفسية واجتماعية وثقافية في وقت واحد. بداية أسند سبب هذه الجرائم التي تحدث في الأردن، طبعا ليست كلها، جزء منها وجزء كبير منها ضعف الوازع الديني والقيمي لدى فئة من الأفراد. الدين ليس مجرد شعائر وعبادات، الدين هو عبارة عن منظومة رقابية ذاتية تمنع الإنسان من الاعتداء على حقوق الآخرين حتى في غياب الرقيب البشري. وعندما تضعف هذه الرقابة الداخلية الدينية نلجأ إلى القانون، والقانون وحده هو الحاجز الأخير أمام السلوك المنحرف. وكلما تراجع تأثير القيم الدينية والأخلاقية في حياة الفرد يكون لديه التبرير في ارتكاب بعض الجرائم. فإذن الوازع الديني، ضعف الوازع الديني لدى الكثير من مرتكبي الجرائم هو أحد الأسباب لظهور هذه الجرائم أو ارتكابها. أيضا ثانيا كما ذكرت أستاذي محمد قبل شوية أنت، الضغوطات الاقتصادية والمعيشية،
0: يعني هذا دكتور بشير، يعني مثلا من الذي يطرح القول بأنه اليوم الأوضاع الاقتصادية وربما الاجتماعية أيضا هي التي غيرت من سلوك المواطنين، هل هذا أيضا يعني من الأمور التي يجب أن نأخذها بالحسبان؟
1: نعم، الضغوط الاقتصادية والمعيشية والفقر والبطالة جميعها هذه أرضية خصبة لارتكاب الجرائم. الإحباط الناتج عند هذا الفرد أو المرتكب الجريمة عن عدم قدرته على تحقيق احتياجاته وتحقيق طموحاته قد يدفعه إلى الاعتداء على حقوق الآخرين، سواء بعمليات النصب والاحتيال أو عن طريق القتل والسلب وغيرها من أجل تحقيق مكاسب بأموال ومكاسب بطرق غير مشروعة للوصول إلى أهدافه، وأيضا البطالة والفقر والظروف المالية، شيكات، التزامات مالية، ضغوطات، أولاد بالجامعة، أولاد بالمدرسة بده يغطي احتياجاتهم، كل هذا يؤدي إلى أنه يبرر ارتكابه للجريمة. أيضا كما ذكرت التغيرات الاجتماعية المتسارعة وضعف أدوات الضبط الاجتماعي التقليدي. إذا تتذكر كنا بالسبعينات والثمانينات والتسعينات مجتمع متماسك، الأسرة النووية موجودة، احترام الجيرة، احترام العادات والتقاليد والأعراف اللي احنا اتربينا عليها. الآن هنالك الآن أصبح نتيجة ثورة التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي ومحطات التلفزة المتعددة، هذه جميعها غيرت سلوكياتنا وغيرت عاداتنا الاجتماعية وأعرافنا الاجتماعية، وبالتالي عناصر الضبط الاجتماعي التقليدية اللي كنا احنا عايشين منها او عليها، كنا نستحي الواحد بيعمل بالحي عنده اي مشكله، غير الوازع الديني هناك الوازع الاجتماعي، كيف انا ابن فلان ارتكب، ما هي سمعتي وسمعه قرائبي وسمعه اخواني واهلي وعشيرتي.
0: كانت العائله دكتور بشير، كانت العائله وكبار العائله ربما يعني لديهم الاحترام ولديهم الحكم، لكن حتى يعني ربما ساعود لهذه النقطه، أسألك عن وجهة نظرك ربما فيما حدث في مشاجرة الأشرفية، كيف من الممكن أن يقرأ سياقها خصوصا بأن هناك روايات متعددة؟
1: سيدي يعني كخبير أمني ورجل أمن حوالي 25 سنة وتعاملت مع الجرائم بشتى أنواعها ودوافعها وأسبابها وكيفية معالجاتها، دائما أي جريمة بداية تبدأ الخلاف الأولي أو الخلاف البسيط أو الأعراض الأولية. إذا لم يتم السيطرة على هذه الأعراض سوف ننتقل إلى التصعيد التراكمي. التصعيد التراكمي هي أن تمتد هذه المشكلة وتتشعب، لا تستطيع الضوابط القانونية والضوابط الاجتماعية، زي ما قلت لك احنا كنا ضوابط الاجتماعية التقليدية كانوا الناس يدخلوا لحل المشكلة، بيروح هذا جاه على فلان يدخل فلان وسيط لحل المشكلة وتنتهي المشكلة. إذن تصبح هذه المشكلة في مرحلة التصعيد التراكمي وتتراكم معطياتها وأسبابها وتتفرع هذه المشكلة، يصبح عدم السيطرة عليها لا الضوابط الاجتماعية ولا الضوابط القانونية، وبالتالي نصل إلى المرحلة الأخيرة هي مرحلة الانفجار كما حدث في جريمة الأشرفية، مرحلة الانفجار والوصول إلى نقطة اللا عودة لارتكاب الجريمة. أنا قرأت وسمعت كذا، لكن نرجع إلى بيان مديرية الأمن العام.
0: صحيح.
1: بيان مديرية الأمن العام كونه هو البيان الرسمي يقول لك لا وجود خلافات بين الأطراف، هم جيران ولا توجد خلافات سابقة. لكن مع احترامي لبيان الأمن العام وأنا أقدر بيان الأمن العام، لكن أعطيك خبرتي، لا أعرف أنا حيثياتها ومعطيات هذه الجريمة، إنه كان فعلا هي وليدة اللحظة خلاف آني، تطور هذا الخلاف ومن ثم حدثت هذه الجريمة. أستطيع أني أحللها بطريقتين، أما أنا حسب خبرتي أنه في مثل هذه الجرائم وأن تصل إلى القتل، أعتقد أنه هنالك تراكمات سابقة ممكن لم تصل إلى الشرطة، ممكن لم تصل إلى الدوائر الحكومية، ممكن لم تصل إلى أدوات الضبط الاجتماعي التقليدي، لكن هنالك خلافات أعتقد عميقة قد أدت إلى انفجار هذه المشكلة وبالتالي حدوث جريمة القتل. لابد أن يكون هنالك تراكمات أن نصل إلى مرحلة القفز مرة واحدة إلى مرحلة الانفجار حسب خبرتي في الأمن العام وخبرتي في التحقيق وكنت في بدايات خدمتي بحث جنائي، أعتقد أنه في ترسبات سابقة لا أستطيع الجسم، لكن هذه أعطيك خبرتي في مثل هذه الجرائم، ليس هذه الجريمة لكن خبرتي تمام. في هذه الجرائم، هذه الجريمة نلتزم ببيان الأمن العام ونقدر بيان الأمن العام وهو ثقة ومصدق.
0: طيب دكتور بشير، يعني اسمح لي هنا في هنا هناك نقطة مهمة إن سمحت لي. اليوم فيما يخص الجرائم وتوابع هذه الجرائم، ربما البعض من أصحاب السوابق يعني لديه الحسابات القانونية، بمعنى يعني أن كل مشكلة يقدم عليها يدرك تماما العقوبة التي سينالها ويدرك المخارج القانونية لهذه العقوبة. هناك من يسأل، هل وقف بعض العقوبات المشددة كالإعدامات على سبيل المثال ساهم في التشجيع على الاستمرار بالجريمة؟
1: سيدي، بداية يعني توطئة لكلام عطوفتك، في علم الجريمة ترى هنالك حقيقة مهمة جدا جدا، أنه أكثر الجرائم خطورة وخطيرة لا يرتكبها أصحاب السوابق، بل يرتكبها أشخاص لم يدخلوا مركز أمني وليس عليهم أي إسبقية سابقا ولا توجد عليهم أي قيود جرمية. هذه الجرائم هي خطيرة، وخليني أنا أستشهد ببعض الجرائم التي حدثت في الأردن. جريمة الكرك الذي قام بقتل أبناء ثلاث، كل المجتمع والبيئة اللي موجود فيها كلهم قالوا أنه أخلاقه عالية وأخلاقه ملتزم دينيا وذلك، لكن في لحظة معينة نتيجة ضغط نفسي، أزمة مالية، الشعور بالظلم، ضعف القدرة على ضبط الانفعال، غياب التفكير بالعواقب، وجود فرصة مناسبة للجريمة، ارتكب هذه الجريمة. خلينا نأخذ جريمة طبربور إذا تذكرها، الذي قام بقتل قطع رأس أمه وقام باختلاع عيونها، لم يكن له إسبقيات. جريمة الزرقاء الذي قام برمي أطفاله في سين الزرقاء، طبعا هذا الشخص لم يكن لديه أي أسبقيات. فبالتالي هذه الجرائم التي حدثت في مجتمعنا وتكون عليها رأي عام غاضب، معظم الذين ارتكبوها هم ليس من أصحاب السوابق. أصحاب السوابق هم حافظين القانون، ويعرف صاحب الأسبقية عندما يرتكب الجريمة ماذا يريد من الجريمة، ويكون يفكر فيها ويعرف مداخلها ومخارجها ونقاط قوتها ونقاط ضعفها وما يترتب عليه من عقوبة، وبالتالي هو يفكر فيها قبل الارتكاب هذه الجريمة. أما بالنسبة لسؤالك وأرجع إليه،

0: تمام. قانون العقوبات الأردني، تعرف احنا في الأردن وقعنا على اتفاقيات انه عدم تنفيذ حكم الإعدام، هي موجودة كمادة قانونية موجودة في قانون العقوبات الأردني، لكن على أرضية التنفيذ تم تقييد هذه أو تجميد هذه العقوبة نتيجة توقيع الأردن على اتفاقيات لحقوق الإنسان، وأنه إزهاق روح الإنسان ممكن نعطيه فرصة أو أنه يتم الاحتفاظ به بالقيد وتقييد حريته داخل السجون لحين ممكن يتم الإفراج عنه أو يبقى حبيس حتى نهاية عمره. حقيقة يعني قانون العقوبات الأردني يجب أن يتطور مع تطور المجتمع الأردني
1: وهذه
0: وتطور
1: نقطة مهمة.
0: الجريمة
1: نعم نقطة مهمة ربما الجريمة. لكن اليوم في ظل كل ما تحدثنا به، لماذا اختفى الدور، أو لا نريد القول اختفى، يعني ربما تضاءل دور الكبار والحكماء في احتواء هذه الخلافات قبل أن تتصاعد وتتفاقم المشاكل لوصولها إلى حد الجريمة؟ لماذا هذا الدور ربما نشاهده في تضاؤل مستمر؟
0: سيدي أعتقد حسب رأيي هي التغيرات الاجتماعية التي طرأت على المجتمع الأردني، وليس المجتمع الأردني، المجتمع العربي والدول العربية بشكل عام. أو إذا نظرنا لأسباب هذا التغيرات الاجتماعية وضعف دور أدوات الضبط الاجتماعي التقليدية، دور العشيرة، دور العائلة، دور المخاتير، دور قادة الرأي، اختفاء بعض السلوكيات الحميدة التي كنا نتمتع فيها، هذا يأتي إلى تطور المجتمع الأردني نتيجة حدوث عوامل عديدة دخلت على عملية العملية الاجتماعية، منها الثورة التكنولوجية الهائلة في وسائل التواصل الاجتماعي. السماء مفتوح الآن، السماء مفتوح، أنا أستطيع أن أخذ عادات وتقاليد وسلوكيات من البرازيل، من الأرجنتين، من كوريا، من اليابان، من أمريكا، من ألمانيا، أتفرج من خلال شاشات التلفاز، أتفرج على هذه القنوات، وممكن خاصة الشباب الصغار بالسن والأحداث يتشربوا بعض العادات والتقاليد والسلوكيات والأعراف الغريبة عن مجتمعنا، وبالتالي يتبنوها. وأيضا دور وسائل الإعلام بشكل عام، لا أعني أسواء الإعلام الأردنية، وسائل الإعلام، لأنه زي ما قلت لك الآن السماء مفتوح ونحن نتعرض إلى آلاف مؤلفة من وسائل الإعلام، وكل لها أجندتها، وكل دولة لها سلوكياتها وأعرافها وتقاليدها، وحتى معتقداتها الدينية تختلف من دولة إلى دولة. فبالتالي هذه جميعا نحن نتلقاها كشعب أردني أو كمواطنين، وبالتالي جزء كبير منا لا يستطيع أن يميز بين الغث والسمين، وبالتالي يتشرب هذه العادات والتقاليد والسلوكيات والمعتقدات الدينية والأخلاقية وغير أخلاقية، وبالتالي تم إضعاف أدوات الضبط الاجتماعي التقليدي، وإضعاف وأدى ذلك دخول المعتقدات الدينية المختلفة سواء كانت رسائل سماوية أو غير سماوية.
1: تمام.
0: من وضع الإنسان، جميعها هذه تشربها كثير من المواطنين واحتنقوها وآمنوا بهذه السلوكيات وبهذه المعتقدات وبهذه الأخلاق وبهذه الأعراف وبهذه التقاليد أكثر من تقاليده، وبالتالي الأسرة الممتدة، الشيخ العشيرة أو كبير العائلة الذي يستطيع أن يتحكم بالعائلة كاملة، كلمة منه الكل يجلس، كلمة منه الكل يقوم، هذه انتهت الآن نتيجة التغيرات التي أنا حدثت عنها ودخلت على مجتمعنا، وبالتالي لم نستطع حقيقة سواء بالأردن أو بالدول العربية إلى وضع جدار حماية لعاداتنا وتقاليدنا ومعتقداتنا الدينية والأخلاقية وسلوكياتنا. لم نستطع، جدارنا هش ضعيف، وبالتالي تغلغلت هذه العادات والتقاليد والسلوكيات والمتغيرات الاجتماعية والأخلاقية والثقافية وحتى الاقتصادية. تشكيرنا زمان، والله ذكر يا أخي محمد، زمان كنا مقتنعين بحياتنا، اللي عنده سيارة واللي ما عنده سيارة، اللي عنده تلفزيون واللي ما عنده تلفزيون.
1: ربما هذا لأن الانفتاح اليوم دكتور بشير، يعني الانفتاح ربما كان له الدور البارز في هذا الأمر. على أي حال شكرا لك على كل هذه التفاصيل والمعلومات، الخبير الأمني الدكتور بشير الدعجة، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعين ومشاهدين الكرام على طيبة.

0: الصحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز.

0: اسم له تاريخ.
1: أعمارنا هنيئا لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة، أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
3: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: من عمان نبض القدس.
1: شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ بدنا نجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح. على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفاوري.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان عامر بن الضرب العدواني صاحب رأي ومشورة، حتى لقب بقاضي العرب وحكيمها في الجاهلية، ولمكانته وحسن معرفته بالأمور كان ممن يتولى أمر الناس بالحج. فرآه ملك من ملوك غسان فلم تعجبه المكانة التي يتمتع بها عامر بين الناس، فقال: لا أترك هذا الرجل أو أدله. فلما رجع الملك إلى دياره أرسل إلى عامر قائلا: أحب أن تزورني فأحبوك وأكرمك وأتخذك خلا. فاستشار عامر قومه فقالوا له: تفد ويفد معك قومك، فيصيبون في جنبك ويوجهون بجاهك. فخرج وأخرج معه نفرا من قومه، فلما قدم على الملك أكرمه وأكرم قومه، ثم انكشف له عن رأي الملك، فجمع أصحابه وقال: الرأي نائم والهوى يقظان، ومن أجل ذلك يغلب الهوى الرأي، عجلت حين عجلتم ولن أعود بعدها. فقال قومه: لقد أكرمنا الملك كما ترى، وبعد هذا ما هو خير منه؟ قال عامر: لا تعجلوا، فإن لكل عام طعاما، ورب أكلة تمنع أكلات. فمكثوا أياما على أمرهم، ثم أرسل الملك إليه فحدثه وختم حديثه بقوله: قد رأيت أن أجعلك الناظر في أموري. فتيقن عامر من أن المكيدة واقعة، فقال: إن لي كنز علم لست أعلم إلا به، تركته في الحي مدفونا، وإن قومي أضناء بي، فاكتب لي بجباية الطريق فأستخرج كنزي وأرجع إليك وافرا. فكتب له بما سأل، وجاء عامر إلى أصحابه فقال: ارتحلوا. حتى إذا أدبروا قالوا له: لم يرك اليوم وافد أقل ولا أبعد نوالا منك. فقال مهلا: فليس على الرزق فوت، وغنم من نجا من الموت. فأقام في قومه ولم يعد، فكان حسن النظر سببا لينال ويغنم وينجو من المكيدة. ومن هنا قيل: دعوا الرأي يغب حتى يختمر، وإياكم والرأي الفطير، تأن وشاور فإن الأمور منها مضيء ومستغمض، فرأيان أفضل من واحد، ورأي الثلاثة لا ينقض.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد سلامة. الأمن العام يؤكد أن كل ما يثار حول وجود شكاوى سابقة لمتشاجرين الأشرفي غير صحيح. صحة غزة تقول إن شهيدا وتسعة إصابات وصلوا المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم في قطاع غزة. جيش الاحتلال يوجه إنذارا جديدا لسكان مدينة النبطية بالإخلاء فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني. الدفاع المدني اللبناني يعلن انتشال 6 شهداء و3 جرحى من تحت أنقاض مبنى استهدف في المروانية بقضاء صيدا. إصابة جنديين إسرائيليين بجراح اليوم في انفجار مسيرة جنوبي لبنان. وأخيرا مئات المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. ختام الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: الداعية نضال البزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعاتنا الكريمات، عبر أثير إذاعة حياة في هذا اللقاء الإيماني المبارك من الظلمات إلى النور. هذا اللقاء الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة حياة FM وعلى تلفزيون حياة، نسعد دائما فيه بصحبة الداعية نضال البزور. فحياكم الله مهندس نضال، وحمد لله على سلامتك، ربي يتقبل الطاعات، حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور إن شاء الله. قبل أن نبدأ معك، وما زلنا مع سور القرآن الكريم، قد توقفنا لعدة حلقات، 5 حلقات تقريبا، لنتحدث عن الحج وفضل الحج وتفاصيل الحج. أحببت أن أبدأ معك اللقاء بأن الأعوام تمضي وتمر، يمر موسم رمضان، يمر موسم شوال، يمر موسم الحج، لكن هناك عظة وهناك عبرة على المؤمن أن يأخذها حتى يخرج من الظلمات إلى النور. أحببت أن أبدأ معك فيها، ما الدرس العظيم اللي عاد فيه الشيخ نضال من الحج؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة الحج هي رحلة إيمانية، بل هي الأعظم، مش فقط إيمانية، إيمانية ودنيوية، هي الأعظم على الإطلاق. هذا ما سمعناه من كل الحجيج، ليس من واحد منهم. أحد الإخوة قال: والله سافرت إلى أكثر من 100 دولة في العالم،
1: ما شاء الله،
2: أعظم رحلة في حياتي هذه. قلت له: مع أنه تغلبنا يعني،
1: رحلة إلى الله،
2: لكنها رحلة روحانية، أنت تذهب بروحك لا بجسدك، تذهب لتقيم معاني جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، تقوم أفرادهم، تقوم جماعاتهم، تقوم هذه الأمة. هذه الرحلة حقيقة أعظم ما خرج الإنسان بها، أنه يعود إنسان آخر. أنا أقول لكل حاج: إن لم تعد إنسان آخر، يعني بدك تدور على نقاط الضعف في حجك. لابد أن تخرج بعد الحج ليس كما كنت قبل الحج. ما الذي قام في بعد الحج؟ هل قام عوجاجي في هذا الباب أم في ذلك الباب أم في هذا الباب؟ لكن رحلة الحج بالمجمل هي رحلة فيها إجهاد للبدن،
1: سبحان الله،
2: على حساب الروح. كيف؟ إجهاد بالبدن، أنت بتتعب بدنك كله، امشي امشي، اتعب، ارمي، ارجم، على حساب الروح. يعني أنت بتغذي روحك، لكن من عملية إجهاد البدن، وهي فلسفة إسلامية. الإسلام يغذي الروح من خلال إجهاد البدن، لا من خلال راحة البدن. إجهاد البدن فلسفة في الإسلام. كيف؟ بيجي الإسلام بيقول لك: كل، لكن لا تأكل كثير، بحسب ابن آدم
1: لقيمات،
2: لا حتى لقيمات يقمن صلبه. 3 لقمات كان يأكل النبي عليه الصلاة والسلام ثم ينفض عن طعامه.
1: يا الله.
2: قال: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه. لا، اتعب جسدك بحسب ابن آدم لقيمات. طيب تيجي للنوم، النوم في راحة، بيجي بيقول لك: لا، قم الليل إلا قليلا، قوم طول الليل. طب بلاش، شوي نام فيها، بعدين بدأ، بعدين أوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا. هذه من بداية تعليمات الدين. بيجي بيقول لك الإسلام يعني بدك يا أيها الإنسان تصوم، بدك تروح تحج، بدك تزكي. الزكاة أداة، وزكاة فيها إجهاد للبدن، فيها بحث عن الفقير، فيها أداء وفعل للزكاة، والذين هم للزكاة فاعلون. فيأتي الإسلام ليجهد البدن على حساب الروح، ترتقي الروح بهذا الإجهاد، يرتفع منسوب الإنسان الروحاني من خلال إجهاد البدن.
1: ملائكية، سبحان الله.
2: تجد بعض الناس أحيانا في منى الوضع صعب، مش زي ما هو نايم. بعض الناس إذا فك المخدة اللي بنام عليها عن سريره بعرف ينام. قال شاعرنا: فارقت موضع مرقدي يوما ففارقني السكون، القبر أول ليلة بالله قل لي ما يكون.
1: الله أكبر.
2: يقول بعض الناس في منى مش عارف ينام. طب ليش؟ بقول لك: والله المخدة اللي أنا متعود عليها لازم. فقلت لهم: هذا البيت كأنه أول مرة.
1: أول ليلة في القبر.
2: سبحان الله.
1: نسأل الله السلامة.
2: فلا، اجهد بدنك، اتعب، امشي. أحيانا أنت من مدى بتروح للحرم مشي.
1: نعم.
2: ما في أداة مواصلات، بتوقف مرات بعض التكاسي بيقول لك 5000 ريال يا ابن الحلال، تتكملها مشي. فلذلك اجهد بدنك، روح طوف، طوف، اسعى، ارمي الجمار، مشي مشي، اجهاد للبدن. عرفات اسمها الوقوف بعرفة، انت وقفت مع حالك شوي، ما عندك اي عمل تبذله في عرفة الا انك تعرفت على الله. واختم ب يعني خلاصة الحج، الحج عرفة، أنت في عرفة ماذا تفعل يا أيها الحاج؟ تتعرف ابتداء على الله، وتتعرف على نفسك، وتتعرف على وظيفتك. ما هي وظيفتك يا أيها الإنسان؟ لك وظيفة نزلت في يوم عرفة. الآية التي يقول عمر إني لا أعلم أين نزلت وكيف اليوم. نزلت اليوم يئس الذين كفروا من دينكم اليوم أكملت لكم دينكم. كان نزاما عليك يا أيها الإنسان، وأنت تذهب هناك لتتعرف على وظيفتك، أن تكون جزءا من توسيع دوائر الحق لتضييق دوائر الباطل. فالدائرة الكلية 100، إذا كانت دائرة الحق 70 تكون دائرة الباطل 30 وهكذا. فأنت مطلوب منك يا أيها الإنسان أن تكون كأولئك النفر الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله في حقهم اليوم يئس الذين كفروا. هل أصبح الباطل صفر؟ فاعلية الباطل تساوي صفر أمام الحق.
1: يا سلام.
2: لابد أن تكون يا أيها الإنسان مؤمن فاعلي. لذلك يأتي الحج ليخرج أقصى طاقاتك يا أيها الإنسان.
1: جميل.
2: تتعرف على وظيفتك، تتعرف على نفسك، من أنت؟
1: جميل.
2: تتعرف على الله عز وجل.
1: هذا على صعيد الحج. طب على صعيد من لم يحج، كيف كان الموسم بعشر أيام من الطاعات أعظم أيام الله، موسم ليوم يكفر فيه سنة سابقة وسنة لاحقة، هذا الموسم كيف كان لغير الحج؟
2: هو أيضا كذلك تخيل أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل يوم عرفة أعظم الأيام مطلقا. قال بعدين حتى الدعاء، قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي دعاء الوحدانية، دعاء التعرف على الله والتعرف على نفسك والتعرف على وظيفتك.
1: لا إله إلا الله
2: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهو جمع هذه الثلاثية، ثلاثية المعرفة بالله وبنفسك وبوظيفتك. أيضا على غير الحاج أن يكون جزء من هذه المنظومة. الحج هو عبادة جمعية مثلها مثل الجهاد، هنا يقام الدين بالقوة، وهنا يقام الدين بالاجتماع وبالفكر وبالقوة أيضا.
1: يا سلام.
2: فتجد أن الحج أصلا فكرته في القرآن الكريم هي فكرة ارتباطية بالجهاد.
1: نعم.
2: يعني لما نزل أول آية في القرآن الكريم يسألونك عن الأول كلمة حج.
1: نعم.
2: قال يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. الآية التي بعدها وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم.
1: نعم.
2: فتجد أن الحج مرتبط. أيضا تجد في سورة الحج ذكر لك فكرة الأذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت الفكرة حاضرة لديهم لما قال لهم عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله.
1: وباشر الجواب ولا الجهاد.
2: هذا الشرط الارتباطي موجود عندهم. تجد أن فكرة إقامة الدين في النفس من خلال الشعيرة الإبراهيمية، من خلال الشعائر الإبراهيمية، تروح ترمي حجر، لا أنت لا ترمي حجر، أنت تعلن جنديتك، أنت تعلن جنديتك لله، أنت تلتقط الحصى من هناك من مزدلفة، أنت تعلن تقول يا رب أنا عندما ألتقط الحصى من هناك أنا يا ربي الآن أنوب عن الطير الأبابيل في الدفاع عن دينك.
1: جميل.
2: وأنت هنا تقول لبيك اللهم لبيك، ينتهي هذا النداء حينما تفعل وتكون فاعل. عندما تفعل هذا العهد بينك وبين الله، عهد ربنا في عرفة في ليلة مزدلفة، بكرة بدك أنت
1: بعد جبل العقبة،
2: بكرة بترمي
1: جبل العقبة قدام التكبير.
2: ليش؟ لأنك الآن أصبحت جندي لله عز وجل. كبر وعظم ما أنت عليه أيها الحاج.
1: جميل أن نعيش هذه المعاني، وجميل أن فعلا نوظفها واقعا في حياتنا. هي ليست مجرد مشاعر ننقلها للمستمعين والمتابعين، بل هي دروس حقيقية عملية حتى نخرج من الظلمات إلى النور. أنا قبل ما أبدأ، إحنا في سورة القصص إذا أذنت لنا، لكن قبل ما أبدأ اليوم نرى لمحات وصور ومشاهد من عنف، قتل، اعتداء، من شذوذ، من مظاهر ليست إيجابية في مجتمعنا. امبارح بجوز حكيت عن موضوع الإيجابية في مجتمعنا، فحاب أخذ منك المشهد، كيف كان النبي حاله صلى الله عليه وسلم والصحابة إذا ما انتشرت رذيلة أو إذا ما انتشر مشهد سلبي، كيف كان يتفاعل النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم محمد ورضوان الله عليهم مع هذه المشاهد؟
2: بداية
1: يعني كيف حال المسلم اليوم مع هذه المشاهد اللي نشوفها؟
2: بعض الناس يعتقد أن الظرف الذي عاش فيه النبي صلى الله عليه وسلم في بداية العهد المكي أفضل حالا مما نحن عليه اليوم، وهذه من أغاليط القياس.
1: نعم.
2: الزمن الذي كان يعيش فيه النبي عليه الصلاة والسلام في بداية العهد المكي أسوأ من الذي نعيش. أضرب لك مثال، الوضع المادي أسوأ حالا، تخيل أن قريش تجمع حل أموالها لا تستطيع أن تبني غرفة بالمال الحلال.
1: نعم.
2: فبنت الكعبة ناقصة من جزئين، من جزء حجر إسماعيل ومن جزء الشذروان.
1: نعم.
2: ناقصة الشذروان اللي هي حدود الكعبة.
1: نعم.
2: هذا الوضع المادي. طيب الوضع العسكري إما تبع للفرس أو تبع للروم. طيب الوضع الأخلاقي، تخيل
1: الرايات الحمر وغيرها من التفاصيل.
2: نعم. طيب الوضع الاجتماعي، كانت المرأة تقول في حديث عائشة رضي الله عنها غير ذلك، قالت كان الزواج على عهدنا على أربعة أضرب، فزواج نكاح كنكاحنا، ينكح الرجل المرأة تنكح رجل واحد. قالت وتنكح المرأة العشرة وتنكح الرهط وتستبضع المرأة. شوف يعني بيوديها زوجها بيقول لها والله خلاص
1: مصاري.
2: لا لا لا مش بدنا مصاري، بدنا أنا إنسان ضعيف، روحي احملي من إنسان قوي أبو جهل، وينسب الولد لأبي جهل. تخيل هذا الوضع الاجتماعي، هذا الوضع الاقتصادي، هذا الوضع السياسي، هذا الوضع الأخلاقي. فنحن أحسن حالا من ذلك المجتمع. طيب
1: هاي الجزئية في ناس تعترض علينا فيها، بقول لك لا، على الأقل كان في شرف، كان في عزة، كان في عدم خيانة. رح نحكي إذا أذنت لي بعد الفاصل حتى يعني نفصل بهذه الجزئية، لكن بعد هذا الفاصل فتكرم أن أبقى بالقرب من حياتي.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM. في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: الله أكبر.
2: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06255 99

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوش. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة وعبر حياة اف ام لاستكمال مشوار برنامج من الظلمات الى النور. حياكم الله شيخ نضال مجددا. وكنا نتحدث ان اذا ما قارنا حالنا بحال المشركين ايام الجاهلية، هناك من يرى ان هناك بعض الصفات اليوم للأسف غابت عن البعض، الخيانة، يعني نقض العهود، كثير من الامور المرتبطة بهذا السياق. يعني انت قلت لا، حال اولئك في الجاهلية الاولى اخطر واسوأ حال من حالنا في هذه الايام، بس من باب التوضيح.
1: نعم، لا تقاس الأمور بجزئية معينة، ولكن يؤخذ المشهد بشكل كامل. يعني ما أستطيع أني أقيس والله بس أنه راحت موضوع الأمانة فبدي أقيس المجتمع الآن أفضل.
0: طب لا، في ظل هذا المشهد كيف حال المؤمن يجب أن يكون؟
1: الإسلام أتى ليعالج المشهد بطريقة بديعة جدا.
0: نعم،
1: بداية لابد من أن يعي الإنسان التصورات في الحياة. أول سورة فيها نص تصورات القرآن الكريم، أرأيت أرأيت أرأيت، ثلاث مرات من أصل ستة في القرآن الكريم. لابد أن يكون تصورك أيها الإنسان سليما،
0: اللي هي سورة اقرأ،
1: سورة العلق.
0: نعم، العلق.
1: فلابد أن يكون تصور الإنسان عن الواقع الذي يعيش وعن حركته تصور سليم. يعني أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يتصرفون بناء على المنهج. نحن إذا فقدنا المنهج، هي مشكلتنا، إذا فقدنا المنهج فقدنا البوصلة، أصبحنا أنا آسف كالإبل، يعني كإبل المئة
0: لا تكاد تجد لك عليها راحلة.
1: فالآن المنهج هو الضابط، هو الذي يضبط الإنسان. قد يرقى أعلى من الملائكة وقد ينزل دون الشياطين ودون البهائم.
0: نعم، نعم.
1: متى يرتقي أعلى من الملائكة؟ إذا اتبع المنهج.
0: يا سلام.
1: ومتى ينزل؟
0: إذا انسلخ عن المنهج.
1: إذا انسلخ عن المنهج. فكرتنا هي فكرة المنهج. عداء الآخر اليوم مع المؤمن هو سلخه عن المنهج. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. ففكرة أن أكون أتبع قال الله قال الرسول، أتبع طريق ربي لا أضل. أين المشهد يكمن؟ يكمن في إني أفرأيت من اتخذ إلهه هواه.
0: الله.
1: فأنا إذا ما عندي منهج بدي أتبع هواي، بدي أتبع الطاغوت، بدي أتبع العشيرة، بدي أتبع الانتقام، بدي أتبع كل شيء.
0: نعم.
1: لكن بالمنهج يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يقول إذا رأى أحدكم الخبث في أهله فليستشهد عليها أربعة قبل ما تنزل الآية.
0: نعم، هي ملاعنة.
1: نعم،
0: قبل الملاعنة.
1: قبل الملاعنة
0: كان الأصل يجيب أربع شهود على زوجته أو على أهل بيته.
1: نعم، فبيجي سيدنا سعد رضي الله عنه.
0: رضي الله عنه.
1: يقول له يا رسول الله أرى الخبث في أهلي وأستشهد عليهم أربعة؟ قال نعم. قال له والله يا رسول الله لا أفعل.
0: يا الله.
1: فهل هو يعترض على رسول الله؟ هو بيتكلم ولا يعترض.
0: حميته.
1: لا، هو يقول واقع يعيشه، هو لا يعترض، يقول أنا ما بقدر، أنا أشوف الخبث يا رسول الله في أهلي وأنا ما بقدر. فتعليق سيدنا النبي مباشرة قال لهم أتعجبون من غيرة سعد؟
0: لله الله أغير، يا الله،
1: وأنا أغير من سعد. ففكرة أنه يجي منهج يضبطني بعدين تنزل آيات تؤيد فطرة سعد. هو المنهج إذا أجا خلص هو يوافق الفطرة. المشكلة أنه عندنا ما في ضابط يوجه الحياة. من المشاهد، كنا في منطقة في السعودية، والله يا دكتور محمد ما أرويه، يعني أول مرة أنا أرويه. الوالد كان يصلي في مسجد في منطقة اسمها حلبة.
0: حلبة،
1: حلبة في جنوب المملكة العربية السعودية. رجل في صلاة الفجر حمل كلاشن، حمل كلاشن، قتل إنسان، واللي مسك القاتل اللي قتل أبوه داخل صلاة الفجر، اللي والدي يشهد على هذا المشهد من داخل المسجد، يعني واللي مسك القاتل ابن المقتول، يرى أباه
0: يقتل،
1: دماغه على الحيط، أبوه مقتول، مسك الكلاشن، كان بإمكانه أن يقتل قاتل أبيه.
0: نعم.
1: طيب ما الذي منعه؟ قال لا إله إلا الله، ومن قتل نفسا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله. ما بقتله
0: يا الله،
1: الله يقضي في أمره، أبوه إن شاء الله أجره على الله. المنهج يغير حياة الإنسان.
0: بضبطه.
1: بضبطك.
0: سبحان الله.
1: هذا يعني هذا طبعا لكل إنسان عنده عشرات المشاهد في الحياة كيف أن المنهج يضبط تصرفات الإنسان.
0: جميل. إذن هذه الوصية يا جماعة لكل من يتابعنا الآن، وصيتنا في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها أو بعض المشاكل. امبارح بنشوف اثنين في عائلة في المغرب بيشربوا الخمر وبدعوا الطفل الصغير، الصغير بيجبروه يشرب الخمر. هنا وهناك نرى حالات الله أعلم فيها حفلة حمراء وحفلة زرقاء وحفلة خضراء. الله يتولانا. المنهج هو الضابط لنا جميعا.
1: كل الحفلات مسموحة إلا الخضراء.
0: طيب القصص، ولنا في سورة القصص يعني درس وعبرة كما باقي السور، لكن عند القصص وعند حتى نراجع طاسين ميم تلك السور التي ابتدأت ب أو افتتحت بطاسين ميم. بسم الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بداية تجد أن فواتح السور في القرآن الكريم بديعة، تجد أنها متسلسلة دائما في نظائرها.
0: نعم.
1: متسلسلة دائما في نظائرها. مثلا عندك سور ألف لام را، بداية يونس نهاية الحجر، سبع سور ماشي في بينهم الرعد ألف لام ميم را، ولكنها تضم إليهم.
0: نعم.
1: تجد سور مثلا الطواسين، تجد الشعراء النمل القصص، تجدها مجموعة واحدة. تجد سور مثلا الحواميم بدايتها غافر نهايتها الأحقاف، هكذا تجد العوائل إذا صحت التسمية.
0: جميل.
1: في القرآن الكريم عندنا سورة القصص هي واحدة من عائلة الطواسين. هذه العائلة عائلة حدثتنا عن فكرة الفرعونية رقم واحد اللي تحدثنا عنها في سورة الشعراء والنمل. رقم اثنين سورة القصص.
0: كم سورة طاسين؟ ثلاث.
1: عندنا الشعراء والنمل والقصص
0: ثلاث
1: ورا بعض.
0: في طاسين وفي طاسين ميم.
1: نعم.
0: نعم.
1: تجد أن سورة القصص هي ختام الطواسين.
0: نعم.
1: سورة القصص لها ارتباط بموسى عليه السلام أكيد.
0: نعم.
1: كما سنرى، ولكنها انتقلت بنا نقلة نوعية للعائلة التي تليها سور ألف لام ميم. طب ألف لام ميم عندنا ما جمعوش مع بعض. ألف لام ميم
0: في البقرة، ألف لام
1: ميم البقرة والعمران.
0: نعم.
1: وعندنا هون العنكبوت
0: طويل.
1: والروم، لقمان، السجدة، هم ست سور ألف لام ميم.
0: نعم.
1: لا، هو ألف لام ميم المدنيات أجي هناك، وألف لام ميم المكيات أجي هناك.
0: يا سلام يا سلام.
1: فهي هذيك عائلة
0: حنعرف كل السور المتقطعة مكية باستثناء البقرة وآل عمران.
1: جميل. فحط لك يوم لحال.
0: سبحان الله.
1: فحط لك ألف لام ميم هناك لحال، وحط لك أنساخ القرآن عجيب.
0: سبحان الله.
1: يعني
0: هي توقيفية لا شك.
1: توقيف.
0: نعم. نعم.
1: تجد يعني لو الإنسان بيتحدث عن أنساخ القرآن، لكن خذها هيك على الهامش هيك تحت السطر برا الموضوع كله.
0: الله يبارك لك.
1: تجد مثلا عندك سورتين في القرآن الكريم مفتتحة بيا أيها الناس.
0: نعم.
1: يا أيها الناس النساء
0: اتقوا ربكم، وفي يا أيها الناس اتقوا ربكم
1: الحج.
0: نعم.
1: طيب السورة هذه سورة النساء هي السورة رقم 4 من بداية المصحف.
0: النساء صحيح.
1: طيب
0: سورة الفاتحة بقرة آل عمران ثم النساء.
1: يعني الفاتحة.
0: نعم.
1: الحمد
0: الأولى. نعم.
1: بعدين البقرة آل عمران النساء.
0: نعم.
1: طيب اطلع على سورة يا أيها الناس الحج، هي السورة الرابعة من منتصف القرآن.
0: الكهف.
1: الكهف.
0: مريم.
1: مريم.
0: طه. الحج.
1: الأنبياء.
0: الأنبياء عفوا. الحج. السورة الخامسة هون صارت.
1: لا.
0: ليش؟
1: عندك الفاتحة، البقرة، آل عمران،
0: النساء. رقم أربعة.
1: طيب.
0: هناك الكهف، مريم، طه، الأنبياء هي الأربعة، والحج الخامس.
1: هي جاية الرابعة. هي جاية الرابعة. هي جاية رقم أربعة. جاية يعني.
0: قصدك الكهف أنت حسبت. نص.
1: بعد النص.
0: بعد النص.
1: بعد النص.
0: صحيح.
1: بعد النص.
0: صحيح.
1: هي السورة رقم أربعة بعد نص. نعم. القرآن الكريم.
0: نعم.
1: الكهف.
0: منتصف.
1: منتصف بالضبط. هذه من التناسقات، عديدة هي التناسقات في القرآن.
0: جميل.
1: الكريم.
0: جميل جميل.
1: فسورة القصص.
0: لكن دون تكلف.
1: لا لا ما في.
0: يعني انا قصدي ما يعني لا. حتى الناس يعني ما يقولوا علينا ما اخر، احنا هي عباره عن هيك
1: نسميها
0: شزرات ولا طائف.
1: لطيفة.
0: نعم.
1: لطيفة.
0: نعم. طيب الله يبارك لك.
1: سورة القصص جمعت بين الطواسين في حديثها عن موسى، وجمعت بين تمهيد لألف لام ميم اللي هي بتيجي بعدها العنكبوت والروم.
0: نعم.
1: ولقمان والسجدة.
0: نعم.
1: عن ايش بتحكي سورة السور ألف لام ميم؟ بتتكلم آخر سورة السجدة ده، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا.
0: يا سلام.
1: فهي هاي السور سور الإمامية. تيجي سورة القصص بتمهد لسور الإمامية. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم
0: الخلفاء
1: أئمة. فهي سورة مقدمة لسور الإمامية. وسورة فهي جمعت سورة القصص سورة محورية، جمعت بين سورة الطواسين، وجمعت سورة مقدمة
0: لألف
1: لام ميم مثلا. وهذا ديدن القرآن الكريم، تجد مثلا سورة الزمر هي مقدمة للحواميم، تبدأ بتنزيل لأن كل سورة الحواميم تنزيل. هذا ديدن في القرآن. نعم. يعني هذا ملحوظ دائما في القرآن الكريم.
0: جميل جدا. في سورة القصص نرى استكمال النظرية الفرعونية، ونرى أن هامان موجود في المشهد. تفضل يا سيدي.
1: سورة القصص، تدان اسمح لي نحكي فكرة عن سورة القصص، يعني ما حكينا أشي عن سورة القصص إلا إذا بدك نروح.
0: لا لا أنا موجودين، ليش نروح؟
1: إن نروح من العنوان هذا.
0: لا لا أبدا.
1: حتى أتعاطى مع السورة لابد أن أعرف جو نزول السورة، يعني أنا بدي أفهم هاي السورة. عندي ثلاث مراحل، بدي أشوف هاي السورة وين نزلت وكيف نزلت، هذا رقم واحد. رقم اثنين بيكون عندي معلومات اللي هو احنا بنسميه علم الآلة.
0: نعم.
1: عن السورة. رقم ثلاث بدي أحاول أستنزل السورة على واقعي.
0: جميل.
1: إذا جمعت الثلاثية هاي أنا بستطيع أني أقول أنا عايشت القرآن. أنا عشت مع القرآن.
0: جميل.
1: طب نشوف وين نزلت سورة القصص ومتى نزلت وكيف نزلت. سورة القصص نزلت قبيل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يهاجر، هي وسورة العنكبوت طبعا متزامنات مع بعض في النزول، وبرضو متلازمات في التنزيل في القرآن الكريم. فأنا قبيل الهجرة تيجي السورة، أنا بدي أهاجر، بدي أترك وطني. العربي أصعب شيء عليه يترك وطنه، بس بتيجي السورة بتقول لي أنت حتطلع يا رسول الله من مكة كما خرج أخوك موسى طريدا خائفا
0: يترقى،
1: بس انت بعد هيك سيمكن لك. هذا رقم واحد. رقم اثنين، ستهاجر يا رسول الله، سينصرك حزب النساء، اسماء ذات النطاقين.
0: اين هذا؟
1: اسماء ذات النطاقين. أيوة في الهجرة. أيوة. فبصرت به اخته.
0: يا سلام.
1: عن جنوب
0: الله.
1: فيها إشارات، يعني لو بدنا نحسب أحصينا بعض الإخوة 37-38 إشارة هيك على السريع، إذا بدك تحصي بعض الإشارات في الترابط ما بين القصص وما بين الهجرة. المهم أن السورة جو النزول تبعها هو مقدمة لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، تريد أن تضع الناس على الهجرة. أنا بدي أهاجر، أنا حكون ضعيف صحيح، لكن تيجي السورة تخالف أهوائي، تقول لازم تكون قوي. وين شفنا هذا الكلام؟ شفنا هذا الكلام عند موسى عليه السلام، ولما ورد ماء مدين. ولما ورد ماء مدين لحاله، طيب، وجد عليه أمة من الناس يسقون. انت هتروح تهاجر لإقامة الحق. ما تعرف الهجرة هي حركة لإقامة الدين بعد أن استكمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تنزيل 84 سورة أو 85 سورة مكية على واقعهم.
0: يا الله.
1: عيد.
0: والله لازم نعيد طبعا، لأن في مناوشات كانت مع فرعون أو مع قوم فرعون قبل ما يروح على مدين سيدنا موسى، فهل لهذه المناوشات أي ارتباط؟
1: ما احنا معنا مناوشات في مكة. احنا طلعنا على الطائف. احنا طلعنا خائفا، نبي عاد من الطائف قال عليه الصلاة والسلام
0: أصعب موقف المسائل عنه. نعم.
1: تقول له
0: أصعب يوم. يا الله.
1: هل وجدت أعظم من يوم أحد؟
0: يا الله.
1: يوم أحد كسرت رباعيته من أسنان، فقد 70 من أصحابه بمثابة إخوانه على رأسهم حمزة.
0: يا الله.
1: تأذى، فاتنا النصر في أحد. هل وجدت يا رسول الله أعظم من أحد؟ قال نعم، ما وجدته من قومك يوم الطائف. أرسلوا إليه غلما، قال فسرت هائما على وجهي حتى بلغت مر الظهران.
0: كم
1: 50 كيلو.
0: 50 كيلو ماشي مش داري وين رايح صلى الله عليه وسلم.
1: ما بيعرف وين رايح.
0: والله ما
1: يتخيل واحد ماشي على رجليه 50 كيلو مش عارف وين رايح. فأنا قال فما أفقت، ترى حديث صعب.
0: يا الله.
1: فما أفقت إلا في مر الظهران.
0: يا الله.
1: لما وجدت عداس قصة طويلة. نعم. جدا. فالمشهد متشابه جدا، المشهد هنا متشابه جدا. تجد أن هي السورة ربطت بين النظرية الفرعونية وبين مقدمة التمكين الذي سنمر عليه إن شاء الله في سورة الأفلام.
0: جميل جميل. هل هناك أي ربط ما بين فجأة إحداهما وقصة يعني البنات سينا شعيب؟ لكن
1: من علف لك
0: يلا حاضرين، لكن بعد الفاصل إذا أذنت لنا نواصل بحول الله. وتذكروا حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي ذاق هذه المعاناة حتى يصلنا الدين صلى الله عليه وسلم. بعد الفاصل نواصل بحول الله.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز.

0: ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06 281 91.

خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية. صوت الصح.

التاريخ سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: حياكم الله من جديد، عدنا لكم لاستكمال هذا المشوار من الظلمات إلى النور. ولما توجه تلقاء مدين سيدنا موسى عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام، قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. المشهد يشابه مشهد النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته في الطائف، وكنا أو كنت يعني طلبت منك أنه هل في هيك روابط ما بين ما حصل مع سيدنا موسى والمرأتين اللي كانوا يذودان طبعا عن موضوع السقاية وحال النبي صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وسلم.
0: صلى الله على سيدنا محمد.
1: بداية البنتين يتبعان لرجل واحد،
0: نعم،
1: قبيلتي الأوس والخزرج يتبعان نفس الأصل، الأوس والأنصار،
0: نعم،
1: أوس وخزرج،
0: نعم،
1: كأنها إشارة قد تكون، إحنا بنحكي قد تكون
0: إشارات،
1: إشارات، فهي إشارة.

0: نمشي عن الإشارة نيجي للحقيقة. الحقيقة أنك ستذهب إلى مهاجرك ضعيفا، ولكن مطلوب منك أن تقيم الحق قبل بدر. إن أربع سرايا وأربع غزوات قبل بدر. أول ما وصلنا المدينة اطلع يا حمزة في سرية سيف البحر. ففكرة إنه أنا أجلس أنا عشاني ضعيف،
1: خلاص أنا عشت بأمن أموري تمام،
0: ما بزبط
1: لي أكل واشرب.
0: أنا طالع موسى عليه السلام كأني بالقرآن هكذا أقرأ، يقول لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: رجل واحد ذهب ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة. كم عددهم الأمة؟ 100 وطالع. في عندك التمام 10، قال تلك 10 كاملة.
1: نعم أقل من 9.
0: الأمة بدها تكون فوق 100.
1: نعم.
0: فتخيل وجد عليه أمة من الناس. هو غريب أول شيء، وهم مجتمعين حزمة واحدة، حزب واحد، إما في السكن وإما في المنبت وإما يجمعهم شيء واحد، لكنه هو بعيد عنهم. وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتان تذودان. في ظلم اجتماعي، أنت يا رسول الله ستذهب إلى المدينة ستجد ظلم اجتماعي.
1: نعم.
0: هناك يهود قد استحوذوا
1: على الاقتصاد، على الإدارة،
0: على ماء مدين.
1: نعم.
0: على المنابع. على الموارد. فكان لزاما عليك أن تنجي هذان الأوس والخزرج كما هاتان الفتتان.
1: نعم. جميل.
0: هذه إشارة، مش شرط تكون يعني.
1: جميل جميل.
0: لكنها إشارة. نعم. ففكرة إقامة الحق وأنا ضعيف هي فكرة، شوف بدي أحكي سطر والله إنه ثمين، هي فكرة لم يغفل عنها الدين لا في مراحل قوة ولا في مراحل ضعف.
1: يا سلام، إقامة الحق،
0: فكرة
1: الوقوف مع الحق.
0: من وقف موقفا يظلم فيه رجل ثم لم يدفع عنه إلا لعنه الله، متى قيل هذا الحديث؟ قالوا يا رسول الله شهدنا مقتل خبيب بن عدي. خبيب بن عدي ذلك الصحابي الذي ذهب إلى مكة، أسره القوم، صلبوه، بدأوا يقطعونه إربا إربا، حتى قيل له: أترضى يا عدي؟
1: يا خبيب
0: عدي اسمه عدي.
1: نعم، مش خبيب،
0: خبيب بن عدي.
1: خبيب بن عدي.
0: خبيب بن عدي. نعم. أترضى يا خبيب أن محمدا مكانك وأنت بين أهلك ومالك وعندك رغد العيش؟ قال: والله لا أرضى أني بين أهلي ومالي ورسول الله يشاكوا بشوكة. ثم أنشد يقول: ولست أبالي حين أقتل مسلما
1: على أي جنب
0: كان في الله مضجعي. وقف دعا عليهم، قال: اللهم أحصهم عددا، اقتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا. هذا دعاء خبيب بن عدي رضي الله عنه. المشهد أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا المشهد. طب قريش قوة كبيرة، قوة عسكرية مالية اقتصادية اجتماعية، طب ليش ما دفعت عن أخوك اللي بنقتل؟ ففكرة أنه أنا أدافع عن الحق حتى وأنا ضعيف أنا قوي، فكرة لم يغفل عنها الدين مطلقا.
1: جميل.
0: هنا موسى عليه السلام إشارة من هذه الإشارات: ستذهبون إلى مهاجركم، ستكونون أضعف ممن ستكونون عندهم، لكن لزاما عليكم أن تقيموا الحق. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لحذيفة بن اليمان: أحصلي كل نفس تقول لا إله إلا الله.
1: قالوا لنا يا رسول الله.
0: طيب اليهود كم عددهم؟ فوق 10,000 في حصون،
1: يا الله،
0: مسلحين مدججين،
1: اقتصاد.
0: أتقالنا يا رسول الله
1: تشفنا قلال،
0: ونحن بين 500 و600، أكثر رواية من 600 و700.
1: اللهم صل
0: على وحذيفة بن اليمان. شوف السطر هذا: لم يروى عنه أنه روى حديث قبل السنة الثالثة للهجرة.
1: يا الله، بعد ثلاث سنوات.
0: يعني إحنا هذا الحكي سنة ثلاثة للهجرة،
1: وإحنا قعدنا 500.
0: علماء الحديث بيقولوا بعد أحد أكبر. بعد أحد روى الحديث، فلم يؤلف عنه، يذكر عنه
1: إنه روى حديث،
0: إنه روى حديث قبل أحد. فإحنا بنحكي عن بعد أحد. بعد أحد أنا بدي أفترض إنه بعد أحد يوم.
1: طب ما إحنا أحد كنا 700.
0: هذا هو العدد بالضبط. هذا هو العدد.
1: إذا إحنا 700.
0: تمام، هذا هو العدد. فهو أحصى. تتخيل بنزل علينا القرآن: إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. لو اليهود غاروا علينا غارة بيخطفونه.
1: نعم.
0: مش بيأسرونه، لا بيخطفونه خطف. فأنت مطلوب منك وانت ضعيف وانت بهذا العدد
1: تنصر الحق،
0: أن تقيم العدل والحق.
1: جميل. هل هناك ربط ما بين العشر سنوات والثمان سنوات مع إقامة الدين أو إقامة الدولة؟
0: واضح الرقم،
1: واضح الرقم.
0: شوف هو
1: بلشت أجتهد حالي.
0: طب شو الرابط من الثمانية والعشرة؟ فإن أتممت عشرا
1: فمن عندك،
0: فمن عندك.
1: فعلي ما أتم عشر ولا أتم عشر.
0: شوف
1: عشان نعرف،
0: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. سنة ثمانية للهجرة كان بيد النبي صلى الله عليه وسلم، سنة ثمانية للهجرة كان بيد النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة، أنه يعني يكون وضعه مستكمل.
1: نعم.
0: ولكنه عليه الصلاة والسلام، طبعا بدنا نيجي لتدرجات الأحداث من ثمانية لعشرة حتى نفصل، لكن كان في الظاهر أمام الناس أنه فتح مكة. لا، أنا حربي مش مع مكة.
1: الله، أنا حربي دولية.
0: أنا
1: مع الروم الفرس.
0: أنا 21 سنة صحيح بصارع قريش، بس أنا مش مشكلتي قريش.
1: يا الله.
0: أنا مشكلتي العالم كله. ففي سنتين عندي أنا بعد ما بعد فتح مكة، أنا بدأت أرسم
1: كان في فريق العلامة الفارقة.
0: بالضبط، بدأت أرسم خطة الدولية بين فارس والروم. بدأنا نشوف هنا، بعد شوي حنشوف مؤتة، بعد شوي حنشوف تبوك.
1: نعم.
0: بعد شوي حنشوف سرية عمرو بن العاص.
1: نعم.
0: بعد شوي حنشوف بعض السرايا والمعاهدات، أذروع مقنة.
1: نعم.
0: أذروع معان.
1: نعم.
0: وما لك ولمعان يا دكتور محمد، قد عاهدوا رسول الله هناك. شوف أنت بتروح معان، بوقفك الباص، بيخلوك تمشي؟
1: لا.
0: ليش؟ طبعا انت بتروح طيران، الله يسر لك مجريح كايت. احنا ما مزمطش، ما بديش احكي لهم انك انت يعني. انت مش من الشعب يا دكتور.
1: الله يسامحك، انا اللي من الشعب وانت اللي مش من الشعب.
0: بتروح على اهل عمان، واللي بيروح بالطريق البر بيعرف،
1: بيوقفك
0: في نص الشارع. لا رمضان
1: ولا شوال
0: ولا شيء، حج بدك تنزل. ليش؟ سألته هذا السؤال، أنا أعلم الإجابة وقد ذكرتها في برنامجك هذا، ولكن جميل، أنا كنت بدي أعلم الحجيج وجميل نستذكرها. أهل معان، أهل أذرع، بينهم وبين رسول الله عهد
1: صلى الله عليه سيدنا محمد.
0: النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم أنا بدعي لكم.
1: أنا
0: وثيقة معان أذرع.
1: نعم.
0: أنا بدعي لكم،
1: بدعي لكم،
0: ما حينقص خيركم،
1: لن ينقص خيركم،
0: ولكم ربع الغنائم من الأمة الإسلامية إن أنتم أمددتم الجيش الإسلامي والقوافل الإسلامية.
1: يا سلام.
0: فأهل معان ما زالوا
1: على هذه السنة،
0: يشددون البيعة مع
1: الله.
0: رسول الله،
1: الله يجزيهم الخير، الله يكتب أجرهم،
0: أذرع،
1: الله يبارك لهم.
0: ففكرة
1: أنا سامح زعيل.
0: فكرة انه انت ثمانية للهجرة، بعض الناس خلص انتهينا مع 21 سنة من حارب قريش. لا، في عندي سنتين. موسى عليه السلام على ان تأجرني ثمانية حجج، لكن في عندي انا خطة بعد الاتمام، في عندي انا الوحي ماذا سيصنع. الوحي عندي
1: ولسه ما كان في وحي سيدنا موسى،
0: يعني أنا لا، انا بتكلم عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في نظرة القوم وفي لكن موسى عليه السلام يعني الأرقام متشابهة، لكن أريد أن أعلق على دقة العهد في الإسلام ودقة العقد أيضا. فكرة الحجج،
1: كيف عرفنا أول شيء أنهم عشرة؟ أول شيء
0: فإن أتممت عشرا أتم موسى الأجل في الآية. طيب. فلما
1: قضى
0: انتهى الأجل، آخر العهد،
1: الأجل هو اللي نعم أطول
0: آخر العهد. نعم.
1: جميل. الحجج،
0: الحجج. طب ليش ما قال ثمان سنوات؟
1: ثمان الحجة اللي يعني عدد السنوات فعليا هي.
0: طيب ليش ما قال سنوات؟
1: بس أقصر، أن السنة القمرية غير السنة الشمسية.
0: أحسنت، أنا بدي أطر. أنت بتحكي لي عن أي سنة؟ هسه بين السنة الهجرية والميلادية بتحكي لي أنت عن 11 يوم.
1: بس ما كانش في أيامهم سنة هجرية وقمرية.
0: هسه أنا ما بعرف، بس العقد بده يكون واضح.
1: جميل.
0: العقود ينبغي أن تكون واضحة.
1: أصلا كان الزمن يلعبوا فيه.
0: بالضبط. نسي.
1: تمام.
0: العقد هنا بده يكون واضح.
1: حجج. جميل جدا. طيب، فلما قضى، فلما الآن طبعا إحنا علقنا على موضوع لعلي آتيكم منها بخبر هنا. نعم. لعل.
0: نعم.
1: في آية أخرى سآتيكم.
0: سآتيكم سورة النمل.
1: سورة النمل.
0: نعم.
1: طبعا سورة النمل قبل القصص.
0: نعم.
1: طب ما هو لعل الأصل قبل.
0: شوف
1: يعني التمكين،
0: لا أبدا أبدا أبدا أبدا أبدا، الموقفين مع بعض متطابقات.
1: جميل.
0: أنا بحكي مع زوجتي، ما بحكي مع زوجتي لعلي آتيكم، سآتيكم
1: سآخر يقينا جايبكم
0: من جايب القوات. بتذكر أيام محاولة الانقلاب على أردوغان.
1: نعم.
0: قالوا ليش ما هربت أنت، كنت في مرمريس مش عارف ليش ليش ما هربت؟ قالهم إذا القائد تخبى وراء صخرة الشعب بتخبى وراء جبل.
1: نعم.
0: القائد ينبغي أنه ما يوري الشعب أنه خايف. كنت خايف؟ قالهم آه. بس مش لازم أوري الناس أني خايف. موسى عليه السلام هل كان متيقنا؟
1: طبعا فرق التشبيه أكيد.
0: لا أكيد لكن
1: نعم.
0: موسى عليه السلام بيحكي مع زوجته، ما بيحكي لها لعلي.
1: نعم.
0: بيحكي لها سآتيكم، رايح أجيب.
1: بس بينه وبين حاله لعلي.
0: لما مشي في الطريق هو ابن الصحراء.
1: جميل.
0: هل هي نار ولا نور؟ فمين الأول، سآتيكم ولا لعلي؟
1: جميل. إذا سآتيكم مع الزوج. نعم. جميل جميل. تمام. فلما أتاها نودية. لا إله
0: إلا بدأ الآن
1: الوحي.
0: الوحي نعم.
1: والوحي الإلهي مختلف عن سيدنا موسى.
0: نعم.
1: عند جميع الأنبياء جبريل.
0: نعم.
1: بينما هنا الله.
0: نعم.
1: لا إله إلا هو يكلم سيدنا موسى. يعني تعقيب على هذا الأمر.
0: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. أعطانا صفات الوحي، أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا.
1: نعم.
0: فيوحي بإذنه ما شاء. موسى عليه السلام فكلمه وكلم الله موسى تكليما يختلف عن ليش؟ موسى عليه السلام سيذهب إلى أشد الناس بعدا عن الله عز وجل، بنو إسرائيل أكثر الناس يحتاج إلى صدمة. لذلك مراحل الصدمة هي مراحل تربية تعطي فعالية أقوى، علم واقع وتربية وغيره. مثلا
1: كلام كبير قوي
0: الكربون. عرضه لضغط
1: بس الألماس،
0: بس الألماس تعرف شو ضغط الفحم،
1: الفحم أسود. صحيح.
0: موسى عليه السلام تعرض يتعرض لضغط.
1: أنا بتخيل سيدنا موسى وهو يستمع لصوت الله لا إله إلا الله يا رب
0: ما نقدرش نقدرش
1: أنا بتخيل ما نودية.
0: تمام.
1: يعني لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلم الله.
0: نعم.
1: في رحلة الإسراء والمعراج.
0: شوف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اجتمع لسيدنا محمد ما اجتمع لنبي، اجتمع له كل ما اجتمع للأنبياء، هو سيدهم عليه الصلاة والسلام.
1: اللهم صل على سيدنا محمد. نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة. أنا بعرف الشاطئ له علاقة بالماء بس فيش مي هون في الموضوع ولا في مي؟
0: كأنها إشارة.
1: نعم.
0: شوف الآن وين كان موسى عليه السلام؟
1: الأصل إحنا نعرف، إحنا هيك بنتخيل منطقة الطور في سيناء في مصر، هيك إحنا بنتخيل، هيك أنا الفهم العام يعني.
0: وين بده يروح؟
1: هلأ هو الأصل بده يروح وين؟
0: بده الآن تخيل هو في الطور بده يعبر اللي هو القرنين، بده يعبر، فهو على الشاطئ الأيمن مشان يعبر يروح على مصر، هو بده يروح على فرعون. فهو على الجهة اليمين. مشان بده يطلع على مصر. وين فرعون؟
1: في الجيزة تقريبا.
0: في مصر.
1: في مصر. نعم.
0: فهو وين سيدنا موسى؟ بالجهة اليمين. تمام.
1: نعم.
0: واصلة
1: يعني نسبيا.
0: تمام. تمام.
1: في البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين، مباشرة وأن ألقي عصاك. بدأت المعجزات التي تتوالى على سيدنا موسى.
0: يعني أنا بديش أسميها معجزة. ليش؟ خلينا نوقف.
1: طيب. احنا نوقف.
0: طيب.
1: لازم نوقف عند وأن ألقي عصاك. إذا أنت اليوم مستمعين
0: طيب. معناته بدنا أن نكمل بعد أمرك الشاطئ الأيمن وألقي عصاك حتى تكمل الرسولة. نعم.
1: يا ريت يا ريت. لكن الرسالة والتوصية من إيديك.
0: الرسالة والتوصية
1: الأوتوكيو عقود الشباب. يلا.
0: هذا القرآن ينبغي أن يعايش، وينبغي أن تؤخذ هذه المعلومات، وينبغي أن نعيش جو ونزوره حتى نستحضر القرآن في واقعنا.
1: الله يكتب أجرك.
0: الله يكرمك.
1: نفع الله بكم وعلمكم وجزاكم الله كل خير. ومرة أخرى تقبل الله طاعاتكم
0: سمعنا
1: الكرام. في نهاية هذا اللقاء أسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. اللهم أمين يا رب العالمين. لا تنسوا إخوانكم من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الداعية نضال بزور. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد سلامة. الأمن العام يؤكد أن كل ما يثار حول وجود شكاوى سابقة لمتشاجري الأشرفي غير صحيح. صحة غزة تقول إن شهيدا وتسعة إصابات وصلوا المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم في قطاع غزة. جيش الاحتلال يوجه إنذارا جديدا لسكان مدينة النبطية بالإخلاء فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني. الدفاع المدني اللبناني يعلن انتشال 6 شهداء و3 جرحى من تحت أنقاض مبنى استهدف في المروانية بقضاء صيدا. إصابة جنديين إسرائيليين بجراح اليوم في انفجار مسيرة جنوبي لبنان. وأخيرا مئات المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. ختام الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ.
0: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم بالخير وبالبركات مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في يوم جديد، ترويحة جديدة، أسعد الله مساءكم.

رب صلي وسلم أنعم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد المصطفى المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. تحية لكم جميعا أصدقائنا وأحبائنا ومتابعينا عبر أثير حياة FM أينما تتابعوننا، حياكم الله.

تحية لكم جميعا أصدقائنا، ودائما أبدا نسعد بصحبتكم في هذه الساعة الرابعة عصرا مع جديد لترويحة جديدة. يا رب تكون ساعة خير وبركة ورحمات علينا وعلى بلادنا، اللهم أمين يا رب العالمين. مساء الخير لمن يتابعنا في عمان والزرقاء على 104.7، في إربد والشمال 106.5، وفي البلقاء والسلط 101.1، في العقبة والجنوب 102.7. يا مساء الخير.

تفاصيل متنوعة في ترويحتنا لهذا اليوم، وعلى رأس هذه التفاصيل حظر النشر بقضية مطلق النار في منطقة الأشرفية. الكثير من الأمور حنحكي فيها إن شاء الله، لكن بعد ما نتوقف وإياكم لحين رفع أذان العصر عبر أثير حياة FM، بعدها نواصل بحول الله، فابقوا بالقرب من حياة تكرماً.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العصر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة وعبر حياتي في من استكمال مشوار ترويحتنا لهذا اليوم. مساء الخير لكل من انضم لنا على السماع عبر أثير حياة، ولكل من غادرنا حتى يصلي العصر في المسجد. ربنا يتقبل طاعتكم جميعا، حياكم الله.

كما كنا نقول شتاء آمن. اليوم إدارة الإعلام والشرطة المجتمعية في مديرية الأمن العام تقول صيف آمن، كيف لا؟ هناك دعوات اليوم لتفقد المكيفات والمراوح. كثير من الناس شابك مكيف الله يبارك له، لكن اتأكد من الكوابل السلاك اللي انت مربطها ومشبكها ما بين المكيف والكهرباء، مصدر الكهرباء. كذلك المراوح، الناس اللي مشبكة سلاك عشان تعمل للمراوح، بسم الله عليك، عشان تعمل للمراوح يعني توصيلات كهربائية، تأكدوا يا جماعة من هذا الموضوع. أولا تأكد من سلامة التمديدات الكهربائية لوسائل التبريد. اثنين، لا تقوم بتحميل المقابس، الوصلات، الفيش، النقصات، الوصلات الكهربائية فوق طاقتها لتجنب التماس الكهربائي، ممكن لا قدر الله تحمى تسيح، لا قدر الله يصير في حرائق بعد ذلك. افحص الأسلاك والوصلات المهترئة واستبدلها فورا. وهناك نصائح لصيانة المكيفات بشكل دوري، تنظيف الفلاتر، التأكد من فعاليتها، وربنا يحمينا ويحميكم جميعا.

طيبت أكيد مش كلامي وإنما كلام طقس العرب آخر مخرجات خرائط المحاكاة الحاسوبية بتحكي عن توقع سيادة أجواء ذات طابع صيفي خلال الأيام المقبلة وتكون درجات الحرارة حول معدلاتها المعتادة طبعا قد تكون أعلى بقليل والطقس بشكل عام سيكون صيفي اعتيادي في مختلف مناطق المملكة. أسأل الله أن ربنا يجيرنا ويجيركم من حر جهنم اللهم أمين. راح تكون درجات الحرارة في مطلع الثلاثينيات يعني بنحكي عن 31-32 تقريبا في عدة مناطق أو في مختلف مدن وقرى مناطق المملكة. وأسأل الله أن ربنا يحفظنا ويحفظكم من كل شر ويهدي بالنا وبالكم. صيفات الله يجيرنا من حر جهنم.

ونور الشجرة. طيب يا جماعة، مع ارتفاع درجات الحرارة تلقائيا سلوكيات الناس بتختلف، بتميل أكثر للتعصيب، للعصبية، للعنف لا قدر الله. وأنا بدعوكم من خلال منبر حياة FM، ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الصحابي، قال له لا تغضب، قال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد أوصني، قال لا تغضب، قال يا رسول الله أنا فلان جيتك من منطقة فلان أوصني، قال لا تغضب، وفي رواية لا تغضب ولك الجنة، وفي رواية أخرى لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. فكرة الغضب عند البعض قد يفقد فيها السيطرة على أعصابه، قد يفقد فيها التعرف على الزمان والمكان والشخص، وقد لا قدر الله يرتكب الجرائم. أنا لن أتحدث بأي شكل أو بآخر عن القضية التي حصلت أمس، وبالتأكيد ما كان من هيئة الإعلام اللي عممت على وسائل الإعلام بحظر النشر في قضية مطلق النار في الأشرفية. أكيد إحنا مع القرار ونتوقف عن النشر، لكن رسالتي لكل إنسان بسمعني الآن، أسألك بالله احفظ عليك صبرك، احفظ عليك انك تكون في بحبوحة من دينك طول ما انت بعيد عن دم الناس. يا جماعة، فكرة اني انا اضرب او اقتل او اذي الاخر هذا شيء لا يرضاه لا الدين ولا الاخلاق ولا المجتمع. وبالتأكيد هناك قانون، الاصل ان هناك قانون يؤطر حياتنا، في قانون، في مؤسسات بتدير المشهد، والأصل أن نلجأ إليها، وربنا يحفظ علينا إيماننا وأمننا وسلامنا واستقرارنا. لو كل واحد بده يأخذ حقه بإيده عمره ما حدا عايش في أمان ولا في سلام. فربنا يحفظكم جميعا من كل شر، وربنا يرحمنا جميعا برحمته، اللهم آمين يا رب العالمين.

0: بعدك انسحب.
1: ترامب اتفقنا على وقف اطلاق النار مع لبنان. مباشرة اسعار النفط تنخفض. يعني فكرة ما يحصل اليوم زمان يصبح فيه الحليم حيرانا. اتفقنا على ان لا نتفق كما يعلق البعض. انا بقول الله يصلح الحال ويجيب العواقب سليمة على كل الصعد. اللهم امين يا رب العالمين.

حنروح أنا وياكم لمباريات منتخبنا منتخب النشامة في كأس العالم ومواعيد هذه المباريات بالتوقيت الأردني بتوقيت عمان. أول مباراة لإلنا حتكون مع النمسا، راح نكون إن شاء الله على موعد في هذا اللقاء يوم 17/6 الساعة 7 الصبح. طبعا لا تقلقوا، تم تأخير الدوام بحسب رئاسة الوزراء، بس الناس عم تتساءل القطاع العام ولا القطاع الخاص، هذا السؤال اللي أكيد هسه إن شاء الله أنه كله، إن شاء الله هذا أملنا بالله أنه يكون كله، لكن الموعد الساعة 7 الصبح يوم 17/6. وأعجبني ذاك الناشط على السوشيال ميديا بيقول على البدري عودوا حالكم على صلاة الفجر، بقول ليش؟ بقول يا جماعة لأنه مش حلو بحقك تصحى، لأنه في مباراة لنا على الفجر ترى الساعة تقريبا 5 مع الأرجنتين، فمش حلو تقوم هيك تحضر مباراة وانت مش متعود تصحى صلاة الفجر، فعلا هيك بينك وبين حالك هتحس حالك مش كويس، فعلى البدري اللي بده يعود حاله يعود حاله على صلاة الفجر. هتكون مباراتنا مع النمسا يوم 17 الساعة 7 الصبح، بينما مباراتنا مع الجزائر يوم 23/6 الساعة 6، تمام؟ ومباراتنا مع الأرجنتين اللي إن شاء الله بإذن الله بكون متأهلين فيها بكل الأحوال قبل ما نوصل للأرجنتين راح تكون الساعة 5 الصبح يوم 28/6، وكل التوفيق لمنتخبنا منتخب النشامة اللي وصل اليوم للولايات المتحدة الأمريكية، أتوقع الآن في سان فرانسيسكو، أتوقع وصلوا النشامة اليوم حتى يبدأوا بترتيبات المونديال، ويا رب السداد والتوفيق، وإن شاء الله إن شاء الله دائما وأبدا بنرفع رأسنا فيهم عاليا بغض النظر عن أي نتيجة وصولنا للمونديال بحد ذاته، وهذا انتصار وربنا يبارك في جهودهم.

مباراه ثانيه مثلا باب التاكيد يوم 17 اللي هو بيكون يوم اربعاء، مباراتنا الاولى يوم الاربعاء الساعه 7 الصبح، يوم 23 اللي هو بيكون يوم الثلاثاء اللي بعده فعليا الثلاثاء الساعه 6 الصبح، ويوم 28 اللي هو بيكون يوم الاحد بالضبط يوم الاحد الساعه 5 الصبح. وطبعا بحسب القرار اللي صدر عن رئاسه الوزراء انه تاخير الدوام لغايه الساعه 10 صباحا لحضور مباريات المونديال، ويعني دعم النشامه وكل التوفيق لهم.

طبعاً التشكيلة النهائية لقائمة النشامة لنهائيات كأس العالم 2026 تم الإعلان عنها، وقد أعلن الجهاز الفني لمنتخب النشامة بقيادة المدرب جمال سلام القائمة النهائية، ورح يكون إن شاء الله حديث زميلنا أكيد أنس الشويك اليوم بروح رياضية في تفاصيل حول مشاركتنا في هذا المونديال وأول ظهور تاريخي للأردن على أكبر مسرح كروي عالمي وتطلعات الجماهيرية الكبيرة لتحقيق حضور مشرف ومواصلة الإنجازات اللي حققها المنتخب خلال السنوات الأخيرة بإذن الله. يعني كلنا ندعو لمنتخبنا ونقف خلفه، هم 11 لاعب طبعا التشكيلة 25 شخص تقريبا، لا أكثر قديش تقريبا هم هلا بنعدهم عدنا يا الله يزيد وخبرني يلا ماشي هلا بنعدهم يا جماعة بحكي لكم، يعني 11 لاعب في الملعب ومن خلفهم 12 مليون مواطن أردني، ندعو لهم بالخير والسداد إن شاء الله.

بما انه بنحكي انا وياكم عن الرياضة، بتعرفوا في الهند كان هناك في تمثال لميسي، طبعا التمثال ارتفاعه حوالي 21 متر تقريبا، يعني ما مضى عام على تدشينه ووضعه في الهند الا ان السلطات الهندية قررت ازالة هذا التمثال لميسي، والسبب هو تمايل هذا التمثال بسبب الرياح، خافوا ان يوقع فبالتالي قاموا بازالة هذا التمثال. وهي الصورة أمامنا لهذه المشاهد التي توثق إزالة تمثال ميسي في الهند. طلع شبه بوذا طبعاً في التمثال.

0: قمة الدناءة تكمن في شخص ينظر للقمة الفقير، بل يحرص على سرقة هذه اللقمة في أي مكان بالعالم. عم شعبان هو أحد الأشخاص اللي بيبيعوا جرائد في مصر. هذا الشخص كبير بالسن، بيتعالج طبعا، المبلغ اللي بيجنيه من بيع الجرائد أو الصحف بياخده عشان يروح يشتري فيه أدوية لإله. هذا الشخص كان جالس على الكرسي وواضع قدامه في بسطة يوم الجمعة طبعا ببيع جرائد، فقام شخص بالتسلل وسرقة المبلغ المالي اللي كان مجمع وحاطه تحت الطاولة. نتابع أنا وياكم في هذا الفيديو كيف قام هذا الشخص في مصر بسرقة المال للعم شعبان، واللي فعلا تأثر من هذا المشهد. وبعد ذلك كان في جدل على مواقع التواصل الاجتماعي كيف لهذا الشخص أن يسرق هذا الإنسان الغلبان في مصر. نتابع.
1: عم شعبان بياع جرايد في منطقة حلوان بالقاهرة، عينه غفلت شوية فاستغل الشاب ده الموقف وسرق إيراد مبيعاته من الجرايد، لكن لحسن الحظ كاميرات الشارع وثقت اللي حصل.
0: عرفت ازاي انك اللي فعلا قام بسرقة هذا المال، واللي غفل هذا الزلمة كان جالس ونايم طبعا غفل هيك على الكرسي، قام هذا الشخص سرق المبلغ ثم بعد ذلك مضى. طبعا احنا بنقول يعني طبعا تم إلقاء القبض عليه، وكان هناك تفاعل واسع على موقع التواصل الاجتماعي مع العم شعبان، ويعني طلب لدعم ومساعدة هذا الرجل.

طيب يا جماعة، هروح أنا وياكم لخطر ما ينشر أحيانا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. احنا بنعرف انه في عنا قانون في الأردن اسمه قانون الجرائم الإلكترونية، لكن بعض الناس بتغفل وبتقوم بنشر بعض الشائعات، بعض الأخبار الكاذبة، بعض المعلومات المضللة، بعض الإساءة، بعض الإيذاء لأطراف على حساب أخرى. الرسالة تأتي من الجرائم الإلكترونية لتأكيد فكرة أن هناك حبس وغرامة عقوبة مطلقي الشائعات، حيث كان هناك تحذير من وحدة الجرائم الإلكترونية اليوم الثلاثاء من تداول الشائعات والأخبار الكاذبة على منصات التواصل الاجتماعي. وطبعا الوحدة قالت دعها تقف عندك عن الشائعة، عن الخبر المضلل، عن الخبر المفبرك، ولا تساعد في نشرها، كن جزءا من الحل، تحقق ثم شارك. أنا بقول يعني ما فيش داعي كلنا نصير إنفلونسرية يعني بصراحة، ونلم مشاهدات ونلم يعني لايكات. باختصار، لمن لا يعلم، مطلق الشائعات تتمثل عقوبته بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد عن 20000 دينار أو كلتا العقوبتين. سكر هالطابق وريح راسك، والله يبعد عنا وعنكم كل شر وكل شائعة وكل خبر مضلل.

شائعة، كم خبر مضلل، كم شيء فعلا مش صحيح شفته وتوقفت عنده. شاركونا بالتعليقات على هذا الفيديو حتى نكون فعلا إحنا وياكم ممن يوقف هذه الشائعة عند حدها.

0: نطلع على فاصل بعده نواصل إن شاء الله. ابقى بالقرب من حياة تكرم.
1: ترويحة برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس. شاشات ومكيفات ماجيك AI، الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

تحيات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي، تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: صيف مع تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح خيارك المريح.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.

السيراميك والبرسلان بتقدم لك خصومات حقيقيه على السيراميك والبرسلان واقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئه. وهلا بامكانك تقسيط مشترياتك عبر كافه البنوك الاسلاميه. استشارات هندسيه مجانيه عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجوده خرمه هويه.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك AI، الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: حروح أنا وياكم للاعب التنس الأردني الشاب البطل اللي أنا بصراحة بحب هيك دائما وأبدا أن نكون فعلا على قدر المسؤولية اللي إحنا تقع على كواهلنا جميعا. طلال شطارة اللي روى حديث خاص طبعا عن قرار انسحابه من مواجهة لاعب من الكيان الإسرائيلي في بطولة دولية للتنس. نتابع أنا وياكم ما قاله هذا البطل.
1: بس لما أنا عرفت عن خصمي شعرت أنه أنا غير قادر عن حالي أني ألعب، وأنا عارف أنه كل يوم في أطفال بيعانوا بالحرب والموت والقتل والذبح.
0: طبعا هو قرر الانسحاب من مواجهة لاعب ملكين الإسرائيلي،
1: لأنه أي لاعب بيروح على بطولة بيكون هدفه المنافسة والفوز وتطور في ترتيبه ومسيرته. بس لما أنا عرفت عن خصمي شعرت أنه أنا غير قادر عن حالي أني ألعب، وأنا عارف أنه كل يوم في أطفال بيعانوا بالحرب والموت والقتل والظلم. بالنسبة لي الرياضة مش منفصلة عن الإنسانية والضمير. أكيد استشرت عائلتي، والانسحاب هو كان القرار بأن أكثر لحكون فيه مرتاح الضمير
0: بإذن الله. يعني دائما وأبدا نفخر بمثلك يا طلال شطارة، أنت وكل لاعب دائما وأبدا حريص أن يمثل الأردن بأفضل المحافل، وبنفس الوقت ينأى عن نفسه من ملاعبة أو اللعب مع الكيان الإسرائيلي.

أطلع اسم المكالمة، لكن مكالمة كانت ما بين يعني ترامب ونتنياهو. نشرت عنها القناة 12 الإسرائيلية، قالت أنه اتصال عاصف ومليء بالشتائم. بقيني ترطقوا، وأنا بصراحة ما بعرف شو حكوا لبعض. بقول لك فوق الكشاط بشوي، يعني مش عارف أنا شو كانين يحكوا. لكن القناة 12 الإسرائيلية كشفت كواليس مكالمة جرت بين ترامب ونتنياهو، اسموه اتصال مليء بالشتائم بين ترامب ونتنياهو.

يمكن احكي لكم هيك بس شغله صغيره انحكت في المكالمه، انه ترامب حكى لنتنياهو انا اللي انقذتك من السجن، وانه اذا انت ضربت بيروت كما يعني تلوح او تتحدث اعلم ان هناك سيكون لك عزله عالميه، راح يبطل حدا يحكي معك على اساس يعني انه اصلا الناس محترمته لنتنياهو ولا مطلع على خلقته. على كل حال كان هناك شتائم واساءه بين الاطراف، ويعني احنا ما بنعرفش لو وصلت الامور بينهم، بس بنقول الله يا ربي الله يا ربي، احنا من باب يعني تعرف تطيب النفوس، الله يا ربي ديم الخلاف بينهم ودب النزاع، اللهم امين يا رب العالمين.

مركز طبي جديد في الأردن في مستشفى الزرقاء الحكومي فعل النجاح إجراء أول عملية قلب مفتوح. بنقول الله يعطيهم ألف ألف عافية في مستشفى الزرقاء الحكومي اللي نجحت في إجراء أول عملية قلب مفتوح لشخص خمسيني تم طبعا بعد ما تم استكمال تجهيز القسم. وبنقول الله يعطيهم ألف ألف عافية في المستشفى.

من فترة طلعت رئاسة الوزراء بقرار إيقاف السفر الرسمي. بتعرفوا كنا نقول إن والله من باب إنه التقشف وموضوع إنه نحافظ على المال العام و و و و كان في حديث من دولة رئيس الوزراء لموضوع إيقاف السفر الرسمي للوفود والموظفين الرسميين، والآن يتم تمديد هذا القرار إلى نهاية العام 2026. يعني فعلا البعض رأى هذا القرار شيء إيجابي إنه من باب التوفير على خزينة الدولة، وإنه الوفود الرسمية والسفر يعني في هذا المجال يتم إيقافه حتى نهاية العام.

0: وصلنا لنهاية مشوار تربيحتنا لهذا اليوم. قبل ما أختم معكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج هم المهمومين، وأن يحفظنا وإياكم والمسلمين، وأن يفرج هم أهلنا في غزة وفي كل مكان. اللهم آمين. دمتم بمعية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

0: ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك AI. المشهراوي للأبواب والمطابخ.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة فم يقرأه محمد سلامة. صحة غزة تقول إن شهيدا وتسعة إصابات وصلوا المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم في قطاع غزة. جيش الاحتلال يوجه إنذارا جديدا لسكان مدينة النبطية بالإخلاء فورا والانتقال إلى شمال نهر الزهراني. الدفاع المدني اللبناني يعلن انتشال 6 شهداء و3 جرحى من تحت أنقاض مبنى استهدف في المروانية بقضاء صيدا. إصابة جنديين إسرائيليين بجراح اليوم في انفجار مسيرة جنوبي لبنان. وأخيرا مئات المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. ختام الموجز في أمان الله.

مركز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

أنس الشويكي. طابت أوقاتكم بكل الخير والبركة مستمعينا مشاهدينا الكرام أينما كنتم، أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى رحلة جديدة بروح رياضية تأتيكم كل سبت وثلاثاء من الخامسة وحتى السادسة مساء عبر أثير إذاعة حياة اف ام، وكذلك بإمكانكم أن تتابعوا هذه الحلقة من خلال الصوت والصورة عبر البث المباشر لصفحتي تلفزيون حياة والصفحة الرسمية لحياة اف ام على فيسبوك. مرحبا بكم أينما كنتم.

رحلتنا متجددة في الأخبار والتحليلات حول الرياضة المحلية والعربية والعالمية، ولا شك أن كل الحديث منصب الآن حول كأس العالم ومشاركة المنتخب الوطني التاريخي إن شاء الله في النهائيات العالمية التي ستستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك ابتداء من 11 من هذا الشهر ولغاية 19 من الشهر الذي الشهر التالي، وبالتالي ننتظر إن شاء الله مشاركة مشرفة لمنتخب النشامة. الحديث في هذه الحلقة عن المنتخب الوطني، عن المباراة الودية التي خسرها أمام سويسرا بهدف مقابل 4، وكذلك عن معسكره القادم قبل لقاء كولومبيا يوم الأحد القادم. نبدأ رحلتنا كالعادة بأبرز عناوينها. استبعاد يوسف قشي ومحمد طه أبو غوش من تشكيلة منتخب النشامة المشاركة في المونديال. المنتخب الوطني يصل إلى مدينة سان دييغو الأمريكية لخوض المعسكر التدريبي الأخير. وأحد منتخبات مجموعتنا النمسا يتفوق على نظيره التونسي بهدف.

0: أما سؤالنا لكم عن رأيكم بالتشكيلة النهائية لمنتخب النشامى الذي سيخوض نهائيات كأس العالم بعد أن أعلن الكابتن جمال السلامي التشكيلة، وسأذكر اللاعبين طبعا بعد لحظات. استبعد يوسف قشي ومحمد طه أبو غوش من التشكيلة النهائية للمنتخب الوطني. إذن أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الكابتن جمال السلامي قائمة النشامى النهائية لخوض بطولة كأس العالم 2026، واستبعد السلامي من القائمة كلا من يوسف قشي ومحمد طه أبو غوش ليستقر على 26 لاعبا، وهم يزيد أبو ليلى، عبدالله الفاخوري، نور الدين بني عطية، عبدالله نصيب، سعد الروسان، يزن العرب، سليم عبيد، محمد أبو النادي، حسام أبو الذهب، إحسان حداد، أنس بدوي، مهند أبو طه، محمد أبو حشيش، نور الروابدي، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، رجاء عايد، عامر جاموس، محمد الداود، محمود مرضي، عود الفاخوري، موسى التعمري، محمد أبو زريق شرارة، علي عزائز، إبراهيم صبرة، وعلي علوان. هذا وقد وصل وفد المنتخب الوطني اليوم الثلاثاء إلى مدينة سان دييغو في الولايات المتحدة الأمريكية لخوض المعسكر التدريبي الذي يمتد حتى 10 من الشهر الحالي، ويتخلله مباراة ودية أخيرة لمنتخب النشامى ستكون أمام كولومبيا عند 2 بالتوقيت المحلي بعد منتصف ليل 2 حزيران على ملعب سان بيدراغون، ويستقر منتخب النشامى في معسكره الرسمي خلال المونديال في مدينة بورتلاند الأمريكية. طبعا المنتخب الوطني سيبدأ مشواره في نهائيات كأس العالم بلقاء النمسا في 7 من صباح يوم الأربعاء 17 من هذا الشهر على ملعب سانتا كلارا في سان فرانسيسكو، ثم يواجه الجزائر في 6 من صباح الثلاثاء 23 من الشهر الحالي على نفس الملعب، ثم يختتم دور المجموعات بلقاء الأرجنتين في 5 من صباح الأحد 28 من هذا الشهر على ملعب AT&T في دالاس، حيث إن مواعيد المباريات حسب توقيت العاصمة عمان. وإن شاء الله عبر أثير إذاعة حياة FM سنكون معكم في استديو تحليلي يسبق المباريات، إضافة إلى نقل المباراة إذاعيا واستديو تحليلي بعد المباريات التي ستقام صباحا بتوقيت عمان. ما رأيكم بالتشكيلة النهائية المدعوة لخوض نهائيات كأس العالم؟ ما ملاحظاتكم مستمعين الكرام على هذه التشكيلة بعد استبعاد يوسف قشي ومحمد طه أبو غوش؟ وطبعا تعلمون اللاعبين المستبعدين سابقا وكذلك اللاعبين غير المدعوين أساسا للمنتخب الوطني في المونديال. للحديث عن المنتخب الوطني وعن مباراته الودية إن كان مع سويسرا والقادمة مع كولومبيا، وعن التشكيلة النهائية للمنتخب، وعن الخطاب الإعلامي الحالي الموجه للمنتخب الوطني، يسرنا أن يكون معنا ضيفا كريما واحد من أبرز أجيال كرة القدم الأردنية، نجم المنتخب الوطني سابقا الكابتن بدران الشجران. مساء الخير كابتن بدران.
1: هلا، مساء النور، الله يسعد أوقاتكم.
0: طمنا عن صحتك، عن أحوالك كابتن بدران بعد غياب طويل.
1: الحمد لله بفضل رب العالمين كل شيء تمام، الحمد لله
0: الحمد لله.
1: حديد،
0: هل أنت في أجواء كرة القدم أم مبتعد حاليا كابتن بدران؟
1: لا والله مبتعد،
0: ما في أي مشروع تدريب أو كإداري مثلا أو يعني عمل إداري أو فني في أحد الفرق أو المنتخبات؟
1: لا، ما بالمرحلة هاي يعني مبعد، يعني لظروف يعني خاصة.
0: تمام، أتمنى أن نستفيد من خبرتك كابتن بدران، وأنت نجم كبير في تاريخ كرة القدم الأردنية. ماذا تقول للاعبي المنتخب كابتن بدران وهم يشاركون للمرة الأولى في نهائيات كأس العالم، الحلم الذي راودنا كثيرا منذ تصفيات مونديال 86، أنت كنجم سابق في المنتخب، ما رسالتك للاعبين؟
1: يعني أول شيء ثقتنا عالية بهم جميعا، يعني مين بيمثل النشامة والمنتخب الأردني، يمشوا إن شاء الله ويشدوا حيلهم، يكونوا الثقة عالية. مباريات يعني اللي بده يواجهوهم يعني كان الأرجنتين ولا الجزائر ولا المنتخبات هاي نفسنا يعني نفس اللاعبين وكذا، اي نعم خبرتهم افضل شوي، بس لكن احنا لا يستهان بنا بالروح القتاليه وال وال وال, وال, وال النشمي اللي بكون قوي يعني قد المسؤوليه، وان شاء الله بكونوا قد المسؤوليه
0: ان شاء الله تعالى. اذكر مستمعينا بارقامنا 06-516-40-20-50-20، معنا اتصالات انا لا تظهر الاسماء عندي على الشاشه. الو، السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: وعليكم السلام، اهلا ومرحبا.
2: كل الاحترام والتقدير للاستاذ.
0: من معي لو سمحت؟
2: الاعلام محمد، معك الاعلام موسى الشرطي من دير علاه.
0: اهلا وسهلا فيك.
2: مساء الخير استاذ محمد. السلام عليكم
0: اخي موسى، انت في برنامج بروح رياضيه عبر اثير اذاعه حياه اف ام.
2: انا متابعك يا سيدي. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، حياك الله.
2: الله يعطيك الصحة والعافية سيد محمد، كل عام بخير والوطن بخير إن شاء الله.
0: وأنت بخير، معك أنس شويك وليس محمد.
2: مساء الخير أخوي أنس حبيبي.
0: الله يبارك فيك، حياك الله، تفضل سيد.
2: مساء الخير إليك ولضيفك الكريم.
0: الله يبارك فيك. معنا الكابتن بدران الشقران، واحد من نجوم المنتخب الوطني سابقا.
2: والله الأستاذ بدران الشقران شهادتي به مجروحة، وهذا من أعلام الوطن الحبيب، من أعلام الكرة الوطنية وليس الأردنية.
0: صحيح.
2: لا يا سيدي أنا والله لا أجاملك، لأني أنا لما يقولوا معروف يعني أنا معروف ما شاء الله عنك، الله يعطيك الصحة والعافية.
0: الله يبارك فيك.
2: كل كنا شامة كرة القدم، كل كنا شامة منتخب الوطني ترفع الرأس، ما شاء الله عليكم دائما أينما كنتم في أي دولة عربية أجنبية والله ترفع الرأس، ودائما الرأس مرفوع فيكم.
0: الله يبارك فيك. رأيك بالتشكيلة النهائية أخي موسى للمنتخب الوطني؟
2: والله سيدي أنا طبعا منتخب الوطني هذا منتخب مناش يقول الوطني، منتخب العربي، منتخب العالمي، وأتمنى إن شاء الله التوفيق في الأيام القادمة والقادم أجمل للمنتخبنا النشامة منتخب الوطني، وإن شاء الله يا ربي بيروحوا إن شاء الله بكأس العالم بإذن الله عز وجل.
0: طيب إن شاء الله، شكرا جزيلا الله. أخي موسى إلى أبو معن. ألو، السلام عليكم. الله يعافيك ويبارك فيك، حياك الله ابو معن.
3: حييك وحيي كابتننا الكبير المتالق العملاق اللي لعب مع الوحدات، الشرف نادي الوحدات بارتداءه قميص نادي الوحدات.
4: الله يكرمك اخوي، الشرف والله.
3: الله يسعد قلبك، يعني كان من اجمل ايام، يعني من اجمل ايام نادي الوحدات لما لعب مع الشرف السعودي وما رضي يشوطك في الجزاء. الله يسامحه، عاد قلنا له شوطك الجزاء، قال لك لا فادي وين شوطها، وما رضي.
4: الله يكرمك.
3: اسمعني، ما رضي، ما رضيش شوطك بالجزاء.
0: ليش ما رضيت كابتن بدران؟
5: ما هو اللاعبين حب، يعني شفت مراد عويني وشفت هيثم سمرين حابين اكثر، فارتيت انهم هم يشوتوا.
0: تمام تمام. طيب شو سؤالك اخي ابو معن او مشاركتك؟
3: انه مثل الاعلام الاردني سيبوكم من انتقادات السيئه، احنا عمرنا ما توقع ان نوصل كاس العالم، سيبوكم من انتقادات السيئه. اكيد
0: تمام.
3: المنتخب اكيد منتخب سويسرا اقوى منا تصنيفيا وعالميا وتكتيكيا اقوى منا، اوكي تبعدنا الشيء سلامي، بس انا شفت هجوم صار الاعلام الاردني اعلام ندوي زي ما هو الجمهور ندوي.
0: طيب
3: بدي فلان وعلى انسان لازم يكون فلان وعلى شبكوا به وشو يتحمل مسؤوليه، خليه يتحمل مسؤوليه، سيبوكوا منه، سيبنا من الفيسبوك، سيبنا من حق هذا، كل واحد صار محلل الاداء في البلد هاي.
0: طيب جميل،
3: ولازم نوقف اي واحد مع المنتخب الوطني شو ما كان النتائج، حتى لو اني سبحان الله اكلنا ثلاث خسائر وطلعنا ما عندنا مشكله، حياتنا ما توقعنا نوصل كاس العالم.
0: طيب
3: هذا مش موضوع انتقاد، بس انه السلام انا شايف انه اداء كويس الزلمه مش عاطل.
0: تمام، وصلت الفكرة أبو معن، شكرا جزيلا لك، وهذا محور الحديث القادم مع الكابتن بدران الشقران. كابتن بدران، يعني مع كل الاحترام للإخوة أصحاب الصفحات على السوشيال ميديا، الكل بدأ الآن بالحديث عن المنتخب الوطني، منهم من يعلم بالكرة ومنهم لا يذكر الكرة إلا عند المناسبات الكبرى، كيف يجب أن يكون الخطاب الموجه للمنتخب الوطني ولمدرب المنتخب الوطني ونحن على بعد تقريبا 9 أيام من انطلاق كأس العالم؟
5: الشيء أكيد الواحد يعني بحم باله، يعني يوم يقرأ ويتصفح الفيسبوك ولا المواقع إنه الهجوم على المنتخب، يعني هاي مباراة تجريبية، أولا طالعين من دوري طويل، رأي المدرب بده يشوف التشكيلة، إنه وضع اللاعبين بدنيا وضع نفسيا، يعني ردة الفعل بالخسارة يعني مش طبيعية. يعني هسه ما مش وقته إنه مثلا نتحاسب. أنا دائما رأيي عند يوم بدك تحاسب مدرب بدك تحاسبه مع نهاية كأس العالم. إحنا أولا يعني نبارك بالتأهل، طبعا ما كناش إنه نحلم به، يعني كنا نقاتل وما قدرناش نوصله إحنا كلاعبين. أما هسه وصلوا ما شاء الله عنهم، يعني هسه لازم ما في انتقاد، هسه وقت إنه نوقف وراء المنتخب النشامة ونعطيه معنويات لا تبلش البطولة. بعد البطولة لا سمح الله صار شيء بنتحاسب بنقعد، لا هذا صح وهذا غلط، ليش لو سويته لو دخلت اللاعب. فهون الوقت المحاسبة مش من خلال المنافسة أو قبل المنافسة. يعني قلت لك يعني إحنا ما كناش نحلم به، والحمد لله الحلم تحقق. هسه وقت نوقف مع المنتخب بالمباريات الودية القادمة، بالمباراة اللي لعبنا وخسرنا عادي ما انتهتش الدنيا.
0: تمام.
5: يعني ما يعني بقاتلوا وبرجع بعوضوا إن شاء الله.
0: تمام. كابتن بدران، الكابتن جمال السلامي استبعد من القائمة كلا من يوسف قشي ومحمد طه أبو غوش، هل تجد أن هذا القرار منطقي؟ ومن احتفظ بهم الكابتن جمال هم الأفضل والخيارات الأنسب للعب مع المنتخب في كأس العالم؟
5: طبعا يعني أول شيء يعني الكابتن السلامي يعني هو رأي مدرب، يعني ما بنقدر نحن نفرض عليه، وكل واحد له رأي.
0: تمام.
5: بس هو الأقرب يعني، وشاف الدوري وشاف كذا. طبعا كل النجوم الأردنيين بالدوري الأردني على رأسي، يعني لاعبين مميزين وكذا، بس لكن رؤية المدرب، لكن هذول الأنسب. هسه اللي طلعوا برا التشكيلة أو اللي ما اختاروهوش، يعني بجوز يكون بنظري إنه أفضل من سين من الناس، بس من اللاعبين بس، لكن هو رؤيته إنه هو شايف إنه العكس. فإحنا كلنا ثقة بالسلامي اللي وصلنا وحقق الحلم، إن نوقف معه باختياراته. انتهى اختار، الله ييسر أمرهم ووفقهم، واللي ما اختارهوش هارد لك. إن شاء الله يعني إحنا حققنا الحلم، إن شاء الله راح يظلوا يتحقق إن شاء الله.
0: إن شاء الله تعالى. طبعا المنتخب وصل إلى مدينة سان دييغو في الولايات المتحدة الأمريكية، سيخوض المعسكر الأخير ويتخلل مباراة ودية مع كولومبيا. شكرا للأخ حسان على كلامك الجميل. أيضا تعليق المهم يفوز من جوجو، بالتوفيق للمنتخب الوطني ولنشامة، فالكم الفوز بإذن الله. عمر أبو الهيجاء، انتهى وقت أي شيء سوى الدعم، الدعم وكل الدعم للأبطال. مباراة سويسرا خسرناها بهدف مقابل 4 كابتن بدران. الآن يوم الأحد القادم سنلتقي مع المنتخب الكولومبي، ما المطلوب في مباراة كولومبيا برأيك؟
5: أول شيء هي يعني مباراة الثقة، يعني أنه يأخذوا الثقة ويرجعوا الثقة للشارع الأردني بعد الخسارة. يعني قلت لك أنا يعني بجوز نهاية الدوريات بكون اللاعب يعني شوي تعبان وكذا، فبكون تركيزه 100%. ولكن مباراة كولومبيا راح تكون يعني التعويض، يعني وبكون أكثر جدية وتنافسية. وبتعرف في بعض المباريات ما بظهر الواحد قوته لأنه قبل المنافسة، فقد يعطي يشوفوا نقاط القوة ونقاط الضعف، فبصير يبنوا عليها الفريق الخصم بالمنافسات الرسمية. فبتلاقي يعني شغلات هون ذكاء هون قوة وكذا، فما بظهر الصورة يعني الكاملة اللي تظهر النشامة، مشان المنافسات يفاجئ الخصم.
0: تماما. لا شك مباريات ودية مهمة قبل انطلاق رحلة المونديال. ما توقعاتك كابتن بدران لمشاركة المنتخب في المونديال ونحن في المجموعة العاشرة مع النمسا ثم الجزائر ثم الأرجنتين؟ هل تعتقد أن لدينا القدرة الفنية على التأهل إلى الدور الثاني؟
5: إن شاء الله. يعني إحنا ما منقل
0: بعيدا عن الطموح والأحلام كابتن مدران، أريد على أرض الواقع فنية.
5: هسه الواقع الأفضلية للفرق الثانية، يعني نكون صريح، يعني إمكانيات اللاعبين أكثريتهم يعني محترفين خارج البلد، يعني مش زينا، يعني كم لاعب يعني معدودين على الأصابع. ف واقعيا الأفضلية للفرق الثانية، لكن احنا نتأمل ان شاء الله انه يحققوا المطلوب. بتعرف ممكن انه احنا نقول لا سمح الله انه ما يحققوش، بيحققوا. ليش؟ لانه هاي كرة قدم يعني ما بتقدر تحذر.
0: صحيح،
5: احنا واقع، بس لكن حلمنا ان شاء الله انه يحققوا الشيء الكويس، وان شاء الله يكون فانا الفوز ونتأهل للدور الثاني ان شاء الله.
0: ان شاء الله. الاخ احمد المغربي يقول انا مع النقد لكن ضد التجريح او الاساءة، خاصة فيما يخص لقطة موسى التعمري اخذت اكبر من حجمها، والان لدعم المنتخب، وسجلنا أصلا كان سيء في الوديات قبل كأس آسيا 2023، والخصم ليس سهلا وهي تجربة للتعلم والاستفادة من الأخطاء. الأخ أحمد وليد ملكاوي تحية لك، ويوجه تحية لك كابتن بدران. بالفعل لقطة موسى التعمر يعني تحدث بها كثيرون وأخذت أكثر من حجمها وأعطيت أهمية أكثر من اللازم، ما تعليقك عليها كابتن بدران؟
5: يعني عندما أخذ يعني ما كنتش فاضي ما حضرتهاش،
0: بس عندما طلب يعني من اللاعبين الضغط على لاعبي منتخب سويسرا فتلقينا هدفا،
5: يعني ما في اي مشكله يعني لا يلاعب يعني من الحروريه بتلاقي من غيرته بده يساوي شغله، فبتلاقي لا شعوريا يساوي حركات، بس لكن انه تشيل الحمل القويه عليه يعني انا شايفها فيها ظلم يعني لأي لاعب. يعني احنا قبل كنا،
0: طب هل من كابتن بدران خلال خبرتك الطويلة هل من الطبيعي والعادي أن يخالف اللاعب بعض تعليمات المدرب، أن يتصرف حسب يعني موقعه في الملعب أو حسب قراءته وحسب خبرته، أم لا يجب أن نلتزم بتعليمات المدرب كما هي 100%؟
5: إشي أكيد، بس مرات تيجي ظرف للاعب انه بتاخذ القرار حسب رؤيته بالملعب. احنا كنا قبل كان يدربونا على الحالات، يعني نقعد اسبوع نتدرب على اساس الحالات الهجومية، بيجي بننزل على المباراة وبتلاقينا لحالنا رجعنا الدفاع لحالنا، يعني هو بتلاقيه معطينا الواجبات وتدربنا عليها الواجبات الهجومية، وهسا احنا كمدربين نفس الاشي نعطيهم الواجبات الهجومية هوب وانه داخل المباراة على وضع ظروف المباراة بتلاقي نفس اللاعبين برجعوا دفاع. فأنا شايفها عادي يعني حكى انه اوكي قدموا، بس بتنبه عادة المدرب بتنبه اللعيبة انه والله حكينا الكابتن لا نرجع لبرا، برجع لطبيعته يعني بتعرف هاي يعني حالات نفسية للاعب خلال
0: الملعب. هل يتفهم المدرب عادة مثل هذه التصرفات في الملعب كابتن؟
5: إشي أكيد لازم يتفهم، يعني إنه بقول لك إنه لا حالة طلعت مني هيك، أو إنه مثلاً اتخذ القرار، وكونه هو عنده خبرة باحترافية بأوروبا وعارف نمط الأوروبيين يعني هم لازم تضغطهم عالي، ضغط عالي يعني، فهو بجوز للمزح بجوز فكر حاله بأوروبا.
0: تمام. بكل الأحوال يعني كلنا مع موسى، مع الكابتن جمال السلامي، مع المنتخب الوطني. مباراة ودية صفحة وطويناها، مباراة ودية ثانية مع كولومبيا منتخب قوي جدا، إن شاء الله سنتحدث عن تفاصيلها أكثر يوم السبت القادم، وبالتوفيق للمنتخب الوطني. جزيل الشكر لك، واحد من ألمع نجوم كرة القدم الأردنية الكابتن بدران شجران، ويعني أطلب منك طلبا ألا تطيل أو تطول فترة غيابك عن الملاعب.
5: والله إن شاء الله يعني الظروف خاصة يعني، والواحد يعني بشوف الأجواء يعني السوشيال ميديا يعني ما بترحمش يعني، وأنا بقول للمواقع إنه انتقد بس لا تجرح، إنه مثلا أكثريتهم يعني مع احترامي لهم يعني بيشدوا كثير وبيسيئوا، اللاعب حالة إنسان يعني أولا وأخيرا، وهو بميزه إنه لازم يكون جاهز نفسيا، يعني إذا أنت حكيت له كلمة كذا ممكن تأثر عليه على أدائه، ممكن أنت بجوز تحطمه أنت وأنت مش داري، فلا لازم يكون النقد يكون إيجابي، أوكي أنا في كذا كذا كذا كذا، ما بتدريش شو الظروف عند اللاعب وعند الإنسان يعني، فيكونوا رحيمين شوي يعني، ربنا حط الرحمة ويرحموا الإنسان.
0: نعم.
5: وإن شاء الله يعني إنه الأيام جاية نكون قريبين من الرياضة والرياضيين.
0: أقرأ لك تعليقات أيضا الإخوة المتابعين. الأخ غسان قاسم يقول كل الاحترام للجيل الجميل من الكرة الأردنية، الكابتن بدران والكابتن فيصل إبراهيم وعلي جمعة وعصام أبو طوق وأبو زمع وكل الكباتن، كل لاعبي الأندية الأردنية الله يحفظهم. أحمد علي يقول تحية لك ولضيفك، شكرا جزيلا أخي أحمد. القدير بدران الشجران، بالنسبة للمنتخب الرجاء أن نترك المدرب واللاعبين يشتغلوا شغلهم والجمهور يستمع أو يستمتع فقط، إحنا ما كنا نحلم بالتأهل لكأس العالم واللعب مع منتخبات قوية في مباريات ودية تكشف المشكلات الموجودة حتى نحلها قبل المونديال. شكرا جزيلا أخي أحمد، لك رسائل جميلة جدا من الجماهير المتابعة لبرنامجنا كابتن بدران، وأتمنى أن لا يكون لقاء الأول، لنا لقاءات قادمة إن شاء الله.
5: إن شاء الله إن شاء الله. وشكرا لكم وشكرا لحياة أفهم.
0: حياك الله، شكرا جزيلا.

من حقنا أن نحلم ومن حقنا أن نتفائل، لكن لابد في الوقت نفسه أن نبقي أقدامنا على الأرض. ما ألاحظه اليوم أن بعض الجماهير بدأت تتحدث عن أن التأهل إلى الدور الثاني أمر بديهي، والبعض الآخر ذهب إلى أبعد من ذلك، إلى التأهل للدور ثم النهائي، وبعضهم يحلم إلى ما أبعد من ذلك بكثير. لكن لحظة، نحن نتحدث عن أول مشاركة مونديالية للمنتخب الوطني، وعن مجموعة تضم منتخبات لها إرث كبير في تاريخ كأس العالم. النمسا تشارك في كأس العالم للمرة الثامنة، سبق أن حققت المركز الثالث في المونديال، تصدرت مجموعتها في بطولة أوروبا الأخيرة 2024 على حساب من؟ فرنسا وهولندا، وتتفوق علينا بأربعين مركزا في التصنيف العالمي. منتخب الجزائر الشقيق يشارك المرة الخامسة في كأس العالم، بلغ ثمن نهائي مونديال 2014، ونذكر المباراة الملحمية ضد المنتخب الألماني، هو في المركز 29 على مستوى التصنيف، يتفوق على منتخبنا ب34 مركزا. أما الأرجنتين فنتحدث عن بطل العالم، صاحب اللقب الأخير وأحد أعظم المنتخبات في تاريخ البطولة. لا أقول هذا لإحباط المعنويات أو للتقليل من قدرات النشامة أبدا، على العكس، أقول هذا لأن الإنجاز الحقيقي يبدأ من فهم التحدي الذي ينتظرنا في كأس العالم. أي نقطة سيحصدها المنتخب في كأس العالم ستكون إنجازا، أي هدف سنسجله سيكون لحظة تاريخية، أي فوز نحققه سيبقى محفورا في الذاكرة لوقت طويل من الزمن. أما التأهل إلى الدور الثاني فسيكون إنجازا استثنائيا، بل سيكون مفاجأة، ومفاجأة مدوية، نعم مفاجأة نتمنى حدوثها بكل تأكيد، لكن يجب أن تكون عيننا على الحلم والأخرى على الواقع، وأن ندعم منتخبنا بلا أي ضغوط. بعد الفاصل إن شاء الله سنواصل الحديث عن منتخب النشامة والرحلة المونديالية، وكذلك عن بقية منتخبات مجموعتنا العاشرة في المونديال، فتفضلوا بالبقاء معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة. ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382. الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

0: يكون زورونا في مجمع ماجيك الجروب ضاحك الياسمين خلف 5 بي مول ماجيكها واستمتع بصورتها.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا متابعينا الكرام أينما كنتم إلى هذه الحلقة من برنامج بروح رياضية، وما زال بإمكانكم أن تشاركون آراءكم من خلال تعليقاتكم عبر البث المباشر لهذه الحلقة على فيسبوك حياة اف ام تلفزيون حياة والصفحة الرسمية، أو عبر اتصالاتكم الهاتفية على أرقامنا 06-516-4020 و50-20. رأيكم بالتشكيلة النهائية للمنتخب الوطني التي اعتمدها الكابتن جمال السلامي، استبعد يوسف قشي ومحمد طه أبو غوش من التشكيلة الكاملة. طبعا رغم الاستبعاد يبقى اللاعبان مع المنتخب، ويبقى أيضا أحمد عساف وأحمد جعيدي مع المنتخب، لأنه في قانون الاتحاد الدولي إذا أصيب أي لاعب خلال المعسكر التدريبي الذي يسبق المشاركة في المونديال، يحق لأي منتخب أن يستدعي أي لاعب في قائمته الأولية قبل 24 ساعة من بداية أول مباراة، إلا حارس المرمى يحق للمنتخب أن يستدعيه في حال إصابته، حتى أثناء المونديال يحق للمدرب أن يستدعي حارسا خارج القائمة النهائية ويكون ضمن القائمة الأولية. لكن نتمنى إن شاء الله أن لا يصاب أي لاعب، وأن تستمر تشكيلة النشامة بشكل رائع، لأن الإصابات أصلا أرهقت المنتخب. يزن نعيمات، عصام سميري، وأدهم القريشي لاعبون مؤثرون ومصابون غابوا عن المنتخب الوطني. نتحول إلى المنتخبات الموجودة في مجموعة منتخب النشامة: النمسا، الجزائر، والأرجنتين. المنتخب النمساوي خاض مباراة ودية أمس مع المنتخب التونسي الشقيق، وفاز منتخب النمسا بهدف مقابل لا شيء. وطبعا المواجهة جاءت لحساب الاستعدادات للمنتخبين. المنتخب التونسي سيخوض المونديال في المجموعة السادسة إلى جانب هولندا واليابان والسويد، والمنتخب النمساوي سيلتقي في أولى مبارياته مع منتخبنا الوطني يوم 17 من الشهر الجاري. طبعا المباراة شهدت حالة طرد لأبرز لاعبي منتخب النمسا، كوراد لايمر لاعب بايرن ميونخ الظهير الأيمن في الدقيقة 36. رغم ذلك المنتخب النمساوي فاز بالمباراة، سجل هدفه الوحيد في الدقيقة 63 عن طريق مارسيل سابيتزر، حيث لعب ستيفان بوش من الجهة اليمنى كرة عرضية أنهاها سابيتزر في شباك المنتخب التونسي. واستغل مدربا المنتخبين المباراة لتجربة كافة العناصر الموجودة في القائمة استعدادا للمونديال. المنتخب النمساوي لا شك منتخب قوي جدا، قادر على تحقيق نتائج كبيرة في هذا المونديال. كما ذكرت قبل قليل، هو تصدر مجموعته في بطولة أوروبا الأخيرة 2024 على حساب منتخبي فرنسا وهولندا، يمتلك لاعبين على مستوى عالي في مقدمتهم المخضرم ماركو أرناوتوفيتش. إلى اتصالاتكم معنا الأخ أبو عمر. ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، في العصر كيف
0: حالك؟ حياك الله أبو عمر، بارك الله فيك.
1: يسعدك يا رب. والله أنا حضرت المباراة وبالعكس كنت مبسوط كثير، والمباراة كانت حلوة وجميلة. وبالنسبة للغلطة اللي بيحكوا عنها، أنه غلطة لما قدم موسى،
0: تمام،
1: أنا شايف الغلط بصراحة على إحسان حداد، لأنه هو ما سكر على اللاعب اللي على اليمين أبدا، كان متردد يعني قدم.
0: هو إحسان كان متردد في طريقة اللعب الجديدة، يعني يتقدم أو يتراجع، كان محتار.
1: ما هي هاي؟ طب ما كلهم ردوا على موسى، ليش يعني ليش إحسان حداد ما رد عليه؟ أو إحسان حداد نفسه يرجع كل اللعيبة. فأنا شايف إنه الخطأ مشترك، وهاي الأشياء بتصير باللعبة يعني مع حماوة اللعب والأمور، أنا هذا إشي طبيعي.
0: تمام.
1: بس أنا بتمنى من كل اللعيبة، وهذا الحكي لازم يركز عليه الكابتن
0: جمال سلامي.
1: لا جمال سلامي، انه اللعيبه ممنوع يمسكوا تليفوناتهم، ممنوع يفتحوا السوشيال ميديا اصلا. والله يعني انا متاكد موسى اذا فتح السوشيال ميديا على التعليقات السلبيه اللي قاعد بسمعها وقاعد بشوفها، انا يعني انا متاكد انه يعني ممكن يعني انه يعني نفسيا يتعب الواحد. فلا يعني هاي شغله مهمه جدا، انه عن جد يمنع السوشيال ميديا كله عن اللعيبه من هون لما نخلص المونديال، وان شاء الله انه نشوف اداء احسن من هيك وافضل من هيك. وما ننسى انه منتخب سويسرا كثير قوي وفي ارضه بين جمهوره، فهذا الشيء يعني بالعكس شايف انه يعني احنا كنا نقدر نحرز اكثر من هيك طبعا، بس انه يعني قدر الله ما شاء فعل، وان شاء الله نتعلم من اخطائنا
0: ان شاء الله يا رب. شكرا جزيلا ابو عمر لهذا الكلام الجميل وهذه المشاركه الطيبه. لكن اعتقد يعني رغم ان اللاعبين قد يعني يتناولون او يتواصلون عبر وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، لكن اصبحت لديهم خبره كبيره في التعامل. اتمنى لا تؤثر هذه التعليقات السلبيه وهذا الاحباط الذي قد يتسرب الى نفوس اللاعبين، لان هناك بعض التعليقات جارحه مسيئه صراحه خارج اطار اصلا كره القدم. لنفترض أن موسى أخطأ، ما الكارثة في ذلك؟ مباراة ودية، أخطأ الكثير من اللاعبين في هذه المباراة وفي غيرها من المباريات وحتى في مباريات رسمية، والأمور مشت يعني وتحقق الإنجاز بالنسبة للمنتخب وتأهل إلى كأس العالم. فلا بد أن نكون واقعيين منطقيين في التعاطي مع المنتخب الوطني ومع أخطائه. معنا أبو جهاد أيضا. ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياك الله أبو جهاد.
2: أخي الكريم، الله يحفظك أخي الكريم، أنا حضرت المباراة.
0: تمام.
2: يعني من أكثر السلبيات اللي لقيتها عدم احتفاظ اللاعب بالكرة، يعني هذا بشكل إنه الكرة تروح منه والخصم يرتبط بها فترة طويلة ويشكل ضغط علينا فترة أطول. يعني هاي من

0: ناقصنا هجوم، ما بنقصنا لعيبة. والله أنا بحكي صحيح إنه الأردن مش إنه اليوم طلع لكأس العالم، الأردن صار له حوالي 3 مونديال سابقين، والدليل لما كان يلعب أيام الجوهري مع اليابان وغيروا في الإجوال يمين ويسار عشان الياباني عندهم شغلة الفائل وعدم الفائل، وخسرنا. احنا صارنا 3 مونديالات بنحاول نطلع كأس العالم، يعني هذا مش هذا ما اجى من عبث، هذا الطلوع ما اجى من اول مره، ما اجى صدفه، في شغل كان صارهم بيشتغلوا حوالي 12 سنه.
1: تمام. بكل تأكيد هي نتيجة تراكمية، طبعا المباراة اللي تحدثت عنها في كأس آسيا، لكن نتيجة تراكمية لعدد من الأجيال. الآن حصدنا الثمار بتأهل هذا المنتخب إلى كأس العالم.
0: نعم، أنا في 3 لعيبة كنت أشوف عندهم الحافز قوي جدا، اللي هو يزن العرب بتلاقيه في الدفاع بخط الوسط والهجوم، فاخوري الحماس اللي نزل فيه هذا اللي بنقصنا، هذا اللي بدنا إياه في كل لاعب، إنه ينزل في حماس للعب حتى لو كانت ودية، هو خايف ينكسر وبدي يضل للتصفيات المونديال بدايتها، أنا معه، بس إنه إذا ما في حماس ما في روح في اللعب، واللعب الثنائي والثلاثي والباصات هي هذه اللي جابت الجول، يعني كان في عملية باص لأكثر من لاعب، وكان كل لاعب قادر إنه يشوت من أول ما يمسك الطابة، بس ما في أنانية، هذا اللي جاب الجول، التعاون المشترك. يعني إحنا بنضل نحكي عن نعيمات الله يشفيه، يعني إنه هو كان لاعب مرح وسوى صداقات، يعني بدنا ينسوا شغلة فيصل ووحدات وحسين أربد وعدم باصاتهم بعض، انت واحد صار له سنة كاملة وهو بكل النادي بيكره النادي الثاني وما عنده قدرة، حطيتهم انت جمعتهم في منتخب وبدأ بتقولهم يلا صيروا اصحاب وصيروا في علاقات وصير في باصات، مش بالسهل.
1: صحيح، وصلت كل أفكارك أخي أبو جهاد، شكرا جزيلا لكل كلامك الجميل وهذا التحليل المنطقي والقراءة الجيدة لواقع المنتخب وما يحدث. الآن ينضم إلينا الزميل الإعلامي محمد الطبل الصحفي في جريدة الرأي. مساء الخير كابتن محمد.
2: مساء الخير أخي أنس لك ولجميع المستمعين.
1: كيف تفسر الهجمة الكبيرة التي تعرض لها المنتخب الوطني عموما وبعض اللاعبين وتحديدا موسى التعمري بعد الخسارة أمام سويسرا؟ كيف حصلت؟ لماذا؟ وما الذي يجب أن يكون في المرحلة القادمة إعلاميا؟
2: يعني شوف أخي أنس، أولا الفترة الحالية هي ليست فترة انتقاد ولا انتقاص من المنتخب، المفروض هلا الكل خلف المنتخب، أخطأ أصاب، الانتقاد والنقد بدون تجريح طبعا بيكون بعد نهاية مشوار كأس عام، بغض النظر وين نوصل في كأس عالم، ولكن بعد نهاية مشوار هذا لازم نتفق عليه سواء إعلاميين سواء الشارع الأردني. الهجمة اللي صارت، المنتخب مستواه كان متصاعد والمنتخب من فترة مستوى متصاعد، الجمهور صار طموحه كبير، الجمهور بيحب الفوز، بيحب دائما منتخب يفوز، احنا أول مرة نوصل كأس عالم، الجمهور تعاطفي بطبيعته، شاف أداء أمام سويسرا ما اعتاد عليه، يعني انت ما خسرت وأديت، لا انت خسرت بأداء سيء جدا مع احترامنا الشديد للمدير الفني وتغيير طريقة اللعب إلى آخره وجود بعض الأسماء، ماذا هذا مش وقت الحديث عنه، ولكن أنت الطموح كان كبير، الانعكاس لهذا الطموح كان رد فعله قوي عند الجماهير، كلاعب محترف موسى التعمري عماد سعلوان واتبر مين اللاعب، هذا لاعب محترف يفترض يكون عنده قدرة على استيعاب الجماهير، سواء إن والله في النقد الإيجابي أو النقد السلبي، تعرف أنت بتتعامل مع جمهور، هذا الجمهور الأمور نسبية عنده، ممكن جمهور يقول لك والله لا موسى التعمري أبدع، ممكن موسى التعمري يقول لك لا والله لا ما أبدع، فبالتالي هاي الهجمة جاءت من هذا يعني الوضع اللي كان في المنتخب من خط تصاعدي لمباراة عملت هيك تشك عند الجماهير، خاصة أنه إجت هي قبل كأس العالم، يعني قبل.
1: لكن المشكلة كابتن محمد أننا سنواجه كولومبيا وديا، ويعني وبدرجة كبيرة قد نخسر المباراة أيضا، فلا نريد أن تتكرر هذه الحالة.
2: يعني شوف الـ ممكن ما تتكرر الحالة إذا كان أداءك جيد، أنا ما عندي مشكلة تخسر المباراة ودي 5-6، ما عندك مشكلة، أنت عم تلعب أمام فرق أوروبية، أنت عم تلعب أمام فرق يعني عندها خبرة، أمام فرق أمريكا الجنوبية، أمام فرق تلعب أمام برازيل وأمام أرجنتين وإلى آخره، وإلها باع طويل في كأس العالم، وإلها لاعبتها أغلبهم كلهم محترفين في أوروبا، في إنجلترا، في إسبانيا، في فرنسا، بكل أنحاء العالم. إحنا بس نقارن منتخبنا الوطني ولو أخذنا كقيمة سوقية لمنتخب

0: امام زي منتخب سويسرا اللي كان بين الملايين بالقيمة السوقية. هذا جانب. انت راح تلعب امام نمسا، امام كولومبيا، امام حتى الجزائر، شئنا ما بينا المستوى كتير يعني مختلف. فاحنا عشان امام كولومبيا ما نتعرض لهذه الهجمة، لازم المدرب يلعب بطريقة تضمن انه اداء جيد، ما بدنا نحكي اداء ممتاز، لا اداء جيد بعيدا عن الاصابات، لانه بالنهايه كمان انت اللاعب تفكير عنده انه بس اكون واصل لكاس العالم اول مره، ما بدي العب بقوه لانه ما بدي انصاب، ما عندي مشكله اخسر المباراه، ولكن ما بدي انصاب، انا بدي اطلع كاس العالم بالنهايه، وبدي اظهر قدام الشاشات وقدام هالجماهير، ويعني تعرف الشو بيكون كاس عالم شو كبير، وهذه يعني اول مره تكون كاس عالم فيها العدد كبير من الفرق. فبالتالي احنا عشان ما تصير هاي الهجمه لازم الجمهور نفسه اول يستوعب انه احنا عم نلعب امام بكاس عالم، عم نلعب امام فرق قويه، هذا واحد. واضافه لذلك المدرب نفسه لازم يوظف لعبتنا بطريقه صحيحه، ونلعب بطريقه يعني نضمن الاقل تقدير لو خسرنا ما تكون خساره كبيره، ويكون في اداء. يعني امبارح تونس والنمسا لعبوا مباراه، تونس قدم مباراه جميله مع انه خسروا 1-0، وتعرضوا لضغط كبير مع انه
1: النمسا بعشرة لاعبين كابتن محمد،
0: وتبديل 10 لاعبين، تبديل الفريق كامل، وهذا المطلوب من المباراه الوديه. يعني حتى مباراه سويسرا مع احترامنا شديد انه خسرنا احنا 4-1، ولكن انا بالنسبه لي مرات الخساره في ظل اجواء زي هيك افضل من الفوز، لانه انت ممكن الفوز يعطيك انه حافز كبير انه والله انا خلاص وصلت للقمه. لا، احنا ما وصلنا للقمه، احنا خلينا نكون على الارض واقفين. احنا على الارض، احنا كره اردنيه، كره لسه احنا في في في في اول مره نوصل كاس عالم. المدرب مثل مدرب النمسا اليوم بصرح بقول احنا اهم مباراه عندنا المباراه الاولى، اللي هي لانه الانطباع الاولي مهم جدا.
1: تمام.
0: فانت عم تلعب امام مدرب وامام فريق عم بيعد لك العده انه يحقق لك نتيجه كبيره، فهذا حكي لازم مدربنا يوعى تماما، الجمهور يوعى تماما، حتى لو كان لا قدر الله كان في خساره، بس يكون في اداء مشرف، وجود مشرف، يكون في حماس عند اللاعبين. للاسف الشديد احنا ما شفنا اي حماس في مباراه سويسرا باستثناء عودة الفاخوري. يعني حتى البلوم موسى التعمل يضيع انفراد، ولو موسى التعمل جاب الانفراد وجاب الجول، يمكن بفرنسا كان يمكن اكل الحارس وحط الجول براحته، ولكن انت بتحكي باجواء معينه، في اجواء سلبيه كانت على اللاعبين، يعني يمكن اللاعبين نفسهم ما هضموا طريقه اللعب اللي لعبوا فيها، فهو اصلا هذا بيعمل ارباك على الدماغ، ارباك بكل آلية اللعب، فبالتالي بينعكس عليك على على على ادائك. وغير هيك يمكن احنا زي ما تفضل الاخ، لانه كان في خطا بين موسى التعمل وحسام حداد، وموسى التعمل قال اللاعبين تقدموا. مرات اللاعب بحاول يجتهد بس يشوف المنظومه كلها عنده ما عم تشتغل، وفعليا احنا انضغطنا، لانه لا يعقل انه منتخب سويسرا يلعب جوه ال 18 باصات 1-2، ويضطر لك انه حارس مثل يزيد او ليلى يعني يرتكب خطا. واضافه الى ذلك يعني انا يعني في ماخذ على مدربنا، انه انت في عندك حارس بديل، المفروض انت تلعبه في مباراه مثل سويسرا، ما انت خسران وعم تلعب عم بتجرب وجرب طريقه لعب جديده، وقد يكون له يعني مآرب اخرى من طريقه اللعب الجديده ما بنعرفها احنا، طبعا هذا ما بتضح الا بمباراه كاس العالم. بس انا بدي اجرب لعيبه اجرب حارس مرمى، ما بصير انا حارس مرمى ما العبه، او مره واحده لا قدر الله يصير اصابه عندي واقحمه من مباراه وبكاس عالم، يعني هاي صعب كثير. فبالتالي هذا الجو العام للمنتخب.
1: ما رايك كابتن محمد كويس. ما رأيك باستبعاد الكابتن جمال السلامي ليوسف قشي ومحمد طه أبو غوش؟
0: يعني شوف استبعاد اللاعبين أنا ما بتدخل فيه، لأنه بالنهاية هذا رأي فني ورأي مدرب، عنده وجهات نظر، ممكن يكون في نفس المركز عنده لاعب آخر أميز، لأنه بالنهاية أنت بدك عندك لاعب ولاعب بديل، هذا هذا هذا هذا عرف موجود عندك بالفوتبول، ما بصير أجيب لخمس مهاجمين وأترك والله الدفاع بس عندي واحد، أو أترك الظهير عندي واحد، ولكن فأنت وجهة نظر المدرب بنحترمها. وهذا حكيت لك في البداية، إحنا النقد وأي يعني تعليق على المنتخب لازم يكون بعد المباريات، ومش بعد أول مباراة، لأنه إحنا معرضين لأول مباراة للخسارة، بغض النظر شو النتيجة، لازم بعد نهاية المشوار كاملا، عشان إحنا نبني على مكتسبات، هذا الأهم. إحنا وصلنا لكأس العالم، خدمنا نظام بطولة، خدمنا أداءنا بنفس الوقت، يعني إحنا أوكي عشان يعني نكون يعني نعطي الحق لأصحابه، لا خدمنا أداءنا، كان في دعم للمنتخب، وخدمنا نظام البطولة اللي هو إنه في العدد متأهلين، ولا كان ممكن يكون الأمور أصعب من هذا الحكي.
1: تمام. سنواصل حديثنا إن شاء الله عن المنتخب الوطني في كل حلقاتنا كابتن محمد. شكرا جزيلا لك على كل ما تفضلت به، ونلتقي إن شاء الله في حلقات قادمة. شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.
1: 6 تعديلات مهمة تحكيمية ستطبق في كأس العالم. أولا، يشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه أي لاعب يقوم بتغطية فمه بيده أو ذراعه في مواقف تصادمية في أرضية الملعب. ثانيا، سينال أي لاعب يغادر أرضية الملعب احتجاجا على قرارات الحكم البطاقة الحمراء، كما سيشمل هذا التعديل أي مسؤول يحرض اللاعبين على الخروج من المستطيل الأخضر. ثالثا، بمجرد ظهور رقم أي لاعب على لوحة التبديلات سيمنح اللاعب 10 ثواني لمغادرة الملعب، ويتحتم على اللاعب مغادرة الملعب من أقرب نقطة على خط الملعب. في حال ما طل اللاعب ولم يغادر الملعب خلال 10 ثوان، فإنه لن يسمح للاعب البديل بالدخول إلى الملعب إلا عند توقف اللعب التالي بعد مرور دقيقة واحدة على الأقل من اللعب. طبعا يستثنى من هذا التعديل الإصابات أو الحالات المتعلقة بالسلامة. رابعا، بالنسبة لرمية التماس وركلة المرمى، سيبدأ الحكم عدا تنازليا لمدة 5 ثواني، وذلك برفع يده في إشارة ستكون واضحة للجميع. في حال لم تنفذ الرمية الجانبية خلال الوقت المحدد فإنها ستمنح تلقائيا للفريق المنافس. أما إذا تأخر حارس المرمى في تنفيذ ركلة المرمى خلال الوقت المحدد فإن الفريق المنافس سيحصل على ركلة ركنية. خامسا، سيتم تخصيص فترات راحة لشرب السوائل لمدة 3 دقائق في منتصف كل شوط، وستأخذ الاستراحة تقريبا في الدقيقة 22 من كل شوط. سادسا، سيتم استخدام تقنية الفيديو الفار للتحقق من حالات البطاقات الحمراء التي تمنح نتيجة حصول اللاعب على بطاقة صفراء ثانية عن طريق الخطأ، كذلك في حال وقوع خطأ في تحديد هوية اللاعب المعاقب. كل الأمنيات إن شاء الله بالتوفيق لمنتخب النشامة ولكل المنتخبات العربية المشاركة في نهائيات كأس العالم. لأول مرة في تاريخ كأس العالم 8 منتخبات مشاركة، 4 من آسيا و4 من إفريقيا، وفي دائرة الضوء دائما منتخب النشامة الذي ننتظر منه إن شاء الله مشاركة مشرفة في النهائيات العالمية، وهي المشاركة الأولى له عبر التاريخ. إلى هنا نأتي إلى ختام رحلتنا لهذا اليوم مع برنامج بروح رياضية. تقبلوا أجمل تحيات فريق العمل. نلتقي إن شاء الله يوم السبت المقبل عند 5 مساء. دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: بروح رياضية مع أنس الشويكي.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز.

السيراميك والبورسلان وأقوى خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية عمان خلدة العقم 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: ما يكون زورونا في تجمع ماجيك جروب ضاحت الياسمين خلف فايف بيمون ماجيكا واستمتع بصورتها.
1: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين، يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البياقر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.
2: الله
3: أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

أحلى حياة في طاعة الله. السادسة مساء بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة أف أم.

0: حصاد سادسة من حياة فم. السلام عليكم. والبداية بالعناوين. حظر النشر بقضية مطلق النار في منطقة الأشرفية. تراجع التخليص على المركبات في المنطقة الحرة بنسبة 65% خلال أول 5 أشهر من العام الحالي. شهيد وإصابات في غزة وبدء الجولة الجديدة من المباحثات بين لبنان والاحتلال في واشنطن. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية هاني السعيدة ومن التقديم محمد رياض. عممت هيئة الإعلام على كل وسائل الإعلام كتاب النائب العام لمحكمة الجنايات الكبرى والمتضمن قرار حظر النشر في قضية مطلق النار في منطقة الأشرفية، وطالب الكتاب وسائل الإعلام التقيد بعدم نشر أي معلومات تتعلق بهذه القضية أو مجريات التحقيق فيها أو نشر أو إعادة نشر ما تداول من أي صور أو فيديوهات تتعلق بما جرى بما يتعلق بأثر سلبي أو يولد أثرا سلبيا على مجريات التحقيق، وذلك تحت طائلة المسؤولية الجزائية. قال الناطق باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوسف طه اليوم إن عدد اللاجئين السوريين العائدين طوعا من الأردن إلى سوريا منذ 8 من كانون الأول 2024 وحتى نهاية أيار 2026 بلغ 196,000 لاجئ من المسجلين لدى المفوضية. وأضاف طه في تصريحات أن وتيرة العودة ارتفعت خلال العام الحالي، إذ عاد قرابة 20,000 لاجئ منذ بداية العام، فيما عاد قرابة 5,000 لاجئ خلال شهر أيار الماضي. أحبطت المنطقة العسكرية الشرقية مساء اليوم على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة إلكترونيا. وجرى رصد البالونات من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. سجل التخليص على المركبات من المنطقة الحرة في الزرقاء تراجعا حادا بلغت نسبته 65.3% خلال الأشهر 5 الأولى من العام الحالي، لينخفض إجمالي المركبات المخلص عليها للسوق المحلية إلى 8,214 مركبة مقابل 23,691 مركبة خلال ذات الفترة من العام الماضي. وقال نائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية عامر الجيوسي إن عدد المركبات الكهربائية سجل أعلى نسبة تراجع بين جميع الفئات، حيث انخفضت من 13,739 مركبة إلى 1,953 مركبة بتراجع بلغت نسبته 85.7%، ما جعلها الأكثر تأثرا بين مختلف أنواع المركبات. أعلن الجهاز الفني لمنتخب أو للمنتخب الوطني بقيادة المدرب جمال السلامي قائمة النشام النهائية لخوض بطولة كأس العالم 2026 والتي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وضمت القائمة 26 لاعبا. واصلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية خلال فترة عيد الأضحى المبارك تنفيذ حزمة من البرامج والمشاريع الإنسانية والإغاثية داخل المملكة وفي قطاع غزة، ضمن جهودها المستمرة في تعزيز الأمن الغذائي وتلبية الاحتياجات الأساسية للأسر الأكثر حاجة من خلال تدخلات متنوعة شملت توزيع لحوم الأضاحي والكسوة والوجبات الغذائية وحصص اللحوم والخبز ومياه الشرب وبرامج الكفالات والدعم الصحي. نبقى في غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع أن الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 من تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 72,942 شهيدا و 172,967 مصابا. كما أعلنت الوزارة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية شهيدا واحدا وتسع إصابات جديدة. وصل سفيرا لبنان والاحتلال الإسرائيلي إلى مقر وزارة الخارجية الأمريكية اليوم لبدء جولة جديدة من المباحثات المباشرة، في وقت تتواصل فيه المواجهات بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقتهما على وقف تبادل الهجمات. والآن نذهب إلى أسعار العملات العالمية والنفط والذهب.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: السعر لليورو مقابل الدولار الأمريكي حاليا 1.16، الجنيه الاسترليني 1.34، الين الياباني 159، الذهب للأونصة يبلغ 4492، الفضة للأونصة 75، النفط الأمريكي الخام 92، أما النفط برنت يبلغ 95 دولارا للبرميل.
1: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: للمزيد دائما تابعوا موقع أخبار حياة في أمان الله.

0: حياة FM لحياة طيبة.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.
2: الموظف المثالي مع محمد تملي.
3: أهلا فيكم. هل فعلا مشكلتك هي قيمة الراتب اللي انت عم تاخده آخر الشهر؟ ولا مشكلتك هي طريقة التعامل مع الراتب؟ خلال السنوات السابقة في شغلي في إدارة الموارد البشرية كنت كثير أسمع جملة بتتكرر بين الموظفين: راتبي ما بكفي. لكن لما تبدأ تحلل وتشوف الموظفين كيف تعاملوا مع الراتب والدخل اللي عم بياخذوه آخر الشهر، وجدت هناك 4 نماذج بدنا نحكيهم بحلقتنا هاي ونشوف انت مين فيهم. النوع الأول موظف منفق. هذا شخص الراتب عنده عبارة عن ضيف عزيز، بيسلم عليه أول يوم وبودعه تاني يوم، صرف بدون وعي، والنتيجة أزمة بتسحب أزمة. أما النوع الثاني فهو الموظف المدخر، بيصرف بحذر وبيخبي قرشه ضمن قاعدة أو مثل قرش الأبيض لليوم الأسود، بس فلوسه واقفة مكانك سر، ما بتكبر ولا بتتطور. أما النوع الثالث فهو المستثمر، بدأ يفهم اللعبة شوي، بيصرف زي الأول، بيدخر زي الثاني، وبيحاول يشغل فلوسه بس لسه عم بدور على توازن. أما النوع الرابع فهو الحكيم، وهذا هو المستوى الأعلى اللي بدنا نوصل له كموظفين مثاليين. بيصرف بوعي، بيدخر بذكاء، بيستثمر، والأهم بعطي، يعني بتصدق. هذا الشخص هو المرتاح فعليا حتى لو كان راتبه قليل وعادي، مش عالي جدا جدا. تعالوا نقارن. الموظف العادي بيحكي لو زاد راتبي راح أرتاح، أما الموظف المثالي وهو الذكي بيحكي لو فهمت كيف أدير فلوسي وأدير دخلي وأدير راتبي راح أرتاح. الأول بيستنى الزيادة من الشركة والتاني بيصنع زيادته بنفسه. الخلاصة مش كم راتبك آخر الشهر وكم عم بتدخل دخل مالي، المهم كيف تدير اللي بتدخله، كيف تدير راتبك. ابدأ من اليوم، قسم دخلك بوعي، وخلي هدفك تكون الشخص الحكيم اللي بنفق وبتدخر وبيستثمر وبتصدق وبعطي، لأنه الذكاء المالي أهم بكثير من الأرقام اللي بكشف الراتب. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
2: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: أولادنا بخير مع الدكتورة دلال الطيشات.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامجنا التربوي الأسري، برنامج أولادنا بخير، معي أنا دكتورة دلال قطيشات، مستشارة تربوية وخبيرة علاقات أسرية. أهلا وسهلا فيكم في مثلث العلاقات الأسرية، أزواج آباء وأولاد. أما الأزواج فالزوج يحتاج إلى الاهتمام والتقدير، والزوجة تحتاج إلى الحب والاحتضان، أما الأولاد فيحتاج إلى خلطة التربية التي لن تنتهي، وهي الحوار والتكرار. أهلا وسهلا فيكم في برنامجنا الذي يتجدد كل ثلاثاء معكم وبكم، فأهلا وسهلا فيكم ومساء الورد. وأنتم بخير بعد انتهاء العيد والعودة من الإجازة. صراحة كانت إجازة مرتبة فصلنا فيها، وهات مين يوصلنا، هي هاي المشكلة. يعني فصلنا تماما وصار عنا يا ضي بدنا نرجع للشغل ووا إلى آخرها، ولكن هكذا هي الحياة، رح تمر الأيام ونرجع مرة إن شاء الله إلى أعياد تجمعنا على خير وسلامة. برنامج أولادنا بخير ينطلق من بيوتنا، من أبائنا وأزواجنا، من أولادنا، حتى نعمر هذه البيوت الطيبة. وعشان تشاركونا في البرنامج لازم نحكي لكم إيش موضوعنا اليوم، زائد رح نحكي كتير طحشات حلوة. بس قبل بدي أحكي لكم الملل الزوجي، بس خلص يا من يسمعنا على الطرقات، مال من زوجتك ومن الأولاد ومالي من البيت، وهسه الساعة بالعلمسة مروح على هالدار حامل أغراض، أو بدك تمر لسه تشتري أغراض وبدك تروح، وبكرة ترد تداوم، ولسه حتلقى الزوجة بتشد شعرها من تدريس الأولاد والنكد قايم لأنه احنا لفترة امتحانات، وبالتالي تكون النتيجة إنه أوف. أما أنت يا زوجة مروحة هل كان تعبانة، وراك تدريس الأولاد، وراك الطبيخ والتنظيف والغسيل، زائد زوج إذا أنت ما اهتميتي فيه عملتي له القهوة وجهزتي له أموره بزعل وما بيعجبه. بعدين مع هالشغلة، فيا ترى هل إحنا اليوم نعاني من الملل الزوجي؟ وما هو سبب هذا الملل؟ ومن يشعر بالملل أكثر، الرجل أم المرأة؟ كمان مرة، هل نحن نعاني من الملل الزوجي؟ يا ترى هذا الملل من أين أتى؟ ثم بعد ذلك من يعاني أكثر، الرجل أم المرأة؟ هذا الشيء اللي راح تشاركونا فيه إن شاء الله في هذه الحلقة. وعشان تشاركونا يلا نعطيكم أرقام التليفونات 06516-5020، 06516-4020، 06516-2060، و 06516-2020. أهلا وسهلا في حلقة مميزة عن الملل الزوجي. بهمنا كتير مشاركاتكم، ورح نفتح لكم أكيد الخطوط، ولكن قبل ما نبدأ أنا بدي هيك أعطيكم كم من أشياء أنا نفسي أحكي لكم عنها. نبدأ بسم الله. امرأة مطحونة بشغلها وبامتحاناتها، راعوها، خفوا عنها، عصبيتها واصلة بس مش بإيدها قد ما بتشوف. رجل كل همه من وين يجيب مصاري ويوفر على هالحياة اللي كلياتها متطلبات ومسؤوليات. هيك بدها ياني أحكي؟ واحدة من النساء اللي قابلتني بتحكي لي يا روقانك، أنا بكون طالع بالسيارة من الشغل بفكر كيف بدي أطبخ وروح أتطاوش مع الأولاد، وإنت بتحكي لنا أولادنا بخير. حكيت لها إيش أحكي لعاد؟ إعلامية بيسمعني آلاف الناس، أجيك بالطريقة الأولى أحكي لك العصبية مظبوط معها حق عقد مسؤولياتها، الزلمة في كهفه الله يعينه، أنتم مستقلين؟ هاي اللغة اللي بدكم إياها؟ ليه؟ وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. إحنا على منابر علم، إحنا على منابر تسمع فيها الكلمة. لا، خليني نحكي كلمة خير، خليني أطلع وأنا رايقة وأذكرك بأحاديث الرسول والمواقف التربوية والأشياء الإيجابية والجمع ما بين الأم والأب عشان نحيي بيوتنا. جماعة، اليوم الهجمة الشرسة علينا، اليوم كلنا يدعو إلى ألا أخلاق، ألا علم، ألا هوية، بدهم عولمة. فإذا إحنا ما صبرنا وتحملنا مين يعمل؟ والشغلة الثانية، شو بتحكي لي؟ يعني بس بدي أفهم، والله أولادك الملائكة. وكانت تتحدث معي بهاي الطريقة، حكيت لها: فكرة أولادي مش ملائكة. عندي بنت حاطة عيوني ورا، وعندي شاب الله يشهد يديش أنا بداريم دارا، وكذلك بنت تانية توجيهي وما أدراك. أنا بعاني زيكم بس مع فارق. أنا مبدئي في الحياة عيش اللحظة، وكل يوم رح يكون إن شاء الله أحسن من الثاني. أنا عندي ثقة بالله عز وجل كتير عالية. طب وانطحنت وعشت زيك 24 ساعة في كورتيزول عالي، شو استفدت؟ أهلكت صحتي وكرهت عيلتي فيي وهجرني زوجي. بدك هيك؟ أنا مش هيك.

برنامجنا سمي بأولادنا بخير عشان بإذن الله تعالى نضل إحنا وأولادنا بخير. الرغم عدوا يا جماعة المشاكل والهموم والمصاريف والول لكن لابد من فسحة. الرسول عليه الصلاة والسلام في عز ألمه في غزوة الخندق كان كلهم يربطوا حجر على بطنهم والرسول يربط حجرا من شدة الجوع، ومع ذلك يمسك الفأس ويقول الله أكبر فتحت كسرى، الله أكبر فتحت الروم. وإحنا جايين نتطلع على مشاكلنا هاي ونوقف عندها؟ إنما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وأنا اليوم من هذا البرنامج بحكي لك، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.

في جزئية تانية صارت معي بالعيد والمتصلين يستنون شوية ونعيد الأرقام 06-516-20-50-20-60 عشان نسمع هل يوجد ملل زوجي، من المسبب وما هو الحل وليش وصلنا لهاي المرحلة. قبل وأنا رح أفتح معكم الخطوط بإذن الله، ولكن بدي أحكي إشي كتير مهم. بالعيد رحنا نزور خالد زوجي. قصة أنا نفسي أوصل للولد. الولد اسمه مالك في منطقة الكرسي، عشان تكونوا عارفين هو وين. رحنا نزور خالد زوجي بالعيد كبر والدين، حملنا حالنا وإحنا طالعين بالأسانسير في ولد بصف رابع حامل كيس. بحكي له كل عام وانت بخير، أنا بلكش أي ولد، فبحكي له كل عام وانت بخير. بحكي له انت بخير، بقول له ليش حامل كيس؟ بحكي بدي أنزل ألاقي التوت من تحت. بحكي له بالله، طب شو رأيك تحسب حسابي؟ ولا بحكي له طيب ماشي، حكاها على مضض. نزلنا من الأسانسير وهو نزل بعديها لتحت عشان يلاقي التوت. قعدنا ما يوازي كل عام وانت بخير كذا كذا، وسحبنا حالنا ونزلنا. والله لقيته بالشارع بيستناني حامل بكيس توتي شوية، وأول ما وصلت قال لي تفضلي خالته خدي. اسمه مالك بصف رابع بمنطقة طبربور الكرسي، أنا مش كتير بميز بينهم. الله يحيي أصلك ويحيي اللي رباك ويحيي اللي زرع فيك هذا الكرم والنخوة، ورب يبارك فيك ويجعلك عدة من عدد الإسلام نفتخر بهم.

السؤال مهم وقاتل وكتير بخطر في بالي يا جماعة. هذا السؤال هو كالتالي: ليه الرسول عليه الصلاة والسلام حكى لا يفرق مؤمن من مؤمنة، بمعنى لا يكره لا يترك لا يهجر، لا يفرق مؤمن من مؤمنة إن كره منها خلقا أحب منها آخر؟ ليش كان الخطاب للرجال مش للنساء؟ فكتير بخطر في بالي، خصوصا اليوم مع استسهال حالات الطلاق. يعني اليوم كتير الطلاق سهل، المرأة بتروح بتطلق بيقولك أنا بشتغل أنا معي فلوسي أنا أهلي بظهري فبدي أطلق. يا ترى ليه الوصية كانت من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ يعني هم الرجل ما عندهم أخلاق أو صفات ممكن ما تحبها الزوجة؟ ليه الرسول ركز على الرجل في هذا الموضوع؟ إنه إن ما عجبتك الزوجة في جانب لازم تضخم جانب تاني عندها. صراحة أنا بحثت كثير، أكثر الأشياء بتحكي لك لأن الطلاق بيد الرجل، هو اللي بإيده يطلق، هو اللي بإيده القرار. ورقم 2، لأن المرأة إن أحبت الرجل سبحان الله بتحب بعاطفتها، فما بتعود تشوف سيئاته، بتصير تحبه باكج كامل بخيره بشره، يعني واسألوا من كان به خبيرة، بتكوني مولع الدور بينهم، بتقولي بس بحبه بس دكتورة أنا ما بنساله. يا الله المرأة، يا الله يا المرأة، قديش ممكن ترفع غضبها للسماء، لكن يا الله ما أسهل إنها تنزل هذا الغضب. وهاي من الأشياء المهمة لازم الرجال يقدروها، المرأة سريعة الانفعال سريعة الغضب، بس يا الله ربت على كتفها أو كلمة طيبة قديش بتهديها. فالمرأة تحب الرجل هيك بالباكج الكامل بكل صفاته، بينما الرجل هو لا يتحدث ولا يتكلم، ولكن بيكون في دواخله أشياء ممكن ما يعبر عنها إلا في المواقف. ممكن يكون له عين برا لأنه هو اللي بيطلع كتير برا، فبيشوف فلانة وعلانة وكذا، فبيصير عنده مقارنات. طب شمعنا اللي عندي؟ هنا يأتي الرضا بما قسم الله عز وجل، الرضا بما أعطاك الله من صفات. وكونوا على ثقة تامة أن الزواج كلياتنا عندنا صفات حسن وصفات سيئة. أنا كويسة كزوجي دلال، لكن أنا عندي صفات برضو زوجي مليح منه، وكذلك زوجي، وهكذا هي الحياة. فيعلمنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن الزواج يقوم على الرضا، فإن أحببتها انبسطت، وإن كرهت منها شيء الأصل أن تتكيف معه وتتقبله، لأننا في دنيا ابتلاء وليس في دنيا مقام. وأسأل الله أن يعطينا ويعطيكم راحة البال في جنة عرضها السماوات والأرض، حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

في صبية مشاركي معنا تحت الهواء فلازم نحكي لكم إياه لأنها هي فعليا جوابها منطقي بس ما بدها تطلع، بعتتها عن طريق رسالة بتحكي لي دكتورة تعرفي ليش الملل الزوجي عند الرجال؟ لأنه عينهم لبرا ولأنه السوشيال ميديا ضيعتنا، وكلامها صحيح 100%. كثرة النظر إلى السوشيال ميديا، عقل الرجل عبارة عن عقل تكميلي، بياخد من هاي وبحط هون وبياخد من هاي وبحط هون، فتصبح لديه صورة مثالية سقفها عالي، هادي عيونها وهادي كذا وهادي كذا، فلما يطلع على زوجته يصبح هناك عدم رضا لأنها مش بالصورة اللي رسمها نتيجة السوشيال ميديا أو عدم غض البصر، فتكون النتيجة إنه بصير يطلع عليها وهو مال منها مش حابها، لأنه عقله بعطيه إشارات في غيرها أحسن. وين هي يا رجال؟ هي في عالم الخيال غير موجودة، لأنه حقيقة هذه قص ولزق بازلز حاطينها مع بعض واستغلوا عقل الرجل في هذا الموضوع. فاصحوا يا رجال، لا تملوا من زوجاتكم، إنما اشعروا بقيمتهم لأن هذا الرضا سيولد في نفسك الراحة والسعادة.

0: يعني ده كلكو شغلي عن النساء، هم ما بدهم يطلعوا يحكوا شكلهم برضو نفس الشيء. المسج اللي وصلت طبعا أنا ما برضاها وبدي أحكيها كلمتين يعني هم، بس أنا حدافع، كونوا على ثقة. تحكي لي بتعرفي ليش في ملل زوجي دكتورة؟ الرجل ما بحس فبمل، رجل ما بحس فبمل، لا بيشارك في بكاء ولا في فرح، لا بيشاركني برومانسية ولا برقص ولا غيره. فتكون النتيجة هو هذا رح يمل. لا لا لا لا لا لا لا، الرجل بيحس وبيشعر وبيقدر، ولكن طريقة التعبير اللي رب العالمين زرعه فيها مختلفة عنا. فعقل المرأة تفصيلي، بتحب المشاعر والعاطفة وواوا. رسول دخل على سيدتنا عائشة في العيد وجاريتان بدفوا الدف عنده وبيغنوا، فأبو بكر نهاها وأمر الرسول عليه السلام خليها، فهذا يوم عيد. طيب هل بالفعل بالرجال؟ لا. فكان من أشياء النساء تحب التعبير عن الفرح، بس إن الرجل ما بحس، لا والله، لا يا جماعة، يتألم وبحس، ولكن طريقة التعبير مختلفة ودرجة التعبير مختلفة. وأقل سبب هو قوام في بيته، هو اللي بده يمشي الأمور. إذا كل مرة بده يعيط ويعصب ويعيط ويصرخ ويحكي ويتحسر، مصيبة، ضاع البيت. فقد تكون هذه الأسباب هي السبب الرئيسي، ولكن ما نحكي الرجل ما بحس، بحس، لكن بطريقة تعبير مختلفة. محمود مساء الخير.
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله. يا أهلا يا محمود، كل عام
1: بخير. الله يعطيك العافية.
0: الله يجبر خاطرك.
1: الله يخليكي. والله دكتورة يعني أنت أثرتي موضوع أنا من فترة منيحة يعني صار معاي وحسيت فيه يعني بيني وبين زوجتي، يعني حسيت إنه صار في ملل. فصراحة يعني أنا من النوع اللي هاي الأمور يعني بحب أبحث فيها، تمام، عشان ما يعني أسكر هالفجوة اللي ممكن تؤدي مثلا لمشاكل شغلات كبيرة إحنا بغينا عنها.
0: كم عمرك؟
1: تمام. عفواً
0: كم عمرك؟
1: 35.
0: ممتاز، يعني الفئة اللي هلأ يمكن تسمعنا على الطرقات وكذا أكيد رح تستفيد. يلا احكي لنا بعد بحثك لماذا هذا الملل.
1: فعليا احنا يعني بعد 7 سنين زواج، تمام، بتحسي انه شغف اول سنة راح.
0: صحيح.
1: او بداية التعارف وبداية الزواج راح. ليش؟ لانه يعني لما الواحد يرجع بالذاكرة ويرجع لهالايام اللي عاشها مع بنت الناس، تمام، بلاقي إنه أول سبب اللي هو الروتين. يعني إحنا اليوم الروتين المتكرر، نفس الكلام، نفس الطلعة، نفس نمط اليوم، نفس المسؤوليات، مع الوقت تصبح كأنها إدارة البيت أكثر، إدارة بيت أكثر من إنها كون علاقة عاطفية أو علاقة تكاملية. فشغف الحسيس والمشاعر والتقرب وهاي الأمور، تمام، بصير إلها جانب صغير، تمام، وبتطغى عليها موضوع إدارة البيت خصوصا مع وجود الأولاد.
0: صحيح. هذا هو الشغل. يا سلام عليك.
1: تمام.
0: نعم نعم.
1: الشغلة الثانية اللي أنا شفتها كمان قلة الحوار. يعني أنا مثلا أوكي أول سنة أو سنتين ماشي ممكن مع الأكتيفيتيز اللي نعملها أنا والمرة، طلعات روحات، حكينا عن فلان، حكينا عن علان. صحيح. صار معنا موقف كذا، خلص الحكي.
0: يا سلام عليك.
1: صار في قلة حوار، عرفتي، فصرنا ليش ما نحكي عن البيت، عن المصاريف. صحيح. عن الأولاد، عن المشاكل، خلص ما بضلش حكي يعني، عرفتي.
0: صحيح.
1: فصار
0: صحيح.
1: في قلة هو.
0: صحيح.
1: هاي كمان الشغلة الثالثة والبرضو مهمة يعني، اللي هي كمان ضغوط الحياة والمسؤوليات دكتور. يعني هاي أنا بشوف

0: الحضاري، الأهل، التعب، كلها بتخلي الزوجين مرهقين نفسيا، فبقل تحسي هيك الحماس والرغبة بالتقارب.
1: صحيح.
0: ضغوطات الحياة والمسؤوليات برضو هاي واحدة من النقاط المهمة. تمام؟
1: نعم.
0: في كمان شغلة أنا كنا صراحة أنا بعترف فيها يعني.
1: ألا وهي؟
0: اللي هي كثرة الانتقاد. زلمة كنت كثير بنتقد أمور في البيت. تمام؟ اللي هي بتخص الزوجة كمديرة للبيت. أنا بعتبر الزوجة مديرة. هي ملكة البيت. أنا رب الأسرة وهي ملكة البيت. تمام؟
1: نعم.
0: فصراحة أغلب مشاكلنا كان من كثرة الانتقاد. ليش حاطة هاي هون؟ أنا بحبها شون. بالآخر اكتشفت أنه أنا بخلق مشكلة من الأشياء واتدخل في أمور أنا ما إلي فيها.
1: صحيح. محمود.
0: بنفس الوقت كمان دكتورة مرات خلال بداية الزواج تمام بيكون في أهداف مختلفة بين ما بين الزوجة والزوج.
1: نعم.
0: تمام. ضعف أنا شفت كمان يعني أنا بحكيك عن تجربة شخصية مرت معاي. فلما الواحد راجع حاله اكتشفت إنه ما في أهداف مشتركة بينه وبين زوجتي.
1: صحيح.
0: يعني مثلا بدنا نخطط نسافر ماشي، بدنا نعمل لنا مثلا إشي منيح في البيت ماشي، بدنا نطور من الحياة.
1: طيب.
0: عمري بحياتي ما فتحت مثلا مع زوجتي موضوع الـ شو اسمه، موضوع اللي هو ليش أنا بحس بملل معي مثلا، ليه ما شاركها هذا الإشي دائما. طيب. أنا لازم أفكر مع نفسي.
1: أكيد.
0: فهاي واحدة يعني ما في أهداف مشتركة بين الزوج.
1: صحيح صحيح.
0: سلامتك يعني أنا هاي بحكي لك من تجربة شخصية.
1: الله يجبر خاطرك، بس زعلاني منك يا محمود.
0: ليه؟
1: احكي لي، لأنه ما ضلش أحكي لأنه هذا اللي مرتبه.
0: أنا بحكي دكتورة والله
1: وبارك فيك عن جد شكرا.
0: هذا الإشي أنا بحكي لك يعني كثير دايق عرفتي.
1: حسيت
0: تمام. إنه راح يوديني لما كان أنا بغينا تمام. عنه يعني.
1: صحيح. محمود
0: وصلت لمراحل كثير كبيرة يعني عرفتي كيف. فأنا بتجنبها.
1: الله يكرمك على النضج اللي انت فيه. هذا اسمه نضج زوجي يا محمود. محمود هذا اسمه نضج زوجي. سؤال، انت ايش تشتغل؟
0: انا بالامن السيبراني.
1: ما شاء الله عليك، الله يفتح عليك ويسر امرك وحي اصلك وبارك فيك ويطرح في كل كلمة حكيتها البركة، وانت مأجور على الكلمات اللي اعطيتنا اياها. الله يجبر خاطرك. شكرا شكرا استاذ. شكرا باش مهندس. باي باي. رح نرجع للاتصالات ولكن بعد الفاصل. طيب بعد الفاصل راجعين لاتصالاتكم، خليكم معنا ما تبعدوا عن برنامج أولادنا بخير.

0: السيراميك والبرسلان بتقدم لك خصومات حقيقيه على السيراميك والبرسلان واقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئه. وهلا بامكانك تقسيط مشترياتك عبر كافه البنوك الاسلاميه. استشارات هندسيه مجانيه. عمان خلدة العقب 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجوده خرمه هويه.
1: 100,000 مريض ينتظرون فرصة علاج أو دواء أو عملية جراحية تعيد لهم الأمل بالحياة. اليوم تبرعك قد يخفف ألماً ويمنح مريضاً فرصة جديدة. أنتم العون مع الجمعية الأردنية للعون الطبي للفلسطينيين لتوفير الرعاية الصحية داخل المخيمات الفلسطينية في الأردن. تبرعك اليوم شفاء الغد. تبرعوا الآن عبر كليك. MAPJO. MAPJO.

أو اتصلوا على 079-16-16-116. لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: أهلا وسهلا فيكم. نورت مع برنامجنا أولادنا بخير على الطرقات ويعني على الشاشات التلفزيون وعلى الإذاعة الحبيبة. امبارح يا جماعة كنت قاعد لكم على هالبرندة ومجايب الراديو لأني أنا رفيق الراديو وحاطه وعمالي بسمع أذكار المساء والقرآن. طلعت لي بنتي بتحكي لي ماما ماما الصوت معبي الدنيا. طب يا أمي شو مزعلك؟ طب ما هو قرآن يعني أنا بسمع عمالي عشان بده يأذن. فيا الله يا جماعة هيك الإذاعات جميلة. أنا دائما بحكي الاستماع أفضل من الرؤية لأنك بس تسمع ممكن تشتغل وبتركز بإشي تاني. ولكن للحديث بقية في هذا الموضوع. مساء الخير يا أبو معن، السلام عليكم.
1: يعطيك العافية دكتورة.
0: يا أهلا وسهلا، كيف حالك؟
1: والله الحمد لله، شكرا لك.
0: أكرمكم الله. أنا بخير والله، كل عام وأنتم بخير.
1: كنت بخير، كنت رائعة.
0: ليش ملينا؟
1: ما شاء الله.
0: ليه؟
1: والله أنت رائعة.
0: الله يكرمك.
1: الله يسعد قلبك. شوفي علي
0: ها.
1: بالنسبة لمشاكل الدنيا هاي كلها، في عندي 25 ألف أردني عندهم مشاكل مع زوجاتهم. 25 ألف حصائية رسمية كلهم على موضوع الأطفال وال
0: استنى الأطفال. انت قصدك حالات طلاق بالمحاكم، مظبوط كلامك، سنويا ما يعادل 25 ألف حالة طلاق صحيح. بس مشاكل لا، هذا كل الأردن.
1: ماشي مشاكل أنا شايفها أنا شخصيا، عشان أجي أطوع عليك بعد آخر البرنامج. أكثر المشاكل أنا شايفها أن الزوجة تشتغل، وهذا غلط. أنا بالنسبة لي زوجتي ما تشتغل تقعد في الدار ولا تصرف عليها، أنت مجبور تصرف عليها
0: يا بيي. يعني والله نعم صحيح. الله عليك.
1: احنا نحكي كل البنات، المرأة إذا تشتغل وحط رأسها بشغلها
0: صحيح
1: تستفيد ماليا مع احترامي لك، تنسى الجوز بتقول له عادي طلقني. الله يسهل عليك ولادي عندي.
0: الله يكرمك أبو معن، عن جد عن جد شكرا لمداخلتك، والله ما كانت خاطرة في بالي. الله يبارك فيك. اللي هي فكرة أحد أسباب الملل الزوجي إنه الزوجة بتروح تعبانة هلكانة ويفيها بعد هيك حيل تدلل وتدلل. فنعم مرات الشغل فعليا أحد الأسباب اللي بتعمل هذا الملل. الله يجزيك الخير يا أبو معن، والله جبتها. دكتور خالد، سلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: يا أهلا بالناس الطيبة. الله يبارك فيك.
2: أولا شكرا لكم أن أتحتم لي الفرصة أن أتكلم عبر هذه الإذاعة المباركة إلى حياة أم. أختي الكريمة، يعني لو أردنا أن نتكلم بمنطق ديني، أولا الملل الزوجي في الحياة الزوجية نستطيع أن نزيل هذا الملل من خلال نقطتين أساسيتين في حياتنا. أولا أن نقف أمام حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تهادوا تحابوا. الحياة الزوجية عندما الزوج يعني يقدم هدية لزوجته ولو كانت قليلة الثمن لكن هي بليغة الرمزية. الآن الإنسان شو المانع وأنت في عملك تتصل بزوجتك تقول والله اليوم يعني حاب أفاجئك بهدية.
0: جيت على الوجع.
2: نعم
0: بحكي جيت على الوجع.
2: نعم
0: والله
2: نعم.
0: هذا ما تتمنى النساء، والله مطالب صغيرة.
2: وأنت مروح على إحدى الإشارات الآن بيبيعوا الورود مثلا.
0: ناولت
2: لك وردة بدينارين ثلاث دنانير ودخلت بيها على البيت بالابتسامة بدل ما تكون بلغتنا العامية مكشر، وشو طبخته وشو عملته. فهذه الزوجة حقيقة أنا أقول حديث النبي، النساء شقائق الرجال.
0: نعم.
2: ما أجمل أن تصنع منها إنسانة لها كينونة ولها احترام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يليت نضع خطاب النبي في عرفة، آخر ما وقف النبي على عرفة قال استوصوا بالنساء خيرا.
0: يا سلام عليك.
2: كل إنسان فينا، كل إنسان فينا لو صنع في قلبه هذا النداء النبوي لما وجدنا المشاكل. الأخت الكريمة دكتورتنا الفاضلة،
0: الله يكرمك،
2: كل مشاكلنا على طبخة زدت ملحة الطبخة هاي مدري شو.
0: نعم.
2: كل خلافنا على أكل وشرب، ما اتفقنا على أساسيات الحياة الزوجية.
0: صحيح.
2: لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن، يليت أنه نحن نفهم أن الزوجة هذه تطبخ وتعمل وتشتغل، وأيضا الأخوات اللي يشتغلوا الصبح هذول في مؤسسات أو في أماكن تعود منهكة، يليت أنه الإنسان يبتسم في وجه زوجته. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجرته النبوية، تخيلي لو اليوم صارت معنا والله يا دكتورة إلا تقوم الدنيا وتقعد، تخيلي ستنا صفية تبعث للنبي في ليلة عائشة رضي الله عنها وأرضاها صحن من الطعام، الخادم عند النبي يقول يا رسول الله هذا صحن من صفية. تخيلي ستنا عائشة مسكت الصحن وضربته في الأرض من الغيرة. الغيرة طبيعية عند المرأة. ماذا فعل النبي؟ هل أنت طالق؟ حاشا والله. هل سب النبي؟ حاشا. ماذا قال؟ جمع الصحن بيده وقال غارت أمكم
0: عائشة. لا إله إلا الله.
2: شوف الجمال النبوي. نعم. في التعامل. أنا أقول ينقصنا اليوم. أنا زوج أتكلم معك دكتور والحمد لله يعني خبير ولي مكانة الواحد، مع ذلك نفقد فنية التعامل مع الزوجة في بعض المواقف. لذلك يروح بين يديك. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في معنى النساء قال قوارير، بمعنى أنها تكسر بأي كلمة، تخدش بأي كلمة. ما أجمل اليوم الملل الزوجي، أنت تخلي مثلا طول الأسبوع عندك عمل، والله يا زوجتي يوم الجمعة اختاري مكان أنت بدنا نزوره وبدنا نقضي هذا اليوم، أنت صابرة علي، أنت متحمل الضغط. نعم. أنت وأنت يعني والله يا دكتورة المرأة بكلمة تغير بوصلتها كاملة.
0: دكتور خالد
2: كلمة.
0: أنا امرأة، يمكن الرجال مرات ما يسمعوا مني، ولكن الله يجزيك الخير أن الله أنطق لسانك وإنك رنيت علينا عشان يسمع الرجال من الرجال. والله إن سهلات، والله الحصول على المرأة سهل، ولكن أنت لازم شوية ما تطلع على عصبيتها أو كذا، ولكنها والله إنها من جوا رقيقة وإنها بحاجتك، وإن المرأة إذا أحبتك يعني زوجتك ما إلها غيرك. فيا الله يا دكتور عن جد أنا أشكرك كثير كثير الشكر على مشاركتك، الله يبارك فيك. طيب السلام عليكم.
3: وعليكم السلام.
0: يا أهلا يا أهلا،
3: معك أم زهير، كيفك دكتور؟
0: يا حي الله بالناس الطيب، كل عام بخير
3: حبيبتي، وأنت بألف خير وصحة وبركة يا رب، تقبل الله طاعاتكم
0: وإياكم. الملل الزوجي ليه وصلنا له؟
3: هو الملل الزوجي لو وصلنا له هي فكرة واحدة بس،
0: ألا
3: تقبل الأول للثاني والثاني للأول. فقط عدم التقبل وعدم إعطاء الفرص.
0: يا سلام.
3: يعني إذا أنت ما رح تعطي فرصة لهي الزوجة وترضخ، وأنت يا زوجة ما رح تعرفي تعطي فرصة وترضخي، الكبر مش في الحياة الزوجية.
0: صح. طالما الله عليك.
3: طالما التنين روس لا يمكن تمشي الحياة الزوجية.
0: كبر بمعنى قصدك اللي هي المكابرة وإنه أنا ما بتنازل.
3: طبعا
0: يا سلام
3: أنا
0: عليكي.
3: كبر أنا ما بتنازل، أنا ما بتنازل.
0: سلام
3: وهي
0: عليكي.
3: هيك ما بتتنازل. إيه أنا بحكي لك عن خبرة 35 سنة زواج.
0: ما شاء الله.
3: تمام.
0: ما شاء الله.
3: وأولاد متزوجين وأحفاد.
0: حد صوتك مش مبين.
3: وأحفاد.
0: تبارك الرحمن.
3: إذا ما تنازلنا كل إنسان للآخر، إذا ما خفنا ربنا. انت بتحكي ليش الملل؟ تمام. الملل موجود في كل الحياه.
0: نعم نعم نعم
3: الام
0: صحيح.
3: بتمل من ابنها والابن بمل من اهله. الملل موجود، لكن الاستمراريه
0: صح،
3: الخوف من ربنا.
0: نعم.
3: هو بيخليك تستمر،
0: والرضا
3: بقضاء الله وقدره ويخليك تستمر. وتنازلوا شويه يا جماعه، تنازلوا.
0: يا سلام عليكي، الله يسعدك وبارك فيك ويسعد هالصوت.
3: الله يسعدك
0: الله يكرمك.
3: سميري يا دكتوره كلك ذوق.
0: الله يكرمك. السلام عليكم.
3: الله يسعدك. وعليكم السلام. الله معك.
0: يعني والله يا جماعه انا كثير بكون سعيده بمشاركاتكم، يعني انتم بتثرونا والناس بتسمع منكم يمكن أكثر ما بتسمع منا، فربي يجبر خاطر كل من برن وبيشارك وبذكر كلمة طيبة وما بتعرف وين هاي الكلمة ممكن تسقط فتعمر بيت وأنت لا تدري. بتعرفوا شو يعني إصلاح ذات البين؟ يعني امتداد للزوج وزوجي وأولاد وأحفاد وأقارب من طرفين، أنت عمرتهم، أنت عمرت مش فرد وفرد ناني، لا انت انشأت اسرة بكاملها ممتدة زرعت فيهم الخير، عشان هيك اجري اصلاح ذات البين من اعلى الاجور. ربي يرضى عنكم، بارك فيكم، يبعد عنكم الملل ويكرمكم باولادكم ويحميهم من الهجم اللي جاي علينا، لاننا بحاجة كآباء ان نصمد امام مغريات اولادنا.

0: في مقدمة الحلقة الجاي رح نحكي لكم ملخص لماذا الملل الزوجي، وإن كنا عدينا على أشياء ورح أحكي لكم ماذا وصل إلي من أشياء من الشباب، أسئلة لناس تحت الهواء، زاد أشياء وصلتنا على التليفون. لا للملل الزوجي من بعد الآن، إنما نحتاج إلى التذكير بالرضا، فمن رضي عن الله أرضاه الله عز وجل. شكرا لمتابعتكم، يبقى أولادنا بخير بإذن الله تعالى، نراكم الثلاثاء القادم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله، حفظ الله أولادكم وكل عام وإنتم بخير.
1: أولادنا بخير.

من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم. نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10:00 ليظل صوتكم مسموعا.

صمت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة خرمة هوية. منصة أساس الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية. فتاوى مع الدكتور

0: الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06516-2060 06516-4020 06516-2020 06516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا الينا يا الكرام، الحياة اف ام على 104.7 في عمان الزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في ربض الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع انحاء العالم. الموقع الالكتروني حياة دوت اف ام عبر الاي بي تي في. حياكم الله، اهلا بكم باسئلتكم بمداخلاتكم. كم تكلمنا عن العلم وعن اهميته، واليوم عن صعوبته في هذا العالم المتلاطم الذي تأتينا فيه المعلومات من كل حدب وصوب. قديما قال الإمام سفيان بن عيينة: حديث النبي عليه السلام مضلة إلا للفقهاء. تخيلوا في عصر ما كان فيه وصول المعلومة سريعة، طب هذه حديث النبي عليه السلام راح تصل لكل الناس، فهل كل الناس يؤهلون أو مؤهلون لفهمها؟ هذا قول ابن عيينة، حديث النبي مضلة إلا للفقهاء، لأن ممكن يسمع الحديث النبوي فيفهم فهما غير سليم. ولذلك العلم هذه الأيام الكرام كثر في ظهر الأمر، قل صح، لكن كثر غثاؤه وكثر خبثه. لذلك الله تعالى أعطانا منهجية فائقة في هذا. قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. معنى لعلمه الذين يستنبطونه أولي الأمر، من هم هؤلاء؟ هؤلاء العلماء الذين هم متخصصون في أي تخصص من التخصصات. بمعنى ما بنفع هذا العالم اليوم متلاطم الميديا الواسعة أن يتكلموا في الطب وفي الاقتصاد وفي السياسة وفي الفكر، كل واحد من منصته الخاصة وكل واحد من مكانه الخاص. طيب من ذا الذي يستطيع الآن أن يستخرج العلم النافع؟ عجيب. يعني فقط من أيام قليلة عندما بذر أحد الأطباء بذور التشكيك في الطب إلى غيرك وفي الأغذية، والعالم متلاطم ما بينه صدق ومكذب، وصرت بدك تقطع أوقاتا طويلة في محاولة الإقناع إلى غير ذلك. متى؟ وخاصة يكرم في العلم الشرعي الموضوع يعظم. لذلك العجيب الغريب أنه لو بقي الأمر عند خبرات الناس في الغذاء والدواء الأمر سهل، لكن يصل إلى العبث بالشريعة من غير متخصصين خطير. حتى في الجانب الاجتماعي مهم يكرم، يعني أي جريمة تحدث، أي مشاجرة تحدث، ما تحكي كأنك أنت يعني مطلع على المشهد ومهيمن عليه. لما نستدعي قول الله تعالى لعلمه الذين يستنبطون منهم، تعيد الأمر إلى من يعلم، لأنه لا تتكلم بما لا تعلم. الله يفقنا إياكم في كتابه ويجعلنا الكرام اليوم نبحث عن النافع المفيد. وهذه أمانة الكلمة الكرام. لما كنا نقول عن أمانة العلم، ابذل العلم وابذل العلم صادقا مخلصا. ابتداء بده يحكي للناس، بده يحكي شيء صحيح، وإن قال شيئا صحيحا يدلل عليه، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لو هذا الموضوع نحن منضبطون فيه كان سهل استخراج المعلومة. اليوم صعب، اليوم صعب استخراج المعلومة من هذا الكم. تخيل اليوم من يسألون ذكاء الاصطناعي عن مسألة علمية اليوم، أو ميكانيكية أو طبية، راح يدخل في متاهة. اليوم اسأل بالفتوى في أي موقع من الواقع، خذ الإجابات، تجد على مستوى العالم تأتيك إجابات، منها الصحيح ومنها الباطل ومنها المنكر، وهيهات أن تحسن الاستخراج. قديما العلم الكرام كانت منابعه معلومة وكانت مصادره موثوقة. اليوم صعب، اليوم التدقيق يجب أن يكون أكثر. الله يفقنا إياكم في الدين إن شاء الله تعالى. طيب هنا كان في سؤال قرآني، كأنه ذكر الله تعالى في الكتاب الكريم في سورة النمل، طيب قال الذي عنده علم الكتاب أنا آتيك به. طيب من المقصود بالذي عنده علم الكتاب؟ القرآن طوى عنا ذكر من هذا المقصود، قال الذي عنده علم الكتاب أنا آتيك به. صحيح، منهم من قال إنه واحد اسمه أصف بن برخية ومنهم من قال إنه والله هذا المهم، يعني هذا الفكرة كانت في قضية العلم الإلهي الكرام أو القدرة الإلهية التي منح الله تعالى بعد خلقه. قال الذي عنده علم الكتاب أن أتيك به، ولكن قال سيدنا سليمان، منهم من قال إنه هو سليمان، قال يبلوني ربي لأشكر أم أكفر. يعني الجن الآن كان يستطيع أن يأتي والله بالعرش قبل أن تقوم من مقامك، مقام القضاء، لكن الذي عنده علم الكتاب قبل أن يرتد إليك طرفك، هذا ليس بقدرة ذاتية من هذا المعطى من الكتاب، لكن بإقدار الله له. من هذا؟ هل هو أصب بن برخية؟ ممكن. هل هو سليمان ذاته؟ قيل ذلك. المهم الفكرة أن العلم الإلهي والقدرة الإلهية مهيمنة ومسيطرة على علم البشر. يكفي ذلك، يعني القوة. وذلك سورة النمل كانت تتكلم عن عجائب الخلق والملكوت من بدايتها. النمل يتكلم، هدهد يتكلم، الآن جن يتكلم، في دابة تتكلم. إذا هذا الجن الآن اللي يستطيع بقدرة أن يسبق قوة الإنس، ممتاز. لكن هل هناك من قوة أعلى؟ نعم، قال الذي عنده علم من الكتاب. إذا هذا المعنى المراد، أن قوة الله تعالى هي أعلى القوة وواهبها هو الله تعالى. هذا المعنى. الآن من هو؟ السياق طواه ولم يكشف عن ذلك. طيب، كان في سؤال حول امرأة تزوجت من رجل وله ولد، هل تقول هل أمي تكون محرم على هذا الولد؟ طبعا لا. الآن إذا تزوجت المرأة رجلا له ولد، الآن زوجة هذا الرجل هي زوجة أب تعتبر، فزوجة الأب محرم على الولد، يعني حتى لو تم الطلاق ولا تمت الوفاق. أما أمها ما لها علاقة، أمها غريبة، فانتبهوا، فهذه قضايا كثير دقيقة يا كرام. طيب، إذا فقط زوجة الأب والباقي من الناس علاقة فيه، هل يجوز القصر يعني لمن أتى ليقيم أسبوعا؟ طيب، هاي موضوع القصر والجميع الكرام موضوع طويل، وصدقوا أن هناك بعض الباحثين قد كتبوا فيه دراسات خاصة. أولا، واقع السفر قديما غير واقع السفر حديثا. هذه الأيام السفر صار محدد في كثير من الحالات، ظروف الأيام أيسر من ظروف أيام زمان. زمان كان الناس يعني إن أتى إلى مكان لا عارف وين بده ينزل، ولا كيف بده يتوضأ، ولا إلى أين يتوجه. الآن طيب، الآن أتساءل معكم، شاب متغرب وأتى إلى قومه، إلى أهله في البلد في الأردن مثلا، طب أين غربة المسافر وحيرة المسافر؟ ما في. لذلك الأصل فينا يعني هذه القضية نحسمها، إنه واحد راجع إلى بلده ليستقر فيها أسبوع أو شهر، الأصل ألا يقصر ولا يجمع، لأنه زاد عن 4 أيام، ثم الظروف المحيطة يعني تساعده، بخلاف والله واحد ذاهب أنت من منطقتك إلى بلد آخر، هذا مختلف. العلماء، وذلك حتى العلماء تكلموا في قضية إنه هذا إنسان لا يدري متى تنقضي حاجته في ذاك البلد، هذا يقصر ويجمع. أما إنسان محدد الإقامة أكثر من 4 أيام يعتبر مقيما، وهذا رأي قوي، رأي الجمهور والله أعلم. طيب، كان في سؤال حول حقيقة، يعني إحدى الأخوات كأنها هي في الحج، ولما طافت طواف الإفاضة ما تكامل معها الوضوء وأكمل طواف الإفاضة، فهل عليها الإعادة؟ أنا لا أدري ما الذي فعلوه، إنما الآن هنا ممكن الأخذ بمذهب بعض الفقهاء ممن لا يرون الطهارة يعني من الحدث الأصغر تحديدا، أنه والله من واجبات الطواف، قالوا من مستحبات الطواف. حقيقة الزحام الشديد يقدر ويكرم، فإذا الآن كان الأمر ميسورا الأفضل الوضوء والأصل الوضوء، لكن مثل هذا الوضع ممكن يفتى على مذهب من لا يراه يعني من الشروط، فطواف الإفاضة صحيح بصراحة على مذهب بعض أهل العلم، ولا حرج في هذا إن شاء الله تعالى. وذلك الكرام، إحنا دائما في الفقه نحب الاتجاه الأسلم الأقوم، اتباع السنة، خاصة إذا كان في فعل النبي أسلم. لكن متى نخرج عن هذا؟ عند احتياج الناس، احتياج الناس، والإسلام علمنا هذه المنهجية. الأصل الوضوء، فقدنا الوضوء لا ذهبنا إلى التيمم مثلا. الأصل في الصلاة أن تكون قائما، لكن إن تعذر جلست إلى غير ذلك. فهذا كله من باب التيسير في الشريعة الحكيمة والله أعلم. كان في سؤال حول فقه الحج، وهكذا الناس في حجهم تحصل عندهم أقضية، هل يجوز الجماعة قبل طواف الوداع؟ والله طلعوا عليه أعمال يوم العيد اللي هي الأربعة الرجم رمي جمرة العقبة الكبرى والنحر والحلق وطواف الإفاضة. من فعل 2 من 3 غير الهدي تحلل أصغر، فإذا طاف طواف الوداع الإفاضة أصبح متحلل تحلل أكبر، حل له كل شيء. قبل طواف الإفاضة ممنوع النساء، بعد طواف الإفاضة حلت النساء، والله أعلم. طيب أخي أنس تفضل يا سيدي. أنس تفضل يا أنس.
0: أغلب سؤال زير شيخ، دخلت على صلاة الجماعة قبل الصلاة قبل الإقامة مثلا 3 دقائق بصير أجمع حيث المسجد مع السنة القبلية للظهر؟
1: جائز، قصدك لضيق الوقت. جائز، جائز الجمع بين تحية المسجد والسنة القبلية، وإن كان الأفضل عدم الجمع. صحيح،
0: لا لضيق الوقت أنا بقصدي.
1: جائز جائز.
0: أشكرك
1: الشيخ، حياك الله. أشكرك. وهذه مسألة الكرام تكلمنا فيها في أكثر من مرة، في قضية الجمع بين الطوافين الإفاضة والوداع، وتكلمنا في قضية الجمع بين العقيق والأضحية. يعني هذا من تيسيرات أهل العلم. طبعا إذا ضاق الوقت يقدر، ولكن رأي آخر، تصلي تحية المسجد بعدين ممكن تقوم تقضي السنة القبلية بعد صلاة الفرض، والله أعلم. سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي، تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: شنينة بالنعناع من حمودة.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.
2: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.
3: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا عليكم مستمعي حياة الفم لبرنامجكم في فتاوى استكمال الإجابات. هذه الأسئلة عن الحج والإكرام تقتضي أن يتفقه الإنسان قبل خروجه، ولكن تحصل أحيانا يسألون عنها. أما قضايا الجماع هي مهمة، بعض الإفاضة شيء وقبل الإفاضة شيء، بدنا انتبه شوي. طيب، كان هنا في سؤال حول دخول المسجد بعد الأذان، هل تسقط تحية المسجد وتعتبر صلاة السنة في ذلك الوقت هي تحية المسجد؟ لا لا لا، ما دخول المسجد أصلا تحية المسجد متى تؤدى؟ ما هي بعد ما يؤذن للظهر مثلا ندخل المسجد، جاء وقت تحية المسجد لا تسقط أبدا. لكن ممكن تقول لي إن هل تسقط لما تكون الصلاة قائمة؟ أقول لك ممكن، نعم الصلاة قائمة فدخلنا صلينا الفرض، قطعا ما في تحية مسجد، ما بصح تبدأ فيها. إنما الآن إذا كان الوقت واسعا بصلي تحية المسجد ثم أقوم فأصلي السنة القبلية، الأمر يسير فيها. طيب، كان في سؤال حول الزيادة على الفاتحة في النوافل والسنن، هل يجوز؟ طبعا، يعني هذا من الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يقرأ في النوافل وفي التسبيحات، يعني في سبحته للنوافل، فيقرأ الفاتحة ولا يقتصر عليهم، لكن يطيل ويصلي ويصلي من الليل شيء الكثير، يعني هذا مما لا يسأل عنه قطعا، هذا جائز. سؤال من أسئلة الخلاف والأمر فيها يسير، والله إذا سجدنا ولم ننزل على الركبتين ولليدين، أي مسألة طويلة وفيها كلام كثير. الإمام ابن القيم ذكر المسائل حتى صوب الرأيين، وحتى الإمام النووي لم يرجح أي المذهبين، فكلامه صحيح، لكن رأي الجمهور النزول على الركبتين، ورأي بعض العلماء أن النزول على اليدين عند الحاجة إلى هذا، عند الحاجة إلى هذا عندما يكون في مرض. على كل حال، ما دامت هذا من هيئات الصلاة، فلو إنسان تعود أنه والله دائما ينزل على ركبتي صحيح، على يدي صحيح، والأمر يسير بإذن الله تعالى. طيب، كان هنا في سؤال حول من لديه أسهم بالبورصة لا يبيع ولا يشتري فقط للادخار، هل عليه زكاة؟ طبعا عليه زكاة، لأن هذا مال، هذا مال نامٍ ينمو بنفسه أو بالتجارة، ومن ثم ما دامت الأسهم راح ترتفع يعني القيمة السوقية لها، فهذا فيه زكاة قطعا. أعدل ما قيل في الأسهم أنها أموال، مثلا في العام تيجي أنت عند اكتمال الحول تحصي كم هي أموالك، ثم تحصي كم هي أسهمك، كم تساوي قيمة نقدية في السوق، إذا بعتها تضم قيمتها إلى المال فتزكى زكاة واحدة. بعد حسبة نوع الزكاة نستخرج منه المصاريف والنفقات والديون الحالة، والباقي يزكى إذا بلغ النصاب الشرعي ضروري. هذه مسألة هم. طيب، كان في سؤال حول مدارسة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن لجبريل، هل كانوا بقراءة جماعية؟ ما عندنا كلمة المدارسة، هي مفاعلة، وكلمة المفاعلة تعني أن يقرأ، ذاك ورد في الآية ما يشير لهذا المعنى، قال الله تعالى رسوله لا تحرك به لسانك لتعجل به. إذا كان على النبي صلى الله عليه وسلم يتعجل يعني يقرأ مباشرة بعد ما يقرأ جبريل، قالوا لا، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، اسمعوا فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. هذا أفضل أساليب التعليم، إذا قرأه جبريل بأمرنا فاستمعت أعد النص. وذلك اليوم هذا بيسموه التلقين، قراءة جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم هذا تلقين، المعلم يقرأ والمتعلم يعيد، أسلوب العرض العكس، المتعلم يقرأ على المعلم. إذا كلا هذا أعدل ما قيل. لكن كان السائل يسأل إنه هل إذا القراءة الجماعية فيها شيء؟ لا، ما فيها شيء، بس ليست أسلوب تعليم. القراءة الجماعية بتكون عند من يحسن التلاوة، موجود مثلا المغاربة إلى يومنا عندهم أسلوب القراءة الجماعية، كلهم قراء يجلسون عشرات الناس ويقرؤون بصوت واحد ويلتزمون بوقف واحد هم يحفظونه، اسم الوقف الهبطي، لا مانع منه، هذا للتعليم. حصل انه في ايام الكسائي احد الأئمة السبعة الكبار لكثرة من يزدحم عليه من الناس للقراءة كان ينصب له منبر عال فيقرأ القرآن من فوقه والناس يقرؤون بقراءته ويسجلون بمصاحفه. معقول هذا للتعليم، ممكن إن شاء الله تعالى. كان هنا في سؤال حول إنه والله كبرنا في العمر، أحد الإخوة إنه كبرنا في العمر ولم نحج فماذا نفعل؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يعني بعض الناس فكر أنه والله أنه مؤاخذ إذا لم يحج. إذا عجزت عن الوفاء بشروط الحج أنت غير مكلف به أصلا. لاحقا لو الإنسان مثلا كان ذا مال وما تيسر له الحج ثم توفي رحمة الله، من هذا المال المتروك يحج عنه بس وبرئ الذمة ولا شعري. أما لو إنسان عاش مريضا، عاش فقيرا ولم تنطبق عليه الشروط أصلا غير مكلف بالحج. إذا أولاده لاحقا أرادوا أن يكرموه بحج بكون هنيئا له ولهم، إذا ما فعلوا ما عليهم شيء. سائل آخر قل إنه حج وهو صغير والآن إله رغبة بالحج وهو كبير، هلا الإمكانية ممكن إذا جاتك فيزة خاصة فيزة مجاملة بيمشي الحل، لكن إذا طلع لك دور في الحج مطلوب منك القسم أنك لم تحج فإياك أن تكذب. هذه عبادة يكرم، عبادة لا نتوصل إليها بمحرم ولا نتوصل إليها بمخالفة شرعية. طيب بتسأل أحد الأخوة حول الشروط، إنه والله ممكن في العقد أن أضع شروط. والله ما في إشكال، الشروط هذه في عقود الزواج تصح، لكن بشروط أن لا تخل بالعقد. إنما الشروط بعضها بتكون في التعليم، بتكون هي تشترط عليه التعليم، ممكن يشترط عليها عدم العمل، ما عندنا مشكلة. هذا كلام يجب أن ينص عليه في العقد، وعندها يعني بيصير البحث هل هو مخالف للشرع مخالف للعرف، هي قضية أخرى. إنما يمكن يعني إحدى الأخوات كانها بدها تضع عليه شرط أن لا يتزوج عليها، هل هي بتستطيع أن تضع هذا الشرط؟ لكن هذا لا يمنعه من حقه بالزواج، لكن لو تم ذلك وتم الإقرار بهذا الشرط هذا تستحق هي فسخ العقد بمخالفته للشرع، ليس أكثر من ذلك والله أعلم. سنكون مع المزيد بعون الله تعالى. طيب ولكن خلينا هذا الاتصال نشوف شو عندنا. عمر تفضل يا سيدي.
1: دكتور
0: حياك الله يا عمر، تفضل أخي.
1: الله يعطيك العافية دكتور، الله يسلمك، كل عام وانتم بخير.
0: أنت بخير وصحة وعافية، حياك
1: الله. الله يحفظك. يا دكتور في عندي سؤالين وملاحظة بعد إذنك.
0: تفضل.
1: الله يجزيك فضلك. شيخي السؤال الأول، الله أكرمني بولدين توأم.
0: ممتاز.
1: الأول سميته منصور والثاني سميته فضل.
0: ممتاز.
1: الآن البعض بناديني أبو منصور والبعض بنادي أبو الفضل.
0: من الأكبر؟ من الأكبر منهما؟
1: والله هم يعني ثواني بيناتهم.
0: ما هي الثواني؟ النهاية الثاني مين تقدم؟
1: منصور.
0: خلاص أنت بدك تحدد هذا حتى خلاص تصير أبو منصور إن شاء الله. طيب. ولا مانع فكرة إنك ولا مانع إنك تسمي
1: أبو الفضل؟
0: لا ما في مانع.
1: أو أبو الفضل؟
0: ما في أي مانع.
1: لا
0: طيب.
1: احنا الفضل لله بس
0: عم بدي. لا ما لك علاقه فيها. لا هلا يجوز، هلا في الفضل بن عباس
1: صحيح
0: طلع لي هلا. المهم يجوز ان تكنى بالاصغر، ما في اشكال، المهم تختار كنية معينه.
1: الله يجزيكم خير، الله يسعدك. طيب شيخي السؤال الثاني بعد عمرك، مرات بنزل انا في شغلي بنزل مرات مقاطع يعني مقاطع معلومات قانونيه يعني
0: كويس.
1: المونتاج اللي يعني بيساعدوني في تضبيط الفيديو او تنسيق الفيديو بحطوا عليه موسيقى، يعني موسيقى هاديه جدا مثل
0: موسيقى تعبيريه بسموها تعبيريه.
1: نعم
0: موسيقى تعبيريه بسموها،
1: بس تعبيريه دكتور، يعني هي عباره عن عود قانون، ما فيها اي صخب، ما فيها اي صوت، ما فيها اغنيه،
0: لا شيء في ذلك.
1: الله يحفظك. طيب
0: شو عندك شيء ثاني؟ بارك الله.
1: بس ملاحظة أخيرة بعد إذنك.
0: تفضل.
1: بدنا منك نصيحة، لأنه يعني بنحكي مع الناس أو الناس بتحكي مع بعضها سواء في نفس العائلة أو الناس في المجتمع أو أثناء التعاملات العادية، في حال من الغضب عند الناس أو سرعة الغضب، سرعة الاشتعال، الانفعال السريع. هل في نصيحة عندكم دكتور لهذا الموضوع؟ الناس شوي
0: طيب.
1: تتحمل بعضها.
0: الله يرضى عليك يا عمر، إن شاء الله. مبارك يا حبيبي التوأم، مبارك. أشكرك يا سيدي. أخي معانا، تفضل سيدي.
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، تفضل.
2: كل عام وأنت بخير.
0: وأنت بخير وصحة وعافية، الله يرضى عليك. هلا يا شيخ. الله يرضى عليك.
2: زمان ما حكيتش.
0: حياك الله سيدي، أهلا وسهلا.
2: بسم الله على بركة الله. طبعا في سؤال يعني الناس سألوني، بيقولوا لي مثلا واحدة وقفت على عرفات مثلا بالحج. شاف الدكتور إبراهيم
0: الثاني
2: وقفت على عرفات بالحج وأنجبت مولودا طبعا أثناء الوقوف على عرفات.
0: طيب.
2: يعني شو الحكم، قصدي الحكم الشرعي بالنسبة للحج؟
0: حجها صحيح،
2: حجها صحيح
0: 100%.
2: والسؤال الثاني أنه الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعطي الطريق حقه، يعني اللي هو من خلينا نقول من حق المسلم على المسلم خمس، منها اللي هو زيارة المريض وتشوية العطش. إحنا لما الواحد يجي يكون مريض لازم يزوره ويختصر بالزيارة، ما يطول.
0: صحيح.
2: لأنه تعرف غيرها وتعب وكذا إلى آخره. بدي نصائح منك يا دكتور إبراهيم المبدع المغالي. إنه نصائح لأداب زيارة المريض، والسؤال والشق الثاني إنه تشوية العطش، لما واحد يعطش بيجي بيقولوا له عافية أو بيقول يرحم. لا هو ما بقول مش لازم هيك، واحد لازم يقول الحمد لله.
0: طيب ماشي يا أخي معي، أشكرك يا حبيبي، أشكرك، جزاك الله خيرا. طيب موضوع الآن التكنية سهل، المهم من السنة التكنية، حتى كنا عليه السلام أطفالا صغارا قالوا يا أبا عمير ما فعل النغير. الآن لك الخيار بصراحة، إذا كنت حاب اسم فضل تكنى بأبي فضل، إذا كنت حاب منصور بأبي منصور، وإذا نوعت كمان ما عندناش مشكلة، هذا ما في مشكلة. ترى بعض السلف قال عنهم أبو فلان وأبو فلان، يعني أكثر ما في حرج. وقضية أنه الإنسان يقول أبا الفضل، من يدعي ومن يزعم أنك تشارك الله في الفضل؟ دعوكم من هذا الوهم، هذه أسماء يعني فيها خير وبركة ما فيها شيء. الموسيقى الخفيفة هاي المصاحبة للفيديوهات بتطر هيك الجو، لأنك حتى لو عملتها بالآهات البشرية راح تطلع في النهايات زي الموسيقى تماما. أذكر قناة من القنوات كانت تتحرج من استخدام الموسيقى، فاستبدلت الآهات من المنشدين وفي النهاية صارت موسيقى موسيقى موسيقى تماما. على كل حال، والله سرعة الغضب أو المحور اللي ذكروا معا أعطى الطريق، هذا أداب الإسلام وهذه أخلاقه ورفعته. إن شاء الله نتكلم عنه بما ينفعنا بعون الله، لكن بعد الفاصل فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية.
1: لما بتسمع كلمة ترويحة بتعرف ان الدوام خلص، بس مع ترويحتنا المتعة بتبدأ.
2: روح على قلبك ساعة واحكي وانت مروح.
1: اسمع ترويحة من الأحد للخميس الساعة 4 العصر معي أنا محمد أبو حلقة.

0: الصحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية.

0: عدنا عليكم مستمعي حياة FM لبرنامجكم فتاوى استكمال جبهات مع أسئلة مهمة يا كرام. في ظاهر الأمر قد تبدو سهلة وليست كذلك. الأخلاق اهتم بها عليه الصلاة والسلام كثيرا، وقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. واقرأ سيرته من أولها إلى منتهى لن تجد إلا الأخلاق الكريمة، أخلاق الفاضلة التي دعا إليها القرآن. الغضب يا كرام حالة خطيرة. لما رجل قال أوصني، النبي ما أوصاه عليه السلام إلا بوصية واحدة: لا تغضب. الغضب منه يكون الطلاق، منه تكون الحروب، منه يكون القتل، منه يكون منه كل أنواع الاعتداء. فلا تغضب، فأحسن في ذلك، خاصة لما يكون في قرابات وفي علاقات وفي جيرة وفي إحسان. نتحمل بعض ونقدر بعض ضروري، بل من ضرورة أيها الكرام تعامل الإنسان مع أخي الإنسان الصبر عليه على أخلاقه. أما قال الله تعالى: وتواصوا بالصبر على مين؟ إنما وفى الصابرون أجرا بغير حساب. إذا ما صبرت على زوجتك وعلى جارك وعلى قريبك وعلى زميلك دمر العلاقات. كمان قضية زيارة المريض الكرام مهمة بصراحة، يعني زيارة تكون بأدب. النبي عليه كان يزور ويقول: لا بأس، طهور إن شاء الله، ومن باب الرفق. فأعطى الطريق حقه، شوف حق الطريق، كم اليوم يعتدى على الطريق بصخب وإيذاء. إذن أين نحن أدب الإسلام؟ طيب أخي محمود تفضل سيدي.
1: السلام عليكم دكتور.
0: السلام ورحمة الله، حياك الله، تفضل.
1: أسألك بس سؤال دكتور. في عندي أنا مرتي كان حامل،
0: نعم،
1: وأيام رمضان وطلع الزكاة فطر على الجنين اللي ببطنها. فبعد العيد يعني وخلص العيد وخلصنا، طلع راحت تفحص عند الدكتورة، طلع توم عندها.
0: طيب
1: بقدر ان اعطي زكاة فطر على الثاني؟ يعني
0: انا هلا بدي احكي لك شغلي. اولا الحمد لله الله على ما رزقك. الجنين اصلا ما عليه زكاة فطر، الجنين ما عليه زكاة فطر. فانت عملت خير، انت عملت خير وقدمت صدقة، الحمد لله. الامور انتهى يعني، تمت الولادة ولا لسه؟
1: والله
0: ان شاء الله بالسلامة. الان لو بدك تطلع صدقة على الثاني يجوز، لكن ما بلزمك لا على الاول ولا على الثاني، اعتبرها صدقة وان شاء الله السلامة امامكم بعون الله تعالى.
1: الله يسلمك، شكرا.
0: اشكرك يا سيد، اشكرك ترى. يعني شوف ما اجمل تعبير النبي عليه السلام يقول: اعطوا الطريقة حقه. يعني من يصل لهذا المستوى البديع؟ احنا بجوز حافظين الحديث ومفكرينه سهل، يعني من يقول ان للطريق حقا؟ احنا نعرف حقوق للبشر، لا، إنما سام أعطى الطريق حقه، للطريق نفسه في حق ولمن مر بالطريق. ولذلك يوميا بنسمع صخب في السيارات وإذا والشتام. كم نجد الباعة وهم أخذوا الساحات المجاورة؟ أين أعطى الطريق حقه؟ مش موجود إلا عند من رحم الله. أخي خلدون تفضل سيدي.
2: السلام عليكم دكتور.
0: السلام، حياكم الله. أنت بخير، حياكم الله، تفضل.
2: دكتور، كنا مبارح قاعدين مع مجموعة راجعين من الحج، بنبارك لهم. في كان برضو جماعة معنا برضو رايحين يباركوا لهم، فبقول الحج هو قبل 10 سنوات. فشيخ من ضمن المجموعة اللي معاهم أو من المطوفين، فقول له قبل ما يطلعوا على عرفات صباحا حكى لهم اعملوا طواف الإفاضة.
0: طواف الإفاضة متى؟
2: قبل ما يطلعوا على عرفات، بس خلص ورجعوا من عرفات سووا سعي.
0: لا لا، هذا كلام غير صحيح.
2: والله هذا اللي سووه.
0: لا عمي، هذا غير صحيح.
2: من 10 سنوات
0: أخي، طواف الإفاضة يعني قصدك هذا الحج اللي قبل 10 سنوات؟
2: هذا قبل 10 سنوات، لا من هذا الحج. أنا عارف إنه غلط اللي عملوه، بس قلت أستفسر منك.
0: والله خطأ، لا يكون طواف الإفاضة إلا بعد النزول من عرفة إلى منى أو إلى مكة. ما بصح.
2: تمام. طب عليهم شيء دكتور؟
0: يعني هم الآن تحقق كائن واحد بفتيهم بهذا؟
2: كأنه من ضمن المجموعة.
0: ما بيستطيعوا يعملوا إلا أن يستغفروا الله، يستغفروا الله بس، بس يستغفرون الله، ما عليهم شيء.
2: بارك الله فيك دكتور.
0: بارك الله فيك، أشكرك يا سيدي، أشكرك. يعني هذا حال غريب صراحة، إنما يعني قد تحصل، قد يفتيهم يعني إنسان بمذهب خاطئ هو لا يعرفه وتعجل. في ناس أيها الكرام تستعجل، في ناس تستعجل. أكل حال، السؤال كان إنه تكلموا في أيام الحج السابق إنه حكى لهم واحد طوف طواف الإفاضة قبل الخروج إلى عرفة. غير صحيح. أنا أذكر ولا أنسى أنا رجلا كان معنا في العمرة، ولما جينا إلى منطقة السعي اعترف رجل كبير، قال: جيت أنا من دولة خليجية أحج وحدي، وحجيت وهذا المكان ما دخلته ولا بعرفه، يعني حج بدون أن يسعى، هذا أخطاء. ذاك النصح يا كرام أن يكون الإنسان في رفقة، وذاك الحمد لله الآن ما في مجال لهذا، لأن الآن خلص إلا من خلال الدول، من خلال وزارة الأوقاف، وفي في علماء وفي مفتون يكون معهم. على كل حال مثل هذا يستغفر الله ما بيستطيع يعمل شيء. إذا تيسر له أن يحج لاحقا فبها ونعمت أنت يسر له ذلك. سأل إنه لو دخلت إلى المسجد وفي درس، هل أصلي تحت المسجد؟ نعم، حتى لو كانت الخطبة، لأن النبي سام جلس الرجل قال قم فركع ركعتين وتجوز فيه، وظل حكم سنة، لكن حتى نتعلم قيمة أداء السنة يا كرام. طيب، ويتكلم بسأل حول سنة الجمعة، هل هي قبلية أم بعدية؟ لا، هي بعدية، هي الثابت أنها بعدية، إنما الآن قبلية لا، ولكن لا تمنع من الصلاة. في فرق بين أن أؤدي بين كل أذنين صلاة وبين قول سنة. السنة بدأ دليل، إما فعل من النبي عليه أو قول من الرسول، ما حصل، ولكن هي بعدية باتفاق أهل العلم. طيب، كان في سؤال مهم والله عن امرأة توفيت رحمة الله وما إلى أي أقارب في البلد، من يدفنها؟ الأصل يعني ليش ما نعلم النساء هذا مثلا، إن والله إحدى النساء والله ما إلا محارم المرأة، تفضل بقى مجموعة من الأخوات النساء يعملوا يعني جماعة هيك اللي مقطوعات من شجرة، هم اللي بيشيعوها، هم اللي بيحملوها. على كل حال، إن ما تيسر إلا الرجال فليكن يدخل الرجال، يعني هذا أمر ضروري وهذا يحصل، لكن مع المحافظة والستر. يعني أنا أقترح أن يكون في حرام مثلا يوضع تحت هذه المرأة اللي يحملوا الحرام وينزلوها، وكل احترام وإكرام. وأنا كمان مرة أقول لو علمنا مجموعة من النساء القادرات على هذا، ما الإشكال في هذا؟ ما في إشكال. وذلك الحمد لله اليوم صار في مغسلات بيغسلوا النساء، هيك الأصل. وذلك هذا موضوع مهم والأمر سهل بإذن الله تعالى. صلاة الظهر بعد الجمعة، لا، هذا مذهب يعني كان عند بعض الناس والحمد لله ترك، هذا كلام غير صحيح. يوم الجمعة يا كرام إذا صلى الناس الجمعة ما في صلاة الظهر بعدها، هذا قول كان موجود، ما لي ولا دليل ولا أصل لا من القرآن ولا بالسنة، كان كلام من بعض الناس والحمد لله أنه بدأ يختفي. عندنا في بلادنا مش موجود، كان قديما في مصر ومنعوا الوالي، وبعدين صار في سوريا، بجوز في منهم بقايا، بجوز في الشام والله أعلم. الأصل لا، لأنه عندهم وجهة نظر بصراحة غير ثابتة، أنه قال والله صلاة الجمعة لا تنعقد إلا لأول من صلىها في البلد، لا، هذا كلام غير صحيح. ذلك يجوز للجمعة أن تتعدد، إذا ما لا يجوز صلاة الظهر بعد الجمعة خلص، لأن الآن لو قلنا صلاة الظهر بعد الجمعة في يوم الجمعة راح يكون الإنسان يؤدي 6 صلوات، وهذا باطل، وهذا مخالف لإجماع المسلمين، فلا غير صحيح. إذا كنا في محاور كثيرة، في بعض القضايا العلمية الكرام البسيطة فيها خلافات، أمرها لا يضر، معلومة أدلتها مذاهبها، بعض الخلاف سيبقى، بعض الخلاف يتلاشى مثل صلاة الظهر بعد، هذا تلاشى في الخلاف. إنما اليوم الوصول للمعلومة صار صعب.

0: الكتاب، هذا بحاجة إلى خبراء، أي خبير بيستطيع. على كل حال الله يفقه إياكم في الدين، شكرا لكم، إلى اللقاء، والحمد لله رب العالمين.
1: فتاوى مع الدكتور

الجرمي. فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب. الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان عامر بن الضرب العدواني صاحب رأي ومشورة، حتى لقب بقاضي العرب وحكيمها في الجاهلية، ولمكانته وحسن معرفته بالأمور كان ممن يتولى أمر الناس بالحج. فرآه ملك من ملوك غسان، فلم تعجبه المكانة التي يتمتع بها عامر بين الناس، فقال: لا أترك هذا الرجل أو أدله. فلما رجع الملك إلى دياره أرسل إلى عامر قائلا: أحب أن تزورني فأحبوك وأكرمك وأتخذك خلا. فاستشار عامر قومه فقالوا له: تفد ويفد معك قومك، فيصيبون في جنبك ويوجهون بجاهك. فخرج وأخرج معه نفرا من قومه، فلما قدم على الملك أكرمه وأكرم قومه، ثم انكشف له عن رأي الملك، فجمع أصحابه وقال: الرأي نائم والهوى يقظان، ومن أجل ذلك يغلب الهوى الرأي، عجلت حين عجلتم ولن أعود بعدها. فقال قومه: لقد أكرمنا الملك كما ترى، وبعد هذا ما هو خير منه؟ قال عامر: لا تعجلوا، فإن لكل عام طعاما، ورب أكلة تمنع أكلات. فمكثوا أياما على أمرهم، ثم أرسل الملك إليه فحدثه وختم حديثه بقوله: قد رأيت أن أجعلك الناظر في أموري. فتيقن عامر من أن المكيدة واقعة، فقال: إن لي كنز علم لست أعلم إلا به، تركته في الحي مدفونا، وإن قومي أضناء بي، فاكتب لي بجباية الطريق فأستخرج كنزي وأرجع إليك وافرا. فكتب له بما سأل، وجاء عامر إلى أصحابه فقال: ارتحلوا. حتى إذا أدبروا قالوا له: لم يرك اليوم وافد أقل ولا أبعد نوالا منك. فقال: مهلا، فليس على الرزق فوت، وغنم من نجا من الموت. فأقام في قومه ولم يعد، فكان حسن النظر سببا لينال ويغنم وينجو من المكيدة. ومن هنا قيل: دعوا الرأي يغب حتى يختمر، وإياكم والرأي الفطير، تأن وشاور، فإن الأمور منها مضيء ومستغمض، فرأيان أفضل من واحد، ورأي الثلاثة لا ينقض.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

تحياتي لكم أحباء المتابعين، أحبائي المشاهدين، وما كنتوا بتتابعونا وبتشاهدونا هنا على حياة اف ام، وحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي على المحك. حلقتنا اليوم بإذن الله تعالى حلقة راح تكون مميزة بإذن الله تعالى، وحلقتنا تستهدف ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، وتحديدا بعد عيد الاستقلال. بعد عيد الاستقلال وبعد أن خرج المواطنون للاحتفال في شوارع العاصمة عمان وفي كل شوارع المحافظات الأخرى، بدأت ظاهرة لمسناها جميعا وشاهدناها بأم أعيننا في مخلفات هذه الاحتفال من نفايات تراكمت هنا وهنا على جنبات الطريق. هنا جاءت وزارة البيئة الأردنية بعبارات اعتبرها عدد كبير من الناس عبارات صادمة، عبارات تحمل إساءة للمواطن الأردني فيما يتعلق بالجانب التوعوي، والتي انطلقت باتجاه كلمات غريبة شوية، من ضمنها كلمة استحوا ومن ضمنها كلمة عيب. انقسم الشارع لأكثر من قسم، قسم أيد هذه العبارات وقال أن هذه العبارات موجهة للأشخاص الذين قاموا بمثل هذا التصرف الخاطئ، قسم آخر اعتبر أن هذه العبارة مسيئة بشكل كبير. حاولنا في برنامجنا هنا على المحك بعد حديث إعلامي طويل من معظم وسائل الإعلام حول هذا الاتجاه، لكن احنا دائما مقتنعين قناعة مطلقة، من رد ما شرد، ما جيناكو إلا وإحنا مفندين الملف بشكل كامل. أراء المواطنين من الشارع راح تشوفوها اليوم، وأيضا الجانب التشريعي من خلال مجلس النواب الأردني راح يكون موجود معنا، وأيضا راح يكون معنا خبير تربوي للحديث عن مدى فائدة هذه اللغة أو ما تسمى بلغة الصدمة. هل ممكن أن تحرز نتائج إيجابية أم أن مردود هذه اللغة سيكون سلبيا على موضوع النظافة أو موضوع النفايات اللي كانت موجودة على جنبات الطرق؟ هل أخطأت وزارة البيئة أم أصابت؟ هل هناك حد فاصل بين التوعية والإساءة؟ كل هذه التفاصيل راح تكون في حلقتنا اليوم في برنامج على المحك، وضيفنا على المحك سعادة النائب جهاد عبوي وهو رئيس لجنة البيئة والمناخ في مجلس النواب الأردني. على المحك خليكم معنا.

0: من جديد يسعد مساكو يا رب وضيفنا داخل الاستوديو لهذا المساء سعادة المهندس جهاد عبوي رئيس لجنة المناخ والبيئة في مجلس النواب الأردني، وحديثنا حول ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا من خلال الصفحة الرسمية لوزارة البيئة الأردنية، وهذه التصريحات اللي اعتبرها بعض الأشخاص مسيئة واللي اعتبرها أشخاص آخرين لا هي لغة صدمة يجب أن تكون موجودة حتى نحقق الهدف اللي بدنا إياه. سعادتك يسعد مساك.
1: مساء الخيرات.
0: أول شيء
1: مساء الخير عليكم وعلى كافة المستمعين عبر أثير إذاعة حياة اف ام، وأشكركم على هذه الاستضافة الكريمة.
0: أخذناك من وقتك اليوم من التزاماتك.
1: أبدا
0: لكن حق المواطن
1: لكم كل الوقت.
0: تسلم.
1: لكم كل الوقت. بداية
0: تمام
1: بدي أكد على الأردنيين أنهم دائما عرفوا دائما بحرصهم على وطنهم وعلى مقدراته، وهي قيم أصيلة ومقدرة بالشعب الأردني، شعب لا يقبل الإساءة لبلده أو الإضرار بالمكان اللي بعيش فيه.
0: متفقين معك. أخطأت الوزارة؟
1: قبل ذلك نحن على أبواب وعتبة لموسم سياحي مهم جدا.
0: تمام.
1: ولازم نظهر الوجه
0: الحسن
1: لبلدنا والصورة الحضارية لهذا البلد، والنظافة العامة قضية ليست خدمية فقط، إنما هي كمان مستوى وعي وانتماء ومسؤولية وطنية.
0: تفضل. أنا ساعتك حتى نتفق أنا وياك من البداية.
1: طبعا.
0: أنا أعتقد أنه موضوع النظافة الاهتمام بوجه البلد من أبجدية الانتماء.
1: نعم.
0: هاي نقطة احنا متفقين عليها. لكن بجوز الطريقة كانت شوي غريبة المرة هاي.
1: نعم.
0: قد تكون أخطأت الوزارة أو أصابت، لكن احنا الآن كمهندس ومشرع في مجلس النواب الأردني بدنا أول شيء نتفق هل هناك خطأ أم لا يوجد خطأ باللغة اللي تحدثت فيها وزارة البيئة مع المواطنين في الجانب التووي.
1: هل الخطأ اللي هو صدر بعد ما أشدنا بمواطننا الأردني بفئة قليلة، يعني الشعب الأردني كما ذكرنا شعب معطاء وشعب خلوق ويغار على بلده، لكن لكل قاعدة شواذ، وبالأحرى هاي الفئة. هل السؤال أنا برأيي هل العبارة أو العبارات اللي أطلقت استهدفت هذه الفئة التي قامت بهذا الفعل من الإلقاء العشوائي للنفايات بعد الاحتفال، علما بأن الاحتفال حق مشروع لكل مواطن ولكن
0: نعم.
1: بصورة حضارية المطلوبة. هل هذه الشعارات استهدفت هذه الفئة؟ الانقسام الذي تم بين مؤيد ومعارض هم جهتين معنيين وملتزمين بالنظافة بالأردن، ولكن لم نسمع أي صوت من الفئة الأخرى، الفئة الثالثة. الفئتين اللتين قاموا بالتناقض هم فئتين ملتزمين، إن كان مع هذه التصريحات أو ما كان ضد هذه التصريحات اللي تمت أو العبارات.
0: دبلوماسي. يعني سيدي أنا الآن لو نرجع أول شيء بالبداية، إحنا مش مع موضوع أنه الوزارة بشكل شخصي أو معالي الوزير بشكل شخصي، احنا بلغة هذه الخطاب اللي هي استفزت عدد لا بأس به من الأردنيين كانت لغة الجمع موجودة، استحوا.
1: نعم. هلا كلمة استحوا يعني إلها مدلولات كثير، إذا بتأخذها من اللغة العربية، وأنا ليس خبير باللغة العربية، ويمكن يكون أحد ضيوفنا تربوي ويمكن أن يكون خبيرا باللغة العربية، هي جاءت من فعل حياء.
0: نعم.
1: والحياء شيء محبب،
0: والعرف والعادة.
1: والعرف والعادة لا، العرف والعادة لا طبعا، العرف والعادة تفهم بمفهوم آخر،
0: مفهوم آخر، خصوصا أنها كانت بلغة الجمع وليست بلغة. يعني أنا أعتقد الوزارة لو قالت لكل الأشخاص اللي سووا هذا المشهد استحوا بتظل أخف، أما التعميم اللي كان موجود بكلمة استحوا ودائما. هلا سعادتك أنا لما أقول لك كل معناته أنت ممتنع عن الأكل، لما أقول لك اشرب أنت ممتنع عن الشرب، لكن أنا أسف جدا لا تقال في وجهك هذه الكلمة، لكن لما تقول لشخص استحي فهو فاقد معنى الحياة، فلذلك أنت تطلب منه هذا الفعل. هذا بجوز اللي زعل شوية الناس، خصوصا أنهم كانوا طالعين من فرحة، فأجت هاي الكلمة شوية قاسية عليهم. الحد الفاصل بين التوعية والإساءة وين بتشوفه سعادتك؟
1: لا قبل ما نحكي بالحد، يعني لو كانت العبارة بطريقة تقليدية، خلينا نتحدث بالطريقة التقليدية الكلاسيكية القديمة، جاءت أخي المواطن عليك بعدم إلقاء النفايات، ومن هذا المفهوم يعني ما كان في هذا الصخب ولا هذا الجدل على التواصل الاجتماعي يعني هذه العبارة أعطتنا إيجابيات وسلبيات. يعني من إيجابياتها أنه صار تفاعل على مستوى المجتمع الأردني ككل، وصار في اهتمام على الأقل من الناحية البيئية.
0: بالنقطة هاي أنا معك.
1: فكان لها تعبير جيد. ولكن لو أخذنا المفهوم التقليدي، المفهوم التقليدي كان يمكن تمر مر عابر وليس ولن يكون لها أي صدى في المجتمع. هنالك طرق أخرى، يمكن لكل فارس كبوة، ويمكن أن يكون هنالك طرق أخرى وعبارات أخرى، لكن الهدف مثل ما حكيت هو أن نستهدف هذه الفئة التي قامت بهذا الفعل بهذا العمل.
0: أنا بالنقطة هاي معك، لكن الآن طب ساعتك بتحس في نضوج إعلامي لدى الخطابات الحكومية اللي بتتوجه باتجاه المواطنين
1: بشكل عام؟
0: بشكل عام
1: أكيد أكيد أكيد في نضوج إعلامي، لكن لا يخلو من بعض الهفوات. يعني النضوج موجود ونلمسه إحنا اللي هو خلينا نحكي نسبة المشاهدة اللي بتتم حاليا لوسائل الإعلامية الأردنية كافة، بينما سابقا كان يتجه المواطن الأردني إلى وسائل إعلامية أخرى، الآن التلفزيون الأردني وكافة وسائل التواصل الاجتماعي وكافة الراديوهات والتلفزيونات كافة هنالك نسبة عالية من المشاهدة، مما يدل على أنه هنالك في إيجابية بالمشاهدة.
0: يعني طيب لو أخذنا السيناريو الثاني سعادتك، لو على سبيل المثال قامت وزارة البيئة برصد المخالفات الموجودة بالصور بالفيديو صورتها وقالت على سبيل المثال حرام نسوي بلدنا هيك، ما بحقق نتيجة حلوة؟
1: نعم بحقق، أنا أتفق معك 100%، وأنا حكيت لك لكل فارس كبوة، وممكن كان في طرق وأساليب أخرى، لكن هذا لا يعني يعني
0: أنت يعني بدك تقول
1: هذا الفريق بالضبط. هذا الفريق الذي قام على إخراج هذه العبارات ونشرها هو حريص، هو من باب خوفه على وطنه ومن باب معزته لهذا البلد ومن لإبقاء صورة الاحتفال الجميل الذي كنا فيه، هو عيد الاستقلال عيد الوطني الذي كل الأردنيين شاركوا فيه، أن يبقى هذه الصورة الجميلة كما هي، ولا أن تقوم هذه الصورة بشكل سوداوي لا سمح الله بعد هذه الاحتفالات ننظر إلى مخلفات مرمية وإلى نفايات متناثرة في كل مكان.
0: نعم على فكرة ساعتك لو تعزم اثنين عندك بالبيت بنعجق البيت، يعني لما يكون في احتفال وفي لما أنا بأي حال من الأحوال بقول لا اللي صار غلط وغلط كبير، لكن بنفس الوقت هي مشكلة لغة التعبير اللي كانت موجودة. سيدنا المشكلة كانت في أو خلينا نقول باللغط اللي صار خلال هذه التصريحات، المشكلة كانت بسلوك المواطن ولا كانت في أسلوب الوزارة؟
1: يعني أتوقع الاثنين.
0: وين هون وين هون؟
1: يعني سلوك المواطن مثل ما حكينا اللي شفناه والصور اللي تابعتها كل تابعها كل الأردنيين بما في لجنة البيئة والمناخ، تابعنا هذه الصور وشاهدنا صور يندلها الجبين بصراحة. هذه كانت جزء من سلوكيات بعض مثل ما بحكي بعض المواطنين، وهذا مرفوض نهائيا. والجزء الثاني اللي ذكرته اللي هو ممكن أن يكون هنالك تعبير ليس في مكانه نهائيا.
0: طيب الآن بتحس أنه مواطننا بحاجة إلى توعية ولا حكومتنا بحاجة لمراجعة لغة خطابها بينها وبين المواطنين؟
1: إذا بتقصد من الناحية البيئية، الناحية البيئية الأردن يمتلك أكبر تشريع في القوانين البيئية، ولكن مدى تطبيق هذه القوانين وهذه التشريعات هون دورنا كلجنة بيئة ومناخ في مجلس النواب كدورنا التشريعي يجب العمل على عدة أمور. من أهم هذه الأمور هي متابعة وتقييم ومساءلة. يعني إحنا اجتمعنا بكل الجهات المعنية في الاستراتيجية للحد من إلقاء العشوائي للنفايات مع أمانة عمان ومع أمانة عمان ووزارة الوزارة اللي هي البلديات اللي اسمها الحالة
0: الإدارة المحلية
1: ووزارة البيئة، ووضعوا خطط، وهذه الخطة أصبح عمرها 5 شهور. الآن سنقوم بتقييم هذه الخطة للمرحلة الأولى بعد مضي 5 شهور على هذه، ونقيم هل هذا أدى، هل المواطن الأردني شعر بتحسن بهذا الموضوع. ولا نريد من الشكل الإعلامي فقط، ولكن يجب على المواطن الأردني أن يشعر بأن هذه المنظومة أتت أكلها وأصبحت يلتمس المواطن الأردني، خلينا نحكي في المحافظات خارج عمان اللي لا يعني لا أحب أن أذكر بعض الأسماء، المحافظات التي يوجد فيها عامل النظافة سيء جدا والمواطن يشتكي دائما، وهذا عبء كبير على البلديات وعلى وزارة الإدارة المحلية بشكل عام.
0: تمام، أنا معك بهذا الحديث، لكن بالله عليك سعادتك تركين كل شيء وموضوع النفايات بس هاي المشكلة البيئية اللي عندنا بالأردن؟
1: لا طبعا،
0: ما عندنا مشاكل ثانية،
1: عندنا مشاكل
0: بس النفايات؟
1: لا أبدا أبدا، الأردن ووزارة البيئة والهم البيئي كبير جدا. التغير المناخي من أصعب الأمور التي يمر فيها العالم ومن ضمنها الأردن. نحن بالأردن من الدول المتضررة كبير جدا، من الدول المتقدمة الصناعية التي أثرت على المناخ، وإحنا من الدول التي تلقينا التغيير المناخي، ويجب علينا أن نعمل على هذا التغيير بشكل أكبر بكثير. نعم النظافة مهمة وهذا جزء من سلوكنا ويجب أن يكون جزء حضاري جدا من تصرفاتنا، لكن هنالك أمور بيئية كثيرة إذا تحب أتطرق لها كافة، هذه هي مسؤولية الحكومة ووزارة البيئة بشكل عام وجهات والوزارات الأخرى المعنية.
0: أنتوا كلجنة أصحاب مع وزارة البيئة ولا؟
1: يعني أصحاب، نعم نعم.
0: العلاقة كويسة.
1: العلاقة كويسة.
0: تشاركية.
1: نعم. تشاركية نعم.
0: طيب بدي أروح أنا وياك على سؤال بجزء شوية حتى المتابعين يتفاجأوا فيه. وزارة البيئة مدركة إنه واجبها تشريعي مش تنفيذي ولا مش مدركة؟ إذا بتقول لي مدركة فهي في عندنا مشكلة معناته. أنا شايفها رايحة باتجاه التنفيذ مش رايحة باتجاه التشريع، مع أنه إذا قرأنا تفاصيل عمل وزارة البيئة هو عمل تشريع وليس عمل تنفيذي.
1: يعني إذا بتنظر إلى موازنة وزارة البيئة المتواضعة جدا.
0: عندك معلومة عن ميزانيتهم؟
1: عندي معلومة، يعني لا تتجاوز من 10 إلى 12 مليون دينار أردني
0: مع رواتبهم؟
1: لا، وهذه هي والجزء الأكبر هي رواتب موظفين، يعني عبارة عن موازنة قليلة جدا، وهذا يدل على أنها هي وزارة تشريعية لا تنفيذية. لكن في موضوع النظافة قامت الوزارة بعدة حملات، اتضح للمواطن الأردني أو أخذ مفهوم بأن هذه الوزارة دورها تنفيذي، لكن بجزء واحد فقط وحيد وهو
0: النظافة.
1: النظافة فقط.
0: النظافة. النظافة.
1: للأسف.
0: طيب حكيت معهم بهذه النقطة إنه اتجهوا باتجاه التشريعات. هلا أنا شايف التنفيذ، وزارة الأشغال بدها تنفذ، وزارة الإدارة المحلية بدها تنفذ، وزارة الزراعة بدها تنفذ، هي دورها رقابي تشريعي على كل هذا العمل، لكن أنا اللي شايفه على أرض الواقع هو كيس هزبالة ونظل نلم زبالة، ما في أي تقدم حقيقي في المجال البيئي، ما في أي تقدم حقيقي بالنقاط المحورية في البيئة. يعني على سبيل المثال موضوع البيئة البحرية عندنا قاعدين نشتغل عليها؟ ما بنشتغل عليها،
1: قليل
0: قليل. موضوع التغير المناخي بنشتغل عليه برضو قليل. طب ليش التركيز بهذا الشكل وليش الوزارة ماخذة عبء التنفيذ وترك عبء التشريع؟
1: يعني هي مش ما هي يمكن أعطت وأولت اهتمام، وخصوصا بعد خلينا نكون صريحين بعد مبادرة سمو ولي العهد للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، وهاي الخطة فأخذت منهم الجهد والوقت الكبير والتركيز، خلنا نحكي بشكل كبير على هذه الخطة الاستراتيجية، ويمكن يكون تم عدم النظر إلى الأمور الأخرى الثانية، أو يمكن يكون في مراحل ثانية. يعني يمكن هذا السؤال يكون موجه لوزارة البيئة أكثر، وهم يمكن يفيدوا أكثر، أنا ما بقدر أجاوب عنهم، لكن ملاحظ هذا الموضوع.
0: نعم.
1: والكل ملاحظه. إحنا كجهة رقابية دائما نحكي إنه وزارة البيئة هي وزارة تشريعية، وهنالك الوزارات المعنية هي التنفيذية،
0: هي التنفيذية،
1: ويجب أن تكون وزارة البيئة هي المراقب والمشرع مع لجنتنا في
0: لجنتكم. والله أنا اطلعت على أعضاء اللجنة وحتى مجالات عملهم ودراساتهم، كلكم رائعين وكلكم متخصصين في هذا المجال، وهذا الشيء احنا معولين عليه الشيء الكثير. هل استدعت لجنة البيئة وزير البيئة أو مسؤولي الإعلام في الوزارة؟ بعد الفاصل رايحين نسمع الإجابة.

إعلانك عنوانك برعاية وينزر بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزر بروكرز.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 0065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه. لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية، 079-749-8000.
1: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حياكم الله. وتوقفنا عند سؤال: هل استدعت لجنة البيئة وزير البيئة أو مسؤولي الوزارة وناقشتهم في هذه التصريحات أم لا؟
1: سيد أحمد، أنا ذكرت لك أنه إحنا اجتمعنا بوزير البيئة وبالوزارات المعنية للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، وتم الاطلاع على كافة البرامج التي أعدت من هذه الوزارات: وزارة الإدارة المحلية، أمانة عمان، وأيضا وزارة البيئة ولجنة البيئة والمناخ في مجلس النواب الأردني. وتم وضع سكيجول، برنامج، بأن يتم كل 4-5 شهور مراجعة هذا الجدول، وسيتم إن شاء الله، أصبح 5 شهور مضى على هذا البرنامج. سنقوم برضو بالالتقاء بوزارة البيئة ممثلة بوزير البيئة وكادره وكافة الوزارات التي ذكرتها للاطلاع على مدى تنفيذ هذه الخطة خلال 5 شهور التي مضت، وما لمس المواطن أثر هذا التنفيذ.
0: نعم،
1: لأن المواطن الأردني هو الباروميتر الذي يحدد إذا كان هنالك في تقدم بهذا الأمر
0: ولا ما في تقدم. راح تناقشوه بالمنشور ولا لا؟
1: أكيد
0: راح يتم نقاشه بالمنشور.
1: نعم سيتم.
0: طيب، من خلال اطلاع عطوفتك، مين البراجع المحتوى الإعلامي اللي بتقدمه الوزارات؟ في ناس براجعه ولا خلص رئيس قسم الإعلام أو اللي بكتب اللي بده إياه
1: في وزارتهم؟
0: بالوزارات بشكل
1: في الوزارات لا، في قسم اعلام في كل وزارات. على ما اعتقد هنالك ناطق اعلامي وهنالك دائره قانونيه على ما اظن، او قسم قانوني عفوا اعلامي يقوم بالرد وبالشرح كافه الامور اللي
0: تعني. بس بكون الوزير معطيهم اليه معينه، طريقه
1: أكيد
0: معينه.
1: أكيد
0: يعني بالنهايه اللي بتحمل المسؤوليه اذا صار في خطا بده يتحملها الوزير.
1: دائما المسؤول الاكبر هو يتحمل الالتزام الادبي، خلينا نحكي في أي أمر. نعم.
0: بنعم أو بلا، تؤيد حذف المنشور ولا لا؟
1: يعني نعم ولا.
0: كيف؟
1: نعم إذا كان هنالك بديل يكون مباشر للفئة المستهدفة التي قامت بهذا الفعل.
0: نعم.
1: ولا إذا بقيت هذه الفئة مستمرة بعملها وبقيت غير مكترثة بالحد من الإلقاء العشوائي للنفايات.
0: تمام. بشكل عام. طيب الآن سعادتك، العالم كله قرية صغيرة. نعم. الآن أنا قاعد بشوف شو بصير بأمريكا وبشوف شو صار بين إيران وبين الرئيس الأمريكي، كل شيء قاعدين بنشوفه.
1: أكيد.
0: الآن وجود منشور بهذا الشكل عربيا عالميا إقليميا ما بيأثر سلبا على سمعة بلدنا؟
1: يعني شوف، اللغة هي لغة، أولا خلنا نتفق أنه أولا لغة غريبة عن الخطاب الرسمي أو اللغة الرسمية اللي عادة تقوم فيها الحكومة الأردنية أو أي حكومات، لكن هي لغة قريبة بصراحة. المرة هاي كانت لغة قريبة، والدليل على ذلك أنها كانت لغة قريبة هذا التفاعل الكبير الذي تم على هذه الجمل من السحو ومن ما قبلها من عيب، فكان هناك تفاعل كبير. هلا هذا محليا، أما على خارجيا أتوقع أن يكون هنالك سوء فهم. نعم، لأنه لا، مش الكل بعرف خلينا نحكي اللغة المحكية الأردنية أو على دراية أو خبرة بلغتنا المحكية.
0: تمام. بتحس في مشكلة بالتشريعات سعادتك؟
1: أبدا. الأردن أنا ذكرت وبرد أحكي يمتلك منظومة تشريعات وقوانين رائعة جدا، بس شو المشكلة في عنا؟ هلأ هاي النصوص القانونية بدها تنفيذ، بدها متابعة، وبدها مساءلة. اللي بيقوم على هذه القوانين هم جهتين: وزارة البيئة إذا بنحكي بالناحية البيئية، ولجنة البيئة والمناخ بمجلس النواب الأردني. إذا تمت هذه الأمور أتوقع إحنا بألف خير، لكن لا ينقصنا تشريعات نهائيا، ولكن ينقصنا بنفس الوقت هو المساءلة والرقابة. لكن بدنا نحكي لك إنه القانون وحده ما بكفي، قوانين وتشريعات تكفي. شو بده يكون معها؟ بده في التزام مجتمعي، المواطن كمان عليه دور، مثل ما القانون موجود بس والمواطن عليه دور، وبده يكون يتنفذ هذا القانون بشكل حازم وعلى الكل.
0: تمام. طيب سعادتك، في تقرير والله انا ما شفته قالوا لي انه برصد اراء المواطنين بالشارع حول هذه التصريحات. خلينا نشوف انا وياك، وانا هي ابدا امام نفسي وامام الجميع، انا لغايه الان ما شفته، بدي اشوفه معك.
1: يلا مع بعض. يلا
0: بسم الله.
2: هي ما اوردته الوزاره عبر موقعها الرسمي المضمون انه مع حق، لانه في ناس ما عنده روح المسؤوليه في التعامل مع النفايات، لكن طريقه الطرح والكلمات التي وردت في البوست او الادراج لا تليق بان تصدر عن وزاره رسميه يعني. بس
3: والله يا سيدي الطرح غير منطقي ومش مقبول يعني من وزاره او من دوله تحكي هيك حكي للشعب. الشعب يعني مش لهالدرجه يعني صار وعاه يعني، عرفت كيف؟ كل كلام بيحكوا له بهدله غير بهدله، غير منطقي ابدا يعني. المفروض في منطقه يعني ارقى من هيك، لانه الشعب يعني واعي بالشعب صار دواب يعني في هالبلد.
4: دي شغله ثقافه، بترجع لشغله ثقافه يعني، عرفت؟ يعني بتلاقي مليون شخص انه ممنوع رمي النفايات وكذا، بس على الفاضي بترجع لشغله الثقافه.
5: يعني احنا بنتمنى انه فعلا نجيب نتيجه، لانه كثير في عندنا مناطق سياحيه جميله جدا في الاردن قاعده بتتشوه بسبب عدم النظافه، او انه معظم العائلات للاسف بيروحوا على المتنزهات وبتركوا مخلفات الرحله باماكنها.
6: هلا هم ما نزلوا هيك للاسف الا بعد 100 محاوله من بوست كويس، والناس برضو ما ردت او ما اتبعت الارشادات، فهم للاسف اضطروا يرجعوا لهي الطريقه، لانه في ناس للاسف الشديد ما بزبط معهم او ما بيردوا الا لمين حكى معهم بطريقه صارمه شوي. هلا ان شاء الله انه بعد ما انطار الموضوع وانحكى منه اكثر من جهه، انه الناس لا تبلش ترد وتحافظ على نظافه بلدها، وبالنهاية بيعكس المواطن كهو وكأسرته.
2: هي يعني كلمة استحوا يعني ما غير لائق، بس لكن يعني المضمون صحيح لكن اللغة غير مقبولة.
3: أكيد سلبية وليس إيجابية يعني، بهيك طروحات أكيد يعني سلبي جدا يعني. والمواطن واعي كثير في البلد يعني، بيعرفوا الصغير والكبيرة، مش لهالدرجة صار يعني ينساك.
7: صراحة لك ككلمة ما بزبط انها تنحكى بشكل عام، يعني ممكن تنطرح بشكل خاص او ممكن بشكل لجنة او لجان، ولكن بشكل عام للكل ما بصير، انا شفتها غير مناسبة.
4: وكان في اسلوب احسن من هيك يعني، عرفت؟ انه استعوا يعني شو استعوا، انت فاهم؟ بس
5: يكون كثير موجود ارشادات بضرورة المحافظة على نظافة المكان وتركه نظيف مثل ما انت بتحب تكون تشوفه نظيف. فأنا مع البوس، وإن شاء الله بنتأمل يا رب من كل إخواننا المواطنين إنهم يحافظوا على نظافة بلدنا ونظافة المناطق الجمالية الموجودة في البلد.
6: هو أكيد بالنهاية يعني بيخاطبوا بجهة رسمية، كان يمكن يستخدموا مصطلحات غير، لكن بالنهاية زي ما حكيت ما لجأوا إلى هذا الحكي إلا بعد أكثر من محاولة، والناس ما ردت، وما كتب هذا البوس إلا من حرة الموظف اللي شو اسمه شاف الوضع بعد آخر
2: شيء. لا ما يعني الناس يعني إحنا أول شيء كلياتنا بنحب بلدنا وبنحب تكون عمان من أجمل العواصم الدنيا، ونتحلى بروح المسؤولية والتعامل الحضاري مع النفايات والأشياء هاي من دون ما حدا يحسنا ويقولنا يعني نظفه. لكن الوزارة يعني مضمونها مضمون معها حق، بس لكن الطرح
3: لازم يكون أرقى يعني، أرقى كثير من هيك، ويكون في مراقب على المسؤولين كثير في الطرح يعني. صار كل مسؤول يحكي اللي بده إياه، ما فيش حدا بيراجعه يعني، إنه خلاص الشعب كله مغيب أبدا مهمش، فهذا غلط يعني. الشعب كثير متضايق من هيك وضع يعني، اقتصاديا وكل النواحي متضايق، وبالتالي بتحكي له انه كلام بذيل مش منطق ابدا يعني.
7: يعني اللي عمل هيك او اللي موجه له الكلام استهو راح يزيد من الكلمه هاي، راح تعتبر مستفزه بالنسبه له فراح يزيد. انا هيك بشوف
5: يعني، نامل انها تجيب نتيجه، وان شاء الله احنا شعبنا شعب واعي ومثقف، ونامل منه انه يستجيب معنا ويحافظ على نظافه البيئه.
0: يعني أعتقد سعادتك إجماع ككل على أنه المحتوى مقبول لكن اللغة غير مقبولة.
1: نعم.
0: ولا شو رأيك؟
1: نعم. من التقرير طبعاً.
0: من التقرير. نحكي التقرير. عن التقرير. نحكي عن التقرير.
1: وأنت حكيت أنه التقرير ما شاهدته قبل.
0: لا والله ما شفته. أنا تابعته أنا وياك ورصدنا أنا وياك شو أراء الناس. صحيح. بس شفنا السيدات كلهم مع، لأنه بجوز السيدات بنظفوا بعانوا.
1: بعانوا.
0: فعارفين حجم اللي. والله سعادتك لا نشكك بأي شكل من الأشكال بحرص وزارة البيئة.
1: صحيح.
0: لكن إحنا مع الآلي حتى يعني إذا بسمحوا لنا زملائنا وأصدقائنا في وزارة البيئة برسالة عتب، حتى آلية التواصل كثير صعبة معهم، يعني مقسم ما برد، رنيت عليه أنا شخصيا جزء أكثر من 20 مرة مع الوزير بقوله مرتبط، حولنا على الأمين العام، الأمين العام ما ردش على التلفون أصلا، قسم الإعلام ما كان عنده أي إجابة يجاوبنا فيها. فحتى موضوع الاشتباك الإعلامي يجب أن يكون موجود بين كل الدوائر الحكومية وبين المواطن. ساعتك الصبح يعني أنا أعلم أنك لا تسعى إلى أي منصب، لكن لو كنت وزير البيئة شو أول قرار بتتخذه؟
1: لو كنت وزير البيئة؟
0: نعم.
1: التغير المناخي.
0: التغير المناخي تشتغل عليه أكثر من موضوع
1: أكثر نعم. نعم.
0: شو اللي بخوفك من التغير المناخي؟
1: بيخوفني كل شيء. التغير المناخي مرتبط بالاقتصاد، بالسياسة، مرتبط بكل شيء، بقوتنا مرتبط نعم. بكل شيء في أي بلد. وهذا إذا شاهدت الدول كثيرة تأثرت من ارتفاع درجات الحرارة وانخفاضها وانحباس الأمطار وإلى آخره وحالات الجفاف اللي تمت، هذا جزء كبير يجب العمل عليه بالدرجة الأولى، لأنه هذا يشكل خطر وكبير على الكون بشكل عام وعلى كل البلاد.
0: عشان هيك يجب أنه الانطلاق باتجاه موضوع التغير المناخي. كلجنة متوافقين في مجلس النواب على أهمية هذا هذه النقطة؟
1: نعم نعم، الكل متوافق والكل يعمل على هذا الأساس.
0: نعم، شو اشتغلتوا عليها؟
1: على التغير المناخي احنا نعم. أولا بشكل عام على التغير المناخي احنا لدينا شراكة مع مؤسسات محلية ومؤسسات أجنبية مثل مؤسسة ويستمنستر، قمنا بندوات وورشات عمل توعية حول هذا الموضوع، وكذلك قمنا بالتشبيك مع كل الجمعيات البيئية الموجودة في الأردن وممثلة باتحاد الجمعيات البيئية، وتم الاطلاع ووضع الأصبع على الوجع في هذه الأمور، وأما الخطوات التي سنقوم بها وأهم ما يمكن هو الاستفادة من المؤتمرات العالمية التي تعقد في الدول اللي هي الكوب، والتي تخصص المبالغ المالية الضخمة إلى الدول المتأثرة، وهي الدول التي غير صناعية مثل الأردن خلنا نحكي، والدول اللي هي متلقية لآثار الدول الصناعية الكبرى، وهذه الدول خصصت مبالغ طائلة جدا من المبالغ لتقوم بتغطية ما فعلته بهذا المناخ وبهذا التغيير، ويجب على نحن كمؤسسات مجتمع مدني وكأحزاب إذا كان وجدت تهتم بالأمر البيئي ومجلس نواب ووزارات وحكومة أن نعمل على طرق كيف يجب أن تكون حصة الأردن الحصة المماثلة أو المناسبة حتى نستفيد
0: لحجم المشكلة اللي عندنا بهذا الموضوع. طيب في حلول مطروحة على أرض الواقع، يعني في آلية أنه نقدر نتعامل معها بموضوع التغير المناخي، ولا فقط التعامل مع الأثار السلبية للتغير المناخي؟
1: لا لا، هو شوف أول شيء ذكرت لك كيف أنه إحنا نستفيد من ناحية المادية
0: وحصلنا حصتنا.
1: نعم
0: تمام. الحصة شو بدنا نسوي فيها؟
1: هاي بنسوي فيها مشاريع، والأبادات موجود في الصندوق الأخضر، وهناك عدة مشاريع أخرى يتقوم على عمل حفائر لتخزين المياه وآبار على كافة مناطق المملكة، وهناك جمعيات تعمل بشكل كبير وNGOs تشتغل بشكل بتعاون مع هذه اللي خلينا نحكي المؤسسات المانحة الدولية،
0: يعني
1: وتقوم هذه بكل جميعها تصب في النهاية لتحسين الوضع للحالة الطارئة لا سمح الله إذا دعت الحاجة.
0: نعم، يعني السدود الترابية اللي بالصحراء الأردنية من وراء هاي المشاريع.
1: نعم
0: تمام. عندك عدد أو رقم لها قديش؟
1: لا هو تقريبا
0: بس في أرقام كثير كبيرة.
1: أرقام كبيرة نعم.
0: في عمل مستمر.
1: عدد مستمر وما زالت تعمل عليها. نعم.
0: طيب سعادتك، بعيدا عن موضوع المناخ وبعيدا عن موضوع هذا المنشور اللي كان من خلال وزارة البيئة، شو الملفات اللي غافية في الأدراج متعلقة في القضايا البيئية؟ في مجموعة أسئلة أو استجواب طرحت من اللجنة وبعدها اختفت، شو قصتها؟
1: يعني ما عنديش اطلاع
0: ما بدي كامل. ما بدي تعطي اللي ما بدك تعطيني اياه تعطيني اشياء بس اعطيني شو الفكره،
1: يعني ما بعرف اذا اختفت او انها ممكن تكون ما بعرف اذا سبب انه ممكن اجلت الى الدورات القادمه النيابيه ممكن تكون، لكن ما عندي معلومة شو السبب، لكن ما بتوقع أنه في أي سؤال نيابي أو سؤال
0: في مجموعة أسئلة طرحت
1: أو مجموعة أسئلة لن يتم الإجابة عليها. لا، يجب على كل وزارة معنية أن تقوم بالإجابة، وإن لم تقوم فهنالك طرق أخرى بوسائلنا الرقابية والتشريعية تجبر هذه الوزارة أو المسؤول على الرد على هذه الأسئلة حتى لو اختفت ووضعت في الأدراج.
0: راح تتابعوها
1: أكيد.
0: طيب سعادتك، الكثير في خلط بصير عند مواطننا بين موضوع النظافة وبين موضوع التلوث البيئي.
1: نعم.
0: وأعتقد الموضوع ما بيشبه بعضه نهائيا. نعم. في فرق واضح بين موضوع النظافة. نعم. عندنا مشكلة تلوث بيئي حقيقية بالأردن، وين المواقع الموجودة فيها مثل هذه المشاكل؟
1: يعني أول شيء خلينا نحكي على النظافة. النظافة بالأردن قضية، هي مش قضية يعني قضية النفايات، خلينا نحكي بشكل عام، هي مش قضية بس والله منظر أول شيء نحكي جمالي، لا، النفايات هي قضية خلينا نحكي صحية واقتصادية وبيئية.
0: نعم.
1: وهي بتشكل مظهر، يعني غير أنه مظهر حضاري، يعني أسباب يعني انتشار الحشرات خلينا نحكي والقوارض هي أحد أسبابها، وعندنا الأعباء المالية الإضافية. هل تعلم بأن هنالك أرقام بمئات الملايين الحكومة تصرفها على جمع النفايات؟
0: تفور.
1: نعم. هذا الرقم، ويمكن إذا أنا ما بتخوني الذاكرة 230 مليون سنويا
0: وهذا رقم في جمع النفايات.
1: تصور إذا بتتذكر تسكير في بعض تصريف مياه الأمطار، كان شبكات تصريف مياه الأمطار كانت من نتيجة رمي النفايات.
0: النفايات
1: في هاي.
0: أنا معك.
1: في هاي
0: معك. نعم.
1: هذا من ناحية لا. هلا إذا بنحكي على التلوث، نعم في تلوث، في تلوث ممكن يأتينا من الحروب، يمكن يأتينا تلوث من دول مجاورة.
0: نعم.
1: إن كانت على مستوى كيماوي، ويمكن يمكن يكون يتوصل، ويمكن يكون على مستوى أكبر شوية إذا كان هنالك إذا تتذكر أيام اليورانيوم المنظم في العراق عندما ضرب وعندما أبيدت الآليات العسكرية، كان هنالك يورانيوم منظم وكان له تأثير على في العراق وفي على دول مجاورة ومن ضمنها الأردن، وقص على ذلك من تلوث في الأمور الأخرى.
0: نعم.
1: هذا بشكل عام، وزائد التصحر، زائد إذا بتلاحظ إنه إحنا بنهاية شهر 5 والغبار والرياح
0: ما زالت موجودة. نعم.
1: هذا طيب. كله نتج عن إيش؟
0: بدنا نروح لفاصل إعلاني قصير، بعدها اطلبونا بالله شباب المستشار التربوي الدكتور عايش النوايسي يكون معنا بمداخلة هاتفية، وبعدها نرجع عطوفتك لاستكمال ما تبقى من حديث.
1: أشكرك.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، ألنجابلين، طريق عمان السلط، إربد.

أفلح من بنى لله مسجدا له أجر مع كل ركعة وذكر مع كل سجدة وتنفس عنه كربة مع كل دعاء. قال عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. مشروع مآذن من تآلف الخير ليعلو صوت الأذان في كل مكان. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06255 99

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حياكم الله احبائي المتابعين، وعلى الهاتف معنا المستشار التربوي الدكتور عايش النوايس، موجود معنا على الهواء مباشره. مش موجود لسه. طيب اطلبونا يا سيدي. هلا بعوده الى موضوع ما نشر من صور كانت شوي مؤذيه بعد عيد الاستقلال. هلا بالعاده مثل عيد الاستقلال، مثل ذكرى معركه الكرامه، مثل هاي المناسبات، اليس من الاولى ان ترافقها مباشره حملات متعلقه بترك المكان كما كان عليه سابقا؟
1: اصبت اخي احمد، مش مباشره يجب ان تكون معها يعني
0: معها.
1: احنا شددنا كلجنه بيئه ومناخ انه يكون ضروره ان يرافق هاي الاحتفالات خطط واضحه لاداره النفايات. يعني كيف بتوفر اعداد كافيه من الحاويات تكون موجوده باماكن الاحتفالات، يكون عندنا تنظيم فرق تطوعيه، في فرق تطوعيه للمساعده تكون هاي ما تكون موجوده اثناء الاحتفالات. يعني اذا القي اي شيء يعني يخجل المواطن ان يرمي وهو
0: يرى
1: زميله من
0: يا سلام عليك.
1: هاي تكون ما وحتى تظل مظاهر مثل ما ذكرت، مظاهر الفرح عنا تكون والاحتفال مرتبطه بالصوره الجميله للمواطن الاردني، مش انه والله احتفل من هون وبعد شوي والزباله مرميه على الارض. لا يعقل هذا،
0: لا يعقل باي شكل من الاشكال.
1: فيجب ان يكون، وهي شددنا فيها كلجنه ان تكون
0: تابعوها المرات الجايه. يكون في لجان رديفه للجان الاحتفال بلجان تتعلق بموضوع النظافه. سعاده او واخونا المستشار التربوي الدكتور عايش النوايس معنا على الهواء. دكتور يسعد مساك يا رب.
2: يسعد مساك اخي احمد.
0: اول شيء انا مبسوط اني بسمع بصوتك.
2: وانا اللي ما اسعد والله اني اشارك معك.
0: الله يخليك يبارك فيك.
2: والله.
0: اصابت الوزاره ولا اخطات بلغه الخطاب دكتور؟
2: لا سيدي، لا يمكن يعني نجمل الحقيقه ونجامل في طريقه من وزاره ومؤسسه حكوميه كبيره عريقه انشئت في 2003 ان توجه رساله وخطاب بهذه الطريقه وبهذه الصوره وتخاطب الاردنيين بعبارات لا تليق بالاردنيين. وكما يعلم الجميع يعني هذه لا يمكن ان نستخدمها يعني في حتى مع ابسط الاشياء في حياتنا، استحوا وعيب، يعني هي الفاظ منكره في ثقافتنا. وبالتالي يعني ما كانت الوزارة أبدا موفقة في الطريقة اللي استخدمتها، حتى لو كانت يعني كان الهدف أو الغاية إحداث كما التأويل للأمر بأنه هذا لغايات إحداث الصدمة. فيعني على الأسف هي لا تمتلك أي مقوم من مقومات الرسالة الإعلامية.
0: طيب كخبير تربوي دكتور، مثل هذه اللغة ممكن أنها تحدث أثر سلبي ولا ممكن أنها تحدث أثر إيجابي بعد ما فندنا رفضنا او عدم رفضنا لهذه اللغه؟ شو الاثر الممكن تحدثه
2: يا سيد؟ هو يعني بجوز قياس الاثر هذا يعني بيعتمد على الطريقه اللي بتلقى في الاشخاص ولا دراساتنا على سلوكيات الاردنيين. عموما الشعب الاردني شعب عنيد، ولا يعني ذلك انه لا هو ما بحب بلده وما بحب النظافه وما بحب، لا على العكس الاردنيين عندهم انتماء عندهم حب لبلدهم، لكن يعني الطريقه اللي كان يفضل فيها انه يتم مخاطبتهم بطريقه افضل حتى يتم استقطابهم. يعني ماذا لو تم نشر صور قبل وبعد للمكان وسئل الناس طرح على من خلال مواقع التواصل الاجتماعي كيف تحب ان تترك هذا المكان؟ ما رايك بهذه الصوره؟ شوف يعني الطريقه اللي احنا بنسميها طريقه طريقة التخريج ولا التخزين، لكن هي الطريقة اللي أنت بتشعر الطرف الآخر أنه هو مسؤول وأنه هذا جزء من بيتك، جزء من حياتك، وطنك، بيتك الكبير. وبالتالي يعني أثرها للأسف كان سلبي من خلال تداولها، لكن بواقعها بالواقع وبالتعامل وبالمعطيات مع تعاطي الأردنيين مع الموضوع البيئة هو يعني إيجابي، لكن بحاجة إلى درجات أكبر من الوعي، بحاجة إلى دور أكبر إنه من وزارة البيئة ومن بتشارك مع الجهات الأخرى، الجهات الإعلامية والجهات التربوية لإيجاد وعي بيئي أكثر موجود عند الناس. إحنا نعترف إنه إحنا عندنا خلل في ثقافتنا في التعاطي مع الأماكن العامة أثناء الزيارات وأثناء الرحلات لدى البعض وليس للجميع. يعني ومعالجة هذا الخلل يتطلب منا تشاركية في الأدوار ورسائل إعلامية وحاكمية في التشريعات اللي تحدثت عنها في اللقاء. كم هائل جدا من التشريعات الموجودة في وزارة البيئة وما بيتم تطبيقها.

0: شوف احنا لو اخذنا مقارنه ما بين حزام الامان اللي طرحوا من خلال الكاميرات، شفنا اغلب الناس الان لا يمكن تشوف واحد يمشي في سياره اللي قاعدين في الكرسي الامامي مش ملتزمين، مش حاط حزام الامان، لانه في تفعيل وفي حاكميه للتشريعات الموجوده. فالاولى في وزاره البيئه انه الحاكميه في تطبيق التشريعات، في دراسه الوعي، في نشر الوعي، في التعاطي مع الموضوع التربيه البيئيه. سابقا في الموضوع البيئي في التربوي كنا نسمع عن ايام كانت تجريها وزاره التربيه والتعليم بالتعاون مع البلديات والحملات نظافة للأماكن العامة والمجهول، وهذا اختفت حقيقة، يعني ما أصبح في دور حتى لتعاون ما بين وزارة البيئة والجهات الأخرى لرفع درجة الوعي لدى الناس في هذا الموضوع.
1: نعم، كخبير اجتماعي دكتور بدي سؤال وإجابة مختصرة لو سمحت. إصرار الوزارة على بقاء هذا المنشور وعدم الحديث عنه أو شطبه أو الاعتذار عنه، هل هو عناد مثل ما قلت لي قبل شوي المواطن الأردني عنيد؟
0: لا، هو عناد منهم هم مش من المواطن، المواطن هو اللي نشر الرسالة اللي موجود الأصل فيها، الأصل فيها الوزارة خلص حققت. يعني أنا لو كنت مكانهم أنا حققت اللي بدي إياه، الغاية الصدمة اللي بدي، بل المفروض أن الوزارة تقدم اعتذار للناس عن هذه الطريقة وترجع تفكر بطريقة أخرى، تعيد فيها صياغة رسائلها الإعلامية بالطريقة ومنشورات أو بوستات توجهها للناس بهذه الطريقة اللي موجودة، لأنه لا يمكن يعني بأي طريقة أو بأخرى الناس يتجاوب مع هذه الطريقة. أنت يعني ردة الفعل السلبية على الـ على الـ على المنشور لا زالت مستمرة حتى اليوم، وإحنا شفناها من خبرات وقامات أكاديمية انتقدت هذه الطريقة اللي طرحت فيها الوزارة الموجودة. الوزارة المفروض الوزارة ممثلة بوزيرة تقدم اعتذار عن الطريقة اللي تنطرح فيها البوس، تبني لموضوع آخر لحملة إعلامية أخرى لإيجاد وعي وصناعة وعي بطريقة أكثر موجودة. لكن وجود البوست هو استمرار في الإساءة للأردنيين عموما، سواء كانوا الناس اللي بيحافظوا على البيئة أو الناس اللي حتى الأشخاص اللي موجودين اللي ممكن يعني، لأنه بطبيعة الاحتمال أننا نعرف التجمعات الكبيرة جدا بتوجد أحيانا خلل موجود عندك فيها، فكان المفروض يكون مثل ما حكى سعادة النائب قبل شوي يكون في ترتيبات معينة للنظافة، في حاويات في بعيد عنك أكياس النفايات هي كذا موجود، بس أنت مش قايم في دورك وبتطالب الآخرين يكونوا في دورهم، هنا كان الخلل أخير.
1: شكرا يا دكتور، أخذنا من وقتك بارك الله فيك. شكرا شكرا شكرا شكرا. اخذنا الدكتور لنقطة كثير مهمة، البنى التحتية عندنا بتساعدني اكون كثير ملتزم ولا لا؟
2: لا طبعا.
1: طيب
2: لا البنى التحتية ما بتساعدنا، لو بتساعدنا البنى التحتية كان احنا امورنا، يعني انا في ممكن تمشي انت بايدك ورقة تمشي يمكن كيلومتر وما تلاقيش مكان تلقي فيه الورقة اللي بايدك او العلبة او الى اخره. البنية التحتية على لا ما بتساعد للأسف الشديد، هذا مثال طبعا.
1: نعم. طيب اللي احتفلوا آسف للمقاطعة، أنا ما قطعتك إلا المرة هذه. اللي احتفلوا بعيد الاستقلال كان موجود عندهم أماكن يحطوا فيها القمامة وما حطوها ولا ما كان فيه؟
2: لا يعني شوف احنا حكينا لو مثلا في خلينا نقول التزام معين او المسؤوليه الجماعيه هي حمايه البيئه او النظافه مسؤوليه جماعيه، يعني بامكانه الواحد يحطها بكيس ويمسكه، بس احنا يمكن ثقافتنا البيئيه مش متطوره لدرجه انه انا امسك هذا كيس النفايات وامشي فيه لمسافات طويله حتى القى مثلا سله مهملات او حاويه والقي فيها، يعني ما وصلنا لحد هيك مرحله خلينا نحكي بشكل كبير. لكن اللي حكينا الفرق التطوعية المساندة والمساعدة يجب أن تكون في كل احتفال، وحتى في الدول المتقدمة والراقية
1: موجودة.
2: بتكون يكون على جانب أو خلف أو مع هذه الاحتفالية، وتكون مساندة إذا حصل أي خطأ أو احتاجوا لمساعدة يكونوا جزء منهم، وهم بكونوا بشكل عامل نفسي مثل ما حكينا قبل شوي. أنا مش مستعد أشوف واحد بينظف وأرميه قدامه كمان، أنا بدي شوية
1: صحيح. والله مواطن مواطننا كويس وبحب البلد، بس بده شوية توجيه، بده شوية طولة بال، بدك الداريم دارافي مثل هذه المناسبات.
2: يعني حتى المسؤولية أخ أحمد مشتركة، حكينا بتكون عاد عيدك مؤسسات رسمية ومعها قطاع خاص ومعها مؤسسات المجتمع المدني ومعها وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية. هلأ نيجي على المؤسسات التعليمية، ذكر الدكتور النوايس عياش النوايس بأنه يجب أن يكون هنالك توعية في المدارس بشكل أكبر خلينا نحكي الناحية البيئية، وفي أيضا في الجامعات، وتستهدف بالدرجة الأولى الشباب.
1: نعم،
2: لأنه بصراحة ما بتشوف ختيار ولا برمي، اللي بيرمي يعني
1: الشباب.
2: فيجب أن تستهدف هذه الفئة بشكل كبير.
1: نعم. مشكلتنا بالتوعية ولا بالرقابة؟
2: ثنتين.
1: الرقابة، شايف في رقابة حقيقية؟
2: لا.
1: ولا مجزوءة؟
2: لا مجزوءة.
1: ليش؟ مجزوءة وشايفها على أماكن معينة.
2: يعني هاي طبيعة المواطن الأردني، زي أي القوانين يعني لا تسود على الجميع.
1: نعم.
2: والرقابة دائما يكون في هنالك بدائل وطرق أخرى، خلنا نحكي للالتفاف على تنفيذ مثل هذه القوانين أو على الرقابة بشكل عام. طيب
1: فاجئك بشغلة.
2: تفضل.
1: تعرف إذا بتقعد على شاطئ الغندور بالعقبة أو على الشاطئ الجنوبي وبتبزر وبترمي بزر على الأرض إنك بتتخالف؟
2: بعرف.
1: طب ليش هذا مش مطبق بعمان ومطبق في باقي المحافظات؟
2: لا تغليظ العقوبة.
1: ماشي. ليش بس بالعقبة؟ دولة ثانية ولا نفس الدولة؟
2: لا نفس الدولة.
1: طب شو اللي بصير؟
2: ليش الأردني لما بطلع دولة ثانية بلتزم؟
1: بلتزم أنا معك، بس أنا من الناس اللي بأم عيني شفت مواطن ببزر على الشط اتخالف. هون قاعد ببزر وبرمي لك فنجان القهوة من الشباك وهو ماشي وما بتخالف، ليش هون بتخالف وهون ما بتخالف؟ ليش في تركيز على العقبة؟
2: لأنه العقبة مدينة سياحية وخلنا نحكي بشكل عام وعليها تركيز بالنظافة
1: ومادبة
2: والبادبة بالضبط والبترة والكذا، لكن احنا مفروض عدم التجزئة.
1: أيوة.
2: القانون قانون
1: قانون قانون
2: قانون قانون
1: على
2: يجب
1: كل على كل شبر.
2: اي بالضبط، على كل شبر في الأردن. يعني انا حكيت لك في التفاف دائما بتم عنا، وفي بصير طرق التفافية على التنفيذ لهذه القوانين. العقوبات بتكون لناس وناس، وعلى ضوها المواطن لما يشوف انه هو مثله مش مثل غيره فبصير هاي المخالفات.
1: تعرف بتعرف ساعتك من تم تكثيف الرقابه داخل محافظه العقبه، العقبه احلى واحلى كل ما
2: واجمل.
1: انا مع الرقابه انها تكون موجوده في كل محافظات
2: طبعا.
1: وعلى فكره بتعرف مواطننا الاردني يقبل المخالف ولا يقبل الاساءه، يعني على فكره لو تخالفوا 1000 دينار ولا كلمه استحوا.
2: اكيد.
1: فلو تكون في رقابه مثل الموجوده بالعقبه بتحس انه النتائج راح تكون
2: صحيح.
1: طيب شو بتقول بسمعونا في نهايه الحلقه؟
2: يعني شو بدي أقول؟ بدي أقول إنه المواطن جزء من الحل.
1: نعم.
2: الحل ليس بيد الحكومة، وإنه لازم يكون هناك التزام، خلنا نحكي بالسلوك البيئي السليم للمواطن الأردني، وبنظافة الشوارع، بنظافة الحدائق، بنظافة المتنزهات، بالمواقع السياحية. احنا مثل ما حكيت في البداية نحن مقبلين على موسم سياحي كبير ان شاء الله، فيجب ان يكون هنالك محافظة حتى يكون صورة حضارية. وانا كل ثقة بان الاردنيين كما عهدناهم دائما قادرين على تقديم الصورة الحضارية اللي بتليق بوطنهم. ومثل ما حكيت قاسم نستقبل موسم سياحي جديد. ودائما شكرا لكم لإذاعة حياة اف ام وللسادة المستمعين.
1: تسلم.
2: وكل عام وانتم بخير والأردن بخير والزهار في ظل قيادتنا الهاشمية.
1: تمام. شغلتين بدنا إياهن منكو.
2: تفضل.
1: الشغلة الأولى بدنا نقاش بينكو وبين وزارة البيئة على التركيز على الدور التشريعي.
2: أكيد.
1: والنقطة الثانية اللي هو نقاش حول آلية هذا المنشور ونحسن شوية لغة الخطاب في المرات القادمة.
2: بقول يا رب.
1: يا رب. تسلم سعادتك على وجودك معنا، جدا سعيدين بوجودك معنا، وجزء ثقلناها شوية لكن مصلحة الوطن هي القاسم المشترك بيننا جميعا. شكرا سعادتك، شكرا لكم أحبائي المتابعين. إذا الله أعطانا طولة عمر نلتقي الثلاثة القادم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي على المحك. تقبلوا تحياتي أنا أحمد الفعوري وأسرة عمل إذاعة حياة اف ام وطاقم العمل الموجود معنا الرائعين والمميزين واللي دائما نغلبهم. يسعد مساكم يا رب. شكرا.

0: بيت حواء، برنامج أسر اجتماعي بلامس هموم كل فرد بالعيلة.
1: ميل عالبيت لعنا واشرب فنجان وتهنى.
0: في زمن تتغير فيه تفاصيل حياتنا كل يوم، بضل البيت هو المساحة يلي بتجمعنا، هو الحكاية يلي بتبدأ من أم وأب وأطفال وأحلام بتكبر معهم.
1: ركوة القهوة بتستنى وعطر الدار، وحواء
0: كونوا معنا من الأحد الخميس على الساعة 10:30 معي أنا رند عناب.
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
4: دريم هوم،

0: في طاعة الله. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله، وسلام عليكم إخوتنا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. جمعنا الله وإياكم على مائدة القرآن يا رب العالمين، آمين. إخواننا نحن في رحلة مع سورة البقرة، ووقفنا عند الآية 75 بعد 100. هذه البقرة سورة أعظم سور القرآن من حيث الكم والنوع، أنه فيها آية الكرسي أعظم آية في القرآن موجودة في هذه السورة، وذلك سماها العلماء فسطاط القرآن، يعني البساط الكبير والخيمة العظيمة. الخلاصة أولئك اسم إشارة للبعيد، من هم الذين تكلمت عنهم الآيات اللي بدأنا بها من الآية 64 بعد 100 إلى 74 بعد 100، يشير إليهم في الآية 75 بعد 100. أولئك الذين تكلمنا عنهم، يعني الذين اشتروا الضلالة بالهدى. يا رب عفوك، اشتروا الضلالة، اشتراها قبضها ودفع الثمن الهدى. رب عفوك، يعني واحد يعطى دينار ودعطاله ضمة عشب تسوى قرش، صفقة شيطانية. أولئك الذين اشتروا الضلالة، الضلالة بوديك على جهنم، بالهدى اللي كان يسلك بك إلى طريق الجنة. إذا اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، يعني مسلم كان مسلما ثم أصبح شيوعيا، لا إله والحياة مادة. يا راجل يا راجل، ما الذي أخرجك من لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ إذا تنفي الإله والرسول والقرآن والكتاب السماوي، ليه؟ ما المصلحة؟ ما الخير؟ ما العائد؟ ما المردود؟ إن الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، بالهدى باع الهدى، يعني بتكون الباء مع الذاهب، ذهب الله بنورهم. اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، يعني دفع المغفرة واخذ العذاب. يا الله، شو الصفقة يا ناس؟ إخواني، أربح صفقة صفقة الإيمان، وأخسر صفقة صفقة الخسران. وهذا كل بيان القرآن. جمعنا الله وإياكم على مائدة الرحمن يا رب. فما أصبرهم على النار، والله بتبكي الصخر، هذه الخاتمة لهذه الآية. والله فما أصبرهم على النار. يا أيها الإنسان، كم تصبر على النار؟ قال لا والله ما أصبرش ولا ثاني. طيب مد يدك على شمعة مشتعلة، مد إصبعك حطه على الشمعة، ما نحرق. لا ما مديش. آها، طيب إذا رأيك إنه نار وقودها الناس والحجارة، يمكن على عمق 1000 متر 10,000 متر، تعرفش كل نار، شو موديك عليها؟ يا أيها الناس، يا إخواننا، يا أهلنا، الحذاري الحذاري، قرآنكم قرآنكم سعادة في الدنيا والآخرة. والله فما أصبرهم على النار. يا رب نجنا يا رب من النار، واجعلنا في الجنة مع الأبرار وسيد الأبرار سيدنا محمد، آمين. مع الآية 76 بعد 100 نواصل الحديث إن شاء الله تعالى. ذلك شر ليش؟ لما سبق. إيه اللي ود هؤلاء على النار مخلدين؟ ما هو ذلك؟ ببين لنا ليش؟ بأن الله نزل الكتاب بالحق. طيب، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. إخواني، حذاري من الاختلاف في الكتاب. أن يختلف الفهم مش مشكلة، لكن خلاف شقاق ونزاع ونحمل السيوف على بعض من أجل فهم فهمته أنت وفهم آخر فهمته أنا، نقوم نحارب بعض. إخواني، آفة الأمة الإسلامية هذه. إخواني، فلنكن دائما وحدة واحدة صفا واحدا. لو فهمنا القرآن فهما سويا مش هنختلف ولا نتطاوش، لكن في فهم سقيم، فهم عقيم، فهم رديء، هذا الذي يقتتل من أجله الناس وعليه وبسببه الناس. لو فهموا قرآنهم فهما جميلا لأحبوا بعضهم حب الإخوة وزيادة. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، هذا الكتاب هو الحق، نزل من عند الحق ليحق الحق في كل الخلق. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. يا الله يا الله، شقاق واللام المزحلقة لتقوية القول، لفي شقاق غرق، يعني لفي شقاق بعيد بعيد، يعني شق طويل المدى إلى آخره. مع الآية 77 بعد 100، اللقاء في الحلقة الجاية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI.

بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 83،
1: فضائل المدينة، باب حرم المدينة. الحديث 909، عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الحديث 910، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم ما بين لابتي المدينة على لساني. قال: وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فقال: أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم، ثم التفت فقال: بل أنتم فيه. الحديث 911، عن علي رضي الله عنه قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله تعالى، وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وقال: ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. باب فضل المدينة وأنها تنفي الناس. الحديث 912، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت بقرية تأكل القرى، يقولون يثرب، وهي المدينة، تنفي الناس كما ينفي الكير خبث الحديد. باب المدينة طابة. الحديث 913، عن أبي حميد رضي الله عنه قال: أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك حتى أشرفنا على المدينة، فقال: هذه طابة. باب من رغب عن المدينة. الحديث 914، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يتركون المدينة على خير ما كانت، لا يغشاها إلا العواف، يريد عوافي السباع والطير، وآخر من يحشر راعيان من مزينة، يريدان المدينة، ينعقان بغنمهما، فيجدانها وحشا، حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرا على وجوههما. الحديث 915، عن سفيان بن أبي زهير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفتح اليمن فيأتي قوم يبسون، فيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتفتح العراق فيأتي قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. باب الإيمان يأرز إلى المدينة. الحديث 916، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. باب إثم من كاد أهل المدينة. الحديث 917 عن سعد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء. باب آطام المدينة. الحديث 918 عن أسامة رضي الله عنه قال: أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة فقال: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: FM 20 عاما وفرعها في السماء.
1: استوديو التحليل.

0: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس في هذا التوقيت ويعاد في تمام التاسعة والنصف مساء. مشادة عابرة، خلاف على أمر بسيط، أو كلمة قيلت في لحظة انفعال، مشاهد قد تبدو مألوفة في تفاصيل الحياة اليومية لكنها أحيانا تنتهي بنتائج لا يمكن التراجع عنها. ففي وقت ليس ببعيد كانت معظم الخلافات تنتهي عند حدودها الطبيعية، كلمات غاضبة، مشاحنات قصيرة، وربما اشتباك بالأيادي سرعان ما يتدخل الحاضرون لاحتوائه وإعادة الأمور إلى مسارها المعتاد. أما اليوم فالمشهد يبدو أكثر حدة وتعقيدا، إذ لم تعد بعض الخلافات تقف عند ذلك الحد. سلاح يشهر في لحظة غضب، طعنة توجه دون تردد، أو رصاصة تطلق بسبب خلاف كان يمكن أن يحل بكلمة أو مصافحة. حادثة الأشرفية الأخيرة عادت هذا السؤال إلى الواجهة من جديد، كيف أصبح الانتقال من الخلاف إلى الجريمة أسرع وأكثر خطورة من أي وقت مضى، وما الذي جعل البعض يندفع نحو العنف المميت دون اكتراث بعواقب قانونية أو وازع ديني أو ردع اجتماعي كان يشكل في السابق خط دفاع قوي أمام هذه السلوكيات. هل تراجعت هيبة العقوبة أمام المجرمين، أم تآكلت منظومة القيم والضوابط الاجتماعية، أم أننا أمام تحولات أعمق في طريقة التعامل مع الغضب والخلاف؟ نناقش هذا وأكثر في حلقة اليوم من استوديو التحليل مع الخبير الأمني الدكتور بشير الدعجة. مرحبا بك دكتور بشير. لماذا أصبحنا اليوم نرى أن أي خلاف بسيط أو كلمة عابرة من الممكن أن تتحول إلى عنف أو حتى جريمة، رغم أن مثل هذه الخلافات موجودة؟
1: نعم صحيح، مساء الخير أخي محمد، ومساء الخير للكادر الفني والإداري الموجود معك ولجميع المشاهدين والمستمعين. حقيقة عندما نتحدث عن الجريمة يجب أن نبتعد عن التفسيرات السطحية. الجريمة لا تولد من فراغ، وإنما هي نتيجة تفاعل عوامل اقتصادية كما ذكرت، اقتصادية ونفسية واجتماعية وثقافية في وقت واحد. بداية يعني أسند سبب هذه الجرائم التي تحدث في الأردن، طبعا ليست كلها، جزء منها وجزء كبير منها ضعف الوازع الديني والقيمي لدى فئة من الأفراد. الدين ليس مجرد شعائر وعبادات، الدين هو عبارة عن منظومة رقابية ذاتية تمنع الإنسان من الاعتداء على حقوق الآخرين حتى في غياب الرقيب البشري.
0: نعم.
1: وعندما تضعف هذه الرقابة الداخلية الدينية نلجأ إلى القانون، والقانون وحده هو الحاجز الأخير أمام السلوك المنحرف.
0: نعم.
1: وكلما تراجع تأثير القيم الدينية والأخلاقية في حياة الفرد يكون لديه التبرير في ارتكاب بعض الجرائم. فإذن الوازع الديني، ضعف الوازع الديني لدى الكثير من مرتكبي الجرائم هو أحد الأسباب لظهور هذه الجرائم أو ارتكابها. أيضا ثانيا كما ذكرت أستاذي محمد قبل شوية أنت، الضغوطات الاقتصادية والمعيشية،
0: يعني هذا دكتور بشير، يعني مثلا من الذي يطرح القول بأنه اليوم الأوضاع الاقتصادية وربما الاجتماعية أيضا هي التي غيرت من سلوك المواطنين، هل هذا أيضا يعني من الأمور التي يجب أن نأخذها بالحسبان؟
1: نعم، الضغوط الاقتصادية والمعيشية والفقر والبطالة جميعها هذه أرضية خصبة لارتكاب الجرائم. الإحباط الناتج عند هذا الفرد أو المرتكب الجريمة عن عدم قدرته على تحقيق احتياجاته وتحقيق طموحاته قد يدفعه إلى الاعتداء على حقوق الآخرين سواء بعمليات النصب والاحتيال أو عن طريق القتل والسلب وغيرها من أجل تحقيق مكاسب بأموال ومكاسب بطرق غير مشروعة للوصول إلى أهدافه، وأيضا البطالة والفقر والظروف المالية، شيكات، التزامات مالية، ضغوطات أولاد بالجامعة، أولاد بالمدرسة بده يغطي احتياجاتهم، كل هذا يؤدي إلى أنه يبرر ارتكابه للجريمة. أيضا كما ذكرت التغيرات الاجتماعية المتسارعة وضعف أدوات الضبط الاجتماعي التقليدي. إذا تتذكر كنا بالسبعينات والثمانينات والتسعينات مجتمع متماسك، الأسرة النووية موجودة، احترام الجيرة، احترام العادات والتقاليد والأعراف اللي احنا اتربينا عليها. الآن هنالك الآن أصبح نتيجة ثورة التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي ومحطات التلفزة المتعددة، هذه جميعها غيرت سلوكياتنا وغيرت عاداتنا الاجتماعية وأعرافنا الاجتماعية، وبالتالي عناصر الضبط الاجتماعي التقليدية اللي كنا احنا عايشين منها او عليها، كنا نستحي الواحد بيعمل بالحي عنده اي مشكلة، غير الوازع الديني هناك الوازع الاجتماعي، كيف انا ابن فلان ارتكب، ما هي سمعتي وسمعة قرائبي وسمعة اخواني واهلي وعشيرتي.
0: كانت العائلة دكتور بشير، كانت العائلة وكبار العائلة ربما يعني لديهم الاحترام ولديهم الحكم، لكن حتى يعني ربما سأعود لهذه النقطة، أسألك عن وجهة نظرك ربما فيما حدث في مشاجرة الأشرفية، كيف من الممكن أن يقرأ سياقها خصوصا بأن هناك روايات متعددة؟
1: سيدي يعني كخبير أمني ورجل أمن حوالي 25 سنة وتعاملت مع الجرائم بشتى أنواعها ودوافعها وأسبابها وكيفية معالجاتها، دائما أي جريمة بداية تبدأ الخلاف الأولي أو الخلاف البسيط أو الأعراض الأولية، إذا لم يتم السيطرة على هذه الأعراض سوف ننتقل إلى التصعيد التراكمي. التصعيد التراكمي هي أن تمتد هذه المشكلة وتتشعب، لا تستطيع الضوابط القانونية والضوابط الاجتماعية، زي ما قلت لك احنا كنا ضوابط الاجتماعية التقليدية كانوا الناس يتدخلوا لحل المشكلة، بيروح هذا جاه على فلان يدخل فلان وسيط لحل المشكلة وتنتهي المشكلة. إذن تصبح هذه المشكلة في مرحلة التصعيد التراكمي وتتراكم معطياتها وأسبابها وتتفرع هذه المشكلة، يصبح عدم السيطرة عليها لا الضوابط الاجتماعية ولا الضوابط القانونية، وبالتالي نصل إلى المرحلة الأخيرة هي مرحلة الانفجار كما حدث في جريمة الأشرفية، مرحلة الانفجار والوصول إلى نقطة اللا عودة لارتكاب الجريمة. أنا قرأت وسمعت كذا، لكن نرجع إلى بيان مديرية الأمن العام.
0: صحيح.
1: بيان مديرية الأمن العام كونه هو البيان الرسمي يقول لك لا وجود خلافات بين الأطراف، هم جيران ولا توجد خلافات سابقة. لكن مع احترامي لبيان الأمن العام وأنا أقدر بيان الأمن العام، لكن أعطيك خبرتي، لا أعرف أنا حيثياته ومعطيات هذه الجريمة، إنه كان فعلا هي وليدة اللحظة خلاف آني، تطور هذا الخلاف ومن ثم حدثت هذه الجريمة. أستطيع أني أحللها بطريقتين، إما أنا حسب خبرتي أنه في مثل هذه الجرائم وأن تصل إلى القتل، أعتقد أنه هنالك تراكمات سابقة ممكن لم تصل إلى الشرطة، ممكن لم تصل إلى الدوائر الحكومية، ممكن لم تصل إلى أدوات الضبط الاجتماعي التقليدي، لكن هنالك خلافات أعتقد عميقة قد أدت إلى انفجار هذه المشكلة وبالتالي حدوث جريمة القتل. لابد أن يكون هنالك تراكمات أن نصل إلى مرحلة القفز مرة واحدة إلى مرحلة الانفجار حسب خبرتي في الأمن العام وخبرتي في التحقيق أو كنت في بدايات خدمتي بحث جنائي، أعتقد أنه في ترسبات سابقة لا أستطيع الجسم، لكن هذه أعطيك خبرتي في مثل هذه الجرائم، ليس هذه الجريمة لكن خبرتي في هذه الجرائم. هذه الجريمة نلتزم ببيان الأمن العام ونقدر بيان الأمن العام وهو ثقة ومصدق.
0: طيب دكتور بشير، يعني اسمح لي هنا في هناك نقطة مهمة إن سمحت لي. اليوم فيما يخص الجرائم وتوابع هذه الجرائم، ربما البعض من أصحاب السوابق يعني لديه الحسابات القانونية، بمعنى يعني أن كل مشكلة يقدم عليها يدرك تماما العقوبة التي سينالها ويدرك المخارج القانونية لهذه العقوبة. هناك من يسأل، هل وقف بعض العقوبات المشددة كالإعدامات على سبيل المثال ساهم في التشجيع على الاستمرار بالجريمة؟
1: سيدي، بداية يعني توطئة لكلام عطوفتك، في علم الجريمة ترى هنالك حقيقة مهمة جدا جدا، أنه أكثر الجرائم خطورة وخطيرة لا يرتكبها أصحاب السوابق، بل يرتكبها أشخاص لم يدخلوا مركز أمني وليس عليهم أي إسبقية سابقا ولا توجد عليهم أي قيود جرمية. هذه الجرائم هي خطيرة. وخليني أنا أستشهد ببعض الجرائم التي حدثت في الأردن. جريمة الكرك الذي قام بقتل أبنائه 3، كل المجتمع والبيئة اللي موجود فيها كلهم قالوا أنه أخلاقه عالية وأخلاقه ملتزم دينيا وذلك. لكن في لحظة معينة نتيجة ضغط نفسي، أزمة مالية، الشعور بالظلم، ضعف القدرة على ضبط الانفعال، غياب التفكير بالعواقب، وجود فرصة مناسبة للجريمة، ارتكب هذه الجريمة. خلينا نأخذ جريمة طبربور إذا تذكرها، الذي قام بقتل قطع رأس أمه وقام باختلاع عيونها، لم يكن له إسبقيات. جريمة الزرقاء الذي قام برمي أطفاله في سين الزرقاء، طبعا هذا الشخص لم يكن لديه أي أسبقيات. فبالتالي هذه الجرائم التي حدثت في مجتمعنا وتكون عليها رأي عام غاضب، معظم الذين ارتكبوها هم ليس من أصحاب السوابق. أصحاب السوابق هم حافظين القانون، ويعرف صاحب الأسبقية عندما يرتكب الجريمة ماذا يريد من الجريمة، ويكون مفكر فيها ويعرف مداخلها ومخارجها ونقاط قوتها ونقاط ضعفها وما يترتب عليه من عقوبة، وبالتالي هو يفكر فيها قبل الارتكاب هذه الجريمة. أما بالنسبة لسؤالك وأرجع إليه، أنا عرجت شوية على الارتكاب الجرائم من قبل أشخاص ليس لديهم أسبقيات وجرائمهم هي الأخطر حقيقة في المجتمع. قانون العقوبات الأردني، تعرف إحنا في الأردن وقعنا على اتفاقيات أنه عدم تنفيذ حكم الإعدام، هي موجودة كمادة قانونية موجودة في قانون العقوبات الأردني، لكن على أرضية التنفيذ تم تقييد هذه أو تجميد هذه العقوبة نتيجة توقيع الأردن على اتفاقيات لحقوق الإنسان، وأنه إزهاق روح الإنسان ممكن نعطيه فرصة أو أنه يتم الاحتفاظ به بالقيد وتقييد حريته داخل السجون لحين ممكن يتم الإفراج عنه أو يبقى حبيس حتى نهاية عمره. حقيقة يعني قانون العقوبات الأردني يجب أن يتطور مع تطور المجتمع الأردني
0: وهذه نقطة مهمة. الجريمة نعم نقطة مهمة ربما الجريمة. لكن اليوم في ظل كل ما تحدثنا به، لماذا اختفى الدور؟

0: المسافات قبل أن تتصاعد وتتفاقم المشاكل لوصولها إلى حد الجريمة. لماذا هذا الدور ربما نشاهده في تضاؤل مستمر؟
1: سيدي أعتقد حسب رأيي هي التغيرات الاجتماعية التي طرأت على المجتمع الأردني، وليس المجتمع الأردني، على المجتمع العربي والدول العربية بشكل عام. أو إذا نظرنا لأسباب هذا التغيرات الاجتماعية وضعف دور أدوات الضبط الاجتماعي التقليدية، دور العشيرة، دور العائلة، دور المخاتير، دور قادة الرأي، اختفاء بعض السلوكيات الحميدة التي كنا نتمتع فيها، هذا يأتي إلى تطور المجتمع الأردني نتيجة حدوث عوامل عديدة دخلت على عملية العملية الاجتماعية، منها الثورة التكنولوجية الهائلة في وسائل التواصل الاجتماعي. السماء مفتوح الآن، السماء مفتوح، أنا أستطيع أن أخذ عادات وتقاليد وسلوكيات من البرازيل، من الأرجنتين، من كوريا، من اليابان، من أمريكا، من ألمانيا، أتفرج من خلال شاشات التلفاز، أتفرج على هذه القنوات، وممكن خاصة الشباب الصغار بالسن والأحداث يتشربوا بعض العادات والتقاليد والسلوكيات والأعراف الغريبة عن مجتمعنا، وبالتالي يتبنوها. وأيضا دور وسائل الإعلام بشكل عام، لا أعني وسائل الإعلام الأردنية، وسائل الإعلام، لأنه زي ما قلت لك الآن السماء مفتوح ونحن نتعرض إلى آلاف مؤلفة من وسائل الإعلام، وكل لها أجندتها، وكل دولة لها سلوكياتها وأعرافها وتقاليدها، وحتى معتقداتها الدينية تختلف من دولة إلى دولة. فبالتالي هذه جميعا نحن نتلقاها كشعب أردني أو كمواطنين، وبالتالي جزء كبير منا لا يستطيع أن يميز بين الغث والسمين، وبالتالي يتشرب هذه العادات والتقاليد والسلوكيات والمعتقدات الدينية والأخلاقية وغير أخلاقية، وبالتالي تم إضعاف أدوات الضبط الاجتماعي التقليدي، وإضعاف وأدى ذلك دخول المعتقدات الدينية المختلفة سواء كانت رسائل سماوية أو غير سماوية من وضع الإنسان. جميعها هذه تشربها كثير من المواطنين واعتنقوها وآمنوا بهذه السلوكيات وبهذه المعتقدات وبهذه الأخلاق وبهذه الأعراف وبهذه التقاليد أكثر من تقاليدنا. وبالتالي الأسرة الممتدة، الشيخ العشيرة أو كبير العائلة الذي يستطيع أن يتحكم بالعائلة كاملة، كلمة منه الكل يجلس، كلمة منه الكل يقوم، هذه انتهت الآن نتيجة التغيرات التي أنا حدثت عنها ودخلت على مجتمعنا، وبالتالي لم نستطع حقيقة سواء بالأردن أو بالدول العربية إلى وضع جدار حماية لعاداتنا وتقاليدنا ومعتقداتنا الدينية والأخلاقية وسلوكياتنا. لم نستطع، جدارنا هش ضعيف، وبالتالي تغلغلت هذه العادات والتقاليد والسلوكيات والمتغيرات الاجتماعية والأخلاقية والثقافية وحتى الاقتصادية تشكيلنا. زمان والله ذكر يا أخي محمد، زمان كنا مقتنعين بحياتنا، اللي عنده سيارة واللي ما عنده سيارة، اللي عنده تلفزيون واللي ما عنده تلفزيون.
0: ربما هذا لأن الانفتاح اليوم دكتور بشير، يعني الانفتاح ربما كان له الدور البارز في هذا الأمر. على أي حال شكرا لك على كل هذه التفاصيل والمعلومات، الخبير الأمني الدكتور بشير الدعجة، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعينا ومشاهدين الكرام على طيبي وكرم المتابعة، في أمان الله. استوديو التحليل.

شو طبيعة الحديث اللي موجود بالشارع؟ بدنا نجيكوا بكل تفاصيل تتعلق بهذا الاتجاه في القضايا السياسية والخدماتية والاجتماعية. على المحك برنامج سيتحدث بأدق التفاصيل وبمنتهى الشفافية والوضوح. على المحك عند الساعة 8 من كل يوم ثلاثاء على أثير إذاعة حياة FM معي أنا أحمد الفاوري.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة أفهم.
1: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5 16 16 30.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان عامر بن ضرب العدواني صاحب رأي ومشورة، حتى لقب بقاضي العرب وحكيمها في الجاهلية، ولمكانته وحسن معرفته بالأمور كان ممن يتولى أمر الناس بالحج. فرآه ملك من ملوك غسان، فلم تعجبه المكانة التي يتمتع بها عامر بين الناس، فقال: لا أترك هذا الرجل أو أدله. فلما رجع الملك إلى دياره أرسل إلى عامر قائلا: أحب أن تزورني فأحبوك وأكرمك وأتخذك خلا. فاستشار عامر قومه فقالوا له: تفد ويفد معك قومك، فيصيبون في جنبك ويوجهون بجاهك. فخرج وأخرج معه نفرا من قومه، فلما قدم على الملك أكرمه وأكرم قومه، ثم انكشف له عن رأي الملك، فجمع أصحابه وقال: الرأي نائم والهوى يقظان، ومن أجل ذلك يغلب الهوى الرأي، عجلت حين عجلتم ولن أعود بعدها. فقال قومه: لقد أكرمنا الملك كما ترى، وبعد هذا ما هو خير منه؟ قال عامر: لا تعجلوا، فإن لكل عام طعاما، ورب أكلة تمنع أكلات. فمكثوا أياما على أمرهم، ثم أرسل الملك إليه فحدثه وختم حديثه بقوله: قد رأيت أن أجعلك الناظر في أموري. فتيقن عامر من أن المكيدة واقعة، فقال: إن لي كنز علم لست أعلم إلا به، تركته في الحي مدفونا، وإن قومي أضناء بي، فاكتب لي بجباية الطريق فأستخرج كنزي وأرجع إليك وافرا. فكتب له بما سأل، وجاء عامر إلى أصحابه فقال: ارتحلوا. حتى إذا أدبروا قالوا له: لم يرك اليوم وافد أقل ولا أبعد نوالا منك. فقال: مهلا، فليس على الرزق فوت، وغنم من نجا من الموت. فأقام في قومه ولم يعد، فكان حسن النظر سببا لينال ويغنم وينجو من المكيدة. ومن هنا قيل: دعوا الرأي يغب حتى يختمر، وإياكم والرأي الفطير، تأن وشاور، فإن الأمور منها مضيء ومستغمض، فرأيان أفضل من واحد، ورأي الثلاثة لا ينقض.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
2: كيف نحيا حياتنا الاجتماعية من منظور قرآني؟ كيف يوجهنا القرآن لأن نحيا في بيوتنا، أن نحيا في أسرنا، أن نحيا في شوارعنا، في أسواقنا، في أعمالنا؟ كيف نعيش مع أنفسنا؟ كيف نعيش مع من هم حولنا من خلال ما يوجهنا إليه القرآن الكريم؟
3: فلنحيا بالقرآن مع الدكتور سليمان الدجور، يأتيكم كل سبت الساعة 3 عصراً

0: نضال البزور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله مستمعين الكرام، مستمعاتنا الكريمات، عبر أثير إذاعة حياة في هذا اللقاء الإيماني المبارك من الظلمات إلى النور. هذا اللقاء الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة حياة FM وعلى تلفزيون حياة، نسعد دائما فيه بصحبة الداعية نضال البزور. فحياكم الله مهندس نضال، وحمد لله على سلامتك، ربي يتقبل الطاعات، حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور إن شاء الله. قبل أن نبدأ معك، وما زلنا مع سور القرآن الكريم، قد توقفنا لعدة حلقات، 5 حلقات تقريبا، لنتحدث عن الحج وفضل الحج وتفاصيل الحج. أحببت أن أبدأ معك اللقاء بأن الأعوام تمضي وتمر، يمر موسم رمضان، يمر موسم شوال، يمر موسم الحج، لكن هناك عظة وهناك عبرة على المؤمن أن يأخذها حتى يخرج من الظلمات إلى النور. أحببت أن أبدأ معك فيها، ما الدرس العظيم اللي عاد فيه الشيخ نضال من الحج؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة الحج هي رحلة إيمانية، بل هي الأعظم، مش فقط إيمانية، إيمانية ودنيوية، هي الأعظم على الإطلاق. هذا ما سمعناه من كل الحجيج، ليس من واحد منهم. أحد الإخوة قال: والله سافرت إلى أكثر من 100 دولة في العالم،
1: ما شاء الله،
2: أعظم رحلة في حياتي هذه. أطلب عنه وتغلبنا، يعني
1: رحلة إلى الله،
2: لكنها رحلة روحانية. أنت تذهب بروحك لا بجسدك، تذهب لتقيم معاني جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، تقوم أفرادهم، تقوم جماعاتهم، تقوم هذه الأمة. هذه الرحلة حقيقة أعظم ما خرج الإنسان بها، أنه يعود إنسان آخر. أنا أقول لكل حاج، إن لم تعد إنسان آخر، يعني بدك تدور على نقاط الضعف في حجك. لابد أن تخرج بعد الحج ليس كما كنت قبل الحج. ما الذي قام في بعد الحج؟ هل قام اعوجاجي في هذا الباب أم في ذلك الباب أم في هذا الباب؟ لكن رحلة الحج بالمجمل هي رحلة فيها إجهاد للبدن،
1: سبحان الله،
2: على حساب الروح. كيف؟ إجهاد بالبدن، أنت بتتعب بدنك كله، امشي امشي، اتعب، ارمي، ارجم، على حساب الروح. يعني أنت بتغذي روحك، لكن من عملية إجهاد البدن، وهي فلسفة إسلامية. الإسلام يغذي الروح من خلال إجهاد البدن، لا من خلال راحة البدن. إجهاد البدن فلسفة في الإسلام. كيف؟ بيجي الإسلام بيقول لك كل، لكن لا تأكل كثير، بحسب ابن آدم لقيمات، لا حتى لقيمات يقمن صلبه. 3 لقمات كان يأكل النبي عليه الصلاة والسلام ثم ينفض عن طعامه.
1: يا الله.
2: قال: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه. لا، اتعب جسدك بحسب ابن آدم لقيمات. طيب تيجي للنوم، النوم في راحة، بيجي بيقول لك لا، قم الليل إلا قليلا، قم طول الليل، طب بلاش، شوي نام فيها، بعدين بدأ، بعدين أوجد عليه ورتل القرآن ترتيلا. هذه من بدايات تعليمات الدين. بيجي بيقول لك الإسلام يعني بدك يا أيها الإنسان تصوم، بدك تروح تحج، بدك تزكي. الزكاة أداة، وزكاة فيها إجهاد للبدن، فيها بحث عن الفقير، فيها أداء وفعل للزكاة، والذين هم للزكاة فاعلون. فيأتي الإسلام ليجهد البدن على حساب الروح، ترتقي الروح بهذا الإجهاد، يرتفع منسوب الإنسان الروحاني من خلال إجهاد البدن.
1: ملائكية، سبحان الله.
2: تجد بعض الناس أحيانا في منى الوضع صعب، مش زي ما هنايم. بعض الناس إذا فك المخدة اللي بنام عليها عن سريره
1: بعرف ينام.
2: قال شاعرنا: فارقت موضع مرقدي يوما ففارقني السكون، القبر أول ليلة بالله قل لي ما يكون.
1: الله أكبر.
2: يقول بعض الناس في منها مش عارف ينام، طب ليش؟ بقول لك والله المخدة اللي أنا متعود عليها لازم. فقلت لهم: هذا البيت كأنه أول مرة.
1: أول
2: مرة
1: في القبر، سبحان الله، نسأل الله السلامة.
2: فلا، اجهد بدنك، اتعب، امشي. أحيانا أنت من مدى بتروح للحرم مشي، ما في أداة مواصلات، بتوقف مرات بعض التكاسي بيقول لك 5000 ريال يا ابن الحلال، تكملها مشي. فلذلك اجهد بدنك، روح طوف، طوف، اسعى، ارمي الجمار، كل مشي مشي، اجهاد للبدن. عرفات اسمها الوقوف بعرفة، انت وقفت مع حالك شوي، ما عندك اي عمل تبذله في عرفة الا انك تعرفت على الله وأختم يعني خلاصة الحج، الحج عرفة. أنت في عرفة ماذا تفعل يا أيها الحاج؟ تتعرف ابتداء على الله، وتتعرف على نفسك، وتتعرف على وظيفتك. ما هي وظيفتك يا أيها الإنسان؟ لك وظيفة نزلت في يوم عرفة. الآية التي يقول عمر إني لا أعلم أين نزلت وكيف اليوم. نزلت اليوم يئس الذين كفروا من دينكم اليوم أكملت لكم دينكم. كان لزاما عليك يا أيها الإنسان وأنت تذهب هناك لتتعرف على وظيفتك أن تكون جزءا من توسيع دوائر الحق لتضييق دوائر الباطل. فالدائرة الكلية 100، إذا كانت دائرة الحق 70 تكون دائرة الباطل 30 وهكذا. فأنت مطلوب منك يا أيها الإنسان أن تكون كأولئك النفر الذين كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله في حقهم اليوم يئس الذين كفروا. هل أصبح الباطل صفر؟ فاعلية الباطل تساوي صفر أمام الحق. لابد أن تكون يا أيها الإنسان المؤمن فاعلي. لذلك يأتي الحج ليخرج أقصى طاقاتك يا أيها الإنسان. جميل. تتعرف على وظيفتك، تتعرف على نفسك، من أنت؟
1: جميل.
2: تتعرف على الله عز وجل.
1: هذا على صعيد الحج. طب على صعيد من لم يحج، كيف كان الموسم بعشر أيام من الطاعات أعظم أيام الله، موسم ليوم يكفر فيه سنة سابقة وسنة لاحقة، هذا الموسم كيف كان لغير الحاج؟
2: هو أيضا كذلك تخيل أن النبي عليه الصلاة والسلام جعل يوم عرفة أعظم الأيام مطلقا. قال بعدين حتى الدعاء، قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي دعاء الوحدانية، دعاء التعرف على الله والتعرف على نفسك والتعرف على وظيفتك.
1: لا إله إلا الله
2: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فهو جمع هذه الثلاثية، ثلاثية المعرفة بالله وبنفسك وبوظيفتك. أيضا على غير الحاج أن يكون جزء من هذه المنظومة. الحج هو عبادة جمعية مثلها مثل الجهاد، هنا يقام الدين بالقوة وهنا يقام الدين بالاجتماع وبالفكر وبالقوة أيضا.
1: يا سلام.
2: فتجد أن الحج أصلا فكرة في القرآن الكريم هي فكرة ارتباطية بالجهاد. يعني لما نزل أول آية في القرآن الكريم يسألونك عن الأول كلمة حج، قال يسألونك عن الأهلة قل هي موقيت للناس والحج. الآية التي بعدها
1: وقاتل الذين
2: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. نعم. فتجد أن الحج مرتبط. أيضا تجد في سورة الحج ذكر لك فكرة الأذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت الفكرة حاضرة لديهم لما قال لهم عليه الصلاة والسلام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله
1: مباشرة. كان الجواب ولا الجهاد.
2: هذا الشرط الارتباطي موجود عندهم. تجد أن فكرة إقامة الدين في النفس من خلال الشعيرة الإبراهيمية، من خلال الشعائر الإبراهيمية، بتروح ترمي حجر. لا، أنت لا ترمي حجر، أنت تعلن جنديتك لله. أنت تلتقط الحصى من هناك من مزدلفة، أنت تعلن تقول يا رب أنا عندما ألتقط الحصى من هناك أنا يا ربي الآن أنوب عن الطير الأبابيل في الدفاع عن دينك.
1: جميل.
2: وأنت هنا تقول لبيك اللهم لبيك. ينتهي هذا النداء حينما تفعل وتكون فاعل. عندما تفعل هذا العهد بينك وبين الله، عهد ربنا في عرفة في ليلة مزدلفة، بكرة بدك أنت بكرة بترمي
1: تبدأ بالتكبير.
2: ليش؟ لأنك الآن أصبحت جندي لله عز وجل. كبر وعظم ما أنت عليه أيها الحاج.
1: جميل أن نعيش هذه المعاني، وجميل أن فعلا نوظفها واقعا في حياتنا. هي ليست مجرد مشاعر ننقلها للمستمعين والمتابعين، بل هي دروس حقيقية عملية حتى نخرج من الظلمات إلى النور. أنا قبل ما أبدأ، إحنا في سورة القصص إذا أذنت لنا، لكن قبل ما أبدأ اليوم نرى لمحات وصور ومشاهد من عنف، قتل، اعتداء، من شذوذ، من مظاهر ليست إيجابية في مجتمعنا. امبارح بجوز حكيت عن موضوع الإيجابية في المجتمع أنا، فحب أخذ منك المشهد. كيف كان النبي حاله صلى الله عليه وسلم والصحابة إذا ما انتشرت رذيلة أو إذا ما انتشر مشهد سلبي؟ كيف كان يتفاعل النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم محمد ورضوان الله عليهم مع هذه المشاهد؟
2: بداية يعني
1: كيف حال المسلم اليوم مع هذه المشاهد اللي نشوفها؟
2: بعض الناس يعتقد أن الظرف الذي عاش فيه النبي صلى الله عليه وسلم في بداية العهد المكي أفضل حالا مما نحن عليه اليوم، وهذه من أغاليط القياس.
1: نعم.
2: الزمن الذي كان يعيش فيه النبي عليه الصلاة والسلام في بداية العهد المكي أسوأ من الذي نعيش. أضرب لك مثال. الوضع المادي أسوأ حالا، تخيل أن قريش تجمع حل أموالها لا تستطيع أن تبني غرفة بالمال الحلال.
1: نعم.
2: فبنت الكعبة ناقصة من جزئين، من جزء حجر إسماعيل ومن جزء الشذروان.
1: نعم.
2: ناقصة الشذروان اللي هي حدود الكعبة.
1: نعم.
2: هذا الوضع المادي. طيب الوضع العسكري إما تبع للفرس أو تبع للروم. طيب الوضع الأخلاقي، تخيل
1: الرايات الحمر وغيرها من التفاصيل.
2: نعم. طيب الوضع الاجتماعي، كانت المرأة تقول في حديث عائشة رضي الله عنها غير ذلك، قالت كان الزواج على عهدنا على أربعة أضرب، فزواج نكاح كنكاحنا، ينكح الرجل المرأة تنكح رجل واحد. قالت وتنكح المرأة العشرة وتنكح الرهط وتستبضع المرأة. شوف يعني بيوديها زوجها بيقول لها والله خلاص
1: مصاري.
2: لا مش بدنا مصاري، بدنا انا انسان ضعيف، روحي احملي من انسان قوي ابو جهل، وينسب الولد لابي جهل. تخيل هذا الوضع الاجتماعي، هذا الوضع الاقتصادي، هذا الوضع السياسي، هذا الوضع الاخلاقي، فنحن احسن حالا من ذلك المجتمع. طيب
1: هاي الجزئيه في ناس تعترض علينا فيها، بقول لك لا، على الاقل كان في شرف، كان في عزه، كان في عدم خيانه. رح نحكي إذا أذنت لي بعد الفاصل حتى يعني نفصل بهذه الجزئية، لكن بعد هذا الفاصل فتكرم أن أبقى بالقرب من حياتي.

0: لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.
1: زوايا برعاية منصة أساس، الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أفهم.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضمان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبد الله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شن. فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشره وعبر حياه اف ام لاستكمال مشوار برنامج من الظلمات الى النور. حياكم الله شيخ نضال مجددا. وكنا نتحدث ان اذا ما قارنا حالنا بحال المشركين ايام الجاهليه، هناك من يرى ان هناك بعض الصفات اليوم للاسف غابت عن البعض، الخيانه، يعني نقض العهود، كثير من الامور المرتبطه بهذا السياق. يعني انت قلت لا، حال أولئك في الجاهلية الأولى أخطر وأسوأ حال من حالنا في هذه الأيام، بس من باب التوضيح.
1: نعم، لا تقاس الأمور بجزئية معينة، ولكن يؤخذ المشهد بشكل كامل. يعني ما أستطيع أني أقيس والله بس أنه راحت موضوع الأمانة فبدي أقيس المجتمع الآن أفضل.
0: طب
1: لا،
0: في ظل هذا المشهد كيف حال المؤمن يجب أن يكون؟
1: الإسلام أتى ليعالج المشهد بطريقة بديعة جدا.
0: نعم،
1: بداية لابد من أن يعي الإنسان التصورات في الحياة. أول سورة فيها نص تصورات القرآن الكريم، أرأيت أرأيت أرأيت، ثلاث مرات من أصل ستة في القرآن الكريم. لابد أن يكون تصورك أيها الإنسان سليما،
0: اللي هي سورة اقرأ،
1: سورة العلق.
0: نعم، العلق.
1: فلابد أن يكون تصور الإنسان عن الواقع الذي يعيش وعن حركته تصور سليم. يعني أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يتصرفون بناء على المنهج. نحن إذا فقدنا المنهج، هي مشكلتنا، إذا فقدنا المنهج فقدنا البوصلة، أصبحنا أنا آسف كالإبل، يعني كإبل المئة
0: لا تكاد تجد لك عليها راحل.
1: فالآن المنهج هو الضابط، هو الذي يضبط الإنسان. قد يرقى أعلى من الملائكة وقد ينزل دون الشياطين ودون البهائم.
0: نعم، نعم.
1: متى يرتقي أعلى من الملائكة؟ إذا اتبع المنهج.
0: يا سلام.
1: ومتى ينزل؟
0: إذا انسلخ
1: عن المنهج. فكرتنا هي فكرة المنهج. عداء الآخر اليوم مع المؤمن هو سلخه عن المنهج. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره. ففكرة أن أكون أتبع قال الله قال الرسول، أتبع طريق ربي لا أضل.
0: جميل.
1: أين المشهد يكمن؟ يكمن في إني أفرأيت من اتخذ إلهه هواه.
0: الله.
1: فأنا إذا ما عندي منهج بدي أتبع هواي، بدي أتبع الطاغوت، بدي أتبع العشيرة، بدي أتبع الانتقام، بدي أتبع كل شيء.
0: نعم.
1: لكن بالمنهج يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يقول إذا رأى أحدكم الخبث في أهله فليستشهد عليها أربعة قبل ما تنزل الآية.
0: نعم، هي ملاعنة.
1: نعم،
0: قبل الملاعنة.
1: قبل الملاعنة
0: كان الأصل يجيب أربع شهود على زوجته أو على أهل بيته.
1: نعم، فبيجي سيدنا سعد رضي الله عنه،
0: رضي الله عنه،
1: يقول له يا رسول الله أرى الخبث في أهلي وأستشهد عليهم أربعة؟ قال نعم. قال له والله يا رسول الله لا أفعل.
0: يا الله.
1: فهل هو يعترض على رسول الله؟ هو بيتكلم ولا يعترض
0: حبيته.
1: لا، هو يقول واقع يعيشه، هو لا يعترض، بقول أنا ما بقدر، أنا أشوف الخبث يا رسول الله في أهلي وأنا ما بقدر. فتعليق سيد النبي مباشرة قالهم أتعجبون من غيرة سعد؟
0: لله الله أغير يا الله،
1: وأنا أغير من سعد. ففكرة أنه يجي منهج يضبطني بعدين تنزل آيات تؤيد فطرة سعد. هو المنهج إذا أجا خلص هو يوافق الفطرة. المشكلة أنه عندنا ما في ضابط يوجه الحياة. من المشاهد، كنا في منطقة في السعودية، والله يا دكتور محمد ما أرويه، يعني أول مرة أنا أرويه. الوالد كان يصلي في مسجد في منطقة اسمها حلبة.
0: حلبة،
1: حلبة في جنوب المملكة العربية السعودية. رجل في صلاة الفجر حمل كلاشن قتل إنسان، واللي مسك القاتل اللي قتل أبوه داخل صلاة الفجر، اللي والدي يشهد على هذا المشهد من داخل المسجد يعني، واللي مسك القاتل ابن المقتول يرى أباه
0: يقتل،
1: دماغه على الحيط، أبوه مقتول، مسك الكلاشن، كان بإمكانه أن يقتل قاتل أبيه.
0: نعم.
1: طيب ما الذي منعه؟ قال لا إله إلا الله، ومن قتل نفسا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله. ما بقتله
0: يا الله،
1: الله يقضي في أمره، أبوه إن شاء الله أجره على الله. المنهج يغير حياة الإنسان،
0: بضبطه
1: بضبطك.
0: سبحان الله.
1: هذا يعني هذا طبعا كل إنسان عنده عشرات المشاهد في الحياة كيف أن المنهج يضبط تصرفات الإنسان.
0: جميل. إذن هذه الوصية يا جماعة لكل من يتابعنا الآن، وصيتنا في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها أو بعض المشاكل. امبارح بنشوف اثنين في عائلة في المغرب بيشربوا الخمر وبدعوا الطفل الصغير، الصغير بيجبروه يشرب الخمر. هنا وهناك نرى حالات الله أعلم فيها حفلة حمراء وحفلة زرقاء وحفلة خضراء. الله يتولانا. المنهج هو الضابط لنا جميعا.
1: كل الحفلات مسموحة إلا الخضراء.
0: طيب القصص، ولنا في سورة القصص يعني درس وعبرة كما باقي السور، لكن عند القصص وعند حتى نراجع طاسين ميم تلك السور التي ابتدأت ب أو افتتحت بطاسين ميم. بسم الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بداية تجد أن فواتح السور في القرآن الكريم بديعة، تجد أنها متسلسلة دائما في نظائرها. متسلسلة دائما في نظائرها. مثلا عندك سور ألف لام را، بداية يونس نهاية الحجر، سبع سور ماشي في بينهم الرعد ألف لام ميم را، ولكنها تضم إليهم. تجد سور مثلا الطواسين، تجد الشعراء النمل القصص تجدها مجموعة واحدة. تجد سور مثلا الحواميم بدايتها غافر نهايتها الأحقاف. هكذا تجد العوائل إذا صحت التسمية.
0: جميل.
1: في القرآن الكريم عندنا سورة القصص هي واحدة من عائلة الطواسين. هذه العائلة عائلة حدثتنا عن فكرة الفرعونية رقم واحد اللي تحدثنا عنها في سورة الشعراء والنمل. رقم اثنين سورة القصص.
0: كم سورة طاسين؟ ثلاث.
1: أن الشعراء والنمل والقصص
0: ثلاث
1: وراء بعض.
0: في طاسين وفي طاسين مين؟
1: نعم
0: نعم.
1: تجد أن سورة القصص هي ختام الطواسين.
0: نعم.
1: سورة القصص لها ارتباط بموسى عليه السلام أكيد.
0: نعم.
1: كما سنرى، ولكنها انتقلت بنا نقلة نوعية للعائلة التي تليها سور ألف لام ميم. طب ألف لام ميم عندنا ما جمعوش مع بعض. ألف لام ميم
0: في البقرة. ألف لام
1: ميم البقرة والعمران.
0: نعم.
1: وعندنا هون العنكبوت
0: طويل.
1: والروم لقمان السجدة، هم ست سور ألف لام ميم.
0: نعم.
1: لا هو ألف لام ميم المدنيات أجي هناك، وألف لام ميم المكيات أجي هناك.
0: يا سلام يا سلام.
1: فهي هذيك عائلة.
0: احنا نعرف كل السور المتقطعة مكية باستثناء البقرة وآل عمران.
1: جميل. حط لك يوم لحال.
0: سبحان الله.
1: حط لك ألف لام ميم هناك لحال، وحط لك ساخ القرآن عشان.
0: سبحان الله.
1: يعني
0: هي توقيفية لا شك.
1: توقيف.
0: نعم. نعم.
1: تجد يعني لو الإنسان بيتحدث عن أنساخ القرآن، لكن خذها هيك على الهامش هيك تحت السطر برا الموضوع كله.
0: الله يبارك لك.
1: تجد مثلا عندك سورتين في القرآن الكريم مفتتحة بيا أيها الناس.
0: نعم.
1: يا أيها الناس النساء
0: اتقوا ربكم، وفي أيها الناس اتقوا ربكم
1: الحج.
0: نعم.
1: طيب السورة هذه سورة النساء هي السورة رقم 4 من بداية المصحف.
0: النساء صحيح.
1: طيب
0: سورة الفاتحة بقرة آل عمران ثم النساء.
1: يعني الفاتحة.
0: نعم.
1: الحمد
0: الأولى. نعم.
1: بعدين البقرة آل عمران النساء.
0: نعم.
1: طيب اطلع على سورة يا أيها الناس الحج، هي السورة الرابعة من منتصف القرآن.
0: كهف.
1: كهف.
0: مريم.
1: مريم.
0: طه. الحج.
1: الأنبياء.
0: الأنبياء عفوا الحج. السورة الخامسة هون صارت.
1: لا
0: ليش
1: عندك الفاتحة البقرة آل عمران
0: النساء رقم 4.
1: طيب
0: هناك كهف مريم طه الأنبياء هي الأربعة والحج الخامس.
1: هي جاي الرابعة. هي جاي الرابعة. هي جاي رقم 4 جاي يعني
0: قصدك الكهف انت حسبت نص.
1: نعم. بعد النص.
0: بعد النص. صحيح
1: بعد النص.
0: صحيح.
1: هي السورة رقم 4 بعد نص.
0: نعم.
1: القرآن كلمة.
0: نعم.
1: الكهف.
0: في منتصف.
1: منتصف.
0: نعم.
1: بالضبط.
0: نعم.
1: هذه من التناسقات عديدة هي التناسقات في القرآن الكريم.
0: جميل جميل.
1: فسورة القصص
0: لكن دون تكلف.
1: لا لا ما في.
0: يعني انا قصدي ما يعني لا لا. حتى الناس يعني ما يقولون علينا ما اخر احنا هي عبارة عن هيك
1: نسميها
0: شزرات ولا
1: لطيفة.
0: نعم. طيب الله يبارك لك.
1: سورة القصص جمعت بين الطواسين في حديثها عن موسى، وجمعت بين تمهيد لألف لام ميم اللي هي بتيجي بعدها العنكبوت والروم.
0: نعم.
1: ولقمان والسجدة.
0: نعم.
1: عن إيش بتحكي سورة السور ألف لام ميم؟ بتتكلم آخر سورة السجدة ده وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا.
0: يا سلام.
1: فهي هاي السور سور الإمامية. تيجي سورة القصص بتمهد لسور الإمامية. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم
0: خلفاء
1: أئمة. فهي سورة مقدمة لسور الإمامية.
0: يا سلام.
1: وسورة فهي جمعت سورة القصص سورة محورية، جمعت بين سورة الطواسين وجمعت سورة مقدمة
0: لألف
1: لام ميم مثلا، وهذا ديدن القرآن الكريم. تجد مثلا سورة الزمر هي مقدمة للحواميم، تبدأ بتنزيل لأن كل سورة الحواميم تنزيل. هذا ديدن في القرآن. نعم. يعني هذا ملحوظ دائما في القرآن الكريم.
0: جميل جدا. في سورة القصص نرى استكمال النظرية الفرعونية، ونرى أن هامان موجود في المشهد. تفضل يا سيدي.
1: سورة القصص، الآن اسمح لي نحكي فكرة عن سورة القصص، يعني ما حكينا شيء عن سورة القصص إلا إذا بدك نروح.
0: لا لا أنا موجودين، ليش نروح؟
1: نروح من العنوان هذا.
0: لا لا أبدا أبدا.
1: حتى أتعاطى مع السورة لابد أن أعرف جو نزول السورة، يعني أنا بدي أفهم هاي السورة. عندي ثلاث مراحل، بدي أشوف هاي السورة وين نزلت كيف نزلت، هذا رقم واحد. رقم اثنين بيكون عندي معلومات اللي هو احنا بنسميه علم الآلة.
0: نعم.
1: عن السورة. رقم ثلاث بدي احاول استنزل السورة على واقعي.
0: جميل.
1: اذا جمعت الثلاثية هاي انا بستطيع اني اقول انا عايشت القرآن. انا عشت مع القرآن.
0: جميل.
1: طب نشوف وين نزلت سورة القصص ومتى نزلت وكيف نزلت. سورة القصص نزلت قبيل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام.
0: صلى الله عليه وسلم.
1: يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يهاجر، هي وسورة العنكبوت طبعا متزامنات مع بعض في النزول، وبرضو متلازمات في التنزيل في القرآن الكريم.
0: نعم.
1: فأنا قبيل الهجرة تيجي السورة، أنا بدي أهاجر، بدي أترك وطني. العربي أصعب شيء عليه يترك وطنه، بس بتيجي السورة بتقول لي أنت حتطلع يا رسول الله من مكة كما خرج أخوك موسى طريدا خائفا
0: ليترقب،
1: بس أنت بعد هيك سيمكن لك. هذا رقم واحد. رقم اثنين، ستهاجر يا رسول الله، سينصرك حزب النساء أسماء ذات النطاقين.
0: أين هذا؟
1: أسماء ذات النطاقين في الهجرة. فبصرت به أخته.
0: يا سلام.
1: عن جنوب
0: الله.
1: فيها إشارات، يعني لو بدنا نحسب أحصينا بعض الإخوة 37-38 إشارة هيك على السريع، إذا بدك تحصي بعض الإشارات في الترابط ما بين القصص وما بين الهجرة. المهم أن السورة جو النزول تبعها هو مقدمة لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، تريد أن تضع الناس على الهجرة. أنا بدي أهاجر، أنا حكون ضعيف صحيح، لكن تيجي السورة تخالف أهوائي، تقول لي لازم تكون قوي. وين شفنا هذا الكلام؟ شفنا هذا الكلام عند موسى عليه السلام، ولما ورد ماء مدين، ولما ورد ماء مدين لحاله طيب، وجد عليه أمة من الناس يسقون. انت هتروح تهاجر لإقامة الحق. ما تعريف الهجرة؟ هي حركة لإقامة الدين بعد أن استكمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تنزيل 84 سورة أو 85 سورة مكية على واقعهم.
0: يا الله.
1: عيد.
0: والله لازم نعيد. طبعا، لأن في مناوشات كانت مع فرعون أو مع قوم فرعون قبل ما يروح على مدينة سيدنا موسى، فهل لهذه مناوشات أي ارتباط؟
1: نحن معنا مناوشات في مكة.
0: مناوشات في مكة.
1: عندنا مناوشات في مكة. احنا طلعنا على الطائف. احنا طلعنا خائفا. نبي عاد من الطائف، قال عليه الصلاة والسلام
0: أصعب موقف المسائي وعنه.
1: تقول له
0: أصعب يوم. يا الله،
1: هل وجدت أعظم من يوم أحد؟
0: يا الله.
1: يوم أحد كسرت رباعيته من أسنان، فقد 70 من أصحابه بمثابة إخوانه على رأسهم حمزة.
0: يا الله.
1: تأذى، فاتنا النصر في أحد. هل وجدت يا رسول الله أعظم من أحد؟ قال نعم، ما وجدته من قومك يوم الطائف. أرسلوا إليه غلما، قال فسرت هائما على وجهي حتى بلغت مر الظهران.
0: كم؟
1: 50 كيلو.
0: 50 كيلو.
1: 50 كيلو.
0: ماشي بجداري وين رايح؟ صلى الله عليه وسلم.
1: ما بعرف وين رايح.
0: اللهم صل.
1: تخيل واحد ماشي على رجلي 50 كيلو مش عارف وين رايح. فأنا قال فما أفقت، ترى حديث صعب.
0: يا الله.
1: فما أفقت إلا في مر الظهران.
0: يا الله.
1: لما وجد عداس، قصة طويلة. نعم. جدا. فالمشهد متشابه جدا، المشهد هنا متشابه جدا. تجد أن هي السورة ربطت بين النظرية الفرعونية وبين مقدمة التمكين الذي سنمر عليه إن شاء الله في سورة الفلمين.
0: جميل جميل. هل هناك أي ربط ما بين فجأة إحداهما وقصة يعني البنات
1: إذا شو لكن من علف لك
0: يلا حاضرين لكن بعد الفاصل إذا أذنت لنا نواصل بحول الله. وتذكروا حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي ذاق هذه المعاناة حتى يصلنا الدين صلى الله عليه سيدنا محمد. بعد الفاصل نواصل بحول الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. حياة
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

من قلب الوطن نبث صوتكم ونستمع لآرائكم. نسلط الضوء على قضايا الساعة، نناقشها معكم ونتواصل مع المسؤولين لأجلكم في صوت حياة. نبحث دائما عن الحلول. انضموا للاستماع إلى برنامجكم من الأحد إلى الخميس من 7:30 صباحا ولغاية 10 ليظل صوتكم مسموعا.

خوض حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج. مستشفى الاستقلال. مجموعة صبح أبو غلوس للسيراميك والبورسلان. خرمة للسيراميك والبورسلان للجودة خرمة هوية. منصة أساس الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.

0: حياكم الله من جديد، عدنا لكم لاستكمال هذا المشوار من الظلمات إلى النور. ولما توجه تلقاء مدين سيدنا موسى عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام، قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. المشهد يشابه مشهد النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته في الطائف، وكنا أو كنت يعني طلبت منك أنه هل في هيك روابط ما بين ما حصل مع سيدنا موسى والمرأتين اللي كانوا يذودان طبعا عن موضوع السقاية وحال النبي صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وسلم؟
0: صلى الله على سيدنا محمد.
1: بداية البنتين يتبعان لرجل واحد،
0: نعم،
1: قبيلتي الأوس والخزرج يتبعان لنفس الأصل، الأوس والأنصار،
0: نعم،
1: أوس وخزرج،
0: نعم.
1: كأنها إشارة، قد تكون، إحنا بنحكي قد تكون
0: إشارات.
1: فهي إشارة، نمشي عن الإشارة نيجي للحقيقة. الحقيقة أنك ستذهب إلى مهاجرك ضعيفا، ولكن مطلوب منك أن تقيم الحق قبل بدر. إن أربع سرايا وأربع غزوات قبل بدر. أول ما وصلنا المدينة اطلع يا حمزة في سرية سيف البحر. ففكرة أنه أنا أجلس، أنا عشاني ضعيف،
0: خلاص أنا عشت بأمان أموري تمام،
1: ما بزبط،
0: جاي أكل واشرب.
1: أنا طالع موسى عليه السلام كأني بالقرآن هكذا أقرأ، يقول لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: رجل واحد ذهب، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة. كم عددهم الأمة؟ 100 وطالع. في عندك التمام 10، قال تلك 10 كاملة،
0: نعم، أقل من 9،
1: الأمة بدها تكون فوق 100.
0: نعم.
1: فتخيل، وجد عليه أمة من الناس، هو غريب أول شيء، وهم مجتمعين حزمة واحدة، حزب واحد، إما في السكن وإما في المنبت وإما يجمعهم شيء واحد،
0: مشرب، نعم،
1: لكنه هو بعيد عنهم. وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتان تذودان. في ظلم اجتماعي، أنت يا رسول الله ستذهب إلى المدينة ستجد ظلم اجتماعي،
0: نعم،
1: هناك يهود قد استحوذوا
0: على الاقتصاد، على الإدارة،
1: على ماء مدين،
0: نعم،
1: على المنابع، على الموارد. فكان لزاما عليك أن تنجي هذان،
0: يا سلام،
1: الأوس والخزرج،
0: جميل،
1: كما هاتان الفتتان،
0: بالله، جميل،
1: هذه إشارة،
0: جميل،
1: الشرطة تكون،
0: جميل، جميل،
1: لكنها إشارة. ففكرة إقامة الحق وأنا ضعيف هي فكرة، شوف بدي أحكي سطر والله إنه ثمين، هي فكرة لم يغفل عنها الدين لا في مراحل قوة ولا في مراحل ضعف.
0: يا سلام، إقامة الحق،
1: فكرة
0: والوقوف مع الحق.
1: من وقف موقفا يظلم فيه رجل ثم لم يدفع عنه إلا لعنه الله، متى قيل هذا الحديث؟ قالوا: يا رسول الله، شهدنا مقتل خبيب ابن عدي. خبيب ابن عدي ذلك الصحابي الذي ذهب إلى مكة، أسره القوم، صلبوه، بدأوا يقطعونه إربا إربا، حتى قيل له: أترضى يا عدي؟
0: يا خبيب،
1: اسمه عدي،
0: نعم، مش خبيب،
1: خبيب بن عدي،
0: خبيب بن عدي،
1: خبيب بن عدي، نعم. أترضى يا خبيب أن محمدا مكانك وأنت بين أهلك ومالك وعندك رغد العيش؟ قال: والله لا أرضى أني بين أهلي ومالي ورسول الله يشاكوا بشوكة. ثم أنشد يقول: ولست أبالي حين أقتل مسلما،
0: على أي جنب
1: كان في الله مضجعي. وقف دعا عليهم، قال: اللهم أحصهم عددا، اقتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا. هذا دعاء خبيب بن عدي رضي الله عنه. المشهد أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا المشهد. طب قريش قوة كبيرة، قوة عسكرية، مالية، اقتصادية، اجتماعية، طب ليش ما دفعت عن أخوك اللي بنقتل؟ ففكرة أنه أنا أدافع عن الحق حتى وأنا ضعيف، أنا قوي، فكرة لم يغفل عنها الدين مطلقا.
0: جميل.
1: هنا موسى عليه السلام إشارة من هذه الإشارات: ستذهبون إلى مهاجركم، ستكونون أضعف ممن ستكونون عندهم، لكن لزاما عليكم أن تقيموا الحق. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لحذيفة بن اليمان: أحصلي كل نفس تقول لا إله إلا الله.
0: قال: لنا يا رسول الله.
1: طيب اليهود كم عددهم؟ فوق 10,000 في حصون
0: يا الله.
1: مسلحين مدججين
0: اقتصاد
1: أتقالنا يا رسول الله
0: تشفنا قلال
1: ونحن اللهم بين 500 و600 أكثر رواية من 600 و700
0: اللهم صل وسلم.
1: وحذيفة بن اليمان شوف السطر هذا لم يروى عنه أنه روى حديث قبل السنة الثالثة للهجرة
0: يا الله بعد ثلاث سنوات
1: يعني إحنا هذا الحكي سنة 3 للهجرة
0: وإحنا قعدنا 500
1: علماء الحديث بيقولوا بعد أحد بعد أحد روى الحديث فلم يؤلف عنه يذكر عنه
0: إنه روى حديث
1: إنه روى حديث قبل أحد فإحنا بنحكي عن بعد أحد بعد أحد أنا بدي أفترض إنه بعد أحد يوم
0: طب ما إحنا أحد كنا 700
1: هذا هو العدد بالضبط هذا هو العدد
0: إذا إحنا 700
1: تمام هذا هو العدد فهو أحصى تتخيل بنزل علينا القرآن إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس لو اليهود غاروا علينا غارة بيخطفونا مش بيأسرونا لا بيخطفونا خطف فأنت مطلوب منك وانت ضعيف وانت بهذا العدد
0: تنصر الحق
1: أن تقيم العدل والحق
0: جميل هل هناك ربط ما بين 10 سنوات والثمن سنوات مع إقامة الدين أو إقامة الدولة
1: واضح الرقم
0: واضح الرقم
1: شوف هو
0: بلشت اجتهد
1: حالي طب شو الرابط من 8 و10 فإن أتممت 10
0: فمن عندك
1: فمن عندك
0: فعليا ما أتم 10 ولا أتم 10
1: شوف
0: عشان نعرف
1: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج سنة 8 للهجرة كان بيد النبي صلى الله عليه وسلم سنة 8 الهجرة كان بإيد النبي عليه الصلاة والسلام في فتح مكة أنه يعني يكون وضعه مستكمل ولكنه عليه الصلاة والسلام طبعا بدنا نيجي لتدرجات الأحداث من 8 إلى 10 حتى نفصل لكن كان في الظاهر أمام الناس أنه فتح مكة لا أنا حربي مش مع مكة
0: الله أنا حربي دولية
1: أنا
0: مع الروم الفرس
1: أنا 21 سنة صحيح بصارع قريش بس أنا مش مشكلتي قريش
0: يا الله
1: أنا مشكلتي العالم كله ففي سنتين عندي أنا بعد ما بعد فتح مكة أنا بدأت أرسم
0: في فريق العلامة الفارقة
1: بالضبط بدأت أرسم خطة الدولية بين فارس والروم بدأنا نشوف هنا بعد شوي هنشوف مؤتة بعد شوي هنشوف تبوك بعد شوي هنشوف سرية عمرو بن العاص بعد شوي هنشوف بعض السرايا والمعاهدات أذرح مقنة أذرح معان وما لك ولمعان يا دكتور محمد قد عاهدوا رسول الله هناك شوف انت بتروح عمان بوقفوك بوقفك الباص بيخلوك تمشي
0: لا
1: ليش طبعا انت بتروح طيران الله يسر لك مش احنا ما بنزبطش بديش احكي لهم انك انت يعني انت مش من الشعب يا دكتور
0: الله يسامحك انا الشعب وانت مش من الشعب
1: بتروح على اهل عمان واللي بيروح بالطريق البر بيعرف
0: بيوقفك
1: في نص الشارع لا رمضان
0: ولا شوال
1: ولا شيء حج بدك تنزل ليش سألته هذا السؤال انا اعلم الاجابه وقد ذكرتها في برنامجك هذا ولكن جميل انا كنت بدي اعلم الحجيج وجميل نستذكرها اهل عمان اهل اذرح بينهم وبين رسول الله أحد
0: صلى الله عليه سيدنا محمد
1: النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم أنا بدعي لكم وثيقة معان أذرح أنا بدعي لكم ما حينقص خيركم
0: لن ينقص خيركم
1: ولكم ربع الغنائم من الأمة الإسلامية إن أنتم أمددتم الجيش الإسلامي والقوافل الإسلامية
0: يا سلام
1: فأهل معان ما زالوا
0: على هذه السنة
1: يشددون
0: الله.
1: البيعة مع
0: الله
1: رسول الله
0: الله يجزيهم الخير الله يكتب أجرهم
1: أذرح
0: الله يبارك لهم
1: ففكرة
0: هذا سامح زعيم
1: فكرة أنه أنت 8 للهجرة بعض الناس خلص انتهينا مع 21 سنة من حارب قريش لا في عندي سنتين موسى عليه السلام على أن تأجرني 8 حجج لكن في عندي أنا خطة بعد الإتمام في عندي أنا الوحي ماذا سيصنع الوحي عندي
0: ولسه ما كان في وحي لسيدنا موسى
1: يعني أنا لا أنا بتكلم عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في نظرة القوم وفي لكن موسى عليه السلام يعني الأرقام متشابهة لكن أريد أن أعلق على دقة العهد في الإسلام ودقة العقد

0: قضى ما قضاه قضى انتهى الأجل آخر العهد
1: الأجل هو اللي نعم أطول
0: آخر العهد نعم
1: جميل الحجج
0: الحجج طب ليش ما قال ثمان سنوات
1: ثمان الحجة اللي يعني عدد السنوات فعليا هي
0: طيب ليش ما قال سنوات
1: بس أقصر أن السنة القمرية غير السنة الشمسية
0: أحسنت أنا بدي أطر أنت بتحكي لي عن أي سنة هسه بين السنة الهجرية والميلادية بتحكي لي أنت عن 11 يوم
1: بس بكلش في أيامهم سنة هجرية وقمرية
0: هسه أنا ما بعرف بس العقد بده يكون واضح
1: جميل
0: العقود ينبغي أن تكون واضحة
1: لأنه أصلا كان الزمن يلعبوا فيه
0: بالضبط نسيت
1: تمام
0: العقد هنا بده يكون واضح
1: حجج جميل جدا طيب فلما قضى فلما الآن طبعا إحنا علقنا على على موضوع لعلي آتيكم منها بخبر هنا نعم. لعل
0: نعم
1: في آية أخرى سآتيكم
0: سورة النمل
1: سورة النمل
0: نعم.
1: طبعا سورة النمل قبل القصص
0: نعم
1: طب ما هو لعل الأصل قبل
0: شوف
1: يعني
0: التمكين لا أبدا أبدا أبدا, أبدا أبدا أبدا الموقفين مع بعض متطابقات
1: جميل
0: أنا بحكي مع زوجتي ما بحكي مع زوجتي لعلي آتيكم سآتيكم
1: سآخر يقينا أنا جايبكم جايبكم القبر
0: بتذكر أيام محاولة الانقلاب على أردوغان
1: نعم.
0: قالوا ليش ما هربت أنت كنت في مرمريس مش عارف ليش ليش ما هربت قالهم إذا القائد تخبى وراء صخرة الشعب بتخبى وراء جبل
1: نعم
0: القائد ينبغي أنه ما يوري الشعب أنه خايف كنت خايف قالهم بس مش لازم أوري الناس أني خايف موسى عليه السلام هل كان متيقنا
1: ما فرق التشبيه أكيد
0: أكيد موسى عليه السلام بيحكي مع زوجته ما بيحكي لها لعلي بيحكي لها سآتيكم راح أجيب
1: بس بينه وبين حاله لعلي
0: لما مشي في الطريق هو ابن الصحراء هل هي نار ولا نور فمين الأول سآتيكم ولا لعلي
1: جميل إذا سآتيكم مع زوجته جميل جميل تمام فلما أتاها نودية لا إله
0: إلا بدأ الآن
1: الوحي
0: بالوحي نعم.
1: والوحي الإلهي مختلف عن سيدنا موسى
0: نعم.
1: عن جميع الأنبياء جبريل
0: نعم.
1: بينما هنا الله
0: نعم.
1: لا إله إلا هو يكلم سيدنا موسى يعني تعقيب على هذا الأمر
0: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أعطانا صفات الوحي
1: أو من
0: وراء حجاب أو يرسل رسولا
1: نعم.
0: فيوحي بإذنه ما شاء موسى عليه السلام فكلمه وكلم الله موسى تكليما يختلف عن ليش موسى عليه السلام سيذهب إلى أشد الناس بعدا عن الله عز وجل بنو إسرائيل أكثر الناس يحتاج إلى صدمة لذلك مراحل الصدمة هي مراحل تربية تعطي فعالية أقوى علم واقع وتربية وغيره مثلا
1: كلام كبيراوي
0: الكربون عرضه لضغط
1: بصير الماس
0: بصير الماس تعرف شو ضغط الفحم
1: الفحم أسود صحيح
0: موسى عليه السلام تعرف يتعرض لضغط
1: أنا بتخيل سيدنا موسى وهو يستمع لصوت الله لا إله إلا الله يا رب ما
0: نقدرش نقدرش
1: أنا بتخيل فلما نودية
0: تمام يعني
1: لكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كلم الله
0: نعم
1: في رحلة الإسراء والمعراج
0: شوف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام اجتمع لسيدنا محمد ما اجتمع لنبي اجتمع له كل ما اجتمع للأنبياء هو سيدهم عليه الصلاة والسلام
1: اللهم صل على سيدنا محمد نودية من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة أنا بعرف الشاطئ له علاقة بالماء بس فيش مي هون في الموضوع ولا في مي
0: كأنها إشارة
1: نعم.
0: شوف الآن وين كان موسى عليه السلام
1: الأصل إحنا نعرف إحنا هيك متخيل منطقة الطور في سيناء في مصر هيك إحنا متخيل هيك أنا الفهم العام يعني.
0: وين بده يروح
1: هلا هو الأصل بده يروح وين
0: بده الآن تخيل هو في الطور بده يعبر اللي هو القرنين بده يعبر فهو على الشاطئ الأيمن مشان يعبر يروح على مصر هو بده يروح على فرعون فهو على الجهة اليمين مشان بده يطلع على مصر وين فرعون
1: في الجيزة
0: في مصر,
1: في مصر. نعم.
0: فهو وين سيدنا موسى بالجهة اليمين تمام
1: نعم.
0: واصلة
1: يعني نسبيا
0: تمام.
1: في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين مباشرة وأن ألقي عصاك بدأت المعجزات التي تتوالى على سيدنا موسى
0: يعني أنا بديش أسميها معجزة ليش خلينا نوقف
1: طيب. احنا نوقف
0: طيب.
1: لازم نوقف عنده ان القي عصاك اذا انت اليوم مستمعين طيب.
0: معناته بدنا ان نكمل بعد امرك الشاطئ الايمن والقي عصاك حتى تكتمل الرسول نعم
1: يا ريت يا ريت لكن الرساله والتوصيه بين ايديك
0: الرساله والتوصيه
1: الشباب يلا
0: هذا القران ينبغي ان يعايش وينبغي أن تؤخذ هذه المعلومات وينبغي أن نعيش جو نزوله حتى نستحضر القرآن في واقعنا
1: الله يكتب أجرك
0: الله يكرمك
1: نفع الله بكم وعلمكم وجزاكم الله

خير ومرة أخرى تقبل الله طاعتكم الكرام في نهاية هذا اللقاء. أسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. اللهم أمين يا رب العالمين. لا تنسوا إخوانكم من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الداعية نضال البزور مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: لما بتسمع كلمة ترويحة بتعرف إن الدوام خلص، بس مع ترويحتنا المتعة بتبدأ.
1: روح على قلبك ساعة واحكي وانت مروح.
0: اسمع ترويحة من الأحد للخميس الساعة 4 العصر معي أنا محمد أبو حلقة.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، الما الشهراوي للأبواب والمطابخ،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.

0: والله فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة،
0: أعلم بقصيده،
1: هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عمن تدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 48 بعد 100 من سورة النساء إلى الآية 26 من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 48 بعد 100 من سورة النساء إلى الآية 26 من سورة المائدة.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة أفأل.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان عامر بن الضرب العدواني صاحب رأي ومشورة، حتى لقب بقاضي العرب وحكيمها في الجاهلية، ولمكانته وحسن معرفته بالأمور كان ممن يتولى أمر الناس بالحج. فرآه ملك من ملوك غسان، فلم تعجبه المكانة التي يتمتع بها عامر بين الناس، فقال: لا أترك هذا الرجل أو أدله. فلما رجع الملك إلى دياره أرسل إلى عامر قائلا: أحب أن تزورني فأحبوك وأكرمك وأتخذك خلا. فاستشار عامر قومه فقالوا له: تفد ويفد معك قومك، فيصيبون في جنبك ويوجهون بجاهك. فخرج وأخرج معه نفرا من قومه، فلما قدم على الملك أكرمه وأكرم قومه، ثم انكشف له عن رأي الملك، فجمع أصحابه وقال: الرأي نائم والهوى يقظان، ومن أجل ذلك يغلب الهوى الرأي، عجلت حين عجلتم ولن أعود بعدها. فقال قومه: لقد أكرمنا الملك كما ترى، وبعد هذا ما هو خير منه؟ قال عامر: لا تعجلوا، فإن لكل عام طعاما، ورب أكلة تمنع أكلات. فمكثوا أياما على أمرهم، ثم أرسل الملك إليه فحدثه وختم حديثه بقوله: قد رأيت أن أجعلك الناظر في أموري. فتيقن عامر من أن المكيدة واقعة، فقال: إن لي كنز علم لست أعلم إلا به، تركته في الحي مدفونا، وإن قومي أضناء بي، فاكتب لي بجباية الطريق فأستخرج كنزي وأرجع إليك وافرا. فكتب له بما سأل، وجاء عامر إلى أصحابه فقال: ارتحلوا. حتى إذا أدبروا قالوا له: لم يرك اليوم وافد أقل ولا أبعد نوالا منك. فقال: مهلا، فليس على الرزق فوت، وغنم من نجا من الموت. فأقام في قومه ولم يعد، فكان حسن النظر سببا لينال ويغنم وينجو من المكيدة. ومن هنا قيل: دعوا الرأي يغب حتى يختمر، وإياكم والرأي الفطير، تأن وشاور، فإن الأمور منها مضيء ومستغمض، فرأيان أفضل من واحد، ورأي الثلاثة لا ينقض.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. هل فعلا مشكلتك هي قيمة الراتب اللي انت عم تاخده آخر الشهر؟ ولا مشكلتك هي طريقة التعامل مع الراتب؟ خلال السنوات السابقة في شغلي في إدارة الموارد البشرية كنت كثير أسمع جملة بتتكرر بين الموظفين: راتبي ما بكفي. لكن لما تبدأ تحلل وتشوف الموظفين كيف يتعاملوا مع الراتب والدخل اللي عم بخدوه آخر الشهر، وجدت هناك أربع نماذج بدنا نحكيهم بحلقتنا هاي ونشوف انت مين فيهم. النوع الأول موظف منفق. هذا شخص الراتب عنده عبارة عن ضيف عزيز بيسلم عليه أول يوم وبودعه تاني يوم، صرف بدون وعي، والنتيجة أزمة بتسحب أزمة. أما النوع الثاني

0: القرش الأبيض لليوم الأسود، بس فلوسه واقفة مكانك سر ما بتكبر ولا بتتطور. أما النوع الثالث فهو المستثمر، بدأ يفهم اللعبة شوي، بصرف زي الأول، بيدخر زي الثاني، وبيحاول يشغل فلوسه بس لسه عم بدور على توازن. أما النوع الرابع فهو الحكيم، وهذا هو المستوى الأعلى اللي بدنا نوصل له كموظفين مثاليين. بصرف بوعي، بيدخر بذكاء، بيستثمر، والأهم بعطي، يعني بتصدق. هذا الشخص هو المرتاح فعليا، حتى لو كان راتبه قليل وعادي، مش عالي جدا جدا. تعالوا نقارن. الموظف العادي بيحكي لو زاد راتبي رح أرتاح، أما الموظف المثالي وهو الذكي بيحكي لو فهمت كيف أدير فلوسي وأدير دخلي وأدير راتبي راح أرتاح. الأول بيستنى الزيادة من الشركة، والتاني بيصنع زيادته بنفسه. الخلاصة مش كم راتبك آخر الشهر وكم عم بتدخل دخل مالي، المهم كيف تدير اللي بتدخله، كيف تدير راتبك. ابدأ من اليوم، قسم دخلك بوعي، وخلي هدفك تكون الشخص الحكيم اللي بنفق وبتدخر وبيستثمر وبتصدق وبعطي، لأنه الذكاء المالي أهم بكثير من الأرقام اللي بكشف الراتب. وتذكر دايما أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي،

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله، وسلام عليكم إخوتنا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. جمعنا الله وإياكم على مائدة القرآن يا رب العالمين، آمين. إخواننا نحن في رحلة مع سورة البقرة، ووقفنا عند الآية 75 بعد 100. هذه البقرة سورة أعظم سور القرآن من حيث الكم والنوع، فيها آية الكرسي أعظم آية في القرآن موجودة في هذه السورة، وذلك سماها العلماء فسطاط القرآن، يعني البساط الكبير والخيمة العظيمة. الخلاصة أولئك اسم إشارة للبعيد، من هم الذين تكلمت عنهم الآيات اللي بدأنا بها من الآية 64 بعد 100 إلى 74 بعد 100، يشير إليهم في الآية 75 بعد 100. أولئك الذين تكلمنا عنهم، يعني الذين اشتروا الضلالة بالهدى. يا رب عفوك، اشتروا الضلالة، اشتراها قبضها ودفع الثمن الهدى. رب عفوك، يعني واحد يعطى دينار ودعطى له ضمة عشب تسوى قرش، صفقة شيطانية. أولئك الذين اشتروا الضلالة، الضلالة يوديك على جهنم، بالهدى اللي كان يسلك بك إلى طريق الجنة. إذا اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، يعني مسلم كان مسلما ثم أصبح شيوعيا، لا إله والحياة مادة. يا راجل يا راجل، ما الذي أخرجك من لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ إذا تنفي الإله والرسول والقرآن والكتاب السماوي، ليه؟ ما المصلحة؟ ما الخير؟ ما العائد؟ ما المردود؟ إن الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، بالهدى باع الهدى، يعني بتكون الباء مع الذاهب، ذهب الله بنورهم، اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، يعني دفع المغفرة واخذ العذاب. يا الله، شا الصفقة يا ناس؟ إخواني، أربح صفقة صفقة الإيمان، وأخسر صفقة صفقة الخسران. وهذا كل بيان القرآن. جمعنا الله وإياكم على مائدة الرحمن يا رب. فما أصبرهم على النار، والله بتبكي الصخر، هذه الخاتمة لهذه الآية. والله فما أصبرهم على النار. يا أيها الإنسان، كم تصبر على النار؟ قال لا والله ما أصبرش ولا ثاني. طيب مد يدك على شمعة، مشتعل، مد إصبعك حطوا على الشمعة، ما نحرق. لا ما مديش. آها، طيب إذا رأيك إنه نار وقودها الناس والحجارة، يمكن على عمق 1000 متر 10,000 متر، تعرفش كل نار شو مديك عليها؟ يا أيها الناس، يا إخواننا، يا أهلنا، الحذاري الحذاري، قرآنكم قرآنكم سعادة في الدنيا والآخرة. والله فما أصبرهم على النار. يا رب نجينا يا رب من النار، واجعلنا في الجنة مع الأبرار وسيد الأبرار سيدنا محمد، آمين. مع الآية 76 بعد 100 نواصل الحديث إن شاء الله تعالى. ذلك شر ليش؟ لما سبق. إيه اللي ود هؤلاء على النار مخلدين؟ ما هو ذلك؟ ببين لنا ليش؟ بأن الله نزل الكتاب بالحق. طيب، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. إخواني، حذاري من الاختلاف في الكتاب. أن يختلف الفهم مش مشكلة، لكن خلاف شقاق ونزاع ونحمل السيوف على بعض من أجل فهم فهمته أنت وفهم آخر فهمته أنا، نقوم نحارب بعض. إخواني، آفة الأمة الإسلامية هذه. إخواني، فلنكن دائما وحدة واحدة صفا واحدا. لو فهمنا القرآن فهما سويا مش هنختلف ولا نتطاوش، لكن في فهم سقيم، فهم عقيم، فهم رديء، هذا الذي يقتتل من أجله الناس وعليه وبسببه الناس. لو فهموا قرآنهم فهما جميلا لاحبوا بعضهم حب الإخوة وزيادة. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، هذا الكتاب هو الحق، نزل من عند الحق ليحق الحق في كل الخلق. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. يا الله يا الله، شقاق واللام المزحلقة لتقوية القول، لفي شقاق غرق، يعني لفي شقاق بعيد بعيد، يعني شق طويل المدى إلى آخره. مع الآية 77 بعد 100، اللقاء في الحلقة الجاية إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الرحمن مسعد ما تيسر من القرآن الكريم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الرحمن مسعد.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة المؤمنون، كنت قد ذكرت لكم من قبل أن الأحداث التي وقعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مقصودة لذاتها، ليقف النبي منها موقف المشرع والمرشد. ففي صحراء مكة التي كانت تلفح بالحر الشديد، كان هناك شاب لا يزال دون 20 من عمره، آمن بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم واستجاب لها، وحينها لاقى ما لاقاه إخوانه من التعذيب والأذى الذي بلغ حدا لا يطاق. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاكيا من سيده الذي كان يتفنن في تعذيبه وإيذائه. يروي لنا القصة صاحبها رضي الله عنه، هو خباب بن الأرت، حيث جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقال له: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو محمر الوجه ثم قال: أن دققوا، والحديث في البخاري: لقد كان من كان قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض، ثم يوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق شطرين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه؟ والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله. وهذه بشارة من الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ذلك أن الدنيا دار ابتلاء وأن الآخرة دار جزاء، ذلك أن الدنيا دار تكليف وأن الآخرة دار تشريف. فالإيمان بالله يحملنا على الصبر، والإيمان بالآخرة يحملنا على اليقين بعدل الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، خباب رضي الله عنه معذور جدا في هذا الموقف. حين أسلم كان عبدا أو قينا للعاص بن وائل، وكان العاص جبارا متسلطا كان يعذبه أشد العذاب، حتى إن كتب السيرة تروي لنا أنه كان يشعل الجمر فيرميه على ظهره حتى لا يطفأ الجمر إلا وظهره قد احترق، وكان لا يزال شابا يانعا. دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خلافته فقال له عمر: اجلس، فما أحق بهذا المجلس منك إلا عمار. ذلك لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تأخر إسلامه، فكان يعتقد أن ما لقيه خباب أقل مما لقيه عمار رضي الله عنهم جميعا. فكشف له خباب رضي الله عنه ظهره فأراه آثار التعذيب التي لا زالت باقية على جسده إلى وقت خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وحينما مر علي رضي الله عنه بقبر خباب بكى وقال: رحم الله خبابا، أسلم راغبا وهاجر طائعا وعاش مجاهدا وابتلي في جسمه أحوالا وليضيع الله أجره. العبرة أن نكون مؤمنين، والعبرة أن نكون صابرين، والعبرة أن نوقن بيوم الدين، والعبرة أن نوقن أن النصر الحقيقي أن تموت مؤمنا، وأن تموت صابرا، وأن تموت طائعا لله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، هناك حقيقة دقيقة أرجو الله سبحانه وتعالى أن يمكنني من توضيحها. نحن نستعجل، وكان الإنسان عجولا. حينما يغيب عنا البعد الزمني، وغياب البعد الزمني مشكلة في تفكيرنا قبل أن تكون مشكلة في مواقفنا. المواقف أيها الإخوة والأعمال نتيجة لقرار مبني على تصور، فإذا غاب عنا البعد الزمني للحوادث وقعنا في مشكلة كبيرة. تعودنا أن ننظر دائما إلى ما تحت قدمينا ولا ننظر النظرة البعيدة، وتظهر هذه النظرة في آثار مفجعة، تظهر نتائجها في أقوالنا وفي أفعالنا وفي مواقفنا. أيها الإخوة الكرام، يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام
من خلال سنته المطهرة دروسا بليغة في أن نأخذ بالاعتبار البعد الزمني. لكل شيء أوان، فمن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. أيها الإخوة، من طبيعة الإنسان أن يكون عجولا، لأن الله جل جلاله يقول: وخلق الإنسان من عجل، فإذا اختار الشيء الآجل ارتقى. لو أنه خلق بفطرة تبحث عن البعيد البعيد واختار البعيد البعيد لا يرقى عند الله عز وجل. هذا ضعف في أصل خلقه وبه يرقى. وخلق الإنسان عجولا، وإن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. أيها الإخوة، سبب غياب البعد الزمني والعجلة التي نلاحظها في كل المؤمنين ولا سيما بعد هذه الأحداث هو ضغط الواقع الشديد. الواقع له ضغط شديد، هذا الضغط الشديد قد يفقد التوازن أحيانا، قد يعمي البصيرة أحيانا، قد يدفع إلى مواقف غير معقولة وغير مدروسة. هذا من ضغط الواقع أيها الإخوة. عامل آخر لعله من التربية التي تلقيناها، أن طريقة تفكيرنا غرست عندنا النمط من النظرة المتعجلة. تفكيرنا دائما بسيط محدود، والعمق في تفكيرنا غائب سواء على المستوى العام أم الخاص. أيها الإخوة الكرام، نحن في أمس الحاجة إلى أن نؤمن أن لكل شيء أوان، وعلينا أن نعمل بصمت. إليكم آيات من كتاب الله، دققوا أيها الإخوة. وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا، أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون؟ ماذا يقول الله بعد هذه الآية؟ إذا رأوا النبي استهزأوا به ولم يحفلوا به واستخفوا بقدره. يقول الله عز وجل: خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. لا تستعجل. يقول الله عز وجل: أتى أمر الله. أتى الفعل ماضي، فلا تستعجلوه معناها لم يأتي بعد. قوانين الله واقعة لا محالة، عدل الله واقع لا محالة، جزاء رب العالمين واقع لا محالة. ينبغي أن تؤمن وكأنه وقع، وكأن عدل الله وقع، وكأن انتقام الله وقع، وكأن جزاء الله وقع، لكن بعد حين. أتى أمر الله فلا تستعجلوا. في آيتين أخريين ربنا يعلمنا كيف نكون من الصابرين. قال تعالى: ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. ماذا قال الله بعد هذه الآية؟ قال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. إذا نقلت اهتماماتك للآخرة فأنت رابح ورب الكعبة، إذا نقلت يقينك للآخرة فأنت رابح ورب الكعبة. لكن ما بال بعض المسلمين، بل ما بال معظم المسلمين، يقينهم في الدنيا وهدفهم الدنيا، فإن لم تأتي كما يتمنون اختل توازنهم. أيها الإخوة الكرام، أعطيكم بعض النماذج من سيرة النبي، كيف علمنا النفس الطويل، كيف علمنا أن نأخذ البعد الزماني على أوسع مدى. حينما كان في الطائف وكذبه أهل الطائف وبالغوا بالإساءة إليه حتى أغروا صبيانهم أن يوقعوا الأذى به صلى الله عليه وسلم، وكيف أنه التجأ إلى الله جل جلاله وقال: يا ربي إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولك العتبة حتى ترضى، لكن عافيتك أوسع لي. جاءه ملك الجبال، قال: يا محمد، لو شئت لأطبقت
عليهم الأخشبين أي الجبلين. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ يبدو أن أمله فقده فيهم. بمن عقد الأمل؟ بالجيل الذي يأتي بعدهم. قال لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحده. وأنت حينما تفقد الأمل من المسلمين ينبغي أن تعقد الأمل على أبنائهم. ينبغي أن تعتقد أن أبناء المسلمين كما كنت أقول كثيرا هم الورقة الرابحة في أيدي المسلمين، هم المستقبل. فحينما نعكف على تربية أولادنا على غرس العقيدة الصحيحة وعلى أن يتخلقوا بخلق المسلم وعلى أن نغذيهم فكريا ونفسيا واجتماعيا التغذية الصحيحة الإسلامية، نكون كما عقد النبي الأمل على الجيل الذي يأتي بعد أهل الطائف. لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحده. كان عليه الصلاة والسلام متفائلا النظرة، وينبغي أن يكون المؤمن متفائلا أيضا. أيها الإخوة الكرام، النبي في أصعب حال، إن كان لحياته خط بياني فخطه البياني نزل في أثناء الهجرة، لأن 100 ناقة قد وعد بها من يأتي به حيا أو ميتا، وطمع بهذه 100 سراقة وتبعه سراقة. قال له النبي عليه الصلاة والسلام وهو في محنة ما بعدها محنة، مهدور دمه ملاحق، من يأتي به يأخذ 100 ناقة، جائزة كبيرة جدا. لذلك قال يا سراقة كيف بك إذا لبست سواري كسرى؟ أين كسرى؟ يعني أنا سأصل إلى المدينة وسأنشئ دولة وسأعد جيشا وسيذهب الجيش لفتح التخوم البعيدة وسينتصر الجيش وسيأتي الجيش بكنوز كسرى، كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ أرأيتم إلى تفاؤل النبي؟ علينا أن نعمل. هذا مشهد آخر من مشاهد حياة النبي. في غزوة الأحزاب، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. كان الإسلام قضية ساعات ويستأصل من جذوره، حتى إن أحد من كان مع رسول الله يقول أيعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته؟ أمر عليه الصلاة والسلام بحفر الخندق وعرض لنا صخرة، كما يقول بعض أصحاب رسول الله، عرض لنا صخرة في مكان من الخندق لا تأخذ فيها المعاول، فشكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني 10,000 جندي مدججون بالسلاح جاءوا ليستأصلوا الإسلام وحاصروا المدينة، وفيما يرويه المؤرخون أنه ما اجتمع جيش في الجزيرة كهذا الجيش، وقضية ساعات عرض الصخرة لم تفتت أثناء حفر الخندق. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام قال بسم الله فضرب ضربة فكسر ثلث الحجر وقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر من مكاني هذا. ثم قال بسم الله وضرب أخرى فكسر ثلث الحجر وقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، وقال والله إني لأبصر المدائن وأبصر قصرها الأبيض من مكاني هذا. ثم قال بسم الله وضرب ضربة أخرى فقلع بقية الحجر فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا. رواه الإمام أحمد. معنى ذلك أن النبي كان متفائلا، واليأس ينبغي ألا يتسرب إلى قلب مؤمن صادق.
ينبغي أن تؤمن أن الله لا يتخلى عن المؤمنين، لكنه يؤدبهم، لكنه يضعهم في موقف صعب، في زاوية ضيقة، إما أن يصطلحوا معه، إما أن يتوبوا إليه، إما أن يقلعوا عن معاصيهم وتقصيرهم، وإما فالنتيجة معروفة. علي بن حاتم، هذا مشهد رابع من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا عدي، دققوا، لعله إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم من فقرهم، ويم الله ليوشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه، ولعله يا عدي إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من كثرة عدوهم. وقد قلت لكم إن العالم كله يضغط على الإسلام والمسلمين، ويم الله ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض في أرض بابل مفتحة لهم، ولعله يا عدي إنما يمنعك من دخول في هذا الدين أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم، ويم الله ليوشك أن تسمع بالمرأة البابلية تحج هذا البيت على بعيرها لا تخاف. وعاش عدي حتى شهد القصور البابلية مفتحة للمسلمين، وعاش عدي حتى رأى الأمن مستتبا في كل الجزيرة العربية. النبي كان متفائلا واثقا بوعد الله، لكن وعد الله لا يحقق في ساعات في أشهر، هذا ليس من اختصاصنا. أيها الإخوة الكرام، حتى الأنبياء ماذا قال الله عنهم؟ قال: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. سيدنا نوح متى دعا؟ قال: يا رب ولا يلد إلا فاجرا كفارا، ولا يلد إلا فاجرا كفارا. أيها الإخوة الكرام، والآية واضحة جدا، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. سيدنا يوسف حينما كان طفلا صغيرا قال: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ما الذي حدث بعد هذا؟ دخل عليه إخوته وكان عزيز مصر وخضعوا له وتحققت رؤياه. إذن وعد الله عز وجل حق، العبرة أن نكون مؤهلين لتحقيق وعد الله بنا. يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. يجب أن يكون نفس المسلمين طويلا، ويجب أن يعدوا العدة لأعدائهم إعدادا مدروسا متينا قويا عميقا. يجب أن يربوا أبنائهم. مسؤولية كل واحد منكم أن تربي أولادك التربية الإيمانية والتربية العلمية والتربية النفسية والاجتماعية والخلقية، أن تعده مواطنا صالحا معطاء مستقيما متوازنا منصفا. هذا الذي أنتم مكلفون به، وقد يقطف أبناؤنا الثمرة. ألم يقل عليه الصلاة والسلام: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها؟ إذا قامت الساعة يعني عقلا مستحيل أن تقطف ثمار هذه الفسيلة. أيها الإخوة الكرام، ألا ترى رجلا مكتمل الرجولة نشيطا قويا في مكان مرموق؟ ألم يكن طفلا صغيرا؟ ألم يكن طفلا صغيرا لا يستطيع أن يضبط نفسه؟ ألم يكن طفلا صغيرا لا يستطيع أن يأكل إلا عن طريق أمه وأبيه؟ ألم يكن لا يمكن أن يتكلم كلمة إلا عن طريق البكاء؟ كيف أصبح طليق اللسان قوي البنيان رفيع الشأن؟ هكذا لكل أجل. أيها الإخوة الكرام،
الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي ما تيسر من سورة الكهف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. كان شن رجلا من دهاة العرب وعقلائهم، قال يوما: والله لا أطوفن حتى أجد امرأة مثلي أتزوجها. فبينا هو في بعض مسيره إذ وافقه رجل في الطريق، فقال شن: أين تريد؟ فقال: موضع كذا، وهي القرية التي يريد أن يقصدها شن. حتى إذا أخذا في بعض مسيرهما قال له شن: أتحملني أم أحملك؟ فقال الرجل: يا جاهل، أنا راكب وأنت راكب، فكيف أحملك أو تحملني؟ فسكت عنه شن. وسارا حتى إذا قربا من القرية فإذا بزرع قد استحصد، فقال شن: أترى هذا الزرع أكل أم لا؟ فقال الرجل: يا جاهل، ترى نبتا مستحصدا فتقول أكل أم لا؟ فسكت عنه شن. حتى إذا دخلا القرية لقيتهما جنازة، فقال شن: أترى صاحب هذا النعش حيا أم ميتا؟ فقال الرجل: ما رأيت أجهل منك، ترى جنازة تسأل عنها، أميت صاحبها أم حي؟ فسكت شن وأراد مفارقته، فأبى الرجل أن يتركه حتى يصير به إلى منزله، فمضى معه. وكان للرجل بنت يقال لها طبقة، فلما دخل عليها أبوها سألته عن ضيفه، فأخبرها بمرافقته إياه وشكى إليها جهله، فقالت: يا أبتي، ما هذا بجاهل؟ أما قوله أتحملني أم أحملك، فأراد أتحدثني أم أحدثك حتى نقطع طريقنا، وأما قوله أترى هذا الزرع أكل أم لا، أراد هل باعه أهله فأكلوا ثمنه أم لا، وأما قوله في الجنازة فأراد هل ترك عقبا يحيى بهم ذكره أم لا. فخرج الرجل وجلس إلى شن فحدثه ساعة، ثم قال: أتحب أن أفسر لك ما سألتني عنه؟ قال: نعم. ففسره، فقال شن: ما هذا من كلامك؟ فأخبرني من صاحبه؟ قال الرجل: ابنة لي. فخطبها شن وزوجه الرجل إياها، وحملها شن إلى أهله، فلما رأوا رجاحة عقلها قالوا:

0: فقشن طبقة.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: متين.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الأعراف.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. وبعد، الحمد لله أن شرفنا بهذا القرآن. نحن في رحلة مع سورة البقرة وتوقفنا عند الآية 77 بعد 100، وذلك قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخره. ليس البر، البر الخير وطبعا أهم، ليس البر أن تولوا وجوهكم. هنا قدم خبر ليس على اسمها اللي هو المبتدأ والخبر. توليتكم الوجوه هو البر مثلا، يعني هكذا التعبير. ليس البر، عكس ترتيب القرآن، بدأ بالجواب خبر ليس. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، يعني الدين خلاصته جوهره مش مجرد توجه، أنا وقفت باتجاه القبلة وقلبي سرحان وعقلي سرحان، ولنا الإمام بيقرأ وأنا مش فاهم شيء ولم تابع شيء. إذن مجرد الوقوف تجاه القبلة ليس البر، إنما البر ما سيشرحه القرآن بعد هذا النفي. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، إحنا يعني جهتنا هنا القبلة الجنوب، لكن القرآن بيعمم عن الجهات كلها، لأنه الناس بتصلي بكل الاتجاهات، يعني اللي في جنوب مكة بتتجه شمالا، إحنا في الشمال نتجه جنوبا، واللي في البحرين بيتجه غربا، وهكذا. إذن موضوع توجيه الوجوه شرق وغرب وشمال وجنوب أيا كانت الوجهات، مش هذا هو البر، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. أعظم ركنين من أركان الإيمان، إيمان بالله والإيمان بلقاء الله. يا الله، وما أجمل هذا اللقاء، لابد أن نسعد أنه في يوم آخر. ليه؟ لأنه الطالب إذا قدم امتحانات ما فيش نتائج، طب يعمل إيه؟ أنا درست ليش وامتحنت ليش وما فيش نتائج؟ أي لا، هذا عبث، عاش لجلال الله. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. إخواني، لهذا اليوم نعد ونستعد وندخر عند الله. ربي أدخر عندك هذه الصدقة، تجعلها لي حسنة أو صدقة جارية تنجيني بها من النار في اليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر والاستعداد له، كالطالب من أول الفصل الدراسي بيجتهد لموعد الامتحان بعد 4 شهور. بكير يا ولد، اسرح 3 شهور وبعدين طمرت في الشهر الرابع، راحت عليه. كن محتاطا، اعمل لدينك لربك لآخرتك من الآن وأنت شاب، وبعد ما تشيخ من يضمن عمرك أصلا؟ من يضمن حياته يوما؟ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، يوم القيامة ولقاء الله، لأنه جزء من الإيمان بالله طبعا. والملائكة، بدك تؤمن بهم، مدام القرآن طلب منك هذا وخبرك عندك تؤمن بالملائكة. الله له جند هم الملائكة. والكتاب، إخواني، الكتاب هذا القرآن، والكتاب الكتب السابقة نحن نؤمن بها، لكن هذا الكتاب هو الذي نمتحن فيه، لكن نؤمن كان في قبله، ماذا تخسر؟ ولا شيء، مطلوب منك أن تؤمن بس. إنما هذا كتابك، المنهج حياتك الآن. والكتاب والنبيين وآت المال على حبه، بدك تعتقد بالأنبياء من آدم فنوح فهود فصالح فإبراهيم فموسى، كل الأنبياء كله تؤمن به، خسران شيء؟ لا لا. وآت المال على حبه، إخواني، دائما موضوع الصدقة والزكاة والنفقة دائما مقترن بالأركان العظيمة، دائما، لأنه ركن عظيم، ركن الزكاة، ركن الدفع، ركن المساعدات للناس. وآت المال على حبه، أعطى وصل المال على حبه، يعني إيه؟ قد أكون أنا عندي رغيف خبز، جاء فقير معدم قسمت بينه وبينه، يعني بدي أطعم عيالي كمان، ما عنديش غير الرغيف. وآت المال على حاجته، يعني على حبه، ذوي القربى واليتامى والمساكين، أعطى هؤلاء الذين عددهم القرآن، وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وقام الصلاة وآت الزكاة. شوف العطاء كيف فصل القرآن، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين، هذه صفة جديدة الآن، والموفون انتهينا من وآت الزكاة، بعد ما أطعم الطعام وآت الزكاة لأوسع، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، دين وفاء يا بويا، والصابرين في البأساء والضراء، شدائد وحين البأس أي وقت الحرب، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. معنى 78 بعد 100 يكون لقاؤنا القادم إن شاء الله. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. التفسير
0: تفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. بدي أبدأ معاك حلقتنا اليوم بسؤال صريح. كم مرة جلست على مكتبك 8 ساعات وحسيت إنك ما خلصت ولا إشي حقيقي؟ كم مرة قضيت يومك بالكامل لمهمة معينة وطلعت منها بإنجاز نص نص؟ المشكلة هون مش بالوقت، المشكلة بطاقتك. كلياتنا حافظين هذا الكلام عن إدارة الوقت، إدارة المهام، جدولة النشاطات، كله كلام صحيح وعملي ومهم، لكن في عنصر أهم منهم كلهم وما حد كتير عم بيحكي عنه، اللي هو إدارة الطاقة. ليش؟ خليني أبسط لك المعادلة. الوقت زائد طاقة منخفضة يساوي إنجاز ضعيف، الوقت زائد طاقة عالية يساوي إنجاز مضاعف. نفس الساعة من يومك ممكن تنجز فيها إشي كتير عظيم، وممكن تضيعها بإيميلات ومراجعات ما إلها أي طعمة أو إلها أي نتيجة. الفرق طاقتك بهاي اللحظة. أنواع الطاقة اللي لازم تديرها وتتعلم كيف تديرها 4 أنواع، كل واحدة منهم بتأثر على الثانية بالنسبة لإلك كموظف. الأولى الطاقة الجسدية، نوم كافي، أكل نظيف، حركة يومية، شرب مي. ما تتفاجأ، هاي فعلا أساس كل إشي. الطاقة الثانية هي الطاقة الذهنية، تركيز، صفاء، قدرة على اتخاذ قرار، وبتتأثر مباشرة بشاشاتك وكم إشعار دخلك اليوم بالمناسبة. الثالثة الطاقة العاطفية، المشاعر الإيجابية مقابل السلبية، فلما تكون متضايق من موقف صار معك الصبح طاقتك العاطفية راح تكون ناقصة وبالتالي إنجازك ناقص. الطاقة الرابعة هي الطاقة الروحية، شعورك بالمعنى والهدف، صلتك بربك، إحساسك إنه اللي بتعمله إله قيمة، وهاي أعلى مصادر الطاقة كلها. تخيل معي سائق تاكسي اشتغل 12 ساعة بدون نوم، عصبي متضايق من زبون قبل قليل ومش حاسس انه شغله مهم. نفس السائق بعد نوم كاملة وفطور صح ومزاج مرتاح ومستحضر انه عم يعيل عيلة، بسوق بأمان، بيستقبل الزبون بشكل أحلى، بياخذ مشاوير أكثر، بيكسب أكثر. نفس الساعات، نفس السيارة، نفس الشوارع، النتيجة مختلفة تماما. هذا الفرق اسمه إدارة الطاقة. الموظف العادي بيدير وقته وبيستهلك طاقته بدون وعي وبصير آخر اليوم منهك بدون إنجاز. الموظف المثالي بيدير طاقته أولا وبعدين بيوزع مهامه على أوقات طاقته العالية وبيخلص يومه منجز ومرتاح. خليني أحكي لك خطوات عملية تبدأ فيها من بكرة. حدد ساعات الذروة الخاصة فيك، أي وقت باليوم بتكون طاقتك فيه أعلى، الصبح ولا بعد الظهر، وحط المهام الصعبة بهذا الوقت. خذ فترات استراحة قصيرة، تقريبا كل 90 دقيقة شغل، 10 دقائق راحة فعلية، مش إنك تروح تعمل سكرول للريل. افصل بين أوقات الشغل ووقت العيلة، ما تخلط لأنه هذا بيسرق طاقتك من المكانين. استثمر بصحتك، الرياضة، النوم، التغذية، هدول مش ترف، هاي رأس مالك المهني. وآخر خطوة، اشحن حالك روحيا، صلاة، تأمل، قراءة قرآن، تواصل مع الناس اللي بتحبهم. الخلاصة، كموظف ناجح، كموظف مثالي، ما تدير وقتك بس، دير طاقتك أولا، ووقتك رح يدير حاله من حاله. كل ما زادت طاقتك زادت إيجابيتك، زاد حماسك، زاد إنجازك تلقائيا. وذكر دايما، انت شركة اسمها انت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة، والطاقة العالية هي وقود نمو هاي الشركة.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: استمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة طه.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة طه.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة أف أم.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا

0: قسمت برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة الأحزاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ولا

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة الأحزاب.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

تستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة التوبة.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ما تيسر من سورة التوبة.
1: أحلى حياة في طاعة الله، حياة أف أم.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته،

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة التوبة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ياسر الفيلكاوي ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ياسر الفيلكاوي ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورتي المائدة والأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أتيسر من سورتي المائدة والأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي.

يقول الله تعالى في كتابه الحكيم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم.

وعن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

وعن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمة السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام.

0: سيدنا محمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه.